نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ

إِمْلَا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

0: مضغة
1: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

إنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

فَضُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد ورحلة من رحلات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، منصة الإبداع والجمال التي حاول وتسعى دائما أن تقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. حلقة جديدة إذن من البرنامج ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب، عالم المعرفة والفنون. وخليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي سمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست حول العالم والجاردن وكل تطبيقات الراديو المعروفة. حلقة اليوم راح نبديها بكلام عن دماغ الإنسان، هذه الوحدة أو هذا التاج الذي منحه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، والذي حقيقة يحدد كثير من تفاصيل ومصائر مو بس الأفراد بل حتى الشعوب. دماغ الإنسان مركز التفكير، مركز التطور، مركز تحليل المعلومات واتخاذ القرارات. في البداية نتكلم عن هذه القصة. أكو عالم أمريكي حاول أن يجمع مئات الجماجم البشرية، بعدين بدأ يمليها بكرات من الرصاص حتى يقيس السعة مالتها، يقيس كبرها. هو كان يفترض أنه حجم الدماغ دليل على مستوى ذكاء صاحبه. هذه التجربة تجربة سامويل مورتون، والتي أجريت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ما خلت من بعض الانحياز العنصري. هو اعتقد أنه العرق الأبيض يفوق ذهنيا سائل الأعراق الأخرى، وطبعا هذا ما تنفيه منجزات البشر، لأن الحاسوب اللي نشتغل من يمه، الأجهزة هاي التي نبث من يمها، السيارة اللي تنقلنا، هي ساهمت في بديع صناعة هذه الأشياء أعراق عديدة ومتعددة. محورنا الأول عن الدماغ، هذا السر الغامض عند الإنسان. مرحبا بكم في مجاز.

بعد حقبة الجماجم إجا العالم فرانسيس غالتون. هذا اعتقد أنه الذكاء وراثي، يعني ذاك قال والله الذكاء بحجم الرأس، فجاء هذا شوية تطور عليه غالتون، قال لا والله الذكاء وراثي يقاس بمحيط الرأس أيضا. إجا بعدين ألفريد بينييه، واحد زميل آخر إليه، حاول أيضا مساعدة الحكومة الفرنسية في مد يد العون للأطفال المتعثرين دراسيا، قدم لهم تسهيلات تعليمية. فكانت المفاجأة أن الذكاء لم يكن ثابتا، الذكاء يتطور بتطور الإنسان ويتنوع بتنوع تجاربه ومعارفه. محاولات البشر حتى يفهمون الدماغ لم تنتهي. الأمريكيين حاولوا أن يبحثون عن الأذكياء بين أكثر من مليون مجند خلال الحرب العالمية، لكن أسئلة الاختبارات أيضا لم تخلو من انحيازات ثقافية كانت تبدو متعمدة، فأظهرت الأقليات وكأنه هم أقل ذكاء. مو بس هاي، يعني أكو علماء ذهبوا في محاولة لسد الفراغ العلمي في فهم غموض العقل، فطرحوا أيدلوجيا. أيدلوجيا تسمى تحسين الجنس البشري. شلون يا أبو هاي شلون نحسن الجنس البشري؟ يقول لك والله الأغبياء أو اللي درجاتهم قليلة نمنعهم من الإنجاب. يا أبو شنو سبب؟ غباء أسلافهم. يقول لك الشخص الغبي هذا أنا ما أخلي يجيب، لأن أبو يجيب الناس اللي مات كلهم أغبياء. وهذا حقيقة من الأشياء المضحكة، لأن ياما وياما أكو علماء وأكو ناس عباقرة خرجوا من بيئة محدودة الذكاء. وفي هذا الصدد اشتهرت كلمة لأحد القضاة الأمريكيين عندما حكم على أحدهم بالعقم القسري، يعني مو سامع سامعين يقول لك 30 سنة سجن مع أشغال شاقة، هو شي يقول 3 أجيال من الحمقى تكفي، فأنت من خليك تجيب طفل. وامتد الحكم طبعا إلى كثيرين، وكانت كارثة أخلاقية يندى لها الجبين في ذلك الوقت. ولهذا تشوف أنت طريقة تعامل البشر مع فهم الدماغ طريقة انتقائية، طريقة تعكس ميولهم الشخصية. يريد يطلع السود أغبى بسبب عنصريته، فيتلاعب بالاختبارات، يتلاعب بالأسئلة اللي تنطي، يطي الجماعة البيض أسئلة سهلة فيجيبون معدلات عالية بالاختبارات العامة، ويطي للسود أسئلة صعبة، أسئلة ما يعرفون بيها، حتى تجيهم درجات تعبانة، فيقول والله يا بالبيض أذكى من السود. ويحجون أمريكا، يحجون أن هم بلد الديمقراطية وبلد الحرية وبلد، وهم وي أبناء شعبهم عندهم هذه السلوكيات التعسفية المنحازة، والتي كثير منها حقيقة لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني يخطئ اللي، يعني شفتوا هاي الحادثة تذكرون قبل سنوات حادثة هذا الجندي الذي اعتدى على مواطن أمريكي من السود وقتله، يعني دق عنقه على الرصيف، وصارت بوقتها مظاهرات كبرى في ذلك الوقت.

0: في عام 1983 صارت نظرية جديدة، شوي نظرية لافتة، سموها نظرية الذكاءات المتعددة أو الذكاء المتعدد. يا بشلون هذه الذكاءات المتعددة؟ منو صاحبها؟ صاحبها هارولد غاردنر. هذا كشف أنه البشر لديهم ذكاءات متنوعة، مثل الذكاء اللغوي، الأدباء، الشعراء، الذكاء المنطقي أو الذكاء الرياضي أو الذكاء المكاني أو الذكاء الموسيقي أو الحركي أو الاجتماعي وغيرها. ذكاء اجتماعي تلقى واحد لبق، ذكاء رياضي تلقى ميسي ورونالدو وحسين سعيد ورعد حمودي، ذولا إمكاناتهم يعني طبيعة دماغهم إلى خلينا نسميها نقاط قوة في منطقة الرياضات، كرة القدم أو السلة وغيرها، وهو ما يعكس حقيقة الواقع. تلقى عبقري في الرياضيات ما يقدر يكتب بيت شعر، ما يقدر يكتب عبارة حكيمة واحدة. وبنفس الوقت يعني لو توقف جيش من الشعراء، جيش من الأكاديميين، ما ينجحون في منافسة من يتحلى بذكاء حركي أو بدني، يسوي لك حركة، يرقص لك رقصة معينة، يعوج لك جسمه، يفتح 180، شايفينها قبل بالتسعينات كانت طاشة مال، تفتح حتى 180، تقدر تفتح 100، غريبة حقيقة. وإحنا شفنا حقيقة عباقرة ضاقت بهم الأنفس لافتقارهم للحد الأدنى من الذكاء الاجتماعي، ما يعرفون يعني ما عنده، ما يقدر يحكي، ما يقدر يتعرف على حبيبة، يبقى بلا زوج، خلي أمه تتزوجها أو الوالدة يختار له زوجة أو كذا، ما عنده قدرة على احتواء الآخرين، ما عنده قدرة أو حس على التعايش مع الآخرين. ولهذا أنت لا تحكم على أنه الذكي في مجال معين ممكن أن يكون ذكي في كل المجالات. أكو رقم يسمونه الآي كيو اللي هو حاصل الذكاء، هذا يقيس جانب يسير من القدرات الذهنية، لكن هو ليس دليلا دامغا أحبتي على ما يمكن أن يفعله العقل البشري، خاصة إذا وضع في البيئة المناسبة وكلف بما يحسن من العمل. إضافة إلى ذلك مسألة مهمة، أنه أرقام الاختبارات، أرقام الامتحانات، ما ممكن أن تتنبأ باحتمالات النجاح المستقبلي. يعني مو شرط واحد بالسادس جايب 100% أو 99.9 يكون ناجح أو تكون له قيمة كإنسان بالمجتمع لاحقا. هواية من الأشخاص سقطوا حقيقة في اختبارات، في امتحانات، في البكالوريا، لكنهم نجحوا في ميادين الحياة. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث لنا عن واحد من الكتب المميزة، كتاب اسمه الدماغ قصتك أنت، لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان، اللي يكون مدخل ممتع حقيقة لفهم الدماغ البشري. نسمع ونرجع.
1: يقدم كتاب أوف الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان مدخلا ممتعا وذكيا لفهم الدماغ البشري بعيدا عن التعقيد الأكاديمي المعتاد. الكتاب يحاول تفسير الطريقة التي تتشكل بها شخصياتنا وقراراتنا ومشاعرنا من خلال النشاط العصبي داخل الدماغ، ويقود القارئ إلى إعادة التفكير بكثير من المسلمات اليومية حول الوعي والإرادة والسلوك. من أكثر الأفكار إثارة في الكتاب أن الإنسان لا يدير كل أفعاله بوعي كامل كما يعتقد عادة. إيجلمان يشرح أن أجزاء واسعة من حياتنا اليومية تدار عبر عمليات ذهنية تحدث في الخلفية من دون انتباه مباشر. القارئ يجد نفسه أمام أمثلة مألوفة، شخص يقود سيارته لمسافة طويلة ثم يكتشف أنه لا يتذكر تفاصيل الطريق، أو إنسان يتخذ قرارا سريعا ثم يبدأ لاحقا بتبريره منطقيا وكأنه خطط له مسبقا. يتناول الكتاب أيضا الطريقة التي يبني بها الدماغ فهمه للعالم. التجربة الإنسانية ليست نسخة مطابقة للواقع، لأن الدماغ يختار المعلومات التي يراها مهمة ويعيد تفسيرها باستمرار. لهذا يمكن لشخصين مشاهدة الحدث نفسه والخروج بانطباعين مختلفين تماماً. هذه الفكرة تمنح الكتابة بعداً فلسفياً يتجاوز حدود العلم البحت. ومن الجوانب المهمة كذلك حديث إيجلمان عن مرونة الدماغ وقدرته على التغير مع الزمن. العادات والمخاوف وطرق التفكير ليست ثابتة بصورة مطلقة، لأن الدماغ يعيد تشكيل نفسه تبعا للتجارب والتكرار والتعلم. هذه الفكرة تمنح القارئ شعورا بأن الإنسان قابل للتطور والتغيير حتى بعد سنوات طويلة من السلوك المتكرر. أسلوب الكتاب واضح وسلس، ويعتمد على قصص وتجارب واقعية تجعل المعلومات العلمية قريبة من القارئ العادي، كما يناقش قضايا ترتبط بالإدمان والجرائم وإصابات الدماغ وتأثيرها على الشخصية والسلوك، وهو ما يفتح بابا واسعا للتفكير في معنى المسؤولية الإنسانية.

0: وحدود الإرادة الحرة. يشعر القارئ أن الكتاب يتحدث عن حياته اليومية بقدر ما يتحدث عن الدماغ نفسه، وأن كثيراً مما نعتبره أنا ما يزال يحمل قدراً كبيراً من الغموض.
1: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. ممكن واحد يفكر أنه شلون أنا أقدر أو هل أستطيع أنا أن أطور من عقلي من دماغي؟ الدماغ مو فد شي ثابت، الدماغ يعيد تشكيل نفسه يوميا عبر ما يسمى بالمرونة العصبية، يعني طريقة تفكيرك، عاداتك، حتى ردود أفعالك يمكن أن تتغير مع الوقت ومع التكرار، وممكن أن الدماغ أيضا يتغير ويتطور مع الوقت. تطوير الدماغ أخواني يبدي من البيئة اليومية أكثر ما يبدي من الذكاء الفطري. يعني الطفل، طفلك إذا تسمح له بالأسئلة، تسمح له بالتجربة، جرب أشياء، خلي يغلط، خلي خربط، خلي يسوي يزعبله بالبيت، تطي سماح بأن يتخذ القرار. هذا الطفل ينمو دماغه بطريقة مختلفة عن طفل يعيش فقط على التلقين، يعيش فقط على الخوف من الخطأ. يعني علماء التربية العصبية يأكدون أن الفضول واحد من أهم محفزات نمو الدماغ. ليش؟ لأن الفضول يخلي الإنسان يدور، يبحث، يربط، يحلل. فنمي الفضول عند أطفالك، خلي دائما أنت عندك فضول عن الأشياء، تتعلم فد شيء ميكانيكي بالسيارة، فد لغة، فد كلمة أجنبية إنجليزية، فد معلومة بالرياضيات، بالطب، بالعلم، بالهندسة، لا بس. القراءة أيضا من أقوى أدوات تطوير الدماغ. لما يقرأ الإنسان رواية، كتاب تحليلي، فإنه مناطق متعددة من الدماغ تشتغل في الوقت نفسه، منطقة اللغة، منطقة التحليل، منطقة الذاكرة، منطقة فهم المشاعر، منطقة ربط الأحداث. ولهذا الأطفال اللي يقرون من الصغر يحققون غالبا نمو عقلي ومعرفي أسرع. كذلك النوم، النوم أخواني عامل أساسي مهم، لأن أثناء النوم الدماغ يرتب المعلومات، أثناء النوم الدماغ يثبت الذاكرة، ينظف بعض السموم العصبية. قلة النوم هذا فتشي احنا هاملي ما ننتبه له، لكن إلى تركيز كبير أو إلى تأثير كبير عفوا على التركيز، على الانفعال، وحتى على القدرة على اتخاذ القرار. المشي، الرياضة، الرياضة، المشي لها دور كبير ومباشر. الحركة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحفز نمو ما يسمى سهولة انتقال الوصلات العصبية من بين الدماغ. هل العقل ينقذنا إذا احنا اهتمينا به وطورناه؟ طبعا الأمثلة كثيرة، احنا نستفز بالشارع يوميا في نقاشات حادة، في مشاكل المجتمع، مشاكل بالحارات، بالأزقة، بين الجوارين، ياما وياما مشاكل تنتهي بإطلاقات نارية وقتلة. لكن أنت لما تحتويها بعقلك، لما الدماغ يسيطر على ردات فعل الإنسان الانفعالية، المدير اللي يشوف موظفين مرهقين فيتريث قبل إصدار القرارات، العقل يخلينا نفهم ونعرف، ويصير عندنا رؤية على العواقب، ويصير عندنا استشراف، يعني بعد نظر، فبالتالي نتجنب الكثير من المشاكل التي ممكن أن نقع فيها.

الأزمة أو الإثارة التي صنعها عزيز الشافعي بأغانية لعمرو دياب ومحمد حماقي ولشيرين ولأحمد ساعد ولأنغام ولبهاء سلطان، مجموعة كبيرة. وعزيز الشافعي واضح أنه هو غير وجدد في أنماط التلحين. رجل يستخدم، هو شاعر أيضا مو بس ملحن، ويستخدم كلمات فصيحة لأنه قارئ جيد للشعر، يقرأ المتنبي وامرؤ القيس وابن زيدون مثل ما قال في لقائه مع منى الشاذلي، ويستخدم الشعر الملمع أو شيء من أنماط الشعر الملمع، بعبارة أنه جملة يأخذ جملة من الفصيح ويكمل عليها، أو يأخذ كلمة من الفصيح ويكمل عليها بالعام المصري. وتجديد عزيز الشافعي مو بس على صعيد الكلمات، هناك تجديد واضح على صعيد الغناء، يعني الموسيقى، على صعيد استثمار الغربي بالشرقي هو بي عنده روح شرقية واضحة جدا في ألحانه، يستثمر الموروث والفلكلور والتراث المصري. حقيقة أنا عاجبني يعني عزيز الشافعي، لكن اللي عاجبني أكثر واللي لافت نظري أكثر إمكانيات مصر على التجديد. وهذا يسحبني أو يجرني إلى سؤال، إنه ليش إحنا بطل يصير عندنا تجديد بالفن العراقي؟ ما عندنا مطربين، ما عندنا ملحنين، ما عندنا صناع موسيقى قادرين على التجرؤ على تقديم أنماط جديدة، على تجديد القوالب الغنائية، على تقديم اقتراحات جديدة. يعني إحنا في 2026 في زمن الذكاء الاصطناعي، تغيرات بالثانية تحدث على حول العالم، لا نزال نغني بأنماط وطرائق تلحين وقصائد وقوانين لغوية عفى عليها الزمن، هي نفسها بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني ماكو جرأة، ما يجينا واحد فنان هسه مثلا هذا علي صابر، نصرة البدر وغيرهم القدامى، مثلا مهند محسن ورائد جورج وضياء الدين وكل ملحنين اللي معروفين، ما عندنا واحد استطاع أن يقفز أن يقدم قوالب جديدة. شوفوا مثلا أغنية بحرية اللي سووها حماقي، شوف الغناء المصري بشكل عام بداية من الخمسينات للستينات للسبعينات، إيش قد اشتغل على الموروث، إيش قد اشتغل على تقديم أنماط شعبية بسيطة، أغنية بسيطة على حادثة يومية، مو بالضرورة الأغنية تشرح فد علاقة كبيرة معقدة كونية يريد يناقش كل المسائل بيها.

0: مثلا أغنية تانيتكم مثلا لمحمد عبد الجبار، أغنية جميلة، بس أنت تباوعها التعقيد الدرامي اللي بيها بالقصيدة بالموسيقى تحترمها. لكن إلى جانبه نحتاج إلى نمط أغاني تشتغل على المفردات اليومية، على الحوادث اليومية. شوف أنت مثلا بحرية وحدة اثنين يحبون بعض، هي تقول لي يمتى تجي تتقدم لي، هي هاي القصة كلها، يمتى تقعد ويا أبويا وأمي حتى تتقدم لي شلون، ونبدي بالحلال مثل ما يقول. تلقى أغنية مصرية تحكي عن الصباح، يا حلوة صبح يا حلوة طل. أغنية بسيطة تتكلم بس على صوت حبيبها بالتليفون قال ألو. أغنية ما شادية أنه باكر والله حبيبها مسافر وجاي تناجي الشمس أنه ما تصير الدنيا حارة لأن باكر الصبح حبيبها مسافر. الأغنية كلها تقوم على هذه الفكرة، بينما إحنا ما عندنا قدرة على جرأة التحديث والتجديد، خاصة بالخمسة وعشرين سنة الأخيرة في الغناء العراقي. تخيلوا هذا عزيز الشافعي عنده أغنية تبدي اسمها بكائيات. بكائيات، تخيلوا أغنية عامية مصرية تبدي بكلمة فصيحة مع كارمن سليمان، بكائيات ندم بالكوم على اللي عملته أنا في نفسي إلى آخره. أو عنده مثلا خلى عمر دياب يغني فصيح لابن زيدون، أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. في أغنية والله أبدا اللي أنت من تسمعها تحس أكو فد نمط فد جنرة فد فئة اللي هي الأغنية للساوند تراك. هل هي أغنية؟ هل هي ساوند تراك؟ هل هي؟ شوف الخيال، شوف الجرأة، شوف التجديد، شوف البث الدماء الجديدة الحقيقية اللي تخليك أنت دائما تسمع وتؤمن بالفن وتؤمن أنه الحداثة لا تزال بإمكانها أن تقدم شيء. أنا أعتب حقيقة، أعتب بس بعد الفاصل حتى على شعرائنا، يعني حتى إحنا بالشعر إحنا ما جاي نجدد بما يكفي. والله أنا أحس الشعراء الستينيين والسبعينيين الآن هم أكثر حداثة من شعرائنا إحنا هسه بال2020 2025 و2026، يعني في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. شعراء العراقيين قبل 60 سنة، قبل 50 سنة أكثر حداثة من عندنا. ما عندنا جرأة أنه نجرب أنماط جديدة بالكتابة، خايفين أو نشعر باللا جدوى، نشعر أنه خلاص ما حد يقرأ وأنا إلما نكتب وإلما نجدد وإلما نحدث. هذا العالم جاي تطرب على سعدون الساعدي وتطرب على لي فوق ارفع راس امك. وطبعا هاي النظرية خطأ واحنا ما لنا علاقة بيهم، والمفروض كل قوم او كل ناس يجددون في مجالهم ما لهم علاقة بالآخرين. نسمع هذا التقرير عن جواب عن السؤال لماذا التجديد في العراق بطيء في حركات الغناء وفي حركات التلحين في الشعر الفصيح مقارنة ببيئات مختلفة عربية أخرى مثل مصر والمغرب العربي.
1: يملك العراق واحدا من أغنى التواريخ الشعرية والغنائية في المنطقة العربية، من المقام العراقي إلى السياب والجواهري ومظفر النواب. تبدو الذاكرة الثقافية العراقية مزدحمة بالأسماء والتجارب الكبيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، لماذا يبدو التجديد أبطأ في الغناء العراقي والشعر الفصيح الحديث مقارنة بما يحدث في مصر أو المغرب العربي؟ جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة البيئة الثقافية نفسها. المجتمعات التي تعيش أزمات طويلة تميل تدريجيا إلى التمسك بالأشكال المألوفة، لأن الاستقرار النفسي يصبح أهم من المغامرة الجمالية. العراق عاش عقودا متتالية من الحروب والحصار والانقسام والاضطراب السياسي، وهذا خلق ذائقة تبحث عن الحنين والاستعادة أكثر من بحثها عن التجريب. كما أن المؤسسات الثقافية والإعلامية لعبت دورا مهما في تثبيت أنماط محددة. كثير من الأصوات الجديدة تجد نفسها مضطرة لتقليد النماذج الناجحة القديمة حتى تحصل على القبول أو الانتشار. في الموسيقى مثلا، بقيت سلطة اللون العراقي المعروف أقوى من محاولات المزج والتطوير، بينما شهدت مصر والمغرب تجارب أكثر جرأة في دمج التراث بالموسيقى الإلكترونية والجاز والإيقاعات الإفريقية والمتوسطية. أما في الشعر الفصيح فالمشهد العراقي ما يزال متأثرا بثقل الأسماء الكبرى. الشاعر العراقي يكتب أحيانا تحت ظل تاريخ هائل من الرموز، وهذا قد يدفع بعض التجارب إلى الحذر والمبالغة في الجدية واللغة العالية على حساب المغامرة الشكلية أو الاقتراب من الحياة اليومية. هناك أيضا مشكلة تتعلق بالبنية الثقافية الحديثة في بلدان مثل المغرب، ساهم الانفتاح اللغوي والاحتكاك المباشر بالثقافات الأوروبية والإفريقية في خلق حساسية فنية مختلفة. أما في العراق فقد تعرض المجال الثقافي لفترات طويلة من العزلة والتسييس والرقابة والهجرة الجماعية للمبدعين، ورغم ذلك لا يمكن القول إن التجديد غائب تماما. توجد تجارب عراقية شابة تحاول كسر القوالب التقليدية في الموسيقى والشعر، لكنها غالبا تعمل خارج المؤسسات الكبرى بإمكانات محدودة. وربما تكمن المشكلة الأعمق في غياب البيئة التي تسمح للتجريب بأن يتحول إلى تيار ثقافي واسع لا مجرد محاولات فردية متفرقة.
0: نحتاج أيضا أن نعطي فرصة للشباب أصدقائي. أنا متأكد حقيقة أنه عندنا ناس موهوبين، عندنا أنماط، عندنا شباب وعندنا بنات يردون يقدمون شيء جديد، لكن ربما الفرصة خاصة في المؤسسات الرسمية الحكومية لا تزال بعيدة عنهم. نحتاج إلى وزارة الثقافة تفكر بإبراز المواهب المختلفة الجديدة. نحتاج إلى مؤسسات، نحتاج اتحاد الأدباء ينفتح على التجارب الجديدة، يقدم تجارب جديدة، يشجع تجارب جديدة. احنا للأسف، وخلي اسمعوها مني ويتحملوها من يمي أساتذتي وإخواني، الاتحاد الأدباء أصلاً هي مؤسسة الآن ترسخ الأنماط التقليدية المحافظة القديمة للشعر العربي. هي أصلاً تريد تقول لك أنه إذا ما تكتب قصيدة عمودية وفق السياقات العباسية الأموية أنت مو شاعر، ترى ما يعترف فيك. وإلى الآن ينظر لقصيدة النثر بعين عوراء، يعني يضحكون عليها ويستهزئون بيها. وندور تجديد وتحديث لي فوق، ارفع راس امك، هي الماشيه يا اخوي.

أصدقائي، الإنسان مفطور على الراحة، يعني مخلوق على الراحة. بس المشكلة هواي ناس يفهمون الراحة غلط، يعني أكو ناس يأجلون حقيقة السعادة، الراحة، الإجازة، يعني يؤجلون لحظات الاستراحة البسيطة إلى أن يكملون كل شيء، لازم كل شيء مكملين، الشغل كله مكملينه، وكأنه الراحة حقيقة جائزة تمنح بعد المعاناة، يعني لازم تعاني حتى تحصل إجازة. أكو حكمة عند الإيطاليين اسمها سعادة أن لا تفعل شيء، تبقى قاعد هيك كل شيء ما تسوي. الراحة مو جائزة يا أصدقائي، يعني هي ليس بالضرورة أن تعاني حتى تحصل لك راحة. الإنسان يقدر أو يحتاج إلى الراحة كحاجة طبيعية حتى يقدر يستمر، ولهذا تشوف واحد يظل يشتغل ويركض ويضغط على نفسه سنوات، وبالنتيجة يوصل مرحلة ما عاد يعرف بيها شلون يرتاح أصلا. العلم الحديث بدأ يثبت في شيء غريب أصدقائي، أنه أفضل الأفكار مرات تجينا وقت ما إحنا نكون مرتاحين، تكون فارغين، ما عندنا شيء، قاعدين هيك على الكروية مسترخين ومددين وحاطين كوشايتين ونسبح لو نقلب بس بالتلفزيون، أو مجرد نباوع على السقف، يعني إذا واحد ظل بعده يباوع على السقف ما يباوع على الريلزات. علماء الأعصاب اكتشفوا شبكة بالدماغ تشتغل أكثر بوقت الاسترخاء، اسمها Default Mood Network. يقول لك هاي الشبكة الدماغية تشتغل وقت الشرود، هاي المناطق مرتبطة بمراكز الإبداع وربط الأفكار وفهم الصورة كاملة. يقول لك هاي شو وقت تشتغل؟ تشتغل من تكون أنت ما عندك شيء، وهذا كلام مو مبالغة. أنتم لاحظين مرات، يعني مكرم السامع، مرات الإنسان من يكون بالحمام تجي له أفكار وتجي له حلول لبعض القضايا مالته، عنده مشكلة بالسيارة، عنده مشكلة بالبيت، عنده مشكلة بالعمل، تلمع له فكرة وهو جاي يسبح مثلا، أو هو في الخلاء. هي هاي لحظة توقف الإنسان عن الانشغال بتفاصيل الحياة، تطلع له حلول في وقت الاسترخاء، في وقت الراحة. مرات الإنسان هو يسوق تجي له فكرة، هو يتمشى، هو واقف جوا الشاور مثل ما قلنا، جوا الدوش. ولهذا تشوف التهواي مبدعين بالتاريخ جتهم أفكار بأوقات الراحة. أعطيكم مثال، والت ديزني مثلا، يقال أنه فكرة ميكي ماوس خطرت له وهو بالقطار. أجاثا كريستي مثلا، أجاثا كريستي أنا قاري أنه هي كانت ترتب حبكات رواياتها وهي مستلقية على الأريكة على القنفة في البيت. وحتى اليوم، حد هذا اليوم، أغلب الهواتف الذكية بيها تطبيقات تسجيل صوتي، لأن الشركات تعرف أنه الأفكار المهمة غالبا تهجم عليك بشكل مفاجئ، فيخلي لك مذكرات صوتية تسجل الفكرة وانت جاي تمشي وانت بممار وانت صاعد لك سيارة

0: المشكلة أن ثقافة الانشغال الدائم أحبتي تحولت إلى نوع من التفاخر. يعني أكو ناس أصلا يفتخر يقول لك والله مشغول، دازيت لك ما جاء، والله مشغول، والله ما عندي وقت، يا يعني ليش ما تزور تجينا، ليش ما تزور أهلك، والله مشغول، كنوع من الفخر يعني أنه هو يعني الله يكرم ما حد يعني ما حد ينوشه. بينما حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، الاحتراق الوظيفي صار من أكثر الظواهر النفسية انتشارا بالعالم الحديث، خصوصا بين الموظفين والمدراء. يعني الإنسان يتصور إذا توقف شوية راح يخسر، راح يتراجع، بينما الواقع غالبا بالعكس، أنه الدماغ المرهق تقل قدرته على الإبداع، على اتخاذ القرار، ويصير أكثر عصبية، ويصير أكثر اندفاع. حتى بالرياضة، ترى بالرياضة أكو مبدأ معروف أنه العضلات ما تنمو أثناء التمرين، العضلات تنمو أثناء الراحة اللي بعد التمرين. ولهذا الرياضي إذا يتمرن يوميا بدون توقف، هذا ممكن يؤذي، يعني يؤذي جسمه بدل ما يطوره. وأنا ولادي ملاذ، وجه له تحية من البرنامج، هلا وبابا شونك، بالجيم، ويا ريت كلكم تسجلون أولادكم بالجيم. يعني المدرب مطي يومين تمرين ويوم راحة، فالراحة مهمة جدا أحبتي، مثلها مثل العمل. لا تتعبون نفسكم زايد، ترى الدنيا ما تسوى، وانت تتعب نفسك بالشغل وتشتغل عليما، غير تستمتع، غير يجيك وقت. أنا كلش أقدر الناس اللي يحطون هامش من الوقت كل شيء ما يسوون به، يقعدون يسترخون، يقعد ويا عائلته ويا أمه ويا أبوه ويا إخوانه ويا أقاربه ويا أصدقائه، راح كذا. من المناسبة، شركات عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وحتى بعض البنوك الكبرى تجبر موظفيها، انتبهوا، تجبر موظفيها على اتخاذ إجازات دورية. احنا المدير إذا تقول له أريد إجازة يصير به حساسية مزمنة، يعني بالقولون مستعد ينطي بطل دم ولا يعطيك إجازة، شايفيهم، وخاصة المدراء العراقيين. بينما مايكروسوفت وجوجل يقول لك لا، أخذ إجازة، لأن أنا أريدك أنه أنت كل ما ترتاح، كل ما تقل أخطائك، كل ما تقل إنتاجيتك، يعني تقضي ساعات طويلة بالعمل وترهق. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن قيمة وأهمية الراحة بين ساعات العمل.
1: عام 1965 كان الكيميائي الياباني أكيرا سازوكي يغسل الأطباق في مطبخ بيته. فجأة جاءه الحل، التفاعل الكيميائي الذي قضى أشهرا يبحث عنه في المختبر ظهر واضحا وهو يغسل الأطباق. ذهب فورا وكتبه، وأعلن لاحقا عن الاكتشاف في المجلات العلمية. لم يكن يعمل، كان يرتاح. علماء الأعصاب يعرفون لماذا. في الدماغ البشري شبكة تسمى ديفولت مود نتورك تنشط تحديدا حين يتوقف الإنسان عن التركيز المباشر، حين يتمشى، يستحم، يشرد في النافذة. هذه الشبكة مسؤولة عن ربط الأفكار البعيدة ورؤية الصورة الكاملة، وما يسميه العلماء التفكير التلقائي الإبداعي. بمعنى آخر، الدماغ لا يتوقف عن العمل حين تستريح، يبدأ عملاً مختلفاً، عملاً أعمق. الفيلسوف بريتراند راسل كتب عام 1932 مقالته الشهيرة مديح الكسل، وقال فيها ما يبدو استفزازياً: الكثير من العمل الذي ينجز في العالم هو نتيجة قلق وطاقة مبددة، لا نتيجة حاجة حقيقية. كان يحاجج بأن ثقافة العمل المتواصل لا تنتج حضارة، بل تنتج إنسانا مرهقا غير قادر على التفكير. بعده بتسعين عاما أثبتت الأبحاث ما قاله فلسفيا. منظمة الصحة العالمية صنفت الاحتراق الوظيفي ظاهرة صحية رسمية، والدراسات تثبت إن الموظف المرهق يرتكب أخطاء أكثر وينتج أقل حتى لو قضى ساعات أطول في العمل. في الرياضة هناك مبدأ لا يناقش، العضلة لا تنمو أثناء التمرين، تنمو أثناء الراحة التي تليه. التمرين يكسر الألياف، والراحة هي التي تعيد بناءها أقوى. الدماغ يعمل بنفس المنطق تماما. شركات مثل مايكروسوفت وجوجل لا تجبر موظفيها على الإجازات كرما، بل لأن الأرقام أثبتت أن الراحة الدورية تقلل الأخطاء وترفع جودة القرار. لكن المشكلة الأعمق ثقافية لا علمية. في ثقافة تقدس الإنتاجية، الراحة تبدو خيانة، والإجازة تبدو ترفا، والشخص الذي يقول أنا مرتاح يشعر بحاجة للاعتذار. لكن الحقيقة التي يقولها العلم والفلسفة معا، الراحة ليست توقفا عن التفكير، هي تفكير من نوع آخر. والإنسان الذي لا يتقن الراحة لا يتقن العمل أيضا.
0: أكو شركات تعقد اجتماعاتها، تخيلوا، اجتماعات استراتيجية خارج أجواء المكاتب. يعني أعرف أصدقاء الله ناعم عليهم في شركات عمل، يروح المنتجع يسوي اجتماع، يروح إلى أماكن هادئة، لأنه صفاء الذهن أحيانا يصنع قرارات أفضل من 10 ساعات قاعد أنت في غرفة مغلقة، نفس ماكو، محمضين زين، وها هي بعد ليش؟ لأن البصمة، أهم شيء البصمة. الراحة مو كسل، الراحة مو هروب من المسؤولية، الراحة جزء من عملية التفكير نفسها، جزء من عملية الإنتاج نفسها. الإنسان اللي ما يعرف يرتاح غالبا أحبتي راح يخسر قدرته على الإبداع، على الاستمتاع، وحتى على فهم حياته بوضوح. يعني ما يقدر يفسر حياته، ما يعرف شلون يستمتع بحياته، لأنه ما عنده فهم وتعريف لمفهوم الراحة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإبداع. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
5: لراديو تايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
7: تؤدي الضرائب دورا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في جميع دول العالم، وذلك من خلال السياسة الضريبية التي تهدف إلى تحقيق غايات عدة، منها زيادة إيرادات الدولة والعمل على استقرار الاقتصاد الوطني وتشجيع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. نجاح السياسة الضريبية في تحقيق الأهداف يتطلب وجود نظام ضريبي سليم، وفي التقرير الآتي الذي أعده الزميل محمد جاسم يتم تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين والمكلفين بالضريبة وتشغل حيزاً من اهتمام الباحثين في مجال المالية العامة.
8: تشير أغلب توصيات المنظمات الاقتصادية العالمية إلى ضرورة اعتماد النظام الضريبي كوسيلة لتحقيق التنمية وليس فقط لتحقيق الموارد المالية، وهذا يتطلب الوصول إلى مفهوم على غاية من الأهمية وهو العدالة الضريبية، ويقصد بالعدالة الضريبية التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين الأفراد المكلفين بدفع الضريبة، وتعني أن يساهم مواطن الدولة في النفقات العامة بحسب مقدرتهم النسبية. فغاية النظام الضريبي ضبط التوازن الاقتصادي وعدم التمييز بين الأفراد، وبما يثمر في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. ويبرز السؤال الأهم، وهو مدى نجاح النظام الضريبي المتبع في العراق في تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين. ويجيبنا على ذلك الدكتور نعيم صباح الجراح، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة.
9: يقصد بالعدالة الضريبية أنه يوزع العبء الضريبي على جميع المواطنين في المناطق والمحافظات والأقاليم بشكل متساوي، سواء على مستوى ضريبة الدخل أو ضريبة العقار أو ضريبة أي من أنواع الضرائب، توزع بشكل كامل على جميع الأفراد في آن واحد، وتحسب هذه الضريبة من ضمن الإيرادات الضريبية وتكون دخل للدولة أو الحكومة تقدم بها خدمات للمواطنين. طبعا القانون العراقي مع الأسف القانون ضمن القوانين المعطلة اللي هي لحد الآن ما تم تغيير بها النسب إلا بشيء بعض البنود من القانون الضريبي، وال يعني ما لبى كل الاحتياجات اللي تحتاجها الدولة الخاصة العراقية في هذه الفترة في اعتمادها الأكبر على النفط. الضريبة شبه إيراداتها معطلة بنسب بسيطة جدا نتيجة الوجود المحسوبية والفساد إلى آخره، فيحتاج إلى إعادة هيكلة القانون الضريبي بما يتناسب والتطور الموجود في الاقتصاد العراقي.
8: وبهدف الوصول إلى العدالة الضريبية اعتمدت معظم دول العالم المتقدمة النظام الضريبي الموحد، وهو الوثيقة التشريعية المتضمنة تجميعاً وترتيباً وتبويباً وتنسيقاً للقواعد الضريبية. والضريبة الموحدة هي فرض ضريبة واحدة على جميع أنواع الدخول الخاصة بالمكلف أياً كانت مصدرها أو طبيعتها، وعدها وعاء ضريبيا واحدا. ورغم أن الهيئة العامة للضرائب في العراق كانت قد قدمت مسودة لقانون الضريبة الموحدة الذي تضمن دمج أنواع الضرائب في ضريبة موحدة، إلا أن مسودة هذا القانون المقترح لم تر النور حتى وقتنا الراهن. وعن إمكانية تطبيق التشريع الضريبي الموحد في العراق ومتطلبات نجاحه يتحدث لإذاعتنا الدكتور سلام صدام، التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة.
10: قانون الضريبة كقانون موجود بالعراق، قانون مقرر ومشرع سواء الزمن السابق أو الزمن الحالي، بس تسأل عن عدم تطبيقه على كامل أرض العراق، يعني في تميز بين ضريبة داخل الإقليم والضريبة داخل باقي محافظات العراق، وهذا جانب سياسي. الضريبة تشمل كل مكلفي العراق على جميع الواقع الجغرافي العراقي، أما الاختلاف الحالي فهو اختلاف وضع سياسي، لأن الإقليم يعتبر نفسه إقليم مستقل والحكومة المركزية مستقلة لحالها، ولذلك لا يلتزم بالقانون الضريبي العراقي. ونشير الجانب آخر أنه الإقليم أقر قانون ضريبة خاص به يختلف عن القانون اللي موجود باقي المحافظات أو على مستوى الواقع الجغرافي العراقي الباقي. إذا ننظر للضريبة، العراق ما بي ضريبة موحدة بخلاف الباقي الدول كالأردن ومصر، إذا أقر هذا القانون وما أعتقد يقر صار، لأن هو العراق من زمان هذا قانون ضريبي مالي، أعتقد يراد لإرادة سياسية وإرادة اقتصادية كبيرة حتى يقر. إذا أقر باعتقادي أنه الإيرادات الضريبية راح تختلف شوي.
8: ولعل أهم عوامل نجاح النظام الضريبي للدولة والوصول إلى معايير العدالة هو طبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية، إذ إن وجود أسباب التوتر بين المكلفين والجهاز الضريبي يؤدي إلى انعدام الثقة المتبادلة وظهور حالات التهرب الضريبي. وعن هذا الجانب تباينت آراء المواطنين حول انطباعهم عن النظام الضريبي والإدارة الضريبية في العراق.
11: يعني انت كمواطن ما دام عايش بهذا البلد هسه جوز ناس واي ما تقبل عليه، يعني لازم تدفع الكهرباء تدفع الماء، لانه انت الدوله صحيح يعني على عاتقها تقع هواي امور، بس لازم تدفع الكهرباء تدفع الماء تدفع هواي امور. صحيح اكو امور ما متوفره، اغلب الناس هسه ما متوفره، مثل تمشي بشارعك والله بالمرور ياخذون عليك هاي مات الشارع وخدمات الجسر وهاي، بس رقم هذا لازم ندفع احنا. بس انا واحد من الناس ادفع، جاي ادفع كهرباء وجاي ادفع ماء، اول شيء حتى انا ارتاح نفسيا امام الله عز وجل.
12: هنالك أموال ضريبية تدفع بشكل كبير جدا في المحافظة، إلا أننا لا نعرف أين تذهب هذه الأموال، حتى في الموازنة العامة للعراق لا تذكر هذه الأموال أين تذهب من قبل التجار والمشاريع، وأيضا بيع وشراء السيارات، وأيضا هنالك ضرائب تأخذ من قبل المواطن في الاتصالات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه المبالغ لا أحد يعرف أين تذهب.
13: والطريق المن هو أنه لازم نتعرض ضريبة عن الطريق، الماء إن الكهرباء نفس الشيء، هي الضريبة يعني صحيحة لازم يتعرض ضريبة، يعني الكهرباء شلون تجي، الماء شلون يجي، الشوارع.
8: ويقع على عاتق الإدارة الضريبية طمأنة المواطن بأن الضرائب التي يتم دفعها تنفق للمصلحة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى إزالة الحاجز النفسي بين المواطن والإدارة الضريبية ويقلل النفور من الضريبة، فضلا عن قيام الجهة المسؤولة في وزارة المالية بالتركيز على تنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين وتوضيح المشاريع الحكومية المتحققة من العائدات الضريبية التي تم تحصيلها، لكي تصل قناعة المواطن بأن الإنفاق الحكومي هو إنفاق رشيد ونزيه. الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش عضو جمعية الاقتصاديين في بغداد يرى أن استحصال الضرائب يكون من مصدرين أساسيين.
14: إيرادات العراق من الضريبة تأتي من اثنين، رقم واحد هو من خلال التجارة الخارجية الاستيرادات، وهذا المفروض يصل أكثر من 3 مليار دولار، أتكلم عن الضريبة دون الجمرك، هو ما يجيب أقل من 0.5 مليار دولار. النوع الثاني من خلال بيع العقارات، العراق حقيقة يأخذ ضريبة على بيع العقار بنسبة كانت تصاعدية 3%, 4%, 5%, 6%، أول 50% 3%، بعدين 4%. قبل شهرين صدر قرار أنه أول 50 مليون إعفاء من سعر البيت المخمن، وبعدين 5%. هذا الموضوع هو توازن، لكن الدولة قد تدرس رفع تسعير تخمينة العقار، يعني المتر في منطقة في 750 ألف ممكن يصير أكثر ما نعرف الآن، وهكذا توجهات.
8: غايات ومقاصد مثلى من شأنها النهوض بجانب مهم في واقعنا الاقتصادي، يأتي في طليعتها الوصول إلى قانون ضريبي موحد يتماشى مع متطلبات الحياة الاقتصادية وإرساء العدالة والارتقاء بمستوى الإدارة الضريبية وتطوير مصالحها المختلفة وتقريبها من المكلف وتوعية المواطن بواجباته الضريبية ودوره في المشاركة في الأعباء العامة.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
15: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلولو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
16: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا. بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم، بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي اول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب او فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
5: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
6: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
7: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا، مع ياسر القاسم.

0: عندما نتحدث عن الشباب يشكل الشباب حقيقة أساس في بناء المجتمعات، سواء كانت هذه المجتمعات تود التقدم إلى الأمام أم الحفاظ على موازينها الثابتة بالقوة التي تخص الاقتصاد، الثقافة، السياسة، الفكر، الاجتماع وغيرها. يعني بمعنى آخر، لن تكون هنالك للمجتمعات قوة إلا بوجود إسناد كبير للشباب، شباب ضائع، شباب مع البطالة، شباب يعتصم من دون أن يحصل على نتيجة توظيف أو إتاحة فرصة له للعمل، شباب تائه بدون إدراك لحاجاته الاجتماعية والثقافية، ودون زج هؤلاء الشباب بدورات وتنمي من قدراتهم وتنمي من وضعهم الاجتماعي الاقتصادي المالي. أعتقد هنا المجتمع برمته سيقع بمشكلة كبيرة، تتلخص هذه المشكلة بصراحة بأن المجتمع يبدأ أو تبدأ أموره تتدهور. حتى الدول العظمى والكبرى هي تقوم على منشآت شبابية، بمعنى تزج الشباب بها لكي تحصل على إنكم، على قبول أكثر في تطورها، في تقدمها، في منافستها لواقع الأمم. لذلك هنالك اليوم العالمي للشباب وهنالك اليوم العالمي لمهارات الشباب، يعني كأنما الشباب لهم إدراكاتهم في يومهم العالمي، ولكن هنالك يوم عالمي ليس للشباب إنما لمهارات الشباب، وهنا تقع أهمية هذا اليوم، بمعنى تنمية مهارات الشباب، تنمية مهاراتهم في القراءة، في التكنولوجيا، في العمل، في إدراك الأمور بشكل صحيح، في القيادة، في البحث إلى آخره، بحيث يصبح لدينا أساسيات لكي نوضح للعالم أهمية هذه الطبقة المجتمعية، وندرك أن أهميتها أو أن تقدم المجتمعات تكمن في تطوير هؤلاء الشباب وفي تنمية قدراتهم، قدراتهم العملية، قدراتهم الذهنية إلى آخره. لذلك في اليوم العالمي لمهارات الشباب حقيقة نأسف أن نرى بعض الشباب لا ينمي من مهاراته، ونأسف أن لا نجد هنالك برامج تقوم بها الدولة بمؤسساتها كافة، سواء كانت وزارة الشباب والرياضة، الجامعات والكليات بتصانيفها المختلفة وبأقسامها المتعددة، الوزارات كافة، لا نجد هنالك برامج مكثفة لزج هؤلاء الشباب ولدعمهم، لزجهم في سوق العمل ولدعمهم ودعم مهاراتهم ودعم مهارات القيادة لديهم والبحث والعمل إلى آخره. للأسف مؤسساتنا بشكل عام، سواء كانت الأهلية أو القطاع الخاص أو القطاع العام، عاجزة عن أن تزج هؤلاء الشباب ضمن إمكانيات الدولة لتطوير مهاراتهم، لأن تطوير المهارات هو جزء أساسي لتطوير قدرات الشباب ومن ثم تطوير المجتمع برمته. طبعاً آليات تطوير المهارات لا تبدأ فقط عند إنهاء الكليات أو المعاهد أو الدراسات، إنما تبدأ حتى في المراحل الأولية، لا أقصد بذلك الابتدائية ولو إنها هي أساس، ولكن عندما يبدأ الشباب يظهر نجمه كما يقال، لا نجد هنالك من يرشدهم إلى أن يكونوا ضمن أساسيات العمل المجتمعي. وهنا أخصص بالذكر الثانويات، ومن ثم الكليات، الجامعات، المراكز الثقافية المرتبطة بها، المراكز الاجتماعية المرتبطة بالوزارات، كل الوزارات بما فيها وزارة النفط ومنافعها الاجتماعية، لا توجه وبشكل واضح وأساسي لتطوير هذه المهارات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت أحمد الرسام، ونرجع لكي نؤسس وفق هذا اليوم، اليوم الدولي لمهارات الشباب، نؤسس لكيفية دعم هذه المهارات.
1: في 15 من يوليو عام 2026 يحتفل العالم باليوم الدولي لمهارات الشباب، وهي المناسبة الاستراتيجية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2014 لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الأعمال. ويأتي احتفاء هذا العام تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، ليعكس طبيعة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل الدولي، حيث يتجاوز مفهوم التأهيل حدود الكفاءة التقنية التقليدية ليشمل مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والمهارات الاجتماعية والعاطفية والمدنية التي تمكن الشباب من قيادة المجتمعات بروح التعاطف وبناء الجسور بين الثقافات. ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات بطالة الشباب عالميا ليصل إلى 13% وفقا لتقرير الاتجاهات العالمية لتشغيل الشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية، وهو المستوى الأدنى منذ 15 عاما، إلى أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وعميقة. وتشير الأرقام إلى أن التعافي لم يكن متساويا بين الأقاليم، إذ سجلت الدول العربية ومناطق شرق وجنوب شرق آسيا معدلات بطالة أعلى، كما أن واحدا من بين كل 5 شباب على مستوى العالم يقع خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب. وترتفع هذه النسبة لدى الشابات لتصل إلى 28.1%، مما يشكل ضعف معدل الذكور تقريبا. وحتى بالنسبة للمنخرطين في سوق العمل، فإن أكثر من نصف العمال الشباب يشتغلون وظائف غير رسمية تفتقر للأمان المهني، بينما يعتمد 3 من بين كل 4 شباب في الدول منخفضة الدخل على العمل الحر المؤقت. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في القطاعات الخضراء والزرقاء التي يمكن أن توفر نحو 8,400,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030، شريطة اقترانها ببيئات عمل عادلة تكفل المساواة في الأجور والحماية القانونية. ويمثل التعليم والتدريب التقني والمهني الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، تماشيا مع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لكونه الأداة الأكثر مرونة لتلبية الطلب المتغير على المهارات ورفع الإنتاجية وإزالة الحواجز أمام الفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل، لدمجهم بفاعلية في مسيرة البناء الاقتصادي المستدام.

إذن عدة أساسيات في اليوم الدولي للشباب، منها الانخراط في سوق العمل ضروري جدا، وهذا ما تقوم به الدولة، وكذلك تأهيل حدود الكفاءة التقنية التقليدية. يعني أنا أتعجب حقيقة في بعض الأحيان نسمع أنه شاب ما يعرف يستخدم حاسبة، شاب لا يمتلك لغة، هسه الحد الأدنى من اللغة مو إلا يكون بروفيشنال باللغات أو ما شابه، ولكن يعمل على تطوير ذاته. فحتى وإن كان الشاب في بيته بسبب البطالة فرص عمل ماكو، ولكن يستطيع من خلال الإنترنت والتقنيات الحيوية اليوم الموجودة الفائقة أن يطور من قابلياته العلمية والثقافية وحتى من قابلياته المعرفية التقنية في مجالات اختصاصاته، بدلا من أن يقلب في للأسف ويضيع من وقته في الألعاب وفي الريالزات وفي غيرها غير النافعة. طبعا هنالك ألعاب نافعة وهنالك ريالزات أيضا نافعة. فلذلك التحديات في هذا المجال ينبغي أن تنتبه لها الدولة، وينبغي أن تحصن الشباب، لأنهم حقيقة هم وقود المجتمع وهم أساس بناء المستقبل. فعدم الاهتمام بشريحتهم، عدم التوقف عند حاجاتهم، عدم الانصراف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، هذا حقيقة تؤاخذ عليه الدولة ومؤسساتها. ولكن بذات الوقت الشباب أيضا عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم، بدلا من

أن ينجروا خلف التكنولوجيا الفائقة واستخدامات غير صحيحة تعود عليهم بالسوء بدلاً من أن تعود عليهم بالنفع. التكنولوجيا نافعة فينبغي أن تستغل، بدلاً من أن أضيع وقتي في أمور غير نافعة ممكن أن أحصن من نفسي وأنمي من مهاراتي عبر الخصائص الفنية والعلمية والعملية اللي تخصني واللي أقدر أن أنمي من مهاراتي من خلالها، من خلال الإنترنت، من خلال التكنولوجيا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنتيجة أحصن من نفسي وأنمي من قدراتي المعرفية والعلمية.

وفي محورنا الثاني سخونة ورطوبة المنازل والحرارة الخارجية. طبعا المنازل هي البيئة التي يجب أن تصنع فيها، هي بيئة يجب أن تكون صحية تماما، وإلا فإن جزء من صحة الإنسان يفقدها عبر تواجده في منزله، لأنه التهوية الصحيحة، الإنارة الصحيحة، يعني دخول الإنارة من الخارجية، أشعة الشمس وغيرها، كلها تسهم في أن تكون أو يكون المنزل منزلا صحيا. لذلك نشوف البيوت المبنية القديمة كانت تركز على أن تكون الشمس تدخل إليها عند الشروق وحتى عند الغروب، يعني من ما تفتر الشمس شوفها تدخل إلى البيوت، يعني بالنتيجة الشمس هي مطهرة، الشمس هي يعني منظفة بمعنى منقية للأجواء حتى، وتعود بالنفع فيتامين دال وإلى آخره. لذلك شوف يعني دائما نقارن، نقول أهل قبل صح يتمتعون بصحة جيدة. طيب هم يتمتعون بصحة جيدة لأنهم كانوا يقومون بأشياء بسيطة جدا نعتبرها اليوم صعبة، يقومون بالمشي. هل من المعقول الإنسان ما يمشي؟ مجرد يمشون، إحنا اليوم نركب سيارات وبالنتيجة نفقد صحتنا، جزء من صحتنا. هذا مو دعوة للتخلي عن السيارة، لا، ولكن دعوة إلى أن يحرك الإنسان من جسده. في السابق

0: بدخول أشعة الشمس ويمنع من دخول جزء من الحرارة، ما يمنع الحرارة تماما ولكن يمنع جزء من دخولها. بشكل أو بآخر الحفاظ على بيئة آمنة نظيفة داخل المنزل شيء مهم. واحدة من الأمور حقيقة السيئة هي الرطوبة، وهنالك أجهزة داخل المنزل تسبب الرطوبة، طبعا على رأسها الطبخ. لذلك التقنيات الحديثة تقلل، يعني وجود مفرغات الهواء، وجود ساحبات الهواء، تشغيلها يجب عدم التهاون في عدم تشغيلها، لأن تشغيلها يعود بالنفع على المنزل خصوصا البيوت الضيقة، لأن تسرب البخار الماء وغيرها وبخار الطبخ إلى البيوت يسبب ارتفاع الرطوبة. ارتفاع الرطوبة تتسبب بمشكلات في الجدران، في الأرضيات، في نمو البكتيريا والعفن واختلال بالصحة العامة، ولكن الناس لا تنتبه لهذه الأساسيات. صحيح أجهزة التكييف تعمل عملها، ولكن بذات الوقت التقليل من الرطوبة شيء أساسي ومهم. كذلك بعض الناس بسبب بصراحة ضيق المنازل أصبحوا يقوموا بتجفيف ملابسهم داخل المنزل. هذه مشكلة كبيرة، لأن الرطوبة التي ستخرج من الملابس وين تروح؟ ما تتبخر بالجو، تتبخر في جو المنزل المغلق، وهذا أيضا يتسبب بأمراض ويتسبب بمشكلات صحية على المدى الطويل. في حين في السابق كانت الناس تنشر ملابسها على حبل الغسيل، مو حتى أصبح مثلا نشر الغسيل. فهذه أمور بسيطة لكنها تعود بالنفع وتكرم المنازل من أن تقع ضحية الرطوبة والعفن وغيرها. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: هل تشعر أن بيتك ساخن ورطب أكثر من اللازم رغم أن الحرارة الخارجية ليست مرتفعة كثيرا؟ قد يكون السبب ببساطة هو قيامك ببعض العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من تدفق الأبخرة والرطوبة داخل الغرف، ما يضاعف الشعور باللزوجة والانزعاج البالغ، لأن ارتفاع الرطوبة يعطل قدرة الجسد على تبريد نفسه عبر تبخير العرق، ويقوده للإحساس بالاختناق وتفاقم أزمات الربو والحساسية. وتنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، ويفضل أن تتراوح بين 30 و50%، وهي المعدلات التي يمكن مراقبتها بدقة عبر استخدام جهاز القياس الصغير المتخصص المعروف باسم الهيجرومتر لتحديد المشكلة من جذورها بدلاً من التخمين. وتعاد عادة تجفيف الملابس الرطبة ونشرها داخل المنزل وفي الغرف المغلقة أو قرب التدفئة من أكثر الأخطاء شيوعاً، فهذا الماء المتبخر ينتقل بالكامل إلى هواء الغرفة، ومع التكرار يتسبب في تكثف المياه على النوافذ ونمو بؤر العفن الأسود الضار على الجدران، كما تضيف عملية الطهي اليومي كميات هائلة من الأبخرة المكتومة، لا سيما عند غلي الماء وسلق الأطعمة وترك القدور مكشوفة في المطابخ المفتوحة، وهي الأزمة التي يمكن السيطرة عليها بوضع الأغطية المحكمة وتشغيل الشافت طوال فترة الطبخ وبعد لعدة دقائق. وبالمثل يتسبب الاستحمام بالماء الساخن في رفع الرطوبة بسرعة كبيرة، وللحد من ذلك يجب إغلاق باب الحمام وتشغيل الشافت ومسح الأسطح المبللة فوراً لمنع انتشار الأبخرة لبقية أرجاء البيت. من جانب آخر يشكل توقيت فتح النوافذ فارقاً حاسماً في تنظيم المناخ الداخلي، فتهوية المنزل في منتصف النهار تدخل هواء لاهباً ورطباً، والأصح هو إغلاق الستائر السميكة نهاراً وفتح النوافذ في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لطرد الرطوبة المتراكمة، مع تجنب تشغيل الأجهزة الحرارية كالأفران والمجففات وغسالات الصحون في أوقات الذروة. وأخيراً ينبه الخبراء إلى أنه في حال استمرار الرطوبة المرتفعة رغم تعديل كافة هذه السلوكيات، فإن السبب قد يكون أعمق من مجرد تهوية، مثل وجود تسريبات مائية خفيفة في المواسير أو الأسقف، أو تراجع كفاءة العزل المائي والحراري للمبنى، أو انسداد فتحات التهوية الهيكلية، ما يتطلب فحصاً فنياً فورياً لحماية الجدران والأثاث من التلف الشامل.

إذن يقود وجود الرطوبة، خصوصا احنا في أجواء رطبة، يعني البصرة أصلا هي تمر عليها أشهر رطوبة عالية، وجوز الأيام القادمة فيها رطوبة عالية، البيوت تكون رطبة مشكلة، يعني تصير المشكلة مشكلتين. كذلك بالشتاء بنفس الطريقة أيضا، الأجواء الباردة مع وجود مثلا تجفيف داخل المنزل وغير، هذا يؤدي إلى شعور بالانزعاج، إحساس بالاختناق، ازدياد أزمات الربو والحساسية. لذلك تنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، لأن ارتفاع الرطوبة داخل المنازل يشكل أو يسبب بصراحة أزمات غير صحيحة، ويفضل أن تتراوح بين 30% و40%، وهي المعدلات التي يمكن أن تراقب بدقة عبر يعني بدون استخدام أجهزة، ولكن من الممكن أيضا أن تراقب عبر دراية تامة من قبل أصحاب المنازل. كذلك أجهزة التبريد بها زر مخصص لتخليص الجو من الرطوبة، يعني أعتقد عليه صورة تشي قطرة ماء أو ما شابه، هذا أيضا ممكن أن يفعل في الأجواء الرطبة لتخليص الجو من الرطوبة وإعطاء إحساس صحي داخل المنازل.

0: ومعلومات جديدة عن الفضاء البعيد في محورنا الثالث. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن أنها استلمت بيانات علمية قيمة من مسافة تقترب من 9 مليارات كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا. مزيد من التفاصيل حول هذه المهمة وحول هذه المعلومات التي استلمتها ناسا، أعيد، البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض. ماذا وجدت ناسا في هذه المسافة؟ لنستمع أكثر بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ إطلاقها عام 2006 في أسرع رحلة انطلاق لمركبة فضائية آنذاك، كتبت مركبة نيو هورايزنز تاريخا جديدا في استكشاف النظام الشمسي، بعدما أصبحت أول مركبة تعبر بجوار كوكب بلوتو عام 2015، ثم أول من يزور جسما كويكبيا في حزام كايبر الشهير عام 2019. واليوم تفتح المركبة فصلا جديدا ومثيرا في رحلتها الطويلة، بعد أن أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجاحها في الاستيقاظ من أطول فترة سبات شهدتها منذ انطلاقها، لتستأنف إرسال البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا. وأكد فريق تشغيل المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند الأمريكية أن المركبة استيقظت بنجاح تام في 23 يونيو الماضي، بعد فترة سبات عميق استمرت 321 يوما. بدأت في 7 أغسطس عام 2025، وذلك اعتمادا على أوامر برمجية كانت قد خزنت مسبقا في حاسوبها الرئيسي. وبسبب بعدها الهائل والساحق عن كوكب الأرض، استغرقت الإشارة اللاسلكية التي أكدت نجاح عملية الاستيقاظ نحو 8 ساعات و52 دقيقة، حتى وصلت مركز العمليات الأرضي عبر محطة شبكة الفضاء العميق التابعة للوكالة بالقرب من مدريد في إسبانيا. وتلجأ ناسا عادة إلى وضع المركبة في حالة السبات المحسوب خلال الرحلات الطويلة في الفضاء السحيق لتقليل استهلاك الطاقة الحيوية وإطالة عمر أنظمتها الحساسة، بينما تواصل بعض الأجهزة العلمية عملها بصورة تلقائية دون الحاجة لتدخل مباشر من الفرق الأرضية. ورغم توقف إرسال الأوامر طوال الأشهر الماضية، فإن نيو هورايزنز لم تتوقف عن أداء رسالتها الكونية، حيث وصلت أجهزة قياس بلازما الغلاف الشمسي وأجهزة دراسة الرياح الشمسية والجسيمات عالية الطاقة، إضافة لكاشف الغبار الفضائي، جمع البيانات وتخزينها في الذاكرة. وتؤكد مديرة العمليات أليس فومان أن الفريق سيبدأ أولا بتنزيل بيانات السلامة والإطمئنان على الأنظمة قبل الانتقال تدريجيا لاستلام البيانات العلمية المخزنة، تمهيدا لبدء سلسلة جديدة من الرصد لتوزيع غاز الهيدروجين في الغلاف الخارجي للنظام الشمسي.
0: إذن تاريخا أو تاريخ جديد في استكشاف النظام الشمسي فعلا، بعدما أصبحت مركبة نيو هورايزنز تعبر بجوار كوكب بلوتو.

0: بصراحة البشرية اليوم تخوض معركة مع السمنة، وأعتقد الأبر التي استخدمت من قبل الكثيرين في مكافحتها، وهي بالأصل أبر مخصصة لمرضى السكري، لكنها استخدمت جزافا. بعض الناس يعني جازفوا بصحتهم بحياتهم واستخدموها، بعض الناس نجحت معهم، بعض الناس لم تنجح، وهي بشكل أو بآخر يجب أن تخضع لتوصيات طبية، وإلا بدون هذه التوصيات من الصعب بل من المستحيل أن يتم استخدامها مجرد أنه الإنسان يريد أن يخفض من وزنه. طبعا يعتمد في ذلك مؤشر كتلة الجسم، ولكن مؤشر كتلة الجسم ما ينجح دائما في رصد أنه هل لديك سمنة أو لا. بعض الناس يعني مؤشر كتلة الجسم لديهم أكبر، وذلك لأنهم يعني يلعبون كمال أجسام، لديهم وزن زائد بسبب العضلة مو بسبب الدهون. بعض الناس لديهم مشكلات هرمونية، مؤشر كتلة الجسم لديهم كبير. بعض الناس مؤشر كتلة الجسم لديهم منخفض جدا، ولكن لديهم مشكلة في زيادة الدهون. يعني بصراحة هذه كلها يجب أن تخضع لتقييمات طبية 100%، وإلا فلن تكون هنالك مواجهة للسمنة بشكل صحيح. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: في مفارقة طبية غير مألوفة، نجح الطب الحديث في تحقيق أحد أكبر إنجازاته بمواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج ذاته: ما هي السمنة؟ ومن هو المريض الذي يحتاج فعلياً إلى الدواء؟ هذا التساؤل الجوهري ضمن مقال بمجلة الإيكونوميست، الذي يعد أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي المعركة، بل فتح نقاشاً طبياً عميقاً حول إعادة تعريف السمنة وتحديد الفئات المستحقة للعلاج. وتوضح المجلة أن هذه الطفرة الدوائية تقلل الشهية وتبطئ إفراغ المعدة، مما يسهم في خسارة المرضى لنحو 15-20% من أوزانهم، فضلاً عن تحسين الأمراض المرتبطة بها كالسكري وأمراض القلب. لكن هذا النجاح الكاسح كشف عن إشكالية معقدة تتعلق بمدى دقة الاعتماد الحصري على مؤشر كتلة الجسم. ويرى الباحثون أن هذا المؤشر التقليدي غدا غير كاف، إذ قد يمتلك شخصان المؤشر نفسه، بينما يتمتع أحدهما بصحة استقلابية جيدة ويعاني الآخر من اضطرابات وضغط وسكري، مما يعني أن رقم الميزان لا يعكس المخاطر الحقيقية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد التأييد الطبي للتمييز الدقيق بين السمنة المرضية التي تستدعي التدخل الدوائي أو الجراحي، وبين مجرد زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي يعد تعديل نمط الحياة والنشاط البدني فيها أكثر نفعاً وجدوى. ولم يأتي هذا التحول في التفكير من فراغ، فأدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة المادية وتتطلب استخداماً لسنوات طويلة مع احتمالية ظهور آثار جانبية، مما يجعل توسيع صرفها لكل من يعاني وزناً زائداً تحدياً اقتصادياً ضخماً يفوق قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين. وفي قلب هذا الجدل يبرز الخلاف الفقهي الطبي: هل السمنة مرض مستقل أم عامل خطر؟ ويؤثر هذا التوجه مباشرة في صياغة الإرشادات الطبية وسياسات الإنفاق. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه اليوم نحو العلاج الشخصي الشامل، الذي يعتمد على قياس محيط الخصر ونسبة الدهون واللياقة البدنية، بدلاً من الاكتفاء برقم صامت، لتتحول القضية من كيفية إنقاص الوزن إلى معرفة من هو الشخص المستفيد حقاً من الثورة العلاجية.
0: إذن الطب ينجح ويحقق إنجازات بمواجهة السمنة، ولكن هذه الإنجازات يجب أن تكون أيضا ضمن استشارات طبية محكمة في هذا المجال، لأن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم تنهي المعركة، بل إنها ساهمت في مشكلات كبيرة ومتفاقمة.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: الابن البديل هو اسم مشروع اللي إن شاء الله يرى النور قريبا. الفكرة هي مو مقتبسة من تجربة أوروبية أو تجربة شرق أوسطية، وإنما بالحقيقة هي فكرة اجتني من تجربة واقعية جدا. كوني حفيدة لمسنة اتجاوزت 80 من العمر، وأكيد هي عاجزة عن القيام باحتياجاتها بنفسها، وبسبب الانشغالات الكثيرة للعائلة وظروف العمل، فإنه من الصعب يتفرغ شخص إلها تفرغ كامل. فنبقى في حيرة، وهذه الحيرة هي اللي اتمخضت عن مشروع الابن البديل، اللي هو حاليا طبعا في طور البحث والدراسة واستقطاب خلينا نقول الأيدي العاملة. الابن البديل لا يعني إنشاء دار رعاية للمسنين كما هو موجود، إنما هو تكليف أشخاص برعاية المسنين في بيوتهم عند مغادرة الأهل بسبب الانشغال. هؤلاء يقومون بدور الرعاية كما يجب، أكيد تجربة إنسانية، بالإضافة إلى الإيجابيات الكثيرة لهذه التجربة، وهي أنه راح توفر فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل اللي عندهم رغبة بالقيام بهذا العمل، واللي راح يرفع العبء عن كاهل المعيلين، وراح يشعرون بالطمأنينة، لأنه راح تخف عنهم المسؤولية، لأنهم راح يتركون كبار السن بالبيت مع ناس هم أكفاء للعناية بهم. التأثير النفسي عند كبار السن راح يكون أفضل من أنه يقوم بخدمته شخص أجنبي قد يكون من ديانة أخرى، خصوصا أنه إحنا الأغلب مسلمين. فلما تجيب شخص مسلم وتعاليم دينه أيضا تنصحه بالعناية بكبار السن، ولإنسانية الموضوع قد يكون يلاقي ترحاب أكبر عند كبار السن. فهاي من ناحية. من ناحية أخرى، فئة العاملين راح يكونون من الذكور والإناث، لأنه تعرف مثلا صعوبة أنه مثلا رجل يعتني بامرأة وإن كانت مسنة تلاقي حرج، فراح يكون الجنسين متوفرين لهذا العمل. فالمشروع صراحة حاليا هو في محافظة البصرة فقط راح تكون نواة للتجربة، أما مستقبلاً أتمنى يكون لها توسع في محافظات أخرى. الفئة اللي ممكن تعمل بهذه التجربة، أهم شيء أنه تلاقي عندها قبول، لأنه هذا عمل مو سهل، العناية بمريض وكبير بالسن. ثانيا الأعمار، تفضل أنه من فئة شباب بين 20 إلى 30 سنة يعني كتقدير، وأنه يخضعون لاختبار يبين قدراتهم لقيام بهذا العمل.
3: مستمعينا، كانت هذه إيناس المخزومي من البصرة، صاحبة فكرة مشروع الابن البديل. يبدو عنوان الابن البديل قريب الشبه بإيحائه اللغوي إلى الأم البديلة، وهي امرأة يستعان برحمها من قبل زوجين يعانيان من الخصوبة، حيث تخصب بويضة الأنثى بنطف شريكها داخل أنبوب مختبري، ومن ثم يحقن الجنين في رحم الأم البديلة إلى أن يكتمل نموه ويولد. في مشروع الابن البديل يتغير الحال من الاستعانة برحم خصب للإنجاب إلى ابن أو بنت غريبين جينياً، يقومان بتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسن وهو داخل حاضنته الأسرية البيت. وتعد فكرة هذا المشروع غير مسبوقة على الإطلاق، وهي فكرة اقتصادية واجتماعية على حد سواء، ففيها من المعطيات المفيدة والأمينة ما يرضي الجميع، حيث لا يرتضي أغلب الأبناء زج ذويهم المسنين في دور الرعاية لدواعي أخلاقية ودينية، وبالمقابل ليس لديهم الوقت لتقديم الرعاية الحقيقية لهم في خضم انشغالاتهم الوظيفية. حينما سمعت الحاجة فوزية علي جري بعبارة الابن البديل، جحظت عينيها وزاد الارتجاف في يدها اليمنى، وندبت حظها التعس وسوء العاقبة التي ستجعل منها دمية قديمة بأيدي الغرباء، وهي التي برت بأمها وأبيها حتى مماتهما. فوزية علي أم صباح والبالغة من العمر 83 عاماً، تعيش طفولة الهرم وتحظى برعاية يجدها الأبناء غير مكتملة بحكم انشغالهم بالعمل، فما يقدمه الابن الذكر من خدمة لأمه المسنة هو غير ما تقدمه الأنثى البنت، ومن الفضل بحال أن تشارك زوجته بدور الرعاية. إنه ارتباك اجتماعي مقلق للغاية تتجاذب فيه هواجس الواجب العاطفي والديني والاجتماعي وحتى الاقتصادي، وبهذا التجاذب يقع في العائلة من هو الأكثر حضوراً في تقديم الخدمة والرعاية، فيتكل الجميع عليه لأن ظروفه تتيح له ذلك. كوثر رياض، الابنة الرابعة لأم صباح والبالغة 55 عاماً، تحدثت لإذاعتنا عن تجربتها الإنسانية، ووجدت بمشروع الابن البديل الحل الأمثل لإرضاء جميع الأطراف، قائلة:
4: أنا واحدة من الناس أشجع هذا المشروع خاصة في بلدنا العراق، لأنه أنا مر بتجربة يعني تجربة كلش تعبتني. عندنا الوالدة 85 عمرها تحتاج رعاية وعناية واهتمام. احنا 5 ولد و7 بنات العائلة مالتنا، بس كلتهم يعني عندهم مشاغل وعندهم دوام، وانا واحدة من الناس وقع الحمل علي رغم انه عندي دوام، أحاول أخصص يعني وقت معين إلها أهتم بيها. مع هذا أنا تعبت يعني لأنه اللود والحمل كله وقع علي لوحدي. لهذا السبب أنا أشجع الابن البديل، خاصة بالعراق يعني تحديدا، لأنه إحنا طرحنا مرة الفكرة للوالدة، قلنا لها نجيب لش بنغلاديشية أنه دير بالها عليك، فهي هناش مأزت يعني لأن الوالدة تصلي والصوم، فما تحب أنه تعتبر البنغلاديشية يعني كافرة أو أنه نجسة يعني، فما تحب أنه تخدمها. قالت لا لا لا لا ما أريد، خلوني أنا ما أحتاج. طرحنا عليها فكرة أنه نشوف لها وحدة عراقية إن أنا ماش مأزت. قالت ها هي يعني يا ريت، بس أتمنى أنه تعرف تقيس الضغط والسكر.
3: ولأن مشروع الإبن البديل حالة جديدة ومن الممكن أن يقع بأخطاء التجربة الأولى، فلكل تجربة كبواتها، خاصة وأن هذا النوع من المشاريع التي يكون فيها الموظف الحيوي إزاء شخص مسن، فعليه أن يكون على قدر من المعرفة والتحمل والصبر، وأن يسير وفق ضوابط ونظام داخلي للمشروع. هذا ما أشارت إليه الدكتورة نبأ شاكر بقولها:
5: المشروع يراد له تقييم بصورة صحيحة، ولازم تكون إلى قواعد أساسية، قواعد تكون هي حقوق للي راح يتوظف بهاي الوظيفة وحقوق لأهل المسنين. لازم يعني تنحط بنقاط، ولازم يكون هذا الشخص يكون مهيئ، العمر يكون محدد. يعني أكيد إحنا نفضل يكون هو من الشباب، لأن هو ممكن يشيل يخلي، فيحتاج إنه يكون عنده لياقة بدنية. بعد لازم تكون المعلومات واضحة، لازم يصير أكو عقد مكتوب، لازم إلى حقوق وإلى واجبات، لازم إلى عقوبات طبعا أكيد إذا يصير أكو خلل. هواي أمور لازم يكون عنده خبرة شوية بمجال الرعاية، يدخل دورات شلون يتعامل، طريقة التعامل، طريقة الرعاية الصحية اللي يحتاجها. يعني أبسط شيء مثلا شلون ممكن يحضر الدواء، شلون ممكن يضرب أبرة إذا اضطر الوضع، زين، او شلون يحترم المكان اللي هو بيه، ما يتجاوز، اذا صار هاي التجاوزات شنو العقوبه اللي راح يحصلها، اهل المسنين شنو الحقوق اللي لازم يحصلوها. هاي لازم تكون كلها واضحه، زي حتى الزي يلتزمون بزي معين بصراحه، تحديد استلام التليفون، حتى التليفون ممكن التليفون يكون بس التليفون، حتى جوز مو التليفونات الحديثه بصراحه. يعني هاي الامور اعتقد لازم تثبت من البدايه على مود تصير واضحه.
3: مستمعينا، في الختام، هذا المشروع كحال العديد من المشاريع قد يواجه الرفض أو القبول، وتبقى رعاية المسنين مهمة إنسانية وأخلاقية رفيعة.
6: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسرا. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثرا. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
7: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
1: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
9: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضيه. مثلا موازنه اي سنه معينه ما تستكمل، ما تعطى البصره كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف الى اموالنا من البترودولار استحقاقاتنا ايضا هي لا تعطى بالكامل، اما ان تعطى جزء قليل او اذا اعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنه، بالتالي اكو مشكله هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغايه الان لم تعطى البصره حقوقها من البترودولار، اذا تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
8: وعلى مستوى البنيه التحتيه والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
10: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
8: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
11: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
8: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
9: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
8: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
10: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
8: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
12: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم، وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
13: التعليم الأرستقراطي في التاريخ الإسلامي. أصبح التعليم الخاص في وقتنا الحديث وسيلة للتمايز والاستعلاء الطبقي، فمن يتعلم في المدارس الحكومية المجانية ليس كمن يتعلم في المدارس الأهلية الخاصة ذات الرسوم العالية، أو المدارس الدولية ذات الرسوم الأعلى. هذا التمايز ربما ليس بجديد إذا ما عدنا إلى القرون الإسلامية الأولى والوسيطة، حين كان لأبناء الخلفاء ومن ثم الملوك والولاة ورجال الدولة والأثرياء تعليما يختلف عن تعليم أبناء عامة الناس. سابقا كان هناك مؤدب يعلم أبناء الخلفاء والطبقات الاجتماعية العليا في قصورهم، ومعلم ينقل المعارف إلى العامة في المساجد والكتاتيب ثم المدارس العامة. فالمؤدب والمعلم يقومان تقريبا بنفس العمل، وهو التدريس مع التربية. وكثيرا ما يحدث خلط لدى المؤرخين بين الوظيفتين، إلا أن شيئا من التركيز يجعلنا نلاحظ الفرق بينهما. يشغل الشق التربوي مع المؤدب حيزا أكبر من المعلم، باعتبار أن المؤدب كان يقيم في المنزل مع أبناء الخلفاء والطبقات العليا، يراقب حركات تلميذه ويعيش معه حياته بشكل شبه كامل، بخلاف المعلم الذي يرى تلميذه لبضع ساعات في المسجد أو الكتاب أو المدرسة أو مراكز التعليم العامة عموما. وجود مؤدب في بيت الخلافة يدرس ابن الخليفة الذي قد يجلس بعد ذلك مكان أبيه في أعلى سلطة ربما في العالم كله في القرون الإسلامية الأولى، مسألة غاية في الحساسية والتأثير. فهذا المؤدب سيكون له تأثير على مستقبل أمة بأكملها، باعتبار تأثيره على تلميذه الذي سيصير خليفة فيما بعد. هذا التأثير يجعلنا نتساءل، متى ظهرت مهنة المؤدب؟ كيف تعامل المؤدبون مع أبناء الخلفاء والملوك والأثرياء في زمن كان الضرب والتقريع من وسائل التعليم؟ هل كان للخلفاء مطالب أو معايير يملونها على المؤدبين لتعليم أبنائهم؟ كيف ساعد التأديب الكثير من المؤدبين على الصعود الطبقي؟ وفي المقابل من أشهر من اعترض على وظيفة المؤدب أو زهد فيها؟ ولماذا اعترض عليها؟ أشهر نموذج هو أرسطو، الفيلسوف اليوناني الذي كان مؤدباً للإمبراطور الإسكندر الأكبر المقدوني. أما في المجتمع الإسلامي فظهر المؤدب منذ بداية العهد الأموي، فقد كانت الدولة الأموية أول انتقال إسلامي واضح لمحاكاة التقاليد الأجنبية، ثم توسع الأمر أكثر مع الدولة العباسية التي ورثت الدولة الأموية. أول مؤدب في الحضارة الإسلامية بالشكل المصطلح عليه هو دغفل بن حنظلة الشيباني، الذي كلفه معاوية بن أبي سفيان بتأديب ابنه يزيد، إذ أمره معاوية بتعليم يزيد الأنساب والنجوم والعربية، لكن لا نعلم إلى أي حد نجح في تأديب يزيد بن معاوية، وهل لو اجتمع مؤدبو العالم أجمعهم أكان باستطاعتهم تأديبه؟ عموماً ما يهمنا تحول المؤدب إلى شخصية في البلاد وتنوع اختصاصاته كالنحو والحساب وغيرها من الشؤون. اللافت أن التأديب في البداية كان مسألة اجتهادية، فلم يكن مهنة متماسكة، وإنما كان الخلفاء يجلبون علماء معروفين ويسندون إليهم تعليم أبنائهم، ولكن مع الوقت تحول التأديب إلى صناعة ومهنة في حد ذاته، بل أصبح هناك من يقومون على أعداد المؤدبين.

فأحمد السهلي كان يدرس لمؤدبي نيسابور ويخرجهم في هذه الصنعة ليكونوا صالحين لممارستها. والحسن بن مهرجان كان من أعرف المؤدبين بأسرار التأديب والتدريس وأعلمهم بطرق التدريج إلى التخريج.

تأديب ابن الخليفة الذي سيكون يوماً ما مكان أبيه يحكم العالم الإسلامي كله بسلطة دنيوية مدعومة بسلطة دينية، مسألة شاقة على المؤدب. لكن اللافت إن الخلفاء أنفسهم كانوا يدعمون المؤدب في الشدة على أبنائهم، وهؤلاء الأبناء حين كبروا لم يجدوا غضاضة في ذلك، بل كانوا يبجلون مؤدبيهم ويعترفون بفضلهم، بل ويوكلون إليهم تعليم أبنائهم، مثل عمر بن عبد العزيز الذي أوكل إلى مؤدبه صالح بن كيسان مهمة تأديب أبنائه. وأوصى هارون الرشيد مؤدب ابنه الأمين أبا الحسن الأحمر النحوي بشدة على ابنه، وقال له: قومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. يقول الأحمر إنه كان يعاقب الأمين بحرمانه من اللعب: كنت كثيراً ما أشدد عليه في التأديب وأمنعه الساعات التي يتفرغ فيها للهو واللعب. ويحكى أن أبا مريم مؤدب الأمين ضربه وجرح ذراعه ذات مرة لشدة مشاكسته، وعندما علم الرشيد بالأمر وافق المؤدب على عمله وأكد عليه أن يشدد العقوبة على ابنه قائلاً: اقتله فأن يموت خيراً من أن يموق، أي خير من أن يفسد ويصبح بلا سار. أما المأمون فيحكى أن مؤدبه يحيى بن مبارك ضربه ذات مرة حتى بكى، ضربه 9 درر حتى أنه أخذ يدلك عينيه من شدة الضرب.

أحياناً كان الصبي يشتم مؤدبه ويتمرد عليه كما فعل الواثق الخليفة فيما بعد ابن الخليفة المعتصم. وحين علم المعتصم بذلك أمر وزيره محمد بن الزيات بضربه 4 مقارع عقاباً له على سوء أدبه مع معلمه. ولشدة الضرب مرض الواثق، ولتجنب قسوة المؤدب والاحتكاك بينه وبين ابن الخليفة أمر الخليفة المتوكل أحد خدمه بتولي عقاب ولي عهده بدلاً من المؤدب. إن الأمر لم يكن كذلك على طول الخط، فكثيراً ما كان الاحترام والمحبة أمراً متبادلاً بين المؤدب وتلاميذه من أبناء الخلفاء. فرغم أن عالم اللغة الشهير أبا الحسن الكسائي كان يشدد على الأمين والمأمون في الأدب ويأخذهما به أخذاً شديداً، نرصد موقفاً يعبر عن مدى تبجيل ولدي هارون الرشيد له كمؤدب لهما. كان الرشيد يراقب الكسائي خلال مكوثه معهما، وفي مرة شاهد ولدي وهما يحملان نعله ويضعانه بين قدمي، فقبل الكسائي رأسيهما ويديهما وأقسم عليهما ألا يفعل ذلك مرة ثانية. بعدها استدعاه الرشيد وسأله: أي الناس أكرم خدما؟ فرد الكسائي: أمير المؤمنين. قال: بل الكسائي يخدم الأمين والمأمون. حكاية شبيهة تكاد تتطابق مع هذه الحكاية وقعت بين ولدي الخليفة المأمون ومؤدبهما الإمام أبي زكريا الفراء اللغوي والفقيه الشهير، حيث تسابقا على تقديم نعله له. ولحل الخلاف اتفقا على أن يقدم كل واحد منهما فردا من النعل للفراء.

المؤدب التي قد تعلو على سلطة الأب. فالمؤدب يمثل سلطة الحكمة والمعرفة، وينوب عن الأب في سلطته التربوية لانشغال الأب بالحكم، ما يدفعنا للتساؤل حول طبيعة المعارف التي يجب أن يمتلكها الخليفة ومصدرها، الكيد السياسي أم المعارف العامة، وأيهما ينقله لأبنائه. إذ نقرأ مثلاً وصية الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان للشعبي مؤدب أولاده، وفيها: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة فإنهم أسود الناس رعة وأقلهم أدباً، وأطعمهم اللحم يقووا، وعلمهم الشعر يمجدوا، ومرهم أن يستاكوا عرضاً، وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم به أحد من الغاشية فيهون عليهم. كان ينظر إلى المعلمين في المدارس العامة والكتاتيب كفقراء، أما المؤدبون في بيوت الخلفاء وعلية القوم، فكانوا يصعدون طبقياً، يكسبون العطايا المالية الكبيرة من جهة، ويوطنون علاقاتهم بالخلفاء التي قد تؤدي بهم إلى مناصب عليا من جهة أخرى.

كان من عادة خلفاء بني العباس إذا أدخلوا مؤدبا لأولادهم فجلس أول يوم، أمروا بعد قيامه بحمل كل ما في المجلس إلى منزله مما يوصل به ويوهب له. وحدث أن الأحمر مؤدب الأمين بعد أن أمر بأخذ الفراش وكان كثيرا، تعلل بأن داره لا تقبل هذا الفراش، فأمر الرشيد بشراء دار جديدة وكبيرة له وجارية لخدمته. وفي كل الأحوال كان يقيم المؤدب في قصر الخلافة في جناح خاص به على أعلى مستوى، ويحصل على راتب كبير يليق بابن الرجل الذي يؤدبه حتى خارج قصور الخلافة. إذا هبطنا إلى الطبقة الأقل في الثراء والسلطة نجد أن المؤدب كان بها مرفهاً أيضاً. يحكي أبو العباس ثعلب النحوي الشهير أن أمير بغداد في عهد المتوكل محمد بن عبد الله بن طاهر اتفق معه على أن يؤدب ابنه طاهر، فكان في البداية يمكث مع الصبي 4 ساعات، فعلم محمد بن عبد الله بالأمر فزين المنزل وأكرم مجلسه مع الصبي، فوجده ينصرف أيضا فاستدعاه وسأله مستنكرا عدم إقامته في قصره: أبيتك أبرد من بيتنا أو طعامك أطيب من طعامنا؟ وبعد نقاش وافق أبو العباس أن يقيم في قصر ابن طاهر مؤدبا لابنه، وظل هكذا لمدة 13 سنة مرفها في جناح خاص به يعيش عيش الأثرياء.

من المؤدبين من كانوا يحضرون مجالس الخلفاء، وأشهرهم الكسائي الذي انتقل من طبقة المؤدبين إلى طبقة ندماء الرشيد بجانب الثروة الكبيرة التي جمعها. أما إسماعيل بن أبي المهاجر المخزومي المؤدب فولاه عمر بن عبد العزيز على شمال أفريقيا، كما عين الخليفة المعتز مؤدب ولده قاضياً، وعين الخليفة المقتدر مؤدبه السابق في وظيفة محتسب بغداد ثم في وظيفة قاض، وكذلك تولى أبو بكر الزبيدي مؤدب الخليفة الأموي هشام بن عبد الحكم قضاء أشبيلية. ترافقت مهنة المؤدب مع المال والسلطة والجاه والمستقبل السياسي، بل إن البعض رأى إن العلم حكر على المدارس ودور الحكمة لا يحتكر لأحد ولا يختص شخص بتدريس طالب واحد، وكأن في ذلك محاولة لإعادة النظر في دور المؤدب العلمي من جهة والسياسي من جهة أخرى، خصوصاً إن استقلال المعلمين عن السلطة ومواجهتهم معها أكسب المدرسة سلطة سياسية بمواجهة السلطة الرسمية وما تسمح به من معارف. يتضح ذلك بأسماء من رفضوا دور وظيفة المؤدب، إذ نقرأ مثلاً إن الإمام مالك بن أنس رفض أن يدرس كتابه الموطأ لأولاد الرشيد في قصره، وأبو سليمان الغرناطي السعدي الذي ترك غرناطة وانتقل إلى مدينة باجة تلبية لدعوة السلطان لتعليم أبنائه رفض منصب المؤدب وقال: والله لا أهنت العلم ولا مشيت به إلى الديار.

أشهر من رفضوا دور المؤدب هو ابن سينا الذي انتقد الفكرة من بابها وقال: يجب أن لا ينفرد المؤدب الواحد بصبي واحد، لأن ذلك يحملهما كليهما على الضجر، ثم أن وجود أولاد كثار مع المؤدب أدعى إلى منافستهم في الخصال الحميدة وإلى انشراح عقولهم بما يتحدثون، فتتهذب أخلاقهم وتتحرك هممهم. ويكمل ابن سينا فيقول: يتحادث الصبيان والمحادثة تفيد انشراح العقول وتحل من عقدة الفهم، لأن كل واحد من أولئك إنما يتحدث بأعذب ما رأى وأغرب ما سمع، فتكون غرابة الحديث سبباً للتعجب، والتعجب منه سبباً لحفظه وداعياً إلى التحدث به، ثم إنهم يترافقون ويتعارضون ويتعاوضون الحقوق، وكل ذلك من أسباب المباراة والمباهاة والمساجلة والمحاكاة، وفي ذلك تهذيب لأخلاقهم وتحريك لهممهم وتمرين لعاداتهم. الواضح أن ابن سينا يمتلك منهجاً في التعليم ويدافع عن مفهوم الصف المدرسي، فعلاقات الطلاب بين بعضهم والمنافسة بينهم تحرك التفكير والحفظ، أما العلاقة الفردية بين معلم وطالب فيكتفي ابن سينا بحجة الضجر، وكأنه هنا لا يريد الاستطراد في مساوئ هذه العلاقة، لا فقط على المؤدب من جانب الطموح السياسي، ترك العلم لأجل المال، الطمع بالمناصب، صحبة الخلفاء، بل على الطالب نفسه، إذ يمكن أن يفقد المؤدب سطوته أو قدرته على الإقناع أو حتى يفشل ليفقد عمله واسمه في الوقت ذاته. وكأن ابن سينا يحاول الدفاع عن استقلالية المؤسسة التعليمية وتجريد العلم من قصر السلطة بالمعنى الحرفي.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء. الموت عند العرب قبل الإسلام.

كحال غيرهم من الشعوب، احتار العرب قبل الإسلام في أمر الموت، فخافوا منه ومن المصير المجهول الذي ينتظرهم، وتملكتهم رغبة دفينة في البعث والحياة مرة أخرى. فقد عرفوا الموت باعتباره سكون الجسد بعد مفارقة الروح له، وتصوروا أن روح الميت تخرج من أنفه أو من فمه فينفض الإنسان نفسه. لذلك قالوا عن الإنسان لما يموت ميتة طبيعية: مات حتف أنفه، ومات حتف فيه، أي أن روحه خرجت من أنفه أو فمه. أما القتيل والجريح فتخرج روحه من موضع جرحه. واحتلت الروح مساحة من تفكير الإنسان العربي قبل الإسلام، فصورها على هيئة طائر يخرج من الجسد بعد الموت ويطير مرفرفا في الأعالي. رغم أن البعث لم يكن ضمن تصورات العرب قبل الإسلام، فإن ذلك لم يمنعهم من التفكير في الجانب الآخر من الموت. الفناء عندهم كان للجسد وحده، ولذلك أدركوا أن الموت ليس النهاية التي ينتهي عندها مسار الحياة، وإنما هو عبور إلى حالة أخرى يحل الإنسان فيها أو روحه طيفاً على عالم آخر، أو في مرحلة ينتقل فيها من حالة إلى حالة أخرى من أحوال الوجود.

إن خوف العرب قبل الإسلام من الموت لم يكن خوفاً من العدم، وإنما خوف من المجهول الذي ستؤول إليه أرواحهم، وهو مجهول أخاف العرب من الأموات خوفاً عظيماً، لا سيما الأبطال المحاربين والزعماء البارزين الذين كانوا يرعبونهم في حياتهم ويدافعون عن القبيلة. ودفع ذلك الناس إلى عبادة أسلافهم والتقرب إليهم والاحتماء بهم واتخاذ قبورهم مزارات، مثل ضريح تميم بن مرة، لأنهم اعتقدوا ببقاء روح الميت وقدرتها على حماية الأحياء أو إلحاق الأذى بهم. اعتقد قوم من العرب قبل الإسلام بالرجعة، أي رجوع الشخص إلى الدنيا مرة أخرى بعد الموت ليكون حياً مجدداً كما كان، ولعل هذه العقيدة هي التي حملت بعضاً منهم على دفن الطعام وما يحتاج إليه الإنسان مع الميت في قبره، ظناً منهم أنه سيرجع ثانية إلى الدنيا فيستفيد منها ولا يكون معدماً فقيراً. واعتقد آخرون بالمسخ، أي تحول الإنسان إلى صورة أخرى أقبح، أو إلى حيوان كأن يصير قرداً أو إلى جماد. من ذلك ما روي عن اللات من أنه كان رجلاً يعد الطعام للحجاج عند صخرة بالطائف، ولما مات قال لهم عمرو بن لحي، وهو من أدخل عبادة الأصنام إلى مكة، إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة التي كان يدق عليها الطعام، ثم أمرهم بعبادتها وبنى عليها بيتاً له كسوة وحجاب. وكان العرب قبل الإسلام يحجون إليه ويضاهون به الكعبة.

كذلك روي عن الصنمين إساف ونائلة أنهما كانا رجلاً وامرأة عاملاً فاحشة في الكعبة، وكان العرب قبل الإسلام يقدسونها ويطوفون حولها فمسخ حجرين. ومن العرب من اعتقد بالتناسخ، أي حلول الروح بعد خروجها من الجسد في جسد آخر، فاعتقدوا أنه إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم الدماغ وأجزاء من جسده ليتكون طير كالبومة سمي بالهامة، وسمي الذكر منه بالصدى. وكأن بعضهم يقول إن عظام الموت تصير هامة بينما يتحول حشو الرأس إلى صدى. واعتقد عرب أنه إذا لم يؤخذ بثأر المقتول ينادي الهامة أو الصدى عند قبر صاحبه أسقوني من دم قاتلي. وكان الطائر بحسب هذا الاعتقاد يطير ثم يرجع إلى رأس القبر كل 100 سنة. وهذا الاعتقاد يحمل إشارة خفية إلى رغبتهم الدفينة بالبعث والحياة من جديد، لأن هذا الطائر الأسطوري يرمز إلى ربط عالم الأحياء بعالم الموتى.

البلية المعكوسة والبعث. البلية وهي ناقة تربط عند قبر الميت ويكون رأسها معكوسا إلى الوراء وتترك حتى تموت جوعا وعطشا، وكان من يقومون بذلك يعتقدون أن الميت يحشر راكبا عليها، فإذا لم تكن له بلية حشر راجلا أي على قدميه. وهذا يوحي بأن المحشر حسب تصوراتهم يقع في مكان بعيد. إن كلمات القيامة والبعث والحشر والجنة والنار قد تكون لها مفاهيم عند العرب قبل الإسلام قريبة من مفاهيمها الإسلامية، ولكن أهل الأخبار لم يوضحوا طبيعة معتقدات العرب بالبعث والحشر، وبالتالي ليس في استطاعة الباحثين إعطاء صورة واضحة عن الحشر وما يحدث بعده من تطورات. ويحتمل أن يكون للبلية فائدة تتعلق بحياة المبعوث، انطلاقاً مما عهده العرب في الصحراء من اعتمادهم على الإبل في المأكل والملبس والسفر، خاصة أن مقابر جنوب شبه الجزيرة العربية وجدت فيها أدوات يستعملها الإنسان في حياته كالحلي، ما يدل على اعتقادهم بامتداد الحياة بعد الموت. هذا لا ينبغي أن يدفع إلى المجازفة في تصور مدى انتشار عقيدة البعث بين أهل الجاهلية. ترجع جذور العقيدة المتصلة بالحيوانات وصلاتها بالقبور إلى عصور ما قبل التاريخ، فكل عصر كان فيه حيوان مقدس يدفن مع الميت في قبره أو يذبح عنده، وكان للطيور النصيب الأكبر لعلاقتها بالروح والبعث من القبر والرحلة إلى العالم الآخر. إن أكثر العرب كانوا مؤمنين بالبعث والحساب، وذلك استناداً إلى ذكر بعض الشعراء للبعث والحشر والحساب في أشعارهم. فقد قال أمية بن أبي الصلت: ويوم موعدهم أن يحشروا زمراً يوم التغابن إذ لا ينفع الحذر. وقال ميمون بن قيس الملقب بالأعشى: بأعظم منك تقى في الحساب إذا القسمات نفضت الغبار. وقال الأخنس بن شهاب: وعلمت أن الله جاز عبده يوم الحساب بأحسن الأعمال. وقال زهير بن أبي سلمى: فيؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. أين الذين قالوا بالبعث طائفة لا تصل إلى مستوى الكثرة، كما أن المروي عن العالم الثاني قليل، لذلك لا يمكن تكوين صورة واضحة عن رأي أصحاب هذا الشعر في البعث.

ويذكر أن أمية هو الشاعر الجاهلي الوحيد الذي شهد أكثر شعره على نزعات دينية وفكرية، لأنه كان في شك من عبادة قومه وتأثر باليهودية وبالنصرانية، وفي شعره اعتقاد بالجنة والنار والبعث وبصحة المعاد الجسماني وبوجود الجنة والنار بالمعنى الحقيقي لا المجازي. أما الأعشى وزهير فكانا يؤمنان بالله وبالحساب. يدعم إنكار العرب للبعث أيضاً أن الكتابات السابقة على الإسلام لم تتحدث عما سيحدث للإنسان بعد موته، وكل ما ورد فيها هو توسل إلى الآلهة بأن تنزل غضبها على كل من يحاول تغيير قبر أو إزالة معالمه أو دفن ميت غريب فيه، وأن تحل عليه الأمراض والآفات والهلاك. وتأسيساً على المرويات الإسلامية، يذهب الباحثون إلى أن العرب قبل الإسلام ربما عرفوا في عقائدهم البعث، ولكن على نحو يختلف عما جاء في الإسلام من خلال خليط من الأساطير والخيال الساذج مثل أقاويلهم في الهامة والصدى. أما الحساب فلا يمكن الجزم بانتشار الاعتقاد به بين العرب قبل الإسلام، رغم أنه كان من عقائد أهل الكتاب من العرب وغيرهم، وربما تأثر بهم من خالطهم واتصل بهم.

الاعتناء بالقبر أكثر من دلالة. اعتنى العرب قبل الإسلام بالقبر اعتناءً شديداً، فكانوا يرجمونه أو يعلمونه، وإذا كان للميت منزلة وشرف بنوا على قبره قبة أو بيتاً أو بناءً مشرفاً فخراً وتعاظماً وزهواً، وكانوا يجعلون لقبر الشريف حرماً لا يسلكه راكب ولا ماشٍ، وكانوا يسكبون عليه الخمر. ارتبط الخمر من حيث كونه قرباناً يقدم للأوثان بفكرة انتشرت عند الساميين ومنهم العرب بأن الأموات تعطش كثيراً، وأن الشراب أسمى من الطعام في القرابين لأنه يروي عطش الروح بعد الموت. وكان من عادات العرب قبل الإسلام حلق شعر رؤوسهم كله ورميه على قبر الميت، وكانوا يقومون بذلك إكراماً له، لأنهم كانوا يحلقون رؤوسهم قرب الأصنام عندما يحجون إليها، ولهذا كان لرمي ضفائرهم عند القبر أهمية خاصة، إذ كانت للشعر في نظرهم قوة وحياة، ومن ثم فإن رميه على القبر فيه تضحية كبيرة وصلة تربط الموتى بالأحياء.

إن النصوص السابقة على الإسلام لم تذكر السبب الذي حمل العرب حينذاك على التشدد في المحافظة على القبر وعلى ضرورة بقائه ودوامه، فلا ندري إذا كان ذلك تفكير بوجود بعث وبتصور قيام الميت من قبره مرة أخرى ورجوعه ثانية إلى الحياة أو إلى عالم ثان هو عالم ما بعد الموت. ولهذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم السماح بدفن أحد في قبر إلا إذا كان من أهل صاحب القبر ومن ذوي رحمه، حتى لا يتأذى الميت من وجود الغرباء وليستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخرى بعد عودة الحياة إليه، فيرى نفسه محشوراً معهم ومع من أحبه في حياته. وقد يكون حرصهم على القبر راجعاً إلى مراعاتهم لحرمته ولمنزلة الموتى. وكان هناك من يعتقد أن الميت وأن غيب في قبره وانقطعت علاقته بأهله وذويه إلا أن روحه لا تموت، ويظل يقظاً متتبعاً لأخبار أهله التي تخبره بها هامته.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: العراق وإن لم يكن طرفاً مباشراً في الحرب الدائرة، إلى أنه يقف اليوم على تماس مع ارتداداتها الثقيلة، ارتدادات تصيب الاقتصاد وتربك الأسواق وتضغط على تفاصيل الحياة اليومية. فإلى جانب أزمة إغلاق هرمز وتعثر تصدير النفط، تبرز أزمة أخرى أكثر التصاقاً بحياة الناس، أزمة الغذاء. البصرة المدينة التي أنهكتها ملوحة المياه وتراجع الزراعة، تجد نفسها اليوم أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على ما يأتيها من خلف الحدود ومن إيران تحديداً. عند منفذ الشلامشة الحدودي تمر الشاحنات وتمر معها حكايات القلق ومخاوف الانقطاع وأسئلة السوق المفتوح على كل الاحتمالات. يقف المستوردون في الخط الأول للمواجهة، هم من يلمسون أثر القصف قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق، ويحسبون الخسارة قبل أن تترجم إلى أرقام في قوائم الأسعار. حسين الشحماني أحد مستوردي الخضروات من إيران يصف لنا كيف تغيرت تفاصيل العمل اليومي تحت وقع التوترات الأمنية، وكيف انعكست تلك الأحداث على كلفة النقل وسلامة الطرق.
1: طبعاً الكروة كانت 600 ألف صارت مليونين للبصرة، وهي 20 كيلومتر. بسبب شنو؟ الضربات. من ينضرب يقوم يشدد الإيراني، يفتش زين، يأخر زين، ما يطبب هواي، يخاف من الصواريخ تضرب السواق. عندنا توفى واحد والثاني انجرح والثالث انجرح، وعندنا سيارات تفلشت. احنا حالياً المنفذ جاي يعمل تحت القصف. أحياناً الموظفين ذاناتهم توقف، يعني من قوة الصوت الصواريخ، صواريخ عنا منها يعني مو ايش نص كيلو متر يطيح همك، صاروا ينعكس اي شيء، الهواء من تغيم هم يصعد السوق. احنا رزقنا كله مرتبط على المنافذ، ما عندنا شيء، كل شيء نستورده، وحتى المنتج اللي يندعون به منتج عراقي هو مستورد ومغلف بشيء عراقي.
0: وعلى الجانب الاخر من الصورة تبدو الرواية الرسمية مختلفة، اذ تؤكد إدارة المنفذ أن حركة التجارة ما تزال تسير بوتيرتها المعتادة، وأن الأرقام لم تشهد تغيراً مذكر رغم ما يجري خلف الحدود. ومن داخل منفذ الشلامجة يوضح مديره العميد حيدر محيسن الشياع طبيعة الحركة التجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
2: لم يتأثر منفذ الشلامجة، لم يتأثر في ظروف هذه الأحداث الأخيرة، أحداث بالجانب الإيراني، حركة التجارة، الأعداد بالنسبة للأعداد، الأعداد كانت قبل الأحداث وبعد الأحداث نفس الأعداد، تقريبا 300 سيارة إلى 400 سيارة يومية تدخل للمنفذ العراقي، أغلبها مواد غذائية وخضروات، نفس الأعداد تقريبا، ما يختلف بها أي شيء. بالنسبة للبضاعة اللي تدخل المنفذ، البضاعة هي مواد غذائية وخضروات، الخضروات أغلبها العلوة، الخضروات في محافظة البصرة، المواد الغذائية تقريبا يعني تقريبا القليل يطلع خارج محافظة البصرة، أما الأغلبية إلى محافظة البصرة حسب توجيهات السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لضبط وتسهيل عملية مرور المواد لضبط الأسعار في الأسواق الغذائية.
0: بالعودة إلى حسين الشحماني ليضعنا أمام صورة أوسع، صورة تتجاوز المنفذ لتصل إلى سياسات التخزين وغياب الخطط البديلة ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
1: خمس دقائق إذا ينسد أي منفذ يأثر على الأسواق العراقية، ما وزارة الزراعة أو التجارة ما عندها أي خطط مستقبلية. يعني إحنا مفتوح الحدود ناكل، مسدودة صعد وارتفع كل شيء عندنا، ما عندنا خزين مثل الدول الجوار، يعني مخازن مبردة، مخازن عادية، يعني ما يخزن لبوتيتة مثل طماطة، فشي ما عندنا، إحنا نجيب منها ناكل منها، انسدت منها جعنا منها، هاي طريقتنا. يكون يفكرون بالمستقبل وزارة الزراعة أو التجارة تبني مخازن عملاقة وتخزن بيها مال شهر مال شهرين مال ثلاثة. هسه مجرد طاح صاروخ هنا الطماطة كانت بثلاث أرباع طفرت بألف ونص. تعرف بألف ونص شنو يعني؟ يعني المواطن بيوم واحد يخسر 10 مليار، يعني تعرف أنت كل طن يرتفع 750 ألف، وهكذا باقي المواد ترتفع من سد الحدود. المواد نزلت بإيران، كيلو البيذنجان بالعراقي 100 دينار، البصل 100 دينار، الطماطم 200 دينار عراقي مطروحة، فلاح الإيراني تدمر لأن بالطريقة هم يضربونهم. يضربون الشاحنات جاية حسبانهم بين مسيرات وكل شيء.
0: وعلى الرغم من هذه التعقيدات لا تتوقف حركة البشر، فالمنافذ الحدودية ليست فقط ممرا للبضائع، بل هي أيضا بوابة للزائرين وحلقة وصل إنساني وثقافي بين بلدين تجمعهما روابط تتجاوز السياسة والاقتصاد. من الجانب الإيراني التقينا بصادق مياحي القادم من الأحواز، والذي اختار أن يعبر الحدود رغم كل الظروف، حاملا في قلبه نية زيارة العتبات المقدسة.
3: والله الدرب اللي أنا بيأسه سهل، كان ما هو صعب الخضر ود صعب، لا والله الدرب وايد سهل، كان عبره حلوة هم كانت. إيه وإن شاء الله هاي الخوة تدوم بين الإيران والعراق. اليوم أنا زيارتي أدي أروح عن الكربلة، أروح الإمام الحسين وبفضل العباس، إن شاء الله طبيعية وإن شاء الله كل شيء طبيعي هناك بالإيران، وإن شاء الله ولا أمريكان ولا سوينيس ما يقدرون يسوون شيء في إيران. إن شاء الله الإيران يتقاوم، إن شاء الله ننصر الإسلام. أنا جاي سابقا وايد أجي للعراق، حلوة الأجواء للعراق وايد حلوة، وأقول لك الناس مالها وبكالات العلم وايد حلو بالعراق. قيمة الإيران والعراق فرشي، ما هو غالي لو لا فرشي.
0: ومع استمرار حركة العبور تؤكد إدارة المنفذ أن الجهود لا تقتصر على البضائع فحسب، بل تشمل أيضا تسهيل حركة المسافرين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. العميد حيدر محسن الشياع يوضح لنا كيف يتم التعامل مع تدفق المسافرين والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ.
2: حركة المسافرين داخل منفذ الشلامجة حركة مستمرة، كانت قبل الأحداث حركة المسافرين أعداد تصل إلى 10,000 مسافر، بالوقت الحاضر لا، من 2,000 إلى 3,000 مسافر. بالنسبة للأجانب والإيرانيين والعراقيين، من ضمن المسافرين تم تسهيل مرور جوازاتهم ومرور المسافرين البحرينيين الكويتيين اللي هم المواطنين الخليجيين، تم تسهيلهم وتسهيل مرورهم لأن كانوا عالقين في دولة إيران. من ضمن سياق عمل تم توجيهنا وتوجيه دائرة الجوازات من قبل هيئة المنافذ ومن قبل وزارة الداخلية تسهيل عملية مرورهم إلى منفذ صفوان.
0: وفي مدينة تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود، قد يكون أي إغلاق ولو لدقائق كفيلا بأن يربك حياة الآلاف، تبقى البصرة معلقة على خيط رفيع اسمه الاستيراد.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو تايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكم من انضمنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بين الصحية وبين الطقس والأخبار المحلية والرياضية وغيرها، أيضا راح نكون وياكم على مدار هذا الوقت في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحباً.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مرة أخرى، وأهلا بكم من انضم لنا وابتدى يسمع لمواجهتنا ولبرنامجنا، ومستمعينا أيضا اللي يسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون. ونبدأ الحلقة بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن حارة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 50 مئوية في محافظتين. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الثلاثاء سيكون صحوا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية، مبينا أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 46 وفي المثنى 48، ذي قار 49، أما ميسان والبصرة 50 درجة مئوية. وأضاف البيان إلى أن طقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد، مشيرا إلى أن طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا وسيرتفع أو سترتفع درجات الحرارة قليلا في أيضا بعض المناطق. وبين أن طقس يوم الجمعة سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. إلى المستمعين الكرام، البصرة يعني وأيضا محافظة ميسان 50 درجة مئوية راح تكون درجة الحرارة لهذا اليوم، وهذا اللي أيضا دعا أيضا حكومة البصرة المحلية لأنه تقليص الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لساعة واحدة من نهاية الدوام، وأيضا راح يكون إلى نهاية شهر تموز الجاري. إذن مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت حكومة إقليم كردستان عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية بمناسبة الذكرى السنوية ل 14 تموز 1958. وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان أن يوم الثلاثاء 14 تموز 2026 عطلة رسمية في جميع المؤسسات الرسمية بإقليم كردستان العراق بمناسبة الذكرى 14 تموز لعام 58.

أعلنت وزارة التجارة إطلاق نقل الفرد من بطاقة إلى أخرى إلكترونيا في جميع محافظات العراق. وذكر إعلام للوزارة في بيان أنه تم إطلاق خدمة نقل الفرد من بطاقة إلى أخرى في جميع المحافظات وعبر تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية. ومن جانبه أوضح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة بحسب البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات التموينية وتسهيل إجراءات أمام المواطنين باستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة. إذن التطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية موجود على الهواتف مستمعين الكرام، تقدرون أيضا تحملونه ويعني بالتالي تتبعون الخطوات وتقدرون أيضا تعملون ببعض الإجراءات من ناحية إضافة أو حذف أو نقل أو تغيير وكيل وغيرها أيضا من الإجراءات اللي تكون موجودة داخل هذا التطبيق.

تناول كأس من الماء الدافئ صباحا على الريق يعتبر خطوة صحية جبارة لتنشيط أعضاء الجسد الداخلية بعد ساعات النوم الطويلة، ويساهم هذا أيضا العادة وهذه العادة البسيطة في طرد السموم المتراكمة وتحسين عملية الهضم، كما يرفع من كفاءة تمثيل الغذاء ومعدل حرق السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترطيب الخلايا مبكرا وأيضا يمنح بشرتك نظارة طبيعية ويقلل من الشعور بالصداع أو الخمول في بداية نهار اليوم. لذلك اجعل الماء رفيق استيقاظك الأول لتنعم بعافية ونشاط مستمر.

تصفية الضوء الأزرق وحماية العين، تفعيل ميزة تصفية الضوء الأزرق أو وضع القراءة في الهواتف والشاشات الإلكترونية خطوة تقنية صحية بسيطة تقي عينيك من الإجهاد البصري المستمر، وأيضا يصدر كل جهاز إشعاعات تؤثر على جودة النوم وتسبب جفاف العين بعد الاستخدام الطويل خلال الدوام، وأيضا العمل على خفض حدة هذه الإضاءة أو تعديلها إلى الألوان الدافئة يساهم في تقليل الصداع ومنحك راحة ذهنية ملحوظة. لذلك حافظ على سلامة بصرك، وأيضا ببعض التعديلات الصغيرة في هاتفك فالتقنية الذكية هي التي تهتم بحماية صحتك البدنية أولا. لذلك كثير من الأشخاص تلقى سطوع الشاشة 100%، حتى الأطفال، بعض الأطفال يستخدمون هذا الموضوع. نبهوا عليهم دائما أن يقللون حدة الإضاءة وأيضا يسوون تصفية للضوء الأزرق الساطع من الشاشات، أو تفعيل وضع القراءة، أو يعني ممكن تكون بعض الخيارات اللي هي مثلا الإضاءة الدافئة، نمط الداكن، يعني هذه بعض الأمور اللي تكون موجودة في ضبط الشاشة. يا مستمعين الكرام، هي ممكن عليها بعض الأشياء اللي هي ممكن تضر العيون أو الإشعاعات أو الألوان، لذلك هذا التقليل ممكن راح يفيد كثير ويريح النظر.

ساعة اليد التي نرتديها اليوم كانت في البداية حكرا على النساء فقط كقطع للزينة وللتجميل، بينما كان الرجال يستخدمون ساعات الجيب التقليدية. تغير هذا المفهوم تماما خلال الحروب في نهاية القرن التاسع عشر، حيث احتاج الجنود لمعرفة الوقت بسرعة دون إشغال أيديهم، ما دفعهم لربط ساعة الجيب حول معاصمهم، وبالتالي هذا التعديل العملي البسيط انتقل سريعا إلى الحياة المدنية ليصبح أحد أهم الاختراعات اليومية التي تمثل رمزا للأناقة والانضباط الزمني. تقولون الحروب ما بها فائدة،

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا رازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. وننتقل إلى موضوع هذه المرة، الموضوع راح يتحدث عن الوجه والشخصية، علاقة وطيدة، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ إذن استمع لي التفاصيل معا بصوت شهلة محمد، ولنا عودة بعدها، كونوا معنا.
1: ليس غريبا أبدا أننا بشكل واع أو غير واع نميل لإطلاق الأحكام والتصورات عن الأشخاص من حولنا استنادا إلى الكثير من الأمور، من بينها الوجه والمظهر الخارجي، حتى في حال انعدام أي أساس لتلك الأحكام في الواقع أو ارتباطها بمعرفة مسبقة أو تجربة ماضية. فلا بد وأنك أيضا تعير المظهر الخارجي وشكل الوجه اهتماما حين تعاملك مع من تلتقيهم أول مرة، ليصبح الوجه وكأنه الكتاب أو الدليل الأول الذي تلجأ إليه لتقرأ الشخص المقابل. فللأسف الشديد، بمجرد نظرك إلى وجه شخص ما، فإن عقلك سيكون قادرا في غضون ثوان على تحديد مدى راحتك له، أو فيما كان جديرا بالثقة أم لا، أو مثيرا للمخاوف أو لا، ما يعني إننا عرضة لتكوين الكثير من التحيزات والصور المسبقة عن الأشخاص من حولنا بمجرد نظرنا إليهم. والأكثر غرابة أن الكثير من الكتب تدعي أن شكل الوجه يستطيع عكس جزء من سمات الشخصية للفرد، تماما كما عرف العرب في القدم فن الفراسة، حيث كانوا يلجؤون للوجه والمظهر الخارجي لمعرفة الناس وحالاتهم. عرف العرب قديما الفراسة وامتازوا بها، وهي القدرة على معرفة أخلاق وطبائع الناس الباطنة من خلال النظر إلى أحوالهم الظاهرة كالمظهر الخارجي واللون والأعضاء وما إلى ذلك. وبكلمات أخرى، يمكن تعريف الفراسة كما عرفها العرب بأنها الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن، كما أن الكثير من علماء العرب وأعلامهم قد ألفوا في هذا المجال وكتبوا عن تاريخه وتجاربه وأهميته. على الرغم من أن الفراسة باتت تصنف ضمن مجال العلوم الزائفة، إلا أن هذا لا يعني أن تصوراتنا التي نبنيها عن الناس من حولنا تعتمد على مظاهرهم وأشكالهم الخارجية، إذ يعمل العقل اللاواعي على تجميع البيانات والمعلومات المتاحة له كشكل الوجه والمظهر، ويعمل على ملء الفراغات عنده لتشكيل وبناء صورة أو رؤية معينة عمن يراه أمامه، وهما يعرف في علم النفس بمصطلح الاستدلالات اللاواعية. فبعد تشكيل تلك الاستدلالات مثل لغة الجسد وتعابير الوجه والصوت والملابس والمظهر، يعمل الدماغ على توظيفها لرسم صورة مسبقة عن الشخص. والعديد من الدراسات العلمية أثبتت بالفعل أن شكل الوجه والمظهر يؤثران على الكثير من القرارات التي يتخذها الأفراد بخصوص من حولهم، سواء حين يتعلق الأمر بالعلاقات الرومانسية أو التصويت والانتخاب أو التوظيف وغير ذلك. ما يعني بالنهاية أننا محكومون مهما حاولنا ببناء تلك التصورات عن الآخرين من خلال أشكالهم ووجوههم، حتى في حال علمنا المسبق إنها مجرد تصورات قد تصيب أو قد تخطئ. وإلى هذه اللحظة لا يدعم العلم أي من النظريات أو الروايات التي رواها الإغريق والعرب عن الفراسة والقدرة على التنبؤ بالشخصية من خلال الوجه والمظهر الخارجي.

مستمعين الكرام، بين تقاطيع الوجه وخبايا الروح علاقة وثيقة ومثيرة للاهتمام. لذلك الوجه مو مجرد ملامح بيولوجية، بل هو شاشة العرض الأولى التي تعكس انفعالاتنا، تجاربنا، وحتى انطباعنا اللي يكون مدفون الدفين يعني. بالتالي هناك تداخل في هذه العلاقة وأبعاد تاريخية وثقافية وعلمية حديثة.

ومنذ القدم حاول البشر فك شفرات الشخصية عبر النظر إلى الوجوه. والفراسة أيضا عند العرب تعد الفراسة جزءا أصيلا من التراث العربي، حيث كانت تمثل مهارة ذهنية وذكاء أيضا فطري، ويستدل به على أخلاق الشخص وباطنه وصلاحه، ومن خلال ملامح وجهه، نبرة صوته، حركات جسده. لذلك حتى يعني أيضا الفلسفة الإغريقية اعتقد الفلاسفة ومثل أرسطو أيضا بوجود رابط مباشر بين المظهر الخارجي والجوهر الداخلي، وأيضا وضعوا قواعد لربط ملامح معينة بطباع مثل الشجاعة أو الجبن.

يعني على الرغم من أن علم الفراسة الكلاسيكي لا يصنف اليوم كعلم دقيق، لكن الدراسات الحديثة في علم النفس وعلم الأعصاب أثبتت وجود روابط ملموسة بين شكل الوجه والسمات الشخصية، أيضا عبر أيضا عدة مسارات، ومن ضمنها نحت الملامح بالتكرار، اللي هي يحتوي أيضا الوجه على حوالي 43 عضلة تتحرك باستمرار للتعبير عن المشاعر. فالشخص الذي يميل إلى البشاشة والضحك تسترخي عضلات وجهه، وتتشكل لديه خطوط تعبيرية دافئة حول العينين والفم، وتجاعيد الضحك، وما يمنح مظهرا ودودا ومريحا حتى في صمته. في المقابل الوجه العبوس دائما والتوتر يخلون أو ينحتان ملامح حادة وصارمة بمرور السنوات. يعني دائما نقول يا ابتسموا وش دعوة عليكم، ترى الدنيا بسرعة تخلص. بالتالي الشخص يبقى أثر الطيب، يقول لك هذا والله إنسان جيد، كان يسلم، كان يستقبل الموظفين زين، كان يستقبل المراجعين بشكل جيد، و يعني بالتالي خسارته كبيرة. يعني يكون ناس راح تبقى تتذكر الأشياء الجيدة والأشياء الزينة. فأنت اليوم لما تقلب وجهك على العالم واللي يسلم عليك ما ترد عليه السلام، فهذا مو صحيح تماما. يعني هذه الأمور بعدين راح تحتاجها حتى من أبسط شخص جدا، يعني بنظرك أنه تحس أنه هذا أقل منك وما راح يفيدك، لكن بالمقابل ممكن أنه هذا الشخص راح تلقى كثير من الأمور اللي هي تجمعك معه.

لذلك هرمونات أيضا مستمعين الكرام ولها تأثيرات على البنية، وتؤثر مثلا مستويات الهرمونات بالجسم مثل التستوستيرون والاستروجين وعلى نمو العظام وتوزيع الدهون على الوجه، إن شاء الله قلتهم بطريقة صحيحة، وأثناء النمو. على سبيل المثال أيضا تشير بعض الأبحاث إلى أن أصحاب الوجوه العريضة والفك البارز هذا نتيجة مستويات أعلى من التستوستيرون، غالبا ما يظهرون سمات قيادية وقدرة عالية على الحزم والمواجهة. وأيضا التعبيرات الدقيقة اللي هي حركة أو الحركات اللا إرادية السريعة جدا تظهر على الوجه في أجزاء من الثانية، وتكشف عن المشاعر الحقيقية للشخص إذا كان خايف فينفضح، إذا كان معصب غاضب يعني، أو مشمئز من الموضوع متعجب. فقبل أن يتمكن العقل الواعي من إخفاء هذه التعبيرات تفضح طريقة تعامل الشخص مع المواقف، وتكشف الكثير عن اتزان الانفعالي. وتشوف أنه أنت مرات حتى طفل يقول لك أنا ما خايف وأنا أوكي شجاع وأنا ممكن أواجه، لكن أنت تشوف في وجه ملامح خوف، الولد خايف. فبالتالي بعض الأمور ممكن تنكشف يعني كمثال بسيط هذا.

أيضا مستمعين الكرام، يعالج الدماغ البشري الوجوه بسرعة فائقة تتجاوز سرعة التفكير المنطقي في غضون أجزاء من الثانية، ويصدر عقلنا حكما لا واعيا للشخص المقابل. لذلك آلية البقاء تطوريا على يعني كان الإنسان القديم أيضا يعني معرفة ما إذا كان الشخص المقابل صديقا أم عدوا في لمح البصر حتى يحمي نفسه، وهذا أيضا يعني جعل كثير أيضا يعني من الأشخاص اللي هم يكون عندهم حساسية تجاه هذا الموضوع. أيضا تأثير الهالة انحياز معرفي جعلنا نربط تلقائيا بين ملامح المتناسقة أو المبتسمة في وصفات إيجابية أيضا أخرى مثل الأمانة، الذكاء، الطيبة، حتى دون وجود دليل ملموس. يا أخي هذا وجه محبوب، يعني هذا يعني سمح، يعني هذه السيدة والله يعني مبينة فقيرة، يعني هاي ما هاي أحاديثنا اللي هي ممكن يقول لك يعني من الوجه أنه أنت تعرف الوجه هو عبارة عن كتاب مفتوح يعني تكتب بفصوله، وبالتالي يعني يتم يعني تجاربنا اليومية من خلال قراءته، والمشاعر المتكررة هي تعتبر الطريق في مواجهة الحياة حتى تترك بصمة واضحة على ملامحنا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. وجه وزير الاتصالات بحظر كافة منصات الرهان والمقامرة الإلكترونية في العراق، وقال في بيان أنه لمقتضيات المصلحة العامة وجهنا بحظر كافة منصات الرهان والمقامرة الإلكترونية في العراق للحد من المخاطر الاقتصادية وخوارزميات الإدمان الرقمي والاستنزاف المالي الموجه التي تهدد الاستقرار المجتمعي. وأيضا أضاف وجهنا أيضا برفع الحظر عن موقع الـ IMDB الخاص بتقييم الأفلام.

أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي غضب أو موجة غضب واسعة بين الأوساط الرياضية والجماهير العراقية، حيث تظهر كأس أمم آسيا التي توج بها المنتخب الوطني العراقي عام 2007 في حالة يرثى لها وسط أهمال واضح وتراكم للأتربة. وتعد هذه الكأس أهم إنجاز في تاريخ الكرة العراقية، إذ يمثل هذا التتويج التاريخي رمزا لوحدة العراقيين ولحظة فرح لا تنسى في ذاكرة الرياضة الوطنية. وأعرب ناشطون ومتابعون عن صدمتهم من الصورة التي أظهر الكأس فيها في ظروف تخلو من التقدير والاعتناء اللائقين بقيمتها المعنوية والتاريخية. وتصاعدت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل الجهات المختصة للوقوف على ملابسات هذه الصورة وتحديد مكان وجود الكأس ومحاسبة المقصرين عن هذا الإهمال الذي وصفه المتابعون بالاستهانة برموز الإنجازات الوطنية. ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حول صحة الصورة أو المكان الذي التقطت فيه، فيما تواصل الجماهير المطالبة بوضع هذا الإنجاز في متحف رياضي يليق بمكانته. إذن مستمعين الكرام، فعلا انتشرت صورة لكأس أمم آسيا وهو مليان تراب ويعني عليه غبار وطين حتى فوق عصائر، يعني متروك مبين يعني أو محطوط بمكان، لكن كتصريحات رسمية لأنه ممكن يكون هذه الصورة ذكاء اصطناعي، شايف بعدين واحد يطلع يقول يا أبا هذا ذكاء اصطناعي مو حقيقية، فما هناك أي يعني توضيح. وأيضا هناك صور أخرى انتشرت يعني خلال الساعات الماضية حول أنه تم تنظيفه وتم أيضا إعادة تأهيله بطريقة معينة، ويعني نأمل أنه نشوف ممكن يكون أكو متحف رياضي للكؤوس اللي يعني حصلها المنتخب الوطني.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هواء راديو التايمز سكوير على الهواء مباشرة، ومعكم مصطفى نزار. ننتقل إلى موضوع يتحدث: هل من الممكن أن تنتقل أو ينتقل الميول الإجرامي من الآباء للأبناء بالوراثة؟ نستمع للتفاصيل معا حول هذا الموضوع بصوت لبنى الفضلة.
1: هناك العديد من الأسئلة والتي لا تزال تؤرق العلماء وتثير النقاشات الساخنة في الأوساط العلمية، ومن أبرز هذه الأسئلة: هل تؤثر المورثات على الميول الإجرامية؟ وهل ميول شخص ما نحو الجريمة يعتبر أمراً مكتسباً بسبب التربية والبيئة والظروف المحيطة، أم أنه مجرد أمر يحمله في جيناته وورثه عن آبائه، تماماً كما حمل مورثات تحدد لون عينيه أو طوله أو لون شعره؟ فيما مضى أكد العلماء عدم وجود أي صلة ما بين الميول الإجرامية والمورثات، وأكدوا كذلك أن السلوك الإجرامي أو الميول العدوانية تتشكل بالاكتساب من البيئة المحيطة وتتحدد بعوامل مختلفة، ولا تعتبر الجينات الوراثية أحد هذه العوامل. لكن هذه النتائج القديمة لم تعد صالحة في وقتنا هذا، فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة بالأدلة أن العوامل الوراثية لا تقل أهمية عن البيئة والمحيط في تشكيل السلوك الإجرامي لدى الأشخاص. وفقا للدراسات الحديثة، يعتقد العلماء أن هناك بعض الجينات المسؤولة على نقل السلوك العدائي من الآباء إلى الأبناء، وهذه الجينات قد تجعل شخصا ما عدائيا تجاه المجتمع منذ الطفولة، وقد ينتج عن ذلك شخص مجرم يميل نحو أعمال العنف. استندت الدراسات التي أجراها الباحثون إلى التصنيف التطوري للسلوك المعادي للمجتمع، وبناء عليها تم تصنيف أفراد المجتمع إلى ثلاث مجموعات كالتالي: أولاً المجرمين الدائمين منذ الطفولة، ثانياً المجرمين خلال فترة المراهقة، ثالثاً الممتنعين عن الجريمة. وقد استنتج العلماء من الدراسة أن العوامل البيئية والبيولوجية الحيوية وحتى الوراثية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في قيادة الأفراد للانتماء لواحد من التصنيفات الثلاثة السابقة. لكن وفقا للدراسة، فإن العوامل الوراثية تلعب دورا حاسما بشكل أكبر لدى المجرمين الدائمين مقارنة بالمجرمين خلال المراهقة، إذ تلعب عوامل البيئة المحيطة دورا أكبر في حالة المجرمين خلال المراهقة، فمعظمهم اتبعوا سلوكات مثل تعاطي الكحول والمخدرات وغيرها من السلوكات التي تجعل احتماليات انخراطهم في عالم الجريمة أكبر. أما فيما يخص أولئك الممتنعين عن الجريمة، فهم عادة لا ينخرطون بأي من هذه السلوكات. كذلك توضح النتائج أن تأثير العوامل الوراثية على المجرم الدائم منذ الطفولة أكبر من تأثير العوامل البيئية عليه، في حين كانت النسبة متساوية تقريباً لدى الممتنعين عن الجريمة، حيث لعبت كل من العوامل الوراثية والبيئية دوراً كبيراً. أما بالنسبة للمجرمين خلال فترة المراهقة، فقد بدأ أن البيئة المحيطة هي الأكثر أهمية. ما هي الجينات المرتبطة بالسلوك الإجرامي؟ فقد كشف التحليل الجيني أن هناك جينين اثنين مرتبطين بجرائم العنف، وقد وجد الباحثون أن لهذه الجينات تاريخاً متكرراً من السلوك العنيف. وقد وجد أن الجينات المرتبطة بجرائم العنف هي البيئة المحيطة مقابل الوراثة. أظهرت إحدى الدراسات أن بعض الأطفال يولدون مع ميول وراثية تدفعهم نحو العنف وربما الجريمة، ومع ذلك فإن ذلك لا يعني بأنهم سيتجهون حتما نحو الجريمة، فالبيئة هنا تلعب دورها وقد تقوم بكبح هذه الميول الإجرامية. وبالتالي فإن وراثة الميول نحو الإجرام لا تعني أن الانخراط في الجريمة هو قدر محتوم، وهذا لا ينطبق فقط على السلوك الإجرامي، فالاستعداد الوراثي لسلوك معين بشكل عام ليس علامة جازمة، فإن الشخص الذي يحمل هذه الموروثات سيتبع هذا السلوك. فهناك العديد من العوامل التي قد تدفع البعض إلى عالم الجريمة، بما في ذلك الفقر وسوء التغذية وارتفاع مستويات عدم المساواة الاجتماعية والتحصيل العلمي المنخفض وتدني احترام الذات والاندفاع والإدمان. وغيرها.

إذن هل من الممكن تنتقل أو لا تنتقل؟ فالإجابة المباشرة يعني والمدعومة بالدراسات العلمية الحديثة هي ما توجد جينات للجريمة تنتقل بالوراثة حتى تخلي الشخص مجرم بشكل حتمي، لكن ما يورث بالفعل هو الاستعداد البيولوجي لبعض السمات السلوكية مثل الاندفاعية أو سرعة الاستثارة، والتي أيضا قد يعني تسهل الانزلاق نحو السلوك الإجرامي إذا توفرت يعني محفزة لذلك. يعني بالتالي الجينات تلقم السلاح، لكن البيئة هي التي تسحب الجينات، وتلعب أيضا الوراثة دورا في أنه حتى الدراسات يعني أظهرت التوائم المطابقة، الأطفال المتبنين، العوامل البيولوجية تلعب دور ملموس في تشكيل ملامح الشخصية. الوراثة هنا ما تنقل سلوك السرقة بل فعل اعتداء بحد ذاته، بل تنتقل أيضا يعني سمات تركيبية وعصبية مثل ضعف التحكم بالاندفاعات وصعوبة أيضا مقاومة الرغبات الآنية ومشاكل في القشرة الجبهية للدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات والسيطرة على الذات. فيعني ممكن هي مو بالضرورة تنتقل، لكن الطفل لما نشوف انه هاي الاعمال هي موجودة في البيئة مثلا او في يعني في البيئة اللي يعيش بها بالمنطقة، ويشهد مثلا او فيديوهات يشوف يعني عنف وقتل وذبح وهذه التفاصيل، بالتالي اكيد راح ممكن انه تنشأ في داخل هذا الموضوع. ومحتاجين منظومة اخلاق تربية للأطفال إعدادها من جديد بصراحة. يعني أنت تنصدم وتتفاجأ من تسمع مثلا خبر لأطفال ذو 10 سنوات يعني يقتلون ويغتصبون طفلة عمرها 3 سنوات. يعني فهذا موضوع ما أعرف كيف أنه الشخص يستقبله وكيف أنه ممكن يعني يفهمه. كبار بالعمر ناس وقفت عقولها من تسمع طفل 10 سنوات، يعني إذن هذا يعني كيف كانت تربيته، كيف كانت ممكن الأشياء اللي شاهدها، مقاطع الفيديو اللي شاهدها، شنو المواقع اللي يفتحها، شنو البيئة اللي عايش بها بحيث أنه يعني تنتج لنا هالشكل أطفال ممكن يكون عندهم نزعة إجرامية بهذه الطريقة. لذلك دائما نقول الحفاظ على التربية على الأخلاق، خلوا أولادكم يعني يعملون بأمور لها علاقة بالفن، بالموسيقى، لها علاقة بالرسم، بالأعمال اليدوية، بالفن بشكل عام، تعليم لغة جديدة، يعني تعليم مهارة جديدة أحسن لهم من بعض التفاصيل والفيديوهات اللي يشوفونها اللي ما نعرف شنو راح تخلق من عندهم.

0: مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل ألتقيكم باشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول، والسجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير.

0: سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضاحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها، هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء. وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟

حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين

داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة. إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر، مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ.

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة سي ام بي سي تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون، الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر ليلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحياناً يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب، أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطاً مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

0: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: أجسادنا في مهب اللايكات. ثمة سردية كبرى تخص الأجساد العربية بمختلف أجناسها بصدد التبلور والتعاظم بسرعة جنونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمنخرطون في تلك المواقع منغمسون أيما انغماس باختطاف اللحظة تلو الأخرى، وفي محاولة الإمساك بها عبر صور فوتوغرافية لا تكاد ترسو على بر. هوس جماعي ولعله مرضي باختطاف الجسد، ولسيما الوجه منه في لحظاته المختلفة، لكأن الصورة أصبحت أهم من أي لحظة نعيشها بالملموس، لكأنها الهدف الأساسي من وراء كل لحظة نخطط لها، ولعلها سلبتنا تفاعلنا فباتت كل تفاعل وكل انفعال. أنت ترافق شلتك في جولة بحرية أو برية، ما من أحد سينتبه للأضواء التي تعم المكان، ولا لتفاصيله أو لأضوائه ولتغيراتها مهما كانت طارئة. سينشغل الجميع باختطاف صورهم المنشودة بهواتفهم الذكية أو غيرها من الآلات الأخرى ذات القدرات المتفاوتة، وكل ذلك من أجل جمع أكثر ما يمكن من لايكات لا غير.

لا أحد وضع عليك للصياد اليوناني الأسطوري نارسيس، لم تسعفه الأدوات حينذاك لفعل ذلك رغم كل غروره. ولو كان اليوم منخرطاً بالفيسبوك على سبيل المثال أو إنستغراموراً، لكان أول من وضع لنفسه لايك وقد ترقى إلى رسم قلب أحمر. لقد علق ذلك الصياد المسكين في تأمل صورته المنعكسة على صفحة الماء في تعبير عن لايك طويلة الأمد، إلى أن عجز عن تركها وظل يحدق بها إلى أن مات. هي نرجسية خلدته ذكرى رغم كل شيء، حتى أن فرويد اتخذه مثالاً لإحدى نظرياته في التحليل النفسي، ألا وهي العقدة النرجسية. فأن يعجب الشخص بنفسه فلا يرى غيرها وينسى الآخرين، إلى أن ينتهي به الأمر إلى الانسلاخ عن المجتمع نهائياً ومن ثم الموت، هو نوع من المرض العضال، ولعل انتشاره الواسع اليوم جعله كأي أمر عادي. ثمة شعرة ضئيلة تفصل نرسيس الأساطير عن نرسيسات اليوم العديدة، فماذا نسمي المهووس أو المهووسة بالتقاط سيلفي أو الصورة الملتقطة ذاتياً بمناسبة وبلا مناسبة؟ ولعل السيلفي ما هو إلا مواصلة لتيار كان شائعاً في فن الرسم قديماً وسمي الرسم الذاتي، وهو نمط من الصور يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر بفضل ما يسمى كاميرات براوني، التي كان المصورون يستخدمونها لالتقاط صور شخصية مستعينين بمرايا.

كلمة سيلفي هذه ظهرت كمصطلح سنة 2002 عندما تم استخدامها في منتدى إلكتروني في استراليا، ولم يجع المصطلح إلا ابتداءً من سنة 2012. فأن يعرض الواحد منا جسده لكاميرا أو أن يلتقط ما ينعكس منه على المرآة هو النرجسية الخفية ذاتها، والتي تبلغ اليوم أوجها، ولعل النساء هن الأكثر ولعاً بها كما تشير عدة دراسات متخصصة. فهن يرفعن شعورهن بيد ويلتقطن باليد الأخرى صورتهن، أو هن يحركن شفههن حركات تتنوع من امرأة إلى أخرى فيجمعنها أو يمددنها ويقلصنها لرسم قبلة بلا رصيد، أو يرسمن بها فم سمكة باسمة في مائها، أو يقلدن إحدى المولعات بعملية النفخ الشائعة. موديلات عديدة ترتسم في الذهن نحاول إلباسها لأجسادنا والتقاطها في صورة سرعان ما يصبح لها منطقها ولغتها وتفاسيرها الخاصة. ما الذي نحاول قوله من خلال التقاط صورنا المحمومة؟ أليس هو الهاجس القديم ذاته والذي يتمثل في محاولة معانقة الأبدية؟ أليست محاولتنا العريقة في محاولة تخليد لحظاتنا المتعاقبة تعاقبها السريع؟ سنعود إلى صورنا تلك يوماً ما ونبدأ مرحلة الحنين المبكر ولو بعد عام من التقاطها، ونردد عبارات عن الحسرة كأننا نتحدث عن أجيال قديمة.

أين موقعاً كموقع فيسبوك تفطن إلى تلك اللعبة أو نقطة الضعف الإنسانية فساير ذكرياتنا، فلا تفوت مناسبة إلا وتعثر على صورتك التي لم يمر عليها زمن طويل إلا أنها طويت في مواقع بلا ذاكرة. لقد صرنا مثل تلك المواقع بلا ذاكرة، ننسى ما عشنا في فترة وجيزة ونحتاج الصورة تلك كي نجمع شتات بعض التفاصيل المنفلتة منا. لقطات فوتوغرافية نريدها أن تصمد في وجه الزمن العابر كي يجعل منا مجعدين ثم غابرين. تكاد الصور الفوتوغرافية الملتقطة هنا أو هناك أن تكون صورة واحدة، لأن ما يجمع بينها كثير بشكل مباغت. هناك موديل أو موجة يشيع من زمن إلى آخر ليودع طي النسيان وينتشر موديل آخر، وذلك يتنوع بحسب الموضة السارية. شاع جسد باربي الدمية الشهيرة على سبيل المثال، ثم انطفأ شيئا فشيئا، ونحن نتحدث هنا عن ذلك الجسد الذي يحاول الخلود في صورة لا يمس الزمن منها شعرة، وجوه بلا لون أو تكاد، شعر لا يطرب للنسيم، شفتان لا خطأ بهما، لا تجاعيد، رقبة مصقولة وكأنها من الشمع، سيقان مدورة تدور المنحوتات الرخامية.

لكم أن تجدوا باربيات كثيرة على إنستغرام، الموقع القائم على الصورة الفوتوغرافية المرتجلة. فباربي هنا أنموذج جسدي عالمي جذب أجسادنا العربية من ضمن أجساد أخرى، وتتعدد النماذج في هذا الإطار نفسه وتجمع بين نماذج مذكرة وأخرى مؤنثة، فنلقى أجساد نجومية متعددة منحدرة من مجالات عدة، فأجساد نابعة من حقل الرب والرياضة ورفع الأثقال، وأجساد بوهيمية تتمزق سراويلها إلى أن تصبح مجرد خرق، أجساد فقيرة كنزوة يمارسها البعض في ثورة واضحة ضد حركة العالم المعولمة. جسد الرومانس، لهذا الجسد منطقه الخاص، فهو يرد لنا في صور غير معنية بأي رتوش، بل في صور تحاول أن تكون مثقلة بالرموز والمعاني، لذلك هي تشفع بنصوص مرتجلة أو أخرى هي استعادة لمقولات عالمية شهيرة تلتقي مع ما يخالجه لحظة إذ. فأن يلتقط بعض رواد تلك المواقع صورة في خلفية طبيعية أو غيرها من الخلفيات والوضعيات، يحتاج إلى نصوص تنزلها في سياقها وتعيد إليها بعض الاعتبار في خضم متواتر ومتسارع، محاولة لمجابهة الإيقاع وإيقافه في لحظة رومانسية يستنشق خلالها جسدنا بعض الهواء الحقيقي، وهو أيضاً محاولة لدعم الجسد ببعض المعاني المترسخة بعيداً عن الجسد البروفايل المختزل اختزالاً شقا.

الجسد لبروفايل. يكف الجسد في المواقع الاجتماعية على أن يكون جملة من الإدراكات والأفكار والحواس والاعتقادات والعواطف، ويختزل في بروفايل، أي في لمحة تعريفية خاطفة. نمر على تلك اللمحة مروراً سريعاً ولا نكاد نقف على معنى، وهنا نقسم ذلك الجسد إلى صنفين اثنين: جسد أنثوي عام حمال لبعض المواقف المسبقة التي تختلف باختلاف المشاهد، ولعل ما يغلب على مواقفنا تلك في سياقنا العربي هي الأخلاقية منها، وجسد ذكوري قد لا يحظى في سياقنا العربي ذاته بالأهمية التي نوليها سلباً أو إيجاباً بالجسد النسوي. فعموماً يحظى الجسد النسوي بلايكات أكثر بكثير من الذكوري، وبتعليقات متنوعة المرجعيات والأهداء.

صورة الجسد الفوتوغرافية محاولة لتعويض بعض النقص. قد يكون الدافع من وراء نشر صورنا كاملة أو منقوصة دافعاً نفسياً بحتاً، إننا نتسول بعض الإعجاب في محاولة لاستعادة ثقة مهتزة بأنفسنا، وهنا قد نلجأ إلى بعض الرتوش أو معالجة الصورة بما تتيحه الأداة التي استخدمناها في التقاط صورتنا الخاطفة، فنخفي بعض الخدوش والتشوه ونضيف بعض الضوء إلى حدقتين حاملتين لظلال التعب. قد نزيد أجسادنا ضموراً أو على العكس من ذلك نزيدها امتلاءً. قد نلجأ إلى صورة الأفاتار في محاولة لخلق شبيه سليم مما يشوبنا في الواقع. ما يمكننا فعله لنحظى بلايكات هو عبارة عن تفاعل مجتمع خفي نخافه أو نتجنبه، ولم يمكننا الواقع من أن نحظى بذلك. إننا نحاصر بعض المثالية التي تنقص أجسادنا، فالعربيات ميالات على سبيل المثال إلى ما قد يسمى النحافة المثالية التي باتت من المواصفات العالمية للجسد الأنثوي في عصرنا. أما الرجال العرب والشباب منهم بالخصوص فيميلون إلى ذلك الجسد الجامع بين خصائص الأنوثة والذكورة في آن، كأن يكون ناعماً نعومة جسد المرأة وصلباً صلابة جسد الرجل.

إيكو لكل جسد. إيكو في الأسطورة الإغريقية القديمة هي فتاة جميلة معروفة بفصاحتها التي كانت تؤثر على كل سامع. عاشت إيكو على ضفاف الأنهار والبحيرات ممارسة لهوايتها المفضلة ألا وهي التحدث إلى كل عابر سبيل. وذات يوم التقت بنارسيس فوقعت في حبه وراحت تتغزل به، إلا أنه كان لا يستجيب كما هو متوقع. عندما لم تجد صدى، وهو ترجمة عبارة إيكو، انعقد لسانها نهائيا وكتمت حبها واكتفت بمراقبة نارسيسها وهو يحب نفسه. إيكوات عديدات على مواقعنا الاجتماعية ينتقلن من نارسيس إلى آخر بألسن معقودة، أغلبية صامتة في زحمة المواقع الاجتماعية الضجة تبحث عن إيكو أو صدى من أجلها وحدها، فترشق سهام الحب من خلف شاشاتها. ولعل الدليل على ذلك هذا الكم الهائل من القصص الغرامية الافتراضية التي بدأت بتأمل صورة فوتوغرافية أخذت على عجل للجسد لتنتهي بتبادل بعض الرسائل فصور إلى آخره مما نعرف جميعا ونتوقع.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر الى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الاغنيات التي تبدا حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس،
10: هوا الناس مع علي اليسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم يخص فكرة الاستحقاق، وهي الفكرة اللي عليها هواي لغط واللي حكينا بها جانب حتى يمتد إلى الأفكار المتعلقة بالإله، كيف أنه كثير من البشر في هذه الأرض يجعل من تصرفاته مرآة المن للعدالة الإلهية. قال أنا مسدد من الله خلاص، يعني لا تحكي جاي بعد، أنا الله هو اللي مسددني، هو اللي موفقني، أنا أنفذ هذه الرعاية العناية الإلهية، أنا كذا أنا. والناس أيضا يعاملونه على هذه الطريقة. هو من الناس ما يروح لطبيب مثلا، يروح الواحد ها يمسح على رأسه، ليش لأن كذا هذا مسدد، هذا كذا. أكو فكرة هيك موجود، مو هسه بغض النظر هذه الفكرة صحيحة أو غلط، إحنا جاي ننقلها من هذا الباب، وهي فكرة ما متعلقة بالإسلام أو كذا، لا تصورون هيك شيء نهائيا، وإنما الفكرة شنو ممتدة. يعني إحنا حكينا في الحلقة الماضية عن الملك اللي يعالج، أكو أمراض ما يعالجها إلا الملك، يجيبونه للملك، يعني مو يودونه طبيب، يودونه للرئيس يمسح على رأسه يطيب عنده غدد لمفاوية يعني. اي والله الغدد اللمفاوية كانوا يودونها للملك يمسح عليه الملك، يعني هذا علاجها بس يم الملك بهذه الطريقة. هاي فكرة شنو الاستحقاق، كأنما هذا هو جزء من، يعني جزء من الاستحقاق مالته، يعني جزء من المستحقات الخاصة بالملك هي هاي القدرة على أن يعتني بالآخر، القدرة على علاج الآخر، القدرة على كذا، القدرة على كذا. هاي جزء من عندياته، يعني جزء من وجوده كملك هو أن يفعل هذه الأشياء بهذه الطريقة. والناس تصدق، الناس على دين الملوك ها يصدقون هذا الأمر. أيضا الجانب آخر احنا حكينا عنه أنه يخص الحيوان أو يخص الطريقة اللي يفكر بها الحيوان، أيضا إزاء فكرة الاستحقاق، يعني الحيوان أيضا يفكر إزاء فكرة الاستحقاق، أيضا يشعر أنه يستحق أكثر من حيوان آخر مو بس الإنسان. كأنما هذه الفكرة، فكرة الاستحقاق متعلقة بوجود الكائن نفسه، مو متعلقة فقط بوجود الإنسان، يعني بوجود الكائن الحي. كل كائن حي يشعر أنه ماذا، أنه يستحق أفضل. وربما أقول ربما لو كلمنا الأشجار لأخبرتنا هذه الأشجار أنها تستحق ماء أفضل من ماء البصرة مثلا، مو هذا ماء البصرة مالح، يعني النخلة لو عندها لسان ها شاحشت، يعني كان قالت انه انا استحق ماء افضل من هذا الماء، الماء اللي احنا نشربه والماء اللي احنا ها، كان بكت وبكت بملوحة ها، والدمع دائما هو دمع مالح.

في الغالب يا أصدقاء نحن نعامل الضحية، نلوم الضحية في ثقافتنا، احنا نلوم من؟ نلوم الجاني، نلوم الضحية، وهذا مشهور جدا يعني أنتم سادة العارفين أنه احنا غالبا نلوم الضحية. حتى الفقير في كثير من أدبياتنا احنا شنو؟ نلوم الفقير، نلومه لو كان بالإمكان أفضل مما كان، ما حرك نفسه، ما كذا إلى آخره، يشوف الناس شون شاطرة، ونمجد الحرامي في كثير من الأحيان للأسف، يعني نقول سبع جابها بطل خو الزلمة كذا، إلى الناس تقوم له بطريقة يعني بها نوع من الإبداع في الفواتح والأعراس، مو إجا هذا الحرامي وينسى تاريخه جدا، يعني ينسى، يعني قد تعرف وقد أعرف أنا أن هناك مثلا واحدا أو شخصا كان يعني حال يعني حال الظلم في وقت ما وفي وقت قريب، ومباشرة انقلب هذا السحر، مو على الساحر، علينا انقلب، لا هو زين، هو الساحر أموره ماشي أنا وتطورت أوضاعه وأحواله، وهذا يمتد إلى أنه تكون الحياة، يعني يصيرون أصدقاءه أفضل من حياته، مو بس هو وناسه والحبربشية مالته وكذا. ولذلك أكو ناس هم دائما يحيطون بهؤلاء الأشخاص، يحيطون بالحرامي، هذول أخطر من الحرامي، لأن ذولي غالبا اللي يكونون له وجود اجتماعي ومقبولية ويدافعون عنه في السراء والضراء وإلى آخره. تشعر أحيانا أنه الحياة شنو؟ الحياة فكرة الاستحقاق هي فكرة مخادعة، فكرة مخادعة، وهي فكرة خطيرة، يعني حتى الشيطان أو حتى إبليس، مو الشيطان، حتى إبليس، يعني أكو فرق بين إبليس والشيطان، حتى إبليس نفسه عندما لم يسجد لآدم، لماذا لم يسجد؟ لأنه كان لا يعني لا يرى أن آدم يستحق هذا السجود، صح ولا لا؟ يعني فكرة الاستحقاق، يعني هو فكرة الخلق نفسها، هاي القصة مو قصة أنه إحنا نعاني والشيطان يوسوس ويغوي وكذا إلى آخره. ولو إحنا حتى في في في في أدبياتنا الإسلامية الشيطان ليس لاهوتا للشر، يعني هو مجرد يوسوس ويغوي وكذا، ما موجود هو يعني واحد قادر على خلق الشر يعني بهذه الطريقة، لا. المهم، فلم يرى آدم شنو مستحقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، أليس كذلك؟ يعني أكو نوع من الأفضلية هنا، لأن هي أيضا فكرة الاستحقاق، فكرة مضنية بالحقيقة، مضنية إلى أبعد حدود. وإحنا غالبا قد تكون أنت أو قد أكون أنا من يسأل أنه أنا لماذا مثلا ولدت مثلا في البصرة مثلا، بينما غير يعني مع اعتزازنا طبعا بالمدينة وبناسها أكيد، لكن في غيري ربما ولد في مدينة مثلا اسكندنافية، جو رائع وزين والحقوق والفلوس والشوارع نظيفة والقانون ساري والبلد مستقر ما بيه حروب والجو صافي وتطلع العصر الدنيا حلوة وماكو غبار وماكو حار وأكو وسائل نقل وأكو وظائف والحياة بطيئة لأن حلوة، يعني تعيش بها على مهل، يعني مو يعني أنت من تشوف الحياة هناك الطبيعة والوضعية، لماذا ولدت أنا مثلا في هذه المنطقة، مثلا ولدت مثلا في سولس وادي أو ولدت مثلا في المطيحة أو في السيمر أو في أي منطقة من مناطقنا اللي نحبها أكيد، بينما آخر ولد في مدينة أو في منطقة جغرافية، هذه المنطقة شنو شبيها؟ هي نفسها منطقة بها الحقوق ما محتاجة تنتزع، ما محتاجة تنتزع حقك وتطلع مظاهرة وسبع تشر على مود يجي نائب يتفضل عليك يحط اسمك ويودونه وبالأخير تسوي مظاهرة ورا سنتين على مود تثبت، وذلة ذلة ذلة، أنت حتى تحصل على حقوقك لازم تنذل
ويضربونك ويدبون عليك ماء حار، والناس تحكي عليك جات على الطريق، والموظفين يسبون بيك، تنذال تبتدي تشتغل. يعني احنا فقدنا حتى حس التعاطف مع الناس. ويجيك واحد مثلا هو مشتغل وعنده شغل وكذا، والله رازق، الله يرزق الجميع، ويحكي عليهم دول المتظاهرون، ليش والله هم ذولي. يعني هي وين الدولة بيها وظائف؟ هي الدولة يظل يعني هيك يحكي يعني بأريحية يحكي عن الناس. ناس ميتة من الجوع، والله اكو ناس ما تاكل، والله اكو ناس ما تتغدى، واكو خريجين، اذا انت ما تعرف احنا نعرف، اكو خريجين والله خريجين اهلهم ما عندهم اكل، واكو ناس صبرت على بناتها حتى يتخرجن من الجامعة حتى شوية يساعدنهم، يعني بالبيت يساعدنهم بالوضع المادي. ناس ما عندها، اكو ناس معدمة. يعني لا تشوفني وتشوف روحك مرات، يعني ها والله الحكي مو موجه للجميع اكيد، وتحكي بأريحية على الناس، والله هذا ليش هيك وشنو هذا، هذا جائع. الجائع يرى الحرية على شكل رغيف خبز، مو كل الأشياء تبدو بهذه الطريقة. فالمفروض احنا اصلا يعني هذا ما طول اكو حقوق أساسية ما موجودة، لا تجي تتندر على هذا اللي طالب بها بأي طريقة، بأي طريقة يطالب بها، لأن هو الأساس، الأساس الحق الأساسي ما موجود عنده. فلا تجي هنا وتبدي شنو يعني تحكي وياه بخطاب بنوع من التندر والتكبر والاستعلاء، لأن أنت جزء متريق جبن ضفاير ووضعك أمورك ماشية، وتجي تحكي على هذا بطريقة، يعني الناس مو متساوية، الناس مو متساوية. يجب أن ننظر إلى الآخر بعين الإنصاف، جديات والله، حتى لو إحنا مرات نعتقد إنه إحنا شوية متضررين أو لعبة نفسنا من الوضع أو كذا، بس ينبغي إنه أن ننظر بعين الإنصاف، لأن الله فوقنا، يعني الله فوقنا، الله فوقنا، يعني وهي مو بس عبادات وصلاة وصوم، لازم ننظر إلى الناس شلون عايشة، ننظر إلى الناس ونحس بيهم. يعني أكو ناس محتاجة، أكو ناس من حقها تتظاهر، أكو ناس من حقها أنه نوقف وياها ونساندها، حتى لو إحنا عندنا شغل وأمورنا ماشية وعندنا راتب، بس انظر بعين الإنصاف إلى الآخرين، لأن ما معقولة يعني إحنا نريد من الآخرين أن يفكر بينا وإحنا بدورنا أيضا يعني نلغي فكرة التفكير بالآخرين.

أيضا عند الكلام عن فكرة الإنصاف أكو جانب يخص العائلة، أكو جانب يخص المجتمع، أكو جانب يخص نفس، يعني كل واحد ما منصفه يروحه.

0: مو الواحد ما منصف ويروحه يعني جديات يعني ما منصف ويا عقله ما يفكر ما منصف ويا صحته ما منصف ويا أناقته ما مرة مهتم بلبسه ما مرة مهتم بعطره ما مرة مهتم بشكله ما مرة مهتم ب ما مهتم بهذه الذات مو فإلها جوانب عديدة يعني أكو هواي مسارات ممكن نتبعها حتى نرى فكرة الإنصاف أكو يعني أكو مطربين يشعرون بعدم الإنصاف أكو رجال دين يشعرون بعدم الإنصاف مو أكو أفكار تشعر بعدم الإنصاف كتب مهملة فوق الرفوف تشعر بعدم الإنصاف وكثير من أكو زوجات يشعرن بعدم الإنصاف أكو أولاد يشعرون بمن بعدم الإنصاف أكو آباء يشعرون بعدم الإنصاف وهؤلاء كثر الآباء الذين يشعرون بعدم الإنصاف ليش؟ لأن كثير من حياة الآباء في العراق هي لا توجد فيها حياة شخصية يعني إذا لزمت أب مثلا في 50 من العمر أو في 60 أو في 40 ها ستكتشف أنه حياته الشخصية غير موجودة حياته منذورة للعائلة للأولاد الحياة الشخصية غير موجودة الذات غير منحوتة الذات كيف تنحت هذه الذات أكيد مو بالزيان ولا باللبس ولا بالكذا وإنما تنحت هذه الذات عن طريق شنو عن طريق الأفعال والأعمال والسلوكات والأشياء اللي إحنا نسويها لنفسنا اللي هي غير موجودة حياة شخصية مو موجودة تجارب شخصية مو موجودة الحياة مرات تضيق عليك لدرجة أنه تكتشف أنه أنت بعدك ما عايش يعني الحياة قد تبعدك عن من عن الحياة نفسها بهذه الطريقة المهم حتى نستزيد بمزيد من المعلومات خلونا نستأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد
1: الإنصاف هو الميزان الدقيق الذي تتماسك به العلاقات الإنسانية وهو يتجاوز مجرد تطبيق القوانين الجامدة إلى منح كل ذي حق حقه بروح العدالة والتجرد ورغم نبل هذه القيمة وعمق أثرها فإننا نجدها عملة نادرة في الواقع الاجتماعي وتتضاعف صعوبة تحقيقها حتى في الدوائر اللصيقة كعلاقة الأزواج وفي الروابط التي تجمع الآباء بالأبناء في النطاق الأسري يختفي الإنصاف أحياناً خلف غلاف العاطفة الجياشة أو الرغبة الضمنية في السيطرة يعامل بعض الآباء أبناءهم كفروع تابعة تلتزم بالطاعة المطلقة ويغفلون عن تحري الإنصاف معهم باعتبارهم كيانات مستقلة تملك عقولاً ومشاعر تستحق الاحترام والتفهم وفي إطار العلاقة الزوجية يتحول الإنصاف إلى تحد يومي بسبب تداخل الأنانيات وتراكم التوقعات الكبيرة إذ يتوقع كل طرف تقديم تضحيات مستمرة من الآخر وينظر إلى الخلافات من زاوية مكتسباته الشخصية ما يحجب الرؤية الموضوعية ويمنع الاعتراف بفضل الشريك ومجهوده أما على المستوى المجتمع العام يواجه الإنصاف عقبات أشد قسوة يتصدرها تقديم المصلحة الفردية والتعصب الفكري أو القبلي يميل البشر بطبيعتهم الفطرية إلى الانحياز لشبيههم أو لمن يضمن لهم مكاسب عاجلة ويجدون صعوبة بالغة في الحكم بعدل عندما يتعارض الحق مع الهوى الشخصي يتطلب الإنصاف شجاعة كبرى والتجرد من نزعة الانتصار للذات وهو جهاد نفسي مستمر يفرض على الفرد الاعتراف بالخطأ وتأييد الآخرين في صوابهم مهما كانت رغباته إن ندرة الإنصاف تنبع من كونه خياراً أخلاقياً يحتاج إلى نضج نفسي رفيع فهو مواجهة مباشرة مع النفس ومحاربة للانحياز الفطري وحين يغيب الإنصاف تتحول العلاقات إلى ساحات للمقايضة والمطالبة بالحقوق مع إنكار الواجبات في حين يثمر حضور الإنصاف سلاماً واستقراراً حقيقياً يبدأ من قلب البيت وينتشر في أركان المجتمع بأكمله

التجربة توصف يعني هي عن فكرة الإنصاف، وضعها أحد الفلاسفة واسمه جون رولز طبعا، اللي قال بيها هو شوي غريب. يقول تخيل أنه أنت تضع القواعد اللي تعيش بيها، يعني لو اجتمع الناس لوضع قواعد المجتمع اللي راح يعيشون به، بس هم ما يعرفون هم بالمستقبل شنو راح يصيرون في هذا المجتمع، ما يعرفون هل سيولدون أغنياء أم فقراء، أصحاء أم مرضى، من أغلبية أم أقلية، بهاي الحالة شنو القواعد اللي يختارونها. يعني الجهل بالموقع المستقبلي إليك، بمكانتك المستقبلية، هو اللي في الغالب يضمن نوع من الحياة في اختيار هذه القواعد، لأن كل شخص سيحتاط لأسوأ احتمال قد يقع فيه نفسه هو، يعني بهذه الطريقة. طبعا من هذه التجربة أو من هذه الفكرة هو حكى عن مبدئين، مبدأ الحرية اللي يمنح الجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة، المساواة اللي أيضا بها يعني لها علاقة بالعدالة، لكن هي ممكن مساواة عدالة، تعرفون هذا أكيد. ومبدأ الاختلاف اللي هو مبدأ الحرية اللي بيه نوع من المساواة، ومبدأ الاختلاف اللي هو أصلا من اسمه اختلاف، يعني يسمح بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بس بشرط، هو حكى عنه بشرط أنه هذه التفاوتات هي في مصلحة الفئة الأقل، يعني ما يخالف، خلي أكو واحد غني، خلي أكو واحد يستفيد أكثر من الآخر، بس بشرط أنه هذا المستفيد أكثر بهواي يساهم في رفعة وارتفاع مستوى شنو الأدنى منه. يعني خليه هو غني جدا وعنده مشاريع، بس المفروض شنو يسوي؟ وظائف، يشغل ناس، أكو ضرائب عليه تروح لمصلحة ناس معينين كذا إلى آخره، بهذه الطريقة يعني يرفع مستوى الأشد فقرا في المجتمع، مو يتركهم في مكانهم مزيد الفجوة. ومرات في بعض المجتمعات وربما في مجتمعنا أيضا يزداد الغني غنا ويزداد الفقير فقرا، يعني يزداد يتلاصم وراء كلش، أو واحد كلش يطلق وواحد كلش شنو يندجر. هذا فعل عراقي جميل، يندجر، الاندجار هذا أشد مراحل الافتقار، الاندجار مندجر، مو عندنا همنا مطرب اسمه إبراهيم بن دجاري. إيه هذا بسبب الوضع، يعني الوضع الاقتصادي وعلاقته بالوضع الاجتماعي، لأن كثير من حتى من يعني الوضع الاقتصادي تأثيره بالوضع الاجتماعي عالي. يعني الطريقة اللي نشوف بها الحياة، اللي نشوف بها الحياة وأنت غني، هي مو الطريقة اللي نشوف بها الحياة وأنت فقير وأنت مندجر جدا، يعني مو فعلا الفلوس تغير النفوس، والفلوس تغير طبيعة الحياة نفسها. يعني هذا مو معنى أنه الفلوس تغير الناس اللي ما شايفه، لا لا، هي الفلوس تغير أي واحد، مو إلا تغيير سلبي ها، بس هي جزء من التغيير. ليش؟ لأن أدواتك بالحياة تتغير يا أخي، التغذية ما تقدر تتغير، والتغذية تأثر على التفكير. التغذية العلماء يقولون أنه التغذية تحدد سعادتك أحيانا، يعني طبيعة الغذاء، الشكل مال الغذاء، ولذلك المطاعم المشهورة كذا تهتم بالشكل، تهتم بكذا إلى آخره. المهم طريقة حياتك تتغير، أولوياتك في الحياة تتغير. أكو واحد يطلع من الصبح يرجع بالليل كلش أولويته شنو؟ يجيب اللقمة على قولتهم، يجيب الخبزة، هذا شنو أولوية؟ أولويته يوفر الوجبات الرئيسية من للعائلة. الله يخليك بعد، وين الرفاهية بالموضوع؟ أنا شي لحي احتمال حتى يعني ما يلحق يشوف له لعبة، ما يلحق يقعد بالقهوة، ما يلحق كذا، مو؟ المهم فمن وظائف ذول الأعلى كما يقول هو أنه يحاولون أنه يرفعون مستوى الأشد فقراً عفو، مو يزيدون الفجوة بينهم، مو؟ في محاولة لتقليل الظلم، هذا الظلم الواقعي اللي حكى عنه أحد الحائزين على جائزة نوبل اقتصادي هندي اسمه مارتيا سن، هذا عنده كتاب حول فكرة العدالة، وشاف أنه أكو نوع من المؤسسات المتعالية، وقال هذا يعني حكى شوية بنوع من العمق حول فكرة العدالة، واقترح نوع من البدائل. يعني شنو؟
قال انه هو قارن بين حالات واقعية او ممكنة التحقق حتى يحدد الاشياء اللي اقل ظلما. هسه هذا الكلام قد يبدو شوية وعر، بس هو ضرب مثال كلش لطيف. هو انا اصلا يعني جبت طارية حتى اذكر هذا المثال، مثال جدا لطيف وغريب. العدالة صعوبتها شنو؟ العدالة انه ما تركض. يعني فكرة العدالة، يعني مرات تشوف اكو واحد مثلا حياته كلش رائعة وكلش ثمينة وكلش، هسه ما جاي احكي عن مثاله بعدني، راح اذكر مثاله وهو مثال رائع الى ابعد الحدود. بس قبلها تشوف واحد كلش اموره ماشية، هندامه كلش حلو، القاط يجوز مشتري بتسع ورقات مثلا، 10 ورقات، يجوز بألفين دولار، يجوز 9000 دولار، ها وضعه كلش جميل والله رازقه هم شكل حلو، ها يعني شكله البيولوجي حلو، وجهه وتقاسيم وجهه وجسمه وكذا الى اخره، وسيم قاط حلو، غني، ها مدير شركه، تباوع انت تحس روحك ما ادري شنو، ايش دعوه شو كلها ملتمة عليه، حلو وغني وعنده شركة وتلقى واحد شنو فقير وما عنده وظيفة وابنه بمرض وزوجته مريضة وطالعين عليه الشرطة يهدمون بيتهم تجاوز مثلا، يعني أمور كلها من لاصة عليه، وواحد كلها الأمور مستتبة وياه. لأن من تنظر للعدالة هي من تشوف مكانه مثلا تيجي تسأل تقول هسه هو ليش هاي الشركة، يقول لك لا هو يفتهم فعلا الشغل مالته غير هذا كلش يفتهم، تقول ها ظلت شنو تحك براسك، زين هو يفتهم حصل، زين هو شلون صار يفتهم؟ راح المدارس مهمة، راح الكل احتمال درس برا، ها احتمال درس هنا أساتذة واهتمام وقت والفضاء اللي يدرس به، البيئة الاجتماعية، البيئة كذلك يعني خليتها تصير طالب حقيقي، يعني مثلا مو أو خبرات أو دخل دورات أو كذا، أكو أشياء عوامل هسه مو أسباب، مو إلا أسباب، عوامل يعني ساعدت في كونه شخصا ناجحا. هاي العوامل توفرت لآخر، هذا سؤال مهم، سؤال مهم. مو بالضرورة إحنا مو جاي ننسب فكرة العدالة، وإنما هي تساؤلاتنا، وهذا جزء من التراجيديا. يقال إنه التراجيديا، فكرة التراجيديا أصلاً حتى من ترجع تدرس هذا المصطلح الشائك، هي فكرة يعني هذا إنه الإنسان بين بين، يعني يريد، يعني هو يضطر أن يفعل أشياء أحياناً حتى هي ما مقتنع بيها حتى ينتصر، وبالأخير ما ينتصر وتتعاطف وياه وكذا إلى آخره. هاي فكرة التراجيديا، إنه الإنسان يبقى عالقاً محيراً حائراً، وهاي فكرتنا دائما قدام العدالة. لأن تشعر أحيانا أنه أكو أكثر من باب ممكن أنه إحنا نفتحها حتى نلقى العدالة، ومرات ما نلقاها، نفتح كل البيبان وما نلقاها بهذه الطريقة. المهم شنو ضرب مثال صاحبنا الحائز على جائزة نوبل، يقول طبعا ضرب مثال بثلاث أطفال، ثلاث أطفال يتنازعون على ناي واحد، ناي ناي ناي هاي آلة العزف، ثلاث أطفال يتعاركون على يمن على هذا الناي. الأولى الطفلة الأولى تقول هو أنا الوحيدة بيناتهم ذني اللي أنا شنو أحسن العزف، فمن حقي هذا الناي طبعا. صح لو لا أنا أعزف، ما يعزفون يعني ليش يأخذون الناي، أنا أعزف يعني هذا مالتي الناي المفروض إلي، هسته وياهلا وياها مبدئيا منطقية، ها تشعر انه حشايتها شنو، قالت انا الوحيده اللي اعرف اعزف، ليش ياخذون الناي هم يعني ليش؟ هاي الطفله الاولى. الطفله الثانيه او الطفل الثاني ايش قال؟ قال اولا انا افقر واحد بهم، ها وثاني انا ما عندي اي لعبه بحياتي، اي شيء اتونس به بحياتي ما موجود، فهذا من حقي على الاقل هذا، أنا ما عندي شيء بحياتي، ما عندي لعبة، بكل حياتي ما عندي لعبة واحدة، فمن حقي في الأقل إنه شنو؟ إنه أخذ هذا الناي، خلاص مالتي هذا الناي. تجد إنه هناك نوع من المبرر، هذا يشعر بالمظلومية في الحياة ككل، أنا بحياتي ما عندي لعبة، جايني أنا هذا الناي تأخذه مني، خلنا أخذه على الأقل، خلنا أخذه من الدنيا يا معود بهذه الطريقة. هذا هو، هذا الطفل الثاني. الطفلة الثالثة
قالت عمي تعال وش تحجون يعني بيش تعرف تعزف على عيني وعلى راسي، وهذا فقير هم على عيني وعلى راسي، بس هذا الناي انا سويته. هذا الناي ليش ياخذونه؟ هذا الناي انا صنعته بيدي يعني، بس انت تعرفين تعزفين مشكلتك يعني، اوكي وانت فقير مو مشكلتي انا، بس هذا الناي انا سويته انا صنعته فهو من حقي. شنو هنا تشوف انت هسه كواحد ها؟ كل حالة هي شبيهة، هي كل حالة بها نوع من العداء، هو هذا يطالب بالاستحقاق، بشيء من الاستحقاق، بشيء من الإنصاف، يطالب بالعدالة. وتجد أن لكل حالة ماذا؟ منطقها الخاص، في نوع من المنطق الخاص لهذه الحالة. الأولى تقول أنا أعرف أعزف، والثاني يقول أنا فقير وما عندي أي لعبة خلوني آخر، والطفل الثالث يقول لا يابا مالتي أنا سويت أنا شعلا يبني. وهنا هنا شنو تجد انه المشكله ليش كل شخص منطقه الخاص ومبرر الخاص. اولا الاولى الطفله الاولى تتحدث عن مفهوم الكفاءه، انا الكفوء انه اخذ الناي، انا الوحيد اللي اعرف اعزف. الثانيه يتحدث عن مبدا او عن منطق الحاجه، انا احتاج ما عندي اي لعبه ثانيه. والثالث يتحدث عن مفهوم الاستحقاق، انا سويته انا من حقي يعني بهذه الطريقه. وهنا تكتشف انه ماكو حل صحيح يرضي الجميع. هذا اللي اكتشفه الحائز على نوبل، ها امارتيا سن، تعدد لمفاهيم العداله خصوصا بالتنافس. وهذا ما ممكن تنكره انت، ما ممكن تنكره ابدا. لا تخلي للعدالة في قالب هتشي وتقول ببساطة وتحكي عن واحد يجي مثلا يسألك عن العدالة تجاوب عنه بكلمتين، لا تجاوب عنه بعشر كتب وتقول بعدني ما أدري. شنو هذا الاستسهال شوية بمفاهيم يعني فكرة العدالة وفكرة الاستحقاق وفكرة. لذلك احنا خذينا حلقتين بس كل حلقة بجانب، وممكن ناخذ عشر حلقات. التعدد لمفاهيم العدالة ما ممكن يعني ننكره، وإنما أكو نوع ينبغي أنه من التعامل العقلاني مع هذه الحقوق ومع هذه الأشياء التي نشعر أنه الناس في الأقل يفكرون أنهم يستحقونها.

لذلك أمارتيا سن هذا الحائز على نوبل الاقتصادي يقول ماكو شيء اسمه عدالة وظلم وهيك بهذه البساطة، هذا عادل وهذا ظالم وهيك بهذه الطريقة. يعني لا تستسهلون الموضوع، وإنما هناك معايير وهي معايير متنافسة ومشروعة، مثل المعايير اللي تحدثنا عنها في قصة الناي والأطفال الثلاثة، الكفاءة والحاجة والجهود والملكية وكذا، كلها أشياء. يعني واحد يجيك من مبدأ الكفاءة يقولك أنا كفوء، واحد يقولك لا أنا محتاج، إذن كين موجود في العراق؟ ها أنا محتاج شغلني، يقول يا بنت مو كفوء، ها هو يجيك بيا معيار، يعني يريد يشتغل بمعيار الحاجة، يقولك أنا ما عندي فلوس. يا بنت مو هذا المكان اللي راح تشتغل به، هذا يحتاج شنو؟ يحتاج نوع من الكفاءة، أنت ما عندك هاي الكفاءة يا محمود. مثلا واحد يجيك يقولك أنا جهد، أنا درست كذا وتخرجت وكذا إلى آخره. هاي كلها معايير. الإنصاف الحقيقي كما يتحدث أمارتيا سن أنه الإنصاف الحقيقي يبدأ بالإقرار بهذا التعدد. أكو تعدد للمعايير اللي تخص العدالة، لا تدعي أنه أكو معيار واحد صحيح لتحقيق العدالة، أكو أكثر من معيار، ولازم إحنا نفكر بهن هذه المعايير جميعا بهذه الطريقة. لأن المجتمع العادل النهائي أو المجتمع اللي بالعدالة تامة، هذا مجتمع دا يتحقق، هذا مجتمع غير موجود، مجتمع غير قادر على تحقيقه. ولذلك احنا نحاول شوية شوية انه نلجأ الى يعني الى افضل الخيارات. يعني الحل الكامل غير ممكن بالتأكيد. المهم، لكن احنا شلون نشعر بآليات ملموسة، بطرق ملموسة انه احنا نشعر بالعدالة؟ يعني مثلا شلون نشعر بالعدالة؟ هل اسألك، هل اذا دخلت هسه اللي صارت لك مشكلة ودخلت الى مركز شرطة تشعر بالعدالة؟ سؤال. هسه تقول لي ما ادري، هذا سؤال شوي عام، حسب الطريقه اللي عاملني بها شنو الضابط. يعني الضابط اذا عاملك باحتقار هل تشعر بالعداله؟ انت اصلا مطرود بالشارع وجاي تشتكي، تكتشف انه الضابط يحتياك بنص حاجب، ويعني تتعب نفسيا، وانت تشرح نفسك انك ماذا، انك مظلوم، تحاول تشرح انه انت شنو، انت مظلوم بهذه الطريقة، تتعب. زين، هل تشعر بال، طبعا يجوز يقابلك ضابط اخر ياخذ بيدك و... يعني انسان جيد وهكذا ايضا. ليش؟ لان تعتمد على الطريقة اللي نطبق بيها في داخل هذه المؤسسة. شلون مدرس مثلا، مدرس ينطي المادة حقها ومدرس ما ينطي المادة حقها مثلا، او طبيب ينطي المريض حقه وطبيب ما ينطي المريض حقه، أو مريض مرات المريض ما ينطي الطبيب حق يضربه مثلا أو كذا إلى آخره. بالعراق في شيء موجود. المهم، لكن العدالة الإجرائية، إحنا جايين نحكي عن عدالة تساوي الإجراء مو تنظير، مو يقول. طبعا أكو عالم نفس اجتماعي اسمه توم تايلر يقول أنه حتى نحكم على عدالة أي مؤسسة، سواء هذه مؤسسة شرطة، محكمة، مؤسسة إدارية كذا إلى آخره، إحنا مو بس نحكم عن نتيجة. يعني ممكن أنت تروح مثلا عندك مشكلة وهي واحد، تروح تشتكي عنه مركز الشرطة، يجيبون ذاك الواحد يسجنونه، النتيجة شنو؟ هم تعاملوا ويا من؟ تعاملوا ويا شكوى مالتك، صحيح، بس هل بالضرورة هذه عدالة؟ الطريقة اللي جبت بيها هذا اللي ضربك هي طريقة عادلة؟ الطريقة اللي عاملوك بيها هم، لو شلعوا قلبك، لو أذوك، لو دفعت فلوس، لو ها، هاي كلها يعني الطريقة اللي تأدي، مو بس النتيجة وإنما الطريقة التي أتت بها النتيجة، هل هي عادلة؟ هل هي عادلة؟ هذا سؤال مهم حتى نحكم على عدالة أي مؤسسة. الطريقة اللي أكو إنصاف بيها، بما أنه إحنا موضوعنا الأساسي إنصاف، هذا الشعور بالإنصاف هو هو هو هو يعني هو اللي يخلي الناس تصدق بالمؤسسة. هاي أولا. من الأشياء الثانية اللي تخلي الناس تصدق بالعدالة وعدالة المؤسسات، قدرتها على الكلام، قدرتها على قول آرائها بصراحة قبل القرار. يعني قبل يحكي المسؤول مفروض أنت تنسمع، ينسمع رأيك في الأقل. حياد المسؤول صانع القرار
المعاملة باحترام وكرامة. يعني أنت تروح مثلا عندك مراجعة علما للطابو، تكتشف أنه أنت لازم تضغط 3 ساعات بس تمام قاعد واقف، هل تعاملك إدارة الطابو باحترام في هذه الحالة؟ الطابو ما محترمينك أنت كمواطن بهذه الطريقة إذا أنت ما حصلت مكان، أما إذا حصلت مكان فهم محترمينك. يعني المكان الكرسي إذا ما كو كرسي للمراجع يقعد يعني ما كو احترام للمواطن، يعني أكو شنو؟ أكو انتقاص، أكو فكرة العدالة هنا غير متحققة. لأن العدالة مو أن تنجز فقط المعاملة الجاي عليه، وإنما كيف تنجزها من ترجع مرتاح لو خربان يومك لأن متضايق، لأن تشعر بالتعب وتشعر أنه أنت شلعوا قلبك بالمعاملة الله يكملوها. فالمعاملة باحترام وكرامة هي جزء من فكرة العدالة نفسها. هذه العناصر

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية إحنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح إحنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغانم بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء أن تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
0: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
0: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
0: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
6: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
7: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.

العراق الحزين. كيف شكلت المآسي شخصية العراقيين عبر مئات السنين؟ الحزن انفعال بشري مثل الفرح، لكنه في العراق تحول عبر آلاف السنين نتيجة الحروب والاحتلالات والكوارث الطبيعية وما تبع ذلك من خراب المدن وزوال الحضارات الأولى. تحول من كونه انفعالاً يزول بزوال مسبباته إلى حالة مرضية وصفها ملازمة للشخصية العراقية. فالعراقي دائم الحزن بطبعه، وحينما يخبرنا شعب ما عن صفة تميزه يخبرنا الشعب العراقي إنه حزين. ورد في مقطع من مرثية أور: رثاؤك مر أليم أيتها المدينة، آه يا أور المشيدة بالآجر، رثاؤك أليم، الحزن حل فيها، آه يا مدينة الأسوار العالية، لقد هلكت أرضك، أرضي لم تحرر من الخوف، لأن في مدينتي كانت مصيبة مريرة.

تحكي مرثية أور كيف دافع شعب مدينة أور وملكهم أبي سين عن المدينة حتى آخر قطرة دم. تصف المرثية دمار المدينة وكيف دخل الإعلاميون والسربريون إليها، ثم جمعوا جثث أهلها في ساحة أفراح المدينة وتركوها تتفسخ وتسيل تحت أشعة الشمس. هذه المرثية التي صارت أغنية الشعوب السومرية فيما بعد لم تكن يتيمة المراثي، فقد كتب السومريون مرثيات أخرى حزناً على مدن أخرى مثل مرثية مدينة نيبور ومرثية مدينة الوركاء ومرثية مدينة أريدو ومرثية تخريب مزار لكش، وكذلك لعنة أكد ومرثية مردوك عن دمار مدينة بابل. وهذه المراثي كتبت على امتداد حكم السلالات السومرية الثلاث التي استمر حكمها من الألفية الرابعة وحتى الألفية الثانية قبل الميلاد.

المراثي الكثيرة وخراب المدن شكل ملامح الغناء السومري، وأثر حتى في تطور العلامة المسمارية للدلالة على كلمة المغني في اللغة السومرية. فلفظ نار تعني المغني، ويمثل بصورة رأس حيوان ابن آوى. وقد توصل الدارسون إلى علاقة صوتية بين الكلمة وتصويرها الدلالي. مفاد هذه العلاقة إن الغناء السومري حزين مثل صوت ابن آوى الذي هو أقرب للبكاء والعويل. كذلك في اللغة الأكادية فإن كلمة صراخو تعني أغنية، وتصويرها الدلالي مأخوذ من اللغة السومرية رأس ابن آوى. وتصنف الشعوب السومرية المغنين إلى نوعين، أحدهما كالا المتخصص بغناء الرثاء، وترافقه في حفلاته الجنائزية آلة القيثارة بلانك. وتشير الألواح السومرية إلى أن كالا اتسع مجال تخصصه في الغناء خلال العهد السومري الحديث، عندما كثر خراب المدن بالغزو أو الكوارث الطبيعية، إذ صار من مهامه الرئيسية التجوال بين الناس وأداء الأغاني الحزينة التي تدفع السامع إلى البكاء بشدة ليرتاح ويهدأ قلبه الحزين.

أبو البكاء، له منبر في صدر الحسينية ومكانته عالية كعلو المنبر، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى طلب الدعاء منه والتبرك به، فهو صوت السماء الذي يطهرهم من الذنب بالبكاء. في المواكب الحسينية لن تجد مجلس عزاء بدون رادود ينشد لهم بصوته الحزين قصائد المراثي، فيبكي الحاضرون ويلطمون الوجوه ويشقون رؤوسهم بالسيوف حزناً على الحسين وأهل بيته. الرادود في العراق الحديث يقابل كالا في العراق القديم، له الصفات والواجبات نفسها، يتميز بصوت شجي حزين ومكانة اجتماعية مرموقة، حتى أن في أحد ألواح مدينة أور ذكر أن الملك جوديا قابل الإله بعد أن هدأ قلبه بسماع الأغاني الحزينة من المغني كالا وعزفه على القيثاره.

أمهات البكاء. يشيع خبر الموت في الحي، ثم يشيع الميت بجنازة باكية. بعدها ترى النسوة يتقاطرن متشحات بالسواد كأنهن أسراب من الغربان إلى بيت الميت. هنالك تجد العدادة أو النائحة أو الملاية، وهي امرأة تحفظ الرثائيات من الشعر الشعبي وتغنيها بصوتها الحزين، ومعها نساء يتحلقن حولها يرددن لازمة معينة من كل قصيدة ويلطمن الخدود والصدور. الملاية هي امتداد لما يعرف باللغة السومرية أما أيرا، وفي اللغة الأكادية أمو بكتيتي، وتعني في اللغتين أم البكاء أو الباكية. وهذه المرأة متخصصة بالمآتم وذكرى الميتين، وتقام لها المجالس أو المناحات في بيت المتوفى.

أنا عراقي إذن أنا حزين. مو حزن لكن حزين، هذه الجملة الشعرية لمظفر النواب، تلخيص إبداعي لحياة العراقي ونمط حياته اليومية.

0: أو هوية المجتمع العراقي الوطنية في سمته الجمعية.
1: يا هضيمة يا هضيمة العلي ما مرت مثلها كل هضيمة يا هضيمة العلي ما مرت يجصاني كل هضيمة عاصفة ومترب وقتها ومطر ماكو بطرق غيمة طلع من سباح قلبي وكبريته ومن كبر ذبني بجحيمة.
0: كذلك فإن العراقي شريك جيد في الحزن، وتعرف ذلك في العزاءات العراقية الكثيرة، فلا أحد يحزن وحده، ولا تكاد تميز صاحب المصيبة لكثرة الباكين حوله، وللعراقي مواسم حزن مقدسة تظهر فيها عاداته الأبرز، ويتنافس العراقيون في هذه المواسم أيهم أكثر حزناً، ليس بالبكاء فقط وإنما في البذل والإطعام. ففي أربعينية الحسين يتشح الناس بالسواد، وأن أدرت وجهك ترى الرايات السوداء فوق المنازل والبنايات العامة والخاصة، والشوارع التي يمر بها الزائرون تتحول إلى سرادق طويلة مليئة بالقدور الكبيرة تضخى بها الأطعمة وتوزع مجاناً على الناس. إنه مشهد هائل للاحتفاء بالحزن.
2: من خلل الدخان والمداخن الضخام تمج من مغارق قابيل على الدروب والشجر ذرا من النجيع والضرام أسمع غيلان يناديك من الظلام من نومه اليتيم في خرائب الشجر سمعت كيف دق بابنا القدر فارتعشت على ارتجاف قرعه ضلوع ورقرق الدموع فاختلس المسافر الوداع وانحدر وقبلة بين فمي وخافقي تحار كأنها التائه في القفار كأنها الطائر إذ خر بعشه الرياح والمطر لم يحوها خد لغيلان ولا جبين ووجه غيلان الذي غاب عن المطار وأنت إذ وقفت في المدى تلوحي إقبال إن في دمي لوجهك انتظار وفي يدي دم إليك شده الحنين ليتك تقبلين من خلل الثلج الذي تنفه السماء من خلل الضباب والمطر.
0: الحزن في الأدب العراقي. خصوصية الفن العراقي تتجلى بطابع الحزن الذي يشكل ملامح أجناسه أدباً وغناءً وحتى تشكيلاً. هذه الخصوصية جعلت أشقائه العرب يتداولون كثيراً مقولة إن الفن بكى في العراق، كل أعضاء هادئة باستثناء العراق. كتبها ثم أطلق رصاصة على رأسه ودفن في قبر جماعي لا شاهدة له في مقبرة سنترال فريدهوف بعيداً عن العراق الذي قتله من الحزن. قاسم جبارة طبال الليل حمل البلاد المنكسرة شظايا حادة في روحه وخدوشاً عميقة في ذاكرته. 10 سنوات في فيينا لا أنس في لياليها والرضا بالموت والمنفى وبعنف الركلات وبالمرحاض الرطب. هذا الرضا المرضي للحزن لم يدم طويلاً فقد انتهى برصاصة مسدس من بائع خردة نمساوي. شاعر قاسم جبارة قد يمثل الصورة الأكثر وضوحاً للأدب العراقي الحديث الممتلئ سواداً وحزناً. إنها سيرة ذاتية للعراقي الحديث حادة ومتقلبة وغاضبة، سيرة محطاتها الانقلابات والأنظمة الدكتاتورية والحروب أنه ابن الخايبة كما يقول في أحد نصوصه، وهذه المفردة على لسان كل عراقي حين يريد أن يشتكي. أدب جبارة ليس ملمح الحزن الوحيد في الأدب العراقي. بدر شاكر السياب ساهم أيضاً في تشكيل طينة الأدب العراقي الحديث بثيمة الحزن، وما زال لبكائياته صدى يتردد في العراق. كذلك عبد الأمير جرس وعبد الأمير الحصيري أمير صعاليك بغداد وسادن التشرد والحرمان والأرق، أو هو كما كتب في قصيدته أنا الشريد:
3: محزن لكن حزين، مثل ما تقطع جو المطر شدت ياسمين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل صندوق العرس انباع فردة عشق من تمضي السنين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل بلبل قاعد متأخر لقلب بستان كلها بليتين. مو حزن لا مو حزن، مو حزن لا مو حزن، لكن أحبك من شنت يسمر جنين.

غناء حزين إيلولي، فعل باللهجة العراقية يعني ترنم الأم بتهويدة للطفل حتى ينام. تقول إحداهن للأم التي تحمل طفلها الباكي: لوليلا حتى ينام. فتبدأ الأم تربت على صدر ابنها مترنمة بأشهر تنويمة طفل عراقية: دللول يا الولد يا ابني دللول. يورد الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي أن طالباً عراقياً في إحدى الولايات الأمريكية ذهب لزيارة صديقه الذي يسكن مع عائلة أمريكية في ولاية أخرى، فلم يجده في البيت وجلس ينتظر مجيئه. فقصت ربة البيت القصص عن أدب هذا الطالب وأخلاقه وذكائه واندماجه معهم، لكنها لم تستطع فهم شيء واحد في شخصيته، وهو أنه كلما دخل الحمام بدأ بالبكاء. وحين جاء هذا الصديق قص عليه صديقه ما سمعه من ربة المنزل، فأخبره بأنه لا يبكي لكنه حين يدخل الحمام يغني الأبوذية. والأبوذية هي أحد أطوار الغناء العراقي الذي يبرع فيه أهل الجنوب شعراً وغناءاً، ومغنو هذا الطور كثيرون، غير أن أشهرهم سلمان المنكوب وحضيري أبو عزيز وداخل حسن. وهذا الأخير يروى أنه بدأ الغناء عندما كان فتى يرعى أبقار أهله، فذاع صيته في الحي وأرادت أمه منعه بإعطائه عقاراً لتخريب حنجرته، ما تسبب له ببحة حزينة في صوته جعلته متفرداً في أداء هذا الطور الريفي.

0: الحزن حاضر في الأعراس والبيوت. العادة في الأعراس الفرح، ولا بكاء إلا حين يزف الأب أو الأم العروس إلى زوجها، وهذا له مبرراته، ولكن أن يبكي العريس ليلة زفافه هذا ما لا يحدث إلا في العراق. يجيء المهوال وهو شاعر شعبي يتمتع بصوت قوي وحزين، يقف وسط حشد من الحاضرين بينهم العريس وأقرباؤه. يبدأ هذا المهوال بما يشبه العويل، يغني عن موت الأب وفقدان الصديق أو غدره وكل ما يمكن أن يكدر على العريس والحاضرين لحظات الفرح، حتى ترى الوجوه كئيبة والرجال كأنهم واقفون لدفن جثة.
1: ألف ألف على الخير، قليل أخاف وياكم، يلم دينينا وشلون ننساكم، العرس فرحة وسهل نوصل بباب الدار، بس بالضيج دوم حسبني وياكم.

الناعي له مهمة تنغيص الحياة وبث الحزن والكآبة تماماً كما يفعل المهوال، لكن الناعي لا يحضر في الأعراس، هو يتجول حول البيوت يدخلها ثم يجلس مع أهلها ويبدأ بغناء البكائيات أو الفراقيات، ويكون الحزن أكثر قتامة وأشد وطئاً كلما دخل الناعي على بيت نكب بمقتل أحد أبنائه أو بعضهم أو حتى كلهم في أحد الحروب الكثيرة التي مرت على العراق.

من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني.

0: قد تشيعني ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
3: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات. فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية، وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن

0: اقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعه.
1: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
2: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، في تعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية، المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
1: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
3: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة، لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود. اثنيناتهم المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
1: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب، وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
4: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا طبعاً راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية، والتمكين المطلق ما راح يبني توازن. بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
1: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
5: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب، كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعاً وفي فمه نزفاً وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها لكنها لم تكن تخلو بجبريلي، أنا وإياي من أفسدت خلوتها وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
6: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، تعليق بيداء عبد الرزاق، إخراج تمام قاسم.

أصبحت الخيانة الزوجية في يومنا هذا سهلة جداً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يدخل الشخص للشات من خلال فيسبوك فيتعرف على امرأة افتراضية في البداية ثم تتحول لحقيقية لاحقاً. فمن كان مستعداً للخيانة الزوجية يذهب ويلتقي بمن تعرف عليها عبر فيسبوك وتبدأ العلاقة. أما الزوجة فربما لا شك، ولكن قد تنكشف اللعبة وتحدث الكارثة وتنتهي العلاقة الزوجية. وهذه السهولة لا تنطبق على الرجال فقط، بل يمكن للزوجة أيضاً إيجاد عشيق لها عبر فيسبوك أو تويتر، فتدخل في المحادثة بغياب زوجها ويقع الزواج في الهاوية.

قصص وحكايات الخيانة الإلكترونية أكثر من أن تعد نتيجة غياب الرقابة، سواء كانت الأسرية أو المجتمعية، مع وجود الفراغ وإدمان الجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة للتسلية، والنتيجة في النهاية خيانة زوجية. شهادات حية تؤكد وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب والمشاكل الاجتماعية المتعلقة بالطلاق والعلاقات العاطفية. فهل تتسبب مواقع التواصل بالتفكك الأسري؟ وهل تتسبب أيضاً في الطلاق أحياناً؟ ليس الرجل دائماً هو المذنب في إدمانه على مواقع التواصل الاجتماعي، أحياناً المرأة قد تكون أحد أسباب ذلك. يقول الكثير من رواد مواقع التواصل من المتزوجين: انشغال زوجتي الدائم بالجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب وهروبها من القيام بواجباتها زادا شكوكي حولها، وبدأت الوساوس تلعب بعقلي، وكان لابد من إيجاد وسيلة لاكتشاف ذلك. إن أفعال المرأة هي التي تتسبب أحياناً بتدمير أسرتها، حيث تتصف بعض النساء باللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية أمام واجبات البيت أو حتى متطلبات واحتياجات الأبناء. وبدلاً من ذلك يقمن بإنفاق ساعات طويلة على الإنترنت، يتابعن حساباتهن وقائمة الأصدقاء والرد على مواقع التواصل الاجتماعي. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد من نسبة الخلافات الزوجية، لذا فإن إمكانية تطور تلك الخلافات بسبب إدمان التكنولوجيا إلى انفصال الزوجين وطلب الزوجة خاصة للطلاق وارد جداً. إن حالات الطلاق بسبب مواقع التواصل أصبحت مشهداً مألوفاً عرف طريقه إلى أروقة المحاكم من خلال قضايا تحوي ملفاتها الكثير من الأوراق التي تشير إلى تفاصيل أكثرها غريب. هذا بالتأكيد جديد على مجتمعاتنا العربية، حيث وصل الأمر إلى تجاوز ما تسمح به قيمنا وعاداتنا الأصيلة، فكان نتاجاً طبيعياً أن تنتج خلافات أسرية تقفز خارج أسوار المنزل وتفكك استقرار الأسرة.

إن كثرة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي زادت فجوة توتر العلاقات بين الكثير من الرجال والنساء، خاصة الأزواج، حيث علت صرخات استغاثة الكثير من النساء في الفترة الأخيرة في إدمان أزواجهن في المكوث لساعات طويلة خلف شاشة الحاسوب. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل غزت تلك المواقع بيوتاً ينعدم فيها الحوار لتنبت من أثر ذلك أشواك البعد والانفصال وحدة الخلافات. إن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يهدد الاستقرار الأسري ويمزق أواصر التواصل بين أفرادها، ويؤدي إلى تجمد العواطف وتزداد درجة العصبية في التعامل، وتكثر الخلافات التي قد تصل لدرجة الانفصال. سيطرت الحياة الافتراضية على الحياة الواقعية. منذ فترة الخطوبة وصولاً إلى الزواج وأهم محطاته إلى مختلف الرحلات والنزهات الأسرية، نجد أن الزوج أو الزوجة كلاهما يحرصان على مشاركة كل تفاصيل حياتهما مهما كانت دقيقة. صورة هنا وتعليق هناك، مشاركة وإعجاب، هكذا صارت اللغة التي يتداولها الناس في حياتهم اليومية، إلى درجة أصبح كل واحد يعكف على شاشة هاتفه متصفحاً ليحرص على عرض آخر أخباره لأصدقائه الافتراضيين، يناقش أخبارهم ويشارك همومهم. لا يمضي حدث دون أن يدلي برأيه مؤيداً أو معارضاً، ليشغل باله بكل أمور الدنيا عدا أمور بيته. هو في بيته قالباً وقلبه خارج البيت، قد تحدثه زوجته أو تسأله سؤالاً فلا يجيبها، لأنه منشغل جداً بحياته الافتراضية، والعكس بالعكس. البعيد منك قريب والقريب منك بعيد. لا أحد ينكر أحد فضل هذه المواقع في مد جسور التواصل بين أفراد العائلة المتناثرة في مختلف بقاع الكرة الأرضية، من لقاء أصدقاء الطفولة والدراسة الذين لم نظن يوماً إننا سنعاود اللقاء بهم، إلا أن الإدمان عليها أصبح يضر بعلاقة الفرد بمحيطه القريب، وخصوصاً في العلاقات الزوجية. لقد صارت لحظات اختسام الحديث وضغوط الحياة قليلة بالمقارنة مع تصفح الهاتف، الجوال أو الحاسوب، لدرجة أصبحت منحصرة في أوقات الأكل وقبل النوم. يعود الزوج من العمل لينهمك في الاطلاع على ما جد واستجد في حساباته الشخصية على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام، ويكاد لا يدري آخر أخبار منزله وحبيبته ورفيقة دربه. هو على اطلاع تام بآخر أخبار النجم الكروي الفلاني وآخر مكان زاره الممثل الفلاني، لكنه لا يعرف ما يدور في قلب زوجته رغم سنوات زواجهما.

شرارة التنافس ولهيب الغيرة. المشكلة الأكبر هي أنه قد صارت نظرة الزوجين لحياتهما تخضع لمقارنات مع حياة الآخرين في هذه المواقع. فلان سافر في شهر العسل إلى جزر المالديف، وفلان يحرص على حضور الكلاسيكو في إسبانيا. هكذا يتنافس الناس في إظهار صورة لامعة لهم بغض النظر عن ما إذا كانوا يعيشون فعلاً لحظاتهم بسعادة وسرور. المهم أن تواكب القطار الافتراضي وتحجز لنفسك مكاناً مرموقاً فيه. قد تشعل هذه المواقع نيران الفتنة في البيت بسبب غيرة أحد الأزواج أو طيشه الزائد. لماذا علقت فلانة على صورتك الأخيرة بتلك الكلمات الرنانة؟ لماذا لا يخلو أي منشور من منشوراتك من إعجابها وتعليقاتها؟ تتساءل الزوجة. وفي اتجاه آخر يتعجب الزوج من كثرة تدخل الذكور في نقاشات زوجته على صفحتها، ويصير دائم التجسس وكثير التوجس من كل من يرتاد صفحتها أو يعلق عليها.

إن كثرة ارتياد الأزواج لهذه المواقع وعدم اهتمامهم بحياتهم الواقعية الطبيعية يجعلهم ينغمسون أكثر في كل ما هو افتراضي، هروباً من الواقع وبحثاً عن حياة أفضل وصورة جيدة في أذهان الأصدقاء والمتتبعين، مما يجعلهم يعيشون تعاسة لا يمكن التخلص منها إلا إذا تخلصوا من سيطرة هذه المواقع عليهم. لم تكن الشبكات الاجتماعية الملاك الهادئ في الكثير من المنازل، فقد أحدثت اختلافات عديدة من بينها تغير وجهة النظر للحياة التي انغمست بالحداثة تاركة رداءها القديم القائم على البساطة والتعامل المنبثق من بساطة المجتمع في أعوام خلت. لقد تأثرت الأسرة بالتقدم التقني من حيث بنائها ووظائفها، حيث وفرت تلك التغيرات التي طرأت على المجتمع فرصاً عديدة لقضاء وقت فراغ ممتع بها، بما أتاحته من وسائل للترفيه ومزاولة بعض الأنشطة والممارسات التي من شأنها التخفيف من الملل والشعور بالضيق من قبل أفراد الأسرة. ولهذه المواقع إلى جانب دورها الإيجابي وانعكاسه على العلاقات الأسرية آثار أخرى انعكست على الأسر بصورة عامة.

في السابق عندما يعود الزوج إلى منزله لم يجد ما يجعله يتوتر أو يتفوه بكلمات خارج إطار المحبة واللطف بزوجته، ذلك كونها أكملت جميع واجباتها المنزلية فضلاً عن ما يتعلق بتربية الأبناء وتوفير الراحة لهم بمختلف الأساليب. أما اليوم جاء من عكر ذلك الصفو وجعل من غيوم الخلافات تتصاعد في سماء المنزل، وهو الإنترنت. من الآثار السلبية المترتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانشغال كل من الزوجين بجهازه الخاص ما نتج عن ذلك حدوث فجوة كبيرة بينهم، فكل منهما مشغول بعالمه الخاص والذي لم يعطيه الفرصة لمناقشة المشكلات الخاصة بالأسرة والأبناء، وهو ما أدى إلى حدوث تفكك أسري وعدم دراية كل منهما بما يهدد الأسرة من أخطار لعدم وجود الوقت الكافي لمناقشتها وحلها.

لابد من الاعتراف ولو بشكل بسيط بأن المجتمعات العربية لا تملك القيم والاتجاهات التي معها تكون قادرة على تحصين نفسها وتزويد أبناء مجتمعها بما يحتاجون إليه لحماية ثقافتهم، بالإضافة إلى الاستفادة من ثقافة الآخرين. وينظر للأسرة على إنها نسقاً اجتماعياً يتكون من أجزاء ترتبط فيما بينها بعلاقات محددة، يؤثر كل منها على بقية الأجزاء ويتأثر بها، ويسمى هذا التأثير بالتأثير الدائري. فالتفاعل بين أي عضوين في هذا النسق يؤثر على سلوك بقية الأعضاء، وكذلك علاقة الزوج بزوجته تؤثر على علاقتهما بأبنائهما، والعكس صحيح.

0: بقي علينا أن نعي خطورة ما يداهم مجتمعاتنا اليوم في ظل الهجمات الشرسة التي تبرز بين الفينة والأخرى، والتي بمجملها تحاول النيل من التماسك الأسري الذي يسود العلاقات الزوجية في المجتمعات العربية وغيرها. إذ من الضروري أن تكون صحوة مجتمعية لمدى التغيرات التي طرأت على المنظومة القيمية والقيام بترميم الخدوش الحاصلة ببعض مفاصيلها إذا أردنا مجتمعاً قائماً على المحبة والمودة والسلام. وتعد الأسرة الإطار الأساسي الذي يحدث فيه التفاعل بين الوالدين والأبناء، وهذا التفاعل له الأثر الكبير في تحديد الاتجاهات التي يشعر بها الأبناء تجاه الأسرة وبصورة خاصة الوالدين، وبالتالي تشكيل سمتهم الشخصية أو ما يكون عليه من خصائص السلوك الاجتماعي فيما بعد. والأسرة القادرة على تأدية الوظائف المنوطة بها تكون أسرة سوية، ومن هذه الوظائف التماسك بين الأفراد والمنزل الهادئ الذي يتصف بالاستقرار الانفعالي، يعيش فيه الأبناء مع الوالدين في علاقة تخلو من الانفعالات الحادة والثورات المستمرة بين الآباء والأمهات.
1: لنتكلم عن الخيانة الإلكترونية. إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي. تعليق بيداء عبد الرزاق. إخراج تمام قاسم.
2: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت.

يتضمن هذا المقطع من الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا الفقرة الأولى: كل نفس ذائقة الموت. قبل كل شيء الموت ما هو؟ لأن تحقيق هالمعنى تترتب عليها آثار بالفقه الجنائي، آثار كبيرة، وهو أن الموت هل هو كيفية مضادة للحياة؟ يعني مثلا الآن لما نقول الحرارة والبرودة، زين، البرودة كيفية مضادة للحرارة والحرارة كيفية مضادة للبرودة، زين، فهل الموت والحياة من هالقبيل؟ يعني أن الموت كيفية مضادة للحياة مثل ما الحياة كيفية مضادة للموت؟ يقول لا، الموت هو مجرد عدم الحياة، مو كيفية مضادة، إنما مجرد عدم الحياة هو الموت. هذا النجاح شنو فائدته؟ فائدته إذا قلنا أن الموت مجرد عدم الحياة، بأي طريقة يمكن أن تعدم الحياة تترتب عليها الآثار الجنائية، لكن إذا قلنا أن كيفية مضادة، شلون يعني كيفية مضادة؟ يعني أن الموت يضاد الحياة والحياة تضاد الموت، زين؟ معنى ذلك نحمل المسؤولية الجنائية للقاتل بالذات، باعتبار القاتل هو اللي خلق هذه الكيفية المضادة. أما إذا بالمرحلة الأولى القاتل ما سوى أكثر من أن أداة تنفيذية للموت، الموت بيد الله، والقاتل أداة تنفيذية ليس إلا، يعني حكم السكين، شلون قصاب الآن لما يلزم له سكينة ويذبح بها أفرض بقرة، هل نعتبر السكينة مسؤولة؟ طبعا لا، مو السكينة مسؤولة، المسؤول هو القصاب بالذات، زين؟ كذلك الآن في مثل هالحالة إذا اعتبرنا أن عدم الحياة هو الموت، زين؟ أو أن الموت كيفية مضادة، إذا عدم الحياة هو الموت، مجرد أن تنعدم الحياة هو معنى الموت، في مثل هذا أو في هالجانب هذا بالذات، معناه أن الذي أماته هو الله عز وجل، والذي أماته بواسطة، شنو هو الواسطة؟ القاتل، زين؟ يولى أن القاتل يخلق كيفية مضادة، يقطع حبل الحياة. إذا خلق كيفية مضادة ترتب عليه تحمل المسؤولية الجنائية، هاي أكو نزاع بين فلاسفة المسلمين في هالنقطة بالذات، زين؟ يجي واحد آخر يقول لا، بأي شكل من الأشكال، سواء كان كيفية مضادة أو الإعدام، أو سواء سلب الحياة هو الموت، هو في كلتا الحالتين القاتل يتحمل المسؤولية، والتحقيق هو صحيح، هذا صحيح الرأي الثالث، لأن ذاك مجرد حلقة لفظية ليس إلا. الواقع أن الحياة بأي لون من الألوان تعدم، إذا أعدمت معناه الموت، هو معنى الموت عدم الحياة، زين؟ وتمام، الله عز وجل يتوفى الأنفس، هو الذي يميت، لكن مو معناه نلغي المسؤولية الجنائية عن السبب في الموت. السبب اللي قطع حبل الحياة هو القاتل، لاحظت؟ القاتل الذي قطع حبل الحياة هذا هو السبب، وهو يتحمل المسؤولية الجنائية. لأن هناك قصة ينقلوها للبهلول، قصة جميلة، فطبعا أكو عندنا الرأي، رأي المجبرة، رأي المجبرة، المجبرة يقولون أن أفعال الإنسان الله عز وجل هو الذي خلقها، زين؟ لقوله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني كل عمل يعمل الإنسان الله عز وجل خلق عنده العمل، زين؟ فإذا كان كل عمل الله خلقه عنده، شلون يصح مؤاخذته بنتيجة عمل هو سواه؟ يعني افرض انا الان لما اجي الى واحد يحمل بيده كأسه،
اخذ الكاسه منه اكسرها واحمل مسؤوليه، اقول له انت كسرت هذه الكاسه لازم تتحمل المسؤوليه، يقول لي انت كسرتها ليه؟ او دفعت الى الكسر، اذا دفعت الى الكسر احمل مسؤوليه انا. شلون نقدر نجمع بين ان الانسان يفعل الفعل غيره وهو يؤاخذ بالعقوبه؟ شلون؟ ما يعني باي معنى النظريه الجبريه هكذا. البهلول يرون عنا هالحادثه، يقولون مر يوم من الايام لقى له خطيب عن منبر، الخطيب يرد على اراء الامام الصادق سلام الله عليه، يقول يقول جعفر ابن محمد الصادق ان ابليس يعذب بالنار، وابليس مخلوق من النار، وما يصير النار تعذب نفسها بنفسها، النار تعذب نفسها بنفسها ما يصير، لان كلاهما نار. ويقول ايضا ان الانسان يؤاخذ بتعبير اخر بجرمه، يعني ان مسؤول عما يفعل، وانا اقول ان الانسان مو مسؤول عما يفعل لان الله خلق عنده الفعل. زين؟ ويقول ان الله لا يرى بشكل وهو موجود، وما يصير شيء موجود وما يرى، ما ممكن موجود وما ينشاف، ما يصير. هذا الرجل هو اللي يروه عنا البهلول، كان من العلماء، بس هو اظهر الجنون تخلصا من بعض الاحراجات، لانه هذا رادوه يجروه الى ركابهم، فالرجل هرب، هرب بجيله واظهر الجنون، والا كان رجل دقيق الفكر غزير الاطلاع واسع المعرفة. لما سمع الخطبة شال حجارة واحدة قذف بها الخطيب، شجه ادماه، سقط الدم من جبهته، ادعوا للجلاوزة امسكوه، اقبلوا به الى مجلس القضاء، اوقفوه بمجلس القضاء، قال لماذا تقدم على هذه الفعلة النكرة؟ تتعمد الى رجل يذكر الله ويذكر الناس بالخير تقلبه بالحجارة؟ قال معاذ الله، مش انا اللي قذفت بالحجارة. قال اذا من الذي قذفه؟ قال الله قذفه. قال الله قذفه كيف انت قذفته؟ قال شئ له هو. هو يقول ان الله هو الذي يخلق فعل العبد، كل فعل يفعله العبد الله يخلقه، هذا الفعل، هاي القذفة اللي قذفت بها بالحجارة بناء على نظريته، على التزامه هو، الله قذف بها، انا مو انا المسؤول عنها. ليه؟ اي واحدة. ثانيا، قال ليش يتأذى من قذفة الحجارة؟ قال له يتأذى لانه سببت له ألم. قال له وين الألم؟ راويني اياه. قال له ويحك، الألم لا يرى ولكن يحس بآثاره. قال له اذا مخلوق من المخلوقات لا يرى ويحس بآثاره. انا لما اقول الله عز وجل لا يرى ويعرف بآثاره، ايش معنى؟ حضرة الخطيب يستنكر المعنى، مو هذا يقول شلون الله موجود ولا يرى؟ خلي راويني الالم وين؟ الالم موجود عنده او لا؟ اذا موجود خلي راويني اياه. اذا مو كل شيء يقع عليه البصر تقع عليه الرؤيه. اثنين، ثلاثه، هذا الرجل يقول الخير والشر من الله عز وجل، ان كان هذا الخير هاي الضربه خير فهي من الله، وان كانت شر فهي من الله. وبنفس الوقت الله هو مسؤول، في الله عز وجل هو اللي دفعني الى ضربه، وهو المسؤول عن ضربه، وحل هالمشاكل اللي تعرضها كلها حلها بها الضربه، هاي ضربه الحجاره. على العموم اعود للموضوع، المساله اذا هذا الانسان، هذا الانسان الذي يتعرض الى هذا اللون من الفكر في واقع الامر، تعرض الى هذا اللون من الفكر، ينبغي ان يكون وفق مقاييس، يعني مو يجي للقرآن الكريم يحاول ان يشتل من عنده اشياء هي بذهنه قبل ان تكون في القرآن، يحمل اللفظ فوق معناه، لان اني جاهل للتقليد في صدر البحث ان القتل هو كيفية مضادة،
او ان القتل لا مو كيفية مضادة وانما هو اعدام الحياة. الحقيقة هذا مو منظور الى ابدا بالمرة. الانسان يتحمل مسؤولية عمله ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. هذا سبب مباشر بالقتل، ولما صار سبب مباشر بالقتل يعاقب حتما. اما ان شنو معنى كل نفس ذائقة الموت، يعني حتى القتيل يذوق الموت، هو صحيح، لان القتل معناه مو الموت، السبب المؤدي الى الموت. نبهي، القتل هو السبب المؤدي الى الموت. القتل مثلا افرض يقطع له عرق او يوقف له عضو او جارحة، اذا وقف له عضو او جارحة وقف الجهاز وبدورة اثر على اجهزة الجسم الباقية وحصلت فارقة الروح الجسد. هاي نقطة. النقطة الثانية خلينا نلتفت لها، النقطة الثانية طبعا اهم، ان قوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت يدل على ان الانسان الى كيانين، كيان جسدي وكيان روحي، والكيان كيان النفس غير كيان الجسد. شلون؟ ترى اذا شوية يعني بشيء من البساطة تتنبه الى التشريعات التي جاءت بها الاديان، تلقى ان المعالجات والتشريعات اللي جاءت بها الاديان قسمين، قسم يعالج الروح وقسم يعالج الجسد. تلقى اكو تعاليم مهمتها تربية الروح، اكو تعاليم مهمتها تربية الجسد. يعني مثلا افرض تعاليم الوضوء او تعاليم الاغتسال، هاي قضايا لها علاقة بالجسد. تعاليم تناول الطعام مثلا، تعاويل آداب الخلوة عندما يدخل الانسان نعم الى الخلوة افرض. هل آداب هاي كلها المستحبة منها والقسم من الاحكام الواجبة، اكو قسم منها الها علاقة بتربية الجسد، تنظيم الجسد، وقسم لا والله الى علاقة بتنظيم الروح. النهي عن الحسد مثلا، تحريم الحقد، زين، النهي عن النميمة، لان قضايا علقا بمرتبة الخلق بتلبية الروح. اذا الانسان عنده كيانين، يعني انا لما اجد المشرع الاسلامي يحط له نوعين من التشريعات، اعرف النوعين، كل نوع الى موضوع يقوم به، واذا ما يكون الى موضوع معناه يصبح تشريع عبث. يعني الله عز وجل عندما يشرع تشريعات ذات علاقة بالنفس، معناه النفس موجودة كيان منفصل، زين، يعني كيان وفرضة مستقل، والجسد كيان متأثر بالروح. اكو عندنا لونين من التعاليم، تعاليم تتناول تربية الجسد، تعاليم تتناول تربية الروح. زين، الدليل على هذا شنو؟ نبهي، هنلاحظ سلسلة من الأدلة، قسم منها نقلي وقسم منها عقلي، أحاول أقرب من عدها إلى الذهن أبسطها. شوف تعبير القرآن الكريم، القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت. لأن أنا لما أذوق شيء هل يمكن أذوق هذا الشيء وأنا ميت؟ لو لازم اذوقه وانا حي. يعني الميت تبقى عند ذائقة يقدر يحس بالشيء اللي يذوقه؟ ما يمكن. الذائق لابد وان يكون موجود حال الذوق، لما يريد يذوق شيء لن يكون موجود حال الذوق. اذا النفس عند الموت موجودة، يعني تذوق الموت. لو كانت النفس تموت لما احشت وما صارت عندها هالاثر هذا من اثار الاحياء. لان شلون نستدل على الحياة؟ الان واحد نحكم عليه نقول هذا حي، وواحد نحكم عليه نقول هذا ميت. شلون نحكم على هذا نقول انه حي؟ نحكم عليه بالحياة اذا وجدت عند اثار الحياة، يعني عند حركة، عند قيام بفعاليات احياء، يسمع، يبصر، يذوق، يلمس مثلا، هذا حي. تمام؟ ف
فلما يكون الذوق الذوق اذا دليل ان الذائق موجود حال الذوق. اذا الموت مو موت النفس انما مفارقة النفس للجسد. نبهلي ان الموت مو موت النفس ما تموت انما تفارق الجسد. اذا فارقت الجسد هي شرط من الشروط ان النفس لا تعمل الا بتوسط الجسد. لان احنا عندنا كثير من الافعال عندنا مشروطة. مثل ايش؟ شلون يعني؟ الان انت عينك مثلا ما بيها شيء. عينك شوف ما بيها شيء. لكنه شرط من شروط الرؤية النور. انت تقدر بالظلمة. اذا رحت بالظلمة تشوف شيء. طبعا ما تشوف. ليش؟ مو لان عينك مريضة. لا لا. لكن شرط الرؤية النور. وجود النور. كذلك افرض جهاز السمع عندك سليم ما بي شيء. لكن شرط من شروط جهاز السمع ان يكون اكو وسط ناقل للاصوات. اذا عدمنا الوسط الناقل الاثير او الهواء ما راح يجي الصوت الى ذهنك. مع ان اعصاب السمع سليمه ما بيها شيء. تبقى زين؟ كذلك الروح شرط من شروط عملها وجود الاعضاء. إذا راحت عنها الأعضاء توقفت. الأعضاء إذا راحت توقفت. ولذلك يقولون أن النفس عندما يوضع الإنسان في القبر في حساب البرزخ النفس في الواقع مو ميتة. ولذلك يسمع التلقين حتى عند الموت يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين وان يلقن شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شهادات يعني شعائر الاسلامية تقام. طيب شنو شلون يسمعها هذا اذا ماتت الروح بعد شلون تسمع؟ ابدا ما تموت انما تفارق. وهذا المعنى ايضا ثبت اكثر من هذا. النبي لما وقف على اهل القريب في واقعة بدر قال قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله ويسمعونك؟ قال بلى والله انهم اسمع منكم لي ولكن لا يقدرون على الاجابة. فستبت عندنا الان علمية ان الانسان عندما يموت خلاياه تموت كلها باجمعها الا خلايا الدماغ تبقى مدة من بعد الموت تبقى مدة واحد يقدرها ب 24 ساعة او 36 ساعة. هذه الخلايا تحش تسمع نعم يصل اليها الاثار اللي كانت تصل اليها في الحياة. المهم ان النفس ما ماتت. لو كانت تموت ما اكو بعد وجه للتلقين اطلاقا. إذن القرآن صحيح في أن النفس ذائقة. وإذا تكون ذائقة الذائقة لابد يكون موجود حال الذوق. هاي وحدة. اثنين. النفس تدرك وتدرك أنها تدرك. نبهي شلون؟ يعني أنا أعلم وأعلم أني أعلم. أنا مثلا أعلم معلومات عندي وأعرف نفسي عندي معلومات. زين هذا العلم. وكوني اني اعلم واعلم اني اعلم هذا منين؟ هذا من اثار النفس مو من اثار الجسد. لو كانت النفس من قبيل الجسد لكان الجسد ينبغي ان يعلم كما تعلم النفس. تبين شوية هاي المادة. الجسد شنو؟ مادة. تقدر انت تأخذ خلايا الجسد الحي تقيس هوية ابسط كائن حي نفس الخلايا. ايضا لو كانت النفس من هالنوع شيء مادي لكانت كل الاجسام المادية تحس وتدرك وتدرك انها تدرك. لكنه لان النفس كيان متميز والمادة كيان متميز. المادة لها خواص والنفس لها خواص. اذا الروح او النفس غير الجسد. لانه لو كانت هي الدورة الدموية او خاصة جسدية
او لون من الوان التطور الجسمي يعني قمة التطور كما يعبر عنه البعض، لكانت كل مادة بها خاصية الادراك. هسه هي هيرد لها برهنة الان. الان انت ما تحس من نفسك انك تعرف بعض الاشياء وتعرف انك تعرفها، تمام؟ هذا الشيء اللي عندك منين؟ هذا من النفس، من اثار النفس، مو من اثار المادة، من اثار الجسم. لو كان من اثار المادة لكان كل جسم يدرك ويدرك انه يدرك. اثنين، ثلاثة، ان النفس مجردة. المجردة يعني اللي ما تحتاج ان تقوم بموضوعك. ايش معنى؟ يعني ما يحتاج ان تكون مثل باقي الاشياء اللي تعرض على الجواهر. هي جوهر مجرد. يعني عندنا الان فرض الانسان يقوم ويقعد. الانسان

اسميه جوهر، والقيام والقعود اسميها عرض قائم بالجوهر. زين الان هذه النفس، النفس شيء مجرد، مو شيء يحتاج لموضوع يقوم به. لا، شلون اقرب لك المجرد؟ مثل المعنى، نبه للمعنى. الان انت ما تعرف تفرق بين اللفظ والمعنى ولا مو كل لفظه لها معنى؟ المعنى مال اللفظه اللي تتخطرها بذهنك، يخطر على ذهنك، شيء مجرد هذا. ولما كان شيء مجرد، نفس لتقريب النفس، ها؟ النفس امر مجرد مو بالجسم. لو كانت حاله بالجسم لتلاشت بتلاشي الجسم، ها؟ كان ماتت بموت الجسم، كان صارت تراب، ها؟ والحال لا، مو الشكل، هي ما تصير تراب، هي خالده، وهي في واقع الامر تختلف في صفات او خواصها عن الجسم، المقدار كان يعتبر. زين؟ نعود للآية. لما تقول الآية كل نفس ذائقة الموت، تريد تفرق بين الروح والجسد وترتب أثر على هالتفرقة. شنو الأثر اللي ترتب على هالتفرقة؟ الأثر اللي تريده، الفائدة اللي تريده من هالتفرقة، تريد تعطي الحياة معنى، لأن بدون هالتفرقة لا معنى للحياة. كيف؟ يعني أرجوك، إذا كان الإنسان هو هل وصلت لحم هذه، ها؟ اللي بعد يومين تذبها بالقبر وتتحول إلى جيفة. إذا كان هو هذا الإنسان، ما أتفه الإنسان وما أتفه الدنيا. الإنسان مو قطعة لحم ولا معدة ولا غريزة، لا، الإنسان أخلاق، الإنسان علم، الإنسان آداب، الإنسان قيم، الإنسان مواقف. إذن إن اللي يكون الإنسانية في الإنسان، وإلا أرجوك هذا الإنسان اللي ما يعرف من الإنسانية إلا أن يأكل وينام، شنو فرق هذا عن البهيمة؟ أبدا ما يفترق عن البهيمة بشيء، بالعكس، قد تكون البهيمة بها نفع أكثر من عنده، ها؟ يستفاد بمنتجاتها وبلحمها وإلى آخره، وما يستفاد منها بشيء. الإنسان مو دم ولحم، هاي هي أبدا. الإنسان عقل، الإنسان فكرة، الإنسان أخلاق عالية، نظريات خالدة. إذا تريد تفهمنا الآية أن الله عز وجل عندما ألقانا لها الحياة، ما ألقانا لها الحياة حتى نزرعها ونطلع خضرة ونأكلها وبعدين نموت ونعود إحنا من بعد ذلك نصير حشيش وتنبت أجسامنا ليأكلها غيرنا. مو هذه وظيفة الحياة، لا، وظيفة الحياة أكبر من هذا. وظيفة الحياة أني أمر بها الحياة وأترك بالحياة ثروة أثريها. ليش أثريها؟ أثريها بالعمل الصالح، أثريها بالخلق، أثريها بحفظ النوع الطيب. ها؟ شنو النوع الطيب؟ مو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، هذا يظل يخلد ما يموت، وصدقة جارية، وولد صالح تعب شوية عليه على تربيته. يعني ما فرض نفسه أن بس مسؤول يطلع الولد ويذبه وهاي هي، ما يذب عليه كلمة، لا يوجهه، لا يرشده. أكو بعض الناس كل مهمته من الولد أن الولد يساعدني يجيب شغلة وياي خلي يشتغل، هي هاي هي كهو هاي الغرض، بس أشغل وياي خلي يشتغل وهاي هي. لا، مفروض أنت مسؤول عن تربيته، مسؤول عن توجيهه، مسؤول عن خلقه. فشقد طبعا قد واحد يقول انا منو انا حتى اقول، انا رجل جاهل، انا شو اقدر اربي ابني؟ شلون اربيه؟ اربي حسب استطاعتك، حتى تسمي نفسك رجل جاهل، تعرف الخير والشر، تعرف العايزه من العايزه، من غير العايزه، الطيب من غير الطيب، تعرف هذا. جيب لك كلمه على ابنك شويه من الصبح، مو بس تهدى بالشارع وهي، جيب لك كلمه مو بس تعطيه سياره وتخليه مثلا يهوش ما يعرف وين يذهب، لا، حاول ان توجهه. انت ربان، قائد سفينة، قائد السفينة عنده خبرة مكتسبها بالحياة، انت عمرك اكبر من

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زين. إذن الآية أرادت أن تفرق، أرادت أن تعطي الإنسان معنى، ما تخلي الإنسان محصور في نطاق المادة ينظر إلى كما ينظر إلى البقرة أنه عبارة عن دم ولحم، حيوان منتج في عالم الاقتصاد وهي. لا، الإنسان حيوان في عالم الاقتصاد تمام، لكن إنسان في عالم الأخلاق، إنسان حيوان في عالم الغرائز، لكن إنسان في عالم القيم، الإنسان حيوان في عالم الأكل والشرب، ولكنه إنسان في عالم السمو والتحليق في أبعاد المعرفة. إذن الإنسان إلى كيانة إلى جانب المتعدد، جانب الجسدي وجانب الروحي. كل نفس، لا أشارت الآية الكريمة أيضا إلى هذا المعنى. اثنين، ثلاثة، أراد هذه الفقرة من الآية أرادت أن تسلي النبي صلى الله عليه وآله عما لاقاه من آلام. شلون؟ تريد تقول لأنك أنت تمام متألم من قريش ومتألم من محيطك ومجتمعك، وهذا الألم جاي يمشي وياك ما جاي فارقك، لأن أنت منذ بعد إلى الآن تتحمل موجة ألم ولا موجة ألم، لكن لا تتصور أن هذا الألم يدوم. حتى الإنسان اللي صاحب الألم إلى ساعة الموت ينقضي الألم بانقضاء العمر، إلى مات الإنسان يخلص من الدنيا وما فيها من آلام. الموت راحة يريح للإنسان منها الأعباء. تقول لأنه ماكو واحد راح يوتر، كل واحد يموت ويدفن جسمه وهمومه أيضا يدفنها إلى جانب جسمه. المعنى تصور يكتب به الإمام موسى بن جعفر: لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم ننتهي معا إلى حكم عدل. نبهلي يقول له أنا أنت تمام، يمر عليك يومك ما تشعر به من النعيم والرخاء، بس ينقضي بالليل تنسى النعيم والرخاء، اللذة اللي كانت من الأكل تحت لسانك راحت، بس خلص الأكل راحت، اللذة اللي مارستها بالنهار اجي الليل نسيتها، خلص الرخاء مشي راح. أنا هم البلاء اللي مر علي هم نسيته لما اجاني الليل، نسيته انقضى عني ذلك البلاء. وبعدين اثنين، وين راح نلتقي؟ راح نلتقي عند حكم عدل بين يدينا. هذا المعنى اللي ياخذ الشاعر، يقول: كلما مر من نعيمك يوم، مر بالسجن من عذابي يوم، ما لنعماك او عذابي دوام، لم يدم بالنعيم والبؤس قوم. اثنين هي يندمون، النعيم ينقضي والبؤس ينقضي، ونلتقي غدا عند حكم عادل. بس ترى ان هذول يفهمون هاللغة هذه؟ هذول هالظالمون هالجير يفهمون هاللغة هذه؟ لغة انسانية هاي، ولغة الانسانية ما يفهمها النمط من الناس. اكو نمط من الناس لا يعرف لغة الانسانية بالمرة. الإيمان يقول له: على كل حال تمتع بنعيمك وتبلغ عني آلامي وسنحتكم غدا إلى حكم عدل. طيب، كل نفس ذائقة الموت. انتقلت الآية الكريمة إلى الفقرة الثانية في هذا المقطع. قالت: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إيش معنى؟ المسألة مسألة أجور. ليش توفى يوم القيامة الأجور؟ ليش مو بالدنيا؟ كأن القرآن الكريم يريد يضع أيدينا على حقيقة، يريد يقول أن التوفية الحقيقية بالدنيا ما تحصل، أبدا ما تحصل التوفية الحقيقية بالدنيا. ليش؟ يوم يعني، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يوفي واحد أجره لين في هذه الدنيا، مثلا راح ينطي، افرض راح ينطي

0: في هذه الحياة يقضي مثلا يوم شرور، اليوم هذا راح يملئ نعيم، يقضي يوم من الشرور، هل يوم من الشرور اللي الطاهية بالوقت اللي هو شرور هو شنو؟ هو نقيصة من عمره. التفت شوية زين ولا يوم شرور هو تمام، لكن هل يوم الشرور منين طلع منين انوخذ؟ تمام صار به شرور، احتوى على الشرور، لكن اش فقد مقابل الانسان؟ فقد الانسان مقابل حصة من عمره، لان هو عمره شنو؟ مجموعة ايام يخلص اليوم واليوم اللي وراه واليوم اللي بعده الى ان ينتهي العمر. فهو ملأ ليوم شرور، لكن بنفس الوقت اليوم الشرور اللي ملأ الى اخذ من عمره ايضا. أيوة. مثلا انطى اجور على عمل، لكن هل اجر اللي اطاهياه على عمل ايش اخذ مقابله؟ اخذ مقابله باطه، هدم جسمه، اخذ جزء من جسمه، اخذ قسم من حيله من من من من قوته. بالوقت اللي اعطاه باجر اخذ شيئا منين؟ من طاقته. بعد انطى لذة، لكن هل لذة بالوقت اللي طهية حمل مسؤولية؟ شلون مسؤولية؟ انطى لذة، لذة شاعة مع اهله، حمل مسؤولية تربية ولد، مسألة تنشئة ولد، اعباء بيت، اعباء اسرة، مسؤولية مجتمع. بعد انطى الدنيا دخولها كلها بجميع ما فيها، لكن بمقدار ما اعطى من الدنيا شغلته عن عمل الاخره، لان هو قصته مو بس هنا يومين وانتهت، لو بس هنا يومين وتنتهي فلسان اشترح واحد، ويقول الشاعر يقول فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء ونسأل بعدها عن كل شيء. زين، فالآن لو قدر أن الإنسان ينعطى أكبر قدر ممكن من نعيم الدنيا، ينعطى أشغال وأعمال وأموال واتصالات وصداقات وإلى آخره، أي نعيم الحياة، إشراحها بالوقت اللي يأخذ به نعيم الحياة، شيء شغله يشغله بالضد العام، يضده يشغله عن عمل الآخرة. لأن المفروض عليه هذا أكو عنده عالم آخر يكون يشتغل أيضا، بمقدار ما يأخذ من لذائذ الدنيا يشغل عن عمل الآخرة. وبعد ومن وراء هذا كله في حلالها حساب، في حرامها عقاب، في الشبهات عتاب، ها؟ لأن كله شيء ورا شيء. صور، هذا هو المعنى اللي صور الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إلى تصوير رائع. فاليوم واحد سأل قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له أصبحت مطلوبا بتمام، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحاجبان يطلبانني بصدق العمل، والعيال يطلبونني بالقوت، والناس تطلبني باللذة، والشيطان يطلبني باتباعه، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد، وانا موزع بين هؤلاء، كل واحد يأخذ حصة مني. انا كلها هاي اعباء ومسؤوليات اتحملها فعلا، لان هو الكيان الوحيد اللي يحمل عقل الانسان، بمقدار ما اعطيها مقابل هالعطاء تأخذ منه الدنيا، اذا انطت شيء تأخذ مقابل شيء. شايف؟ التفت هاللفتة هذه اللي سجلها ابو الطيب المتنبي ايضا، ما غابت عن ذهنه، يسجلها المعنى، يقول ابدا ابدا تسترد ما تهب الدنيا. لاحظ، ابدا تسترد ما تهب الدنيا او ما تهب الدنيا، كان كل وجودها كان بخلا، شيم الغانيات فيها، فما ادري لذا ان تشمع الناس ام لا. الواقع ان الحياة اذا اعطت شيء اخذت مقابل لذلك الشيء، اخذته. فماكو توفيه، ماكو اجور، توفيه للاجور بالحياه، لان الحياه اذا اعطت من جانب اخذت من جانب، ان جانب منها حلولا امر منها جانب فاوبى. الامام علي عليه السلام تلميذ القران نفس الصوره، عينا تعطيك منها الجانب تاخذ منك من الجانب الاخر. ليه؟ وانما توفون اجوركم يوم القيامه. هناك شكو، اكو لذة بلا الم، نعم، اكو عطاء بلا اخذ، اكو زياده بلا نقيصه، اكو نعيم بلا خوف الفوت، ما ولا خوف فوت النعيم. ولذلك القران الكريم يقول ان الاجور اللي راح تستلم يوم القيامه، وانما توفون. هناك توفيه كامله، توفيه، ها فلان وفى حسابه، يعني وفى حسابه كامل، هناك توفيه كامله. وانما توفون اجوركم يوم القيامه. الفقره الثالثه في هذا المقطع قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ليه؟ الواقع اكو ايضا نزاع في الجانب ان السعاده شنو هي؟ السعاده ما هي؟ هل هي مثل ما قلنا في صدر البحر كيفيه ضد الشقاء سعاده؟ يو لا، السعاده عدم وجود الشقاء. لا، الحقيقه اغلب الفلاسفه يميل الى ان السعاده عدم وجود الشقاء. كيف عدم وجود الشقاء؟ يعني يكفيك انك انت بصحه، ها، ويكفيك انك خالي البال، ما لازم عندك اموال قارون، ويكفيك عندك الكفايه. اذا عندك الكفايه الى بؤس ما عندك، شقاء ما عندك، هذا هو السعاده. يعني بحيث مد ايدك الى جيبك اذا اشتهيت شيء حاجتك تقدر تشتريها، بنفس الوقت تجد حاجاتك الاساسيه وانت معافى وخالي البال. هذا هو النعيم، هذا النعيم بعينه. اكثر من هذا كل عناء وكل تعب وكل الم. الواقع هي السعاده الحقيقيه. ودائما هدف العقلاء، هدف المفكرين، هو الخوف، الامن من العقاب، هو نيل الثواب. فالسعاده الحقيقيه عدم كون الانسان في شقاء. ولذلك ذول اللي يقولون ان احنا الله شو بطيني، يعني شو مقابل مطيني مثل فلان، عندك كذا عماره، عندك كذا قصر، عندك كذا اموال. طيب يا سيدي واضح، هذا ما يحتاج الفلسفه، عندي عماره وما عندي. هو المهم انت حصل على كفايه. متى حصلت على الكفايه اصبحت العماره ما تعنيك بشيء. هو المهم الكفايه. العمارة هي عبارة عن لون من التبحرش، نعبر عنها بلغة العامية. أما الحاجات الأساسية هي اللي تحقق لك سعادة إذا كفلت. أكثر من هذا تبقى عناء، لأن بالوقت اللي يكون بها عطاء يكون بها حسابات وبها فكير وبها صيانة وبها مسؤولية وعليها آثار وعليها حقوق، وشو الصور راح تؤدى منها حقوق هؤلاء، تجي ألف مشكلة ومشكلة. لكن القرآن الكريم يقول: فمن زحزح عن النار، ما راح بالنار، ها، وادخل الجنة. هسه بعد غريب انت تستغرب، انا شفت فد عبارة الى بعض المفسرين، عبارة لطيفة، عبارته يقول: انا من زحزح عن النار الى هنا وقفني، كافي بعد. ليش؟ يقول: انا ما يعنيني انت اذا خليتني انا ادخل الى جنة، ما يهمني ان تكون عندي بي بيت ب 6000 غرفة، او ان عنده مش كم مصراع مش كم خادم، كل هذا ما اريد. انا كل ما اريد اريد رضوان الله والسعادة، الخلو من الذنب. هل الاقدار هذا كافي؟ كوني في رواية رضا الله عز وجل ولو في ابسط الدرجات، بس المهم رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك انت تلقى اكو روايات ترى هنا اغلبها روايات اسرائيليه، مع الاسف التفسير محشو بالروايات الاسرائيليه. تلقى يعطى المؤمن يوم القيامه كذا دار، طولها كذا، عرضها كذا، هل قد بيعمل شنو خدم، ما له موجب هذا، ها؟ يعني شنو شخص ما له وجب؟ شنو بمعنى يعني ما له وجب؟ ان يحتل قسم كبير من تفكير الانسان. اما عطاء الله تفضل عطاء الله عز وجل، كلما اعطى الباري نعمه. لكن المهم ان الانسان يخرج عن النار ويدخل في نطاق رضوان الله عز وجل، هذه هي النعمه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هذا هو الواقع الفوز الحقيقي. اما الانسان يكون بمنهى عن النار، عن سخط الله، ويكون دائما تحت المظله، مظله رضوان الله عز وجل، مظله رضوان الله. فشلون يزحزح عن النار؟ ها؟ كيف زحزحت عن النار؟ يقول النبي صلى الله عليه واله: من اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فليمت. شلون يعني اذا جاءه الموت وهو يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان يحب وان يؤتي الناس ما يحب ان يؤتى. نبه الى العبارة الاخيرة، هاي عبارة واضحة مع التالية. ولم نميش كأنه هو عندنا الانسان شيء قاسمنا بالدنيا، الانسان قاسمنا بالدنيا شيئين، العقيدة والعمل. العقيدة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يعني الاسلام بمضامينه، الكناية عن الاسلام. زين؟ وان يؤتي الناس ما يحب ان يؤتى، يعني انت قبل ان تقدم الى عمل، قبل ان تدخل الى عمل من الاعمال، فكر ان هذا العمل الله راح تسويه بالنسبة لهذا الانسان. لو كانت معكوسة الاية، شو تحب ان يكون يسويك يا الانسان؟ من هالتفكير يعمل. يعني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس. انت شلون تحب ان الناس يعاملوك؟ عامل الناس بما تحب ان تعامل به. فالمقياس رائع على بساطة لكن مقياس دقيق، على بساطة لكن مقياس كريم، مقياس يترجم لك الموقف النبيل اللي يريد الاسلام لكل مسلم يمشي على هذه الارض. يقول للمسلم ان انت كمسلم شلون تشتهي ان يكون عرضك محفوظ، تحفظ اعراض الناس. لان انت ايش تتصور يعني لما راح تعتدي على اعراض الناس عرضك في صيانة؟ لا ابدا، لا لا ابدا، بالعكس. هذا اليوم ابن مقلة، ابن مقلة اجى الى اكو بيت بيتين مال الناس هدمها واخذ انقاضها، عجبتها اكو فد انقاض بها ضخمة ماكو منها بالسوق، فنهبها وقام يبني بيها بيته. يكتب لواحد: قل لابن مقلة مهلا لا تكن عجلا، فانما انت في اضغاث احلامي تبني بانقاض دور الناس مجتهدا دارا ستنقض حتما بعد ايامي. قال له: انت تتصور شنو يعني دارك امينه؟ قال لما هدمت دور الناس تتصور دارك راح تظل باقيه؟ لا ابدا، ماكو احد يبقى ابدا، ليس حي على المنون بباقي، وبيتك ايضا راح يهدم وراح ينتهي الى الهدم وراح ينتهي الى نفس النتيجه. اذا انت بالوقت اللي تعتدي به على كرامة الناس انتظر ان يعتدى على كرامتك. بالوقت اللي لا والله تحسن الى الناس، لا، استمع الكلمة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انت اذا سويت معروف انتظر ان هذا المعروف يدفع عنك مصرع السوء، لان جاي تعمل تأخذ جزاء. مثل ما تحبها أن يأتيك الناس يأتيهم ما تحب أن يؤتى إليه. المقياس هذا، امشي ضمن المقياس. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا اللي يحب أن يزحزح عن النار ويدخل إلى الجنة فلينصب نفسه مقياس، يعامل الناس شلون يحب الناس يعاملوا، لا يعاملهم كما يعاملوا الناس، بهاللون من المعاملة. وهو مقياس على بساطته غاية الدقة وغاية النبل ككل تعاليم الإسلام. بعد الواقع شو ليش الآية تقول فقد فاز؟ طبيعي هو الفوز هناك، لأن الفوز هناك مادي ومعنوي. شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ موضع صوت، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبيعي، لأن كل شيء الدنيا هو وما فيها رايح أنا غصبا عليك في تام بيت راح تنزع منها، تنزع وعيونك تعينها بعدها، يعني بجبر. يعني بعد عندي كم فلس ما رتبهن بعدين، كم ولد ما شبعان من عنده بعده، أتاتي ما مرتاح به بعده، كلها هذا كلها تنتجع وعيناك إليها. زين، لكن هناك ما كنت زع، وإلى هنا بس نعيم مادي، لا هناك إلى جانب النعيم المادي شنو؟ ورضوان من الله أكبر، ها؟ في ظل رضا الله، هذا اللي يعبر عنه القرآن الكريم بالفوز، ها؟ فقد فاز، ورضوان الله هو الفوز الأكبر. هذا الرضوان اللي كانوا ينشدوه رجال الأفلاك، ينشدون رضوان الله ولو باعوا من أجله أرواحهم، ولو باعوا من أجله النفس والنفيس. زين، وإلا كان ممكن مصيبة من المصائب اللي حلت بالحسين تنسي كل شيء، لكن يظهر أن كل ذيك المصائب اتخذ منها ذريعة لرضوان الله.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: قال مولانا جلال الدين الرومي ذات مرة: ما الحياة؟ نفسان، نفس دخل ونفس خرج، وما بينهما وقت مستعار. لكن ماذا لو علق الإنسان بين النفسين؟ ماذا لو أصبح نفسه ملكا لآلة؟ ترسم على شاشة خضراء خطا مستقيما لا يحمل نبضا بل رقما، في غرفة بيضاء، في رتابة الضوء الصناعي وروائح المعقمات، ينام سعدي طه منذ 5 سنوات. جسده حاضر وغائب، تاريخه مكتوب في ملف سميك على مكتب طبيبه، لكن قصته معلقة في أذهان من ينتظرون. أحدهم أحمد، واحد من أبنائه 5 على عد سنين رقود والده، يحمل معه رائحة العالم الخارجي وكل ثقل السنين التي نام فيها سعدي.
3: الحادثة صارت من فترة الكورونا، من سنة 2021. هي فجأة صارت، نقلناه على أثرها المستشفى الجمهوري. زين، هاي تقريبا 14/2/21. دخل جملة عصبية، أثر الجلطة اللي صارت عنده سببها الكورونا، هاي بداية. من بعدها طلع من الجملة العصبية بالبيت، طول تقريبا 8 أشهر. من بعد 8 أشهر يعني شوية حالته ساءت، ظلت تصير عنده أعراض جانبية، ومنصاب كورونا مرة ثانية، وعلى أثرها أخذ الرمدسفير وغيرها. من بعد هاي الإصابة الثانية مال الكورونا دخلنا المستشفى الفيحاء مباشرة على العناية المركزة، باعتبار أنه الحالة كلش تعبانة وسيئة.
2: أما طبيبه الدكتور أيمن عبد الرزاق، مدير قسم الباطنية في مستشفى الفيحاء، فيؤكد أن حال السعدي نادرة، لكن صوته حين يتحدث عنها لا يحمل برودة المصطلحات الطبية، بل يشي بحميمية غريبة، كأنه يخبرنا عن صديق قديم.
4: في ذاك الوقت كان دخلنا بحالة عدم القدرة على التنفس وعجز بالجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الطارئة الوعائية الدماغية. استلم الكادر الأطباء بالبداية، الكادر الطوارئ والأطباء، وحولوه على العناية المركزة. دخل العناية المركزة وقاموا أطباء التخدير بذاك الوقت بإجراء الأنبوب الرغامي فترة تقريبا 2 إلى 3 أسابيع، وفتحوا له فتحة في الرغامي، وظل المريض من 2021 إلى يومنا اليوم هذا هو تحت الرعاية الطبية في مستشفى الفيحاء. بصراحة هو حالة نادرة تعتبر، اعتبار أنه الفترة كانت طويلة جدا، يعني أكثر من طبيب تخدير مر عليه، لكن أنا الطبيب الوحيد بالباطنية اللي مريت عليه. ظل عندي من 2021 إلى الوقت الحالي، أشوفه بكل الأيام، أيام العطل وأيام المناسبات، والحمد لله والشكر.
2: أحمد بحيرة السائل، هل نحكي لوالدنا النائم كل شيء ليبقى حاضرا بيننا ولو بنبض، أم نصمت خوفا من أن نزيد غربته في ذلك العالم الوسطي؟
3: بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان إحنا أول ما نجي سلام عليكم حجي، شونك، شخبارك، شونك زين، يعني بعض الأحيان أنه يحرك إيده شوية، يعني تعتبر هاي ردة فعل إله، أو من يفتح عينه كلش يعني البؤبؤ مالته يتوسع، باعتبار أنه مستجيب إليك. هي بس هذا أنه ردة الفعل اللي تصير عدة دائما، بس هاي، ولا هو لا حركة لا نطق لا، يعني كل شيء ما، بس مجرد أنه يحرك إيده قليل ونظر عينه بس، أي باعتبار أنه هاي ردة فعل إله. والله هواي تعني صراحة، لأن ما تدري بأنه هو شنو يحس أو بشنو جاي مر أو شنو اللي يريد، ما تعرف، فهاي يعني تعني كلش كثير، يعني السالف يا بس ما يعني ما عنده ردة فعل، فيجوز أنه ممكن يسمعك ويتأذي، فبطلنا يعني ما نقدر نحكي أي شيء وياه، فبس مجرد أنه السلام عليكم شونك حجش أخبارك بس هاي.
2: يتمنى أحمد بكل ما في قلبه من وجع أن يفيق والده السبعيني من هذا النوم العميق، ليرى من جديد عيون أولاده، ليمسك بأيديهم، ليكمل رحلته معهم. سعدي الذي أعطاهم كل شيء صاروا ينتظرون منه شيئا واحدا، أن يعود إليهم.
3: والله أنا خطبت قبل فترة وهو هنا، أنا قلت له حجر حقته ومن الحكي هذا، ما عنده ردة فعل خطيئة. والله نتمنى الشفاء، يعني نتمنى له الشفاء، والله نتمنى له أنه يقوم بسلامة. هي هاي يعني مثل ما تقول الثمرة مالت، ثمرة تعبه وثمرة تربيته، هي هاي الحمد لله. شيء يعني 5 سنوات هنا بالمستشفى زائدا 8 أشهر بالبيت، يعني فترة مو قليلة، يعني مرينا هواي بصعوبات، والحمد لله والشكر قدينا انه نتخطاها ونعبر، الحمد لله والشكر بفضل رب العالمين. طبعا
2: الدكتور نصار طه ياسين مدير مستشفى الفيحاء التعليمي بدوره يروي التحديات التي تواجه حالة سعدي، يبين أنها ليست بالهينة وأن العلم يقف عند حده، ثم يضيف: بعد كل هذه السنوات أرى أن للعناية السماوية يدا في بقاء هذا الرجل.
5: الطارئة الدماغية الوعائية اللي تتضاعف، تصير مضاعفات بها غيبوبة وركود بالفراش، هذا مجرد أنه المريض يرقد فيها الفراش إلا مضاعفات قاتلة قد تكون، من ضمنها قراحات الفراش يصير بعدين بها تسمم دموي، من ضمنها تخثرات وريدية ممكن تتطور إلى تخثرات رئوية، هذه قاتلة كذلك. هو مع الوقت تدري هو معتمد على التغذية اللي هم ينطوه إياه الكادر الصحي والأهل أكيد بالدرجة الأساس، أحيانا ما توصل له بالطريق المطلوبة، فممكن يصير عنده سوء تغذية، هذه لها تأثير سلبي على المناعة مستقبلا أكيد، همينة هذه من المضاعفات القاتلة، لكن هذا توفيق من رب العالمين. أنا أشوف الحمد لله والشكر أنه رب العالمين مكننا نقدم له الرعاية الصحية اللي حافظت على حياة طيلة هذه الفترة، الرعاية اللي قدموها أهله مشكورين أكيد، يعني بره وبأبوهم، الحمد لله والشكر.
2: وفي النهاية يلخص الدكتور أيمن عبد الرزاق كل شيء بنظرة تختزل سنوات الرعاية والحيرة والأمل، فيقول: اللي الله يحبه ينطي مثل ولد سعدي.
4: دائما أنا أقول الله يحبه ينطي مثل ولد سعدي، لأن كانوا كلش حافظين عليه. هسه لو تدخل وتشوف سعدي اللي يقول لك مو مريض، الله ينطيه الصحة والعافية، وإحنا تعودنا على وجود سعدي بالمستشفى. الحمد لله والشكر.
2: يبقى سعدي طه نائما، تبقى الآلة تحصي أنفاسه الميكانيكية، ويبقى أبناؤه يحملون سؤال الحب الثقيل: متى يحمل حب ومتى يخون؟ قد لا تأتي الإجابة أبدا، لكنهم سيظلون يزورون غرفته، فهذه في النهاية هي الحياة الوحيدة الممكنة بين النفسين.
6: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
7: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العراق.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: عندما نتحدث عن الشباب يشكل الشباب حقيقة أساس في بناء المجتمعات، سواء كانت هذه المجتمعات تود التقدم إلى الأمام أم الحفاظ على موازينها الثابتة بالقوة التي تخص الاقتصاد، الثقافة، السياسة، الفكر، الاجتماع وغيرها. يعني بمعنى آخر، لن تكون هنالك للمجتمعات قوة إلا بوجود إسناد كبير للشباب، شباب ضائع، شباب مع البطالة، شباب يعتصم من دون أن يحصل على نتيجة توظيف أو إتاحة فرصة له للعمل، شباب تائه بدون إدراك لحاجاته الاجتماعية والثقافية، ودون زج هؤلاء الشباب بدورات وتنمي من قدراتهم وتنمي من وضعهم الاجتماعي الاقتصادي المالي. أعتقد هنا المجتمع برمته سيقع بمشكلة كبيرة، تتلخص هذه المشكلة بصراحة بأن المجتمع يبدأ أو تبدأ أموره تتدهور. حتى الدول العظمى والكبرى هي تقوم على منشآت شبابية، بمعنى تزج الشباب بها لكي تحصل على إنكم، على قبول أكثر في تطورها، في تقدمها، في منافستها لواقع الأمم. لذلك هنالك اليوم العالمي للشباب وهنالك اليوم العالمي لمهارات الشباب، يعني كأنما الشباب لهم إدراكاتهم في يومهم العالمي، ولكن هنالك يوم عالمي ليس للشباب إنما لمهارات الشباب، وهنا تقع أهمية هذا اليوم، بمعنى تنمية مهارات الشباب، تنمية مهاراتهم في القراءة، في التكنولوجيا، في العمل، في إدراك الأمور بشكل صحيح، في القيادة، في البحث إلى آخره، بحيث يصبح لدينا أساسيات لكي نوضح للعالم أهمية هذه الطبقة المجتمعية، وندرك أن أهميتها أو أن تقدم المجتمعات تكمن في تطوير هؤلاء الشباب وفي تنمية قدراتهم، قدراتهم العملية، قدراتهم الذهنية إلى آخره. لذلك في اليوم العالمي لمهارات الشباب حقيقة نأسف أن نرى بعض الشباب لا ينمي من مهاراته، ونأسف أن لا نجد هنالك برامج تقوم بها الدولة بمؤسساتها كافة، سواء كانت وزارة الشباب والرياضة، الجامعات والكليات بتصانيفها المختلفة وبأقسامها المتعددة، الوزارات كافة، لا نجد هنالك برامج مكثفة لزج هؤلاء الشباب ولدعمهم، لزجهم في سوق العمل ولدعمهم ودعم مهاراتهم ودعم مهارات القيادة لديهم والبحث والعمل إلى آخره. للأسف مؤسساتنا بشكل عام، سواء كانت الأهلية أو القطاع الخاص أو القطاع العام، عاجزة عن أن تزج هؤلاء الشباب ضمن إمكانيات الدولة لتطوير مهاراتهم، لأن تطوير المهارات هو جزء أساسي لتطوير قدرات الشباب ومن ثم تطوير المجتمع برمته. طبعا آليات تطوير المهارات لا تبدأ فقط عند إنهاء الكليات أو المعاهد أو الدراسات، إنما تبدأ حتى في المراحل الأولية، لا أقصد بذلك الابتدائية ولو إنها هي أساس، ولكن عندما يبدأ الشباب يظهر نجمه كما يقال، لا نجد هنالك من يرشدهم إلى أن يكونوا ضمن أساسيات العمل المجتمعي. وهنا أخصص بالذكر الثانويات، ومن ثم الكليات، الجامعات، المراكز الثقافية المرتبطة بها، المراكز الاجتماعية المرتبطة بالوزارات، كل الوزارات بما فيها وزارة النفط ومنافعها الاجتماعية، لا توجه وبشكل واضح وأساسي لتطوير هذه المهارات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت أحمد الرسام، ونرجع لكي نؤسس وفق هذا اليوم، اليوم الدولي لمهارات الشباب، نؤسس لكيفية دعم هذه المهارات.
1: في 15 من يوليو عام 2026 يحتفل العالم باليوم الدولي لمهارات الشباب، وهي المناسبة الاستراتيجية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2014 لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الأعمال. ويأتي احتفاء هذا العام تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، ليعكس طبيعة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل الدولي، حيث يتجاوز مفهوم التأهيل حدود الكفاءة التقنية التقليدية ليشمل مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والمهارات الاجتماعية والعاطفية والمدنية التي تمكن الشباب من قيادة المجتمعات بروح التعاطف وبناء الجسور بين الثقافات. ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات بطالة الشباب عالميا ليصل إلى 13% وفقا لتقرير الاتجاهات العالمية لتشغيل الشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية، وهو المستوى الأدنى منذ 15 عاما، إلى أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وعميقة. وتشير الأرقام إلى أن التعافي لم يكن متساويا بين الأقاليم، إذ سجلت الدول العربية ومناطق شرق وجنوب شرق آسيا معدلات بطالة أعلى، كما أن واحدا من بين كل 5 شباب على مستوى العالم يقع خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، وترتفع هذه النسبة لدى الشابات لتصل إلى 28.1%، مما يشكل ضعف معدل الذكور تقريبا. وحتى بالنسبة للمنخرطين في سوق العمل، فإن أكثر من نصف العمال الشباب يشتغلون وظائف غير رسمية تفتقر للأمان المهني، بينما يعتمد 3 من بين كل 4 شباب في الدول منخفضة الدخل على العمل الحر المؤقت. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في القطاعات الخضراء والزرقاء التي يمكن أن توفر نحو 8,400,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030، شريطة اقترانها ببيئات عمل عادلة تكفل المساواة في الأجور والحماية القانونية. ويمثل التعليم والتدريب التقني والمهني الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، تماشيا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، لكونه الأداة الأكثر مرونة لتلبية الطلب المتغير على المهارات ورفع الإنتاجية وإزالة الحواجز أمام الفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل، لدمجهم بفاعلية في مسيرة البناء الاقتصادي المستدام.

إذن عدة أساسيات في اليوم الدولي للشباب، منها الانخراط في سوق العمل ضروري جدا، وهذا ما تقوم به الدولة، وكذلك تأهيل حدود الكفاءة التقنية التقليدية. يعني أنا أتعجب حقيقة في بعض الأحيان نسمع أنه شاب ما يعرف يستخدم حاسبة، شاب لا يمتلك لغة، هسه الحد الأدنى من اللغة، مو إلا يكون بروفيشنال باللغات أو ما شابه، ولكن يعمل على تطوير ذاته. فحتى وإن كان الشاب في بيته بسبب البطالة فرص عمل ماكو، ولكن يستطيع من خلال الإنترنت والتقنيات الحيوية اليوم الموجودة الفائقة أن يطور من قابلياته العلمية والثقافية، وحتى من قابلياته المعرفية التقنية في مجالات اختصاصاته، بدلا من أن يقلب في للأسف ويضيع من وقته في الألعاب وفي الريالزات وفي غيرها، غير النافعة طبعا. هنالك ألعاب نافعة وهنالك ريالزات أيضا نافعة. فلذلك التحديات في هذا المجال ينبغي أن تنتبه لها الدولة، وينبغي أن تحصن الشباب، لأنهم حقيقة هم وقود المجتمع وهم أساس بناء المستقبل. فعدم الاهتمام بشريحتهم، عدم التوقف عند حاجاتهم، عدم الانصراف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، هذا حقيقة تؤاخذ عليه الدولة ومؤسساتها. ولكن بذات الوقت الشباب أيضا عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم، بدلا من أن ينجروا خلف التكنولوجيا الفائقة واستخدامات غير صحيحة تعود عليهم بالسوء بدلا من أن تعود عليهم بالنفع. التكنولوجيا نافعة فينبغي أن تستغل، بدلا من أن أضيع وقتي في أمور غير نافعة ممكن أن أحصن من نفسي وأنمي من مهاراتي عبر الخصائص الفنية والعلمية والعملية اللي تخصني، واللي أقدر أن أنمي من مهاراتي من خلالها، من خلال الإنترنت، من خلال التكنولوجيا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنتيجة أحصن من نفسي وأنمي من قدراتي المعرفية والعلمية.

0: وفي محورنا الثاني سخونة ورطوبة المنازل والحرارة الخارجية. طبعا المنازل هي البيئة التي يجب أن تصنع فيها، هي بيئة يجب أن تكون صحية تماما، وإلا فإن جزء من صحة الإنسان يفقدها عبر تواجده في منزله، لأنه التهوية الصحيحة، الإنارة الصحيحة، يعني دخول الإنارة من الخارجية، أشعة الشمس وغيرها، كلها تسهم في أن تكون أو يكون المنزل منزلا صحيا. لذلك نشوف البيوت المبنية القديمة كانت تركز على أن تكون الشمس تدخل إليها عند الشروق وحتى عند الغروب، يعني من ما تفتر الشمس شوفها تدخل إلى البيوت، يعني بالنتيجة الشمس هي مطهرة، الشمس هي يعني منظفة بمعنى منقية للأجواء حتى، وتعود بالنفع فيتامين دال وإلى آخره. لذلك تشوف يعني دائما نقارن، نقول أهل قبل صح يتمتعون بصحة جيدة. طيب هم يتمتعون بصحة جيدة لأنهم كانوا يقومون بأشياء بسيطة جدا نعتبرها اليوم صعبة، يقومون بالمشي. هل من المعقول الإنسان ما يمشي؟ مجرد يمشون، إحنا اليوم نركب سيارات وبالنتيجة نفقد صحتنا، جزء من صحتنا. هاي مو دعوة للتخلي عن السيارة، لا، ولكن دعوة إلى أن يحرك الإنسان من جسده. في السابق كانت الشمس تدخل إلى البيوت، اليوم الناس تحرص عجيب على أن الشمس لا تدخل إلى البيوت، وهذه غريبة يعني. صحيح أستاذ عمار يقول صارت 50، هي فعلا، بس مع ذلك هنالك طرق للسماح بدخولها خصوصا في الشتاء، وهنالك أيضا طرق يعني ولو الدبل جلاس، والبصراحة هذا الزجاج الأمريكي غالي جدا، ولكن من الممكن أن يستخدم أيضا للي يستطيعوه، يسمح بدخول أشعة الشمس ويمنع من دخول جزء من الحرارة، ما يمنع الحرارة تماما ولكن يمنع جزء من دخولها بشكل أو بآخر. الحفاظ على بيئة آمنة نظيفة داخل المنزل شيء مهم. واحدة من الأمور حقيقة السيئة هي الرطوبة، وهنالك أجهزة داخل المنزل تسبب الرطوبة، طبعا على رأسها الطبخ. لذلك التقنيات الحديثة تقلل، يعني وجود مفرغات الهواء، وجود ساحبات الهواء، تشغيلها يجب عدم التهاون في عدم تشغيلها، لأن تشغيلها يعود بالنفع على المنزل خصوصا البيوت الضيقة، لأن تسرب البخار الماء وغيرها وبخار الطبخ إلى البيوت يسبب ارتفاع الرطوبة. ارتفاع الرطوبة تتسبب بمشكلات في الجدران، في الأرضيات، في نمو البكتيريا والعفن واختلال بالصحة العامة، ولكن الناس لا تنتبه لهذه الأساسيات. صحيح أجهزة التكييف تعمل عملها، ولكن بذات الوقت التقليل من الرطوبة شيء أساسي ومهم. كذلك بعض الناس بسبب بصراحة ضيق المنازل أصبحوا يقوموا بتجفيف ملابسهم داخل المنزل، هذه مشكلة كبيرة، لأن الرطوبة التي ستخرج من الملابس وين تروح؟ ما تتبخر بالجو، تتبخر في جو المنزل المغلق، وهذا أيضا يتسبب بأمراض ويتسبب بمشكلات صحية على المدى الطويل. في حين في السابق كانت الناس تنشر ملابسها على حبل الغسيل، مو حتى أصبح مثلا نشر الغسيل. فهذه أمور بسيطة لكنها تعود بالنفع وتكرم المنازل من أن تقع ضحية الرطوبة والعفن وغيرها. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: هل تشعر أن بيتك ساخن ورطب أكثر من اللازم رغم أن الحرارة الخارجية ليست مرتفعة كثيرا؟ قد يكون السبب ببساطة هو قيامك ببعض العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من تدفق الأبخرة والرطوبة داخل الغرف، ما يضاعف الشعور باللزوجة والانزعاج البالغ، لأن ارتفاع الرطوبة يعطل قدرة الجسد على تبريد نفسه عبر تبخير العرق، ويقوده للإحساس بالاختناق وتفاقم أزمات الربو والحساسية. وتنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، ويفضل أن تتراوح بين 30 و50%، وهي المعدلات التي يمكن مراقبتها بدقة عبر استخدام جهاز القياس الصغير المتخصص المعروف باسم الهيجرومتر لتحديد المشكلة من جذورها بدلاً من التخمين. وتعاد عادة تجفيف الملابس الرطبة ونشرها داخل المنزل وفي الغرف المغلقة أو قرب التدفئة من أكثر الأخطاء شيوعاً، فهذا الماء المتبخر ينتقل بالكامل إلى هواء الغرفة، ومع التكرار يتسبب في تكثف المياه على النوافذ ونمو بؤر العفن الأسود الضار على الجدران. كما تضيف عملية الطهي اليومي كميات هائلة من الأبخرة المكتومة، لا سيما عند غلي الماء وسلق الأطعمة وترك القدور مكشوفة في المطابخ المفتوحة، وهي الأزمة التي يمكن السيطرة عليها بوضع الأغطية المحكمة وتشغيل الشافط طوال فترة الطبخ وبعد لعدة دقائق. وبالمثل يتسبب الاستحمام بالماء الساخن في رفع الرطوبة بسرعة كبيرة، وللحد من ذلك يجب إغلاق باب الحمام وتشغيل الشافط ومسح الأسطح المبللة فوراً لمنع انتشار الأبخرة لبقية أرجاء البيت. من جانب آخر، يشكل توقيت فتح النوافذ فارقاً حاسماً في تنظيم المناخ الداخلي، فتهوية المنزل في منتصف النهار تدخل هواء لاهباً ورطباً، والأصح هو إغلاق الستائر السميكة نهاراً وفتح النوافذ في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لطرد الرطوبة المتراكمة، مع تجنب تشغيل الأجهزة الحرارية كالأفران والمجففات وغسالات الصحون في أوقات الذروة. وأخيراً ينبه الخبراء إلى أنه في حال استمرار الرطوبة المرتفعة رغم تعديل كافة هذه السلوكيات، فإن السبب قد يكون أعمق من مجرد تهوية، مثل وجود تسريبات مائية خفيفة في المواسير أو الأسقف، أو تراجع كفاءة العزل المائي والحراري للمبنى، أو انسداد فتحات التهوية الهيكلية، ما يتطلب فحصاً فنياً فورياً لحماية الجدران والأثاث من التلف الشامل.

إذن يقود وجود الرطوبة، خصوصا احنا في أجواء رطبة، يعني البصرة أصلا هي تمر عليها أشهر رطوبة عالية، وجوز الأيام القادمة فيها رطوبة عالية، البيوت تكون رطبة مشكلة، يعني تصير المشكلة مشكلتين. كذلك بالشتاء بنفس الطريقة أيضا، الأجواء الباردة مع وجود مثلا تجفيف داخل المنزل وغير، هذا يؤدي إلى شعور بالانزعاج، إحساس بالاختناق، ازدياد أزمات الربو والحساسية. لذلك تنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، لأن ارتفاع الرطوبة داخل المنازل يشكل أو يسبب بصراحة أزمات غير صحيحة، ويفضل أن تتراوح بين 30% و40%، وهي المعدلات المتحدة

0: ومعلومات جديدة عن الفضاء البعيد في محورنا الثالث. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن أنها استلمت بيانات علمية قيمة من مسافة تقترب من 9 مليارات كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا. مزيد من التفاصيل حول هذه المهمة وحول هذه المعلومات التي استلمتها ناسا، أعيد، البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض. ماذا وجدت ناسا في هذه المسافة؟ لنستمع أكثر بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ إطلاقها عام 2006 في أسرع رحلة انطلاق لمركبة فضائية آنذاك، كتبت مركبة نيو هورايزنز تاريخا جديدا في استكشاف النظام الشمسي، بعدما أصبحت أول مركبة تعبر بجوار كوكب بلوتو عام 2015، ثم أول من يزور جسما كويكبيا في حزام كايبر الشهير عام 2019. واليوم تفتح المركبة فصلا جديدا ومثيرا في رحلتها الطويلة، بعد أن أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجاحها في الاستيقاظ من أطول فترة سبات شهدتها منذ انطلاقها، لتستأنف إرسال البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا. وأكد فريق تشغيل المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند الأمريكية أن المركبة استيقظت بنجاح تام في 23 يونيو الماضي، بعد فترة سبات عميق استمرت 321 يوما، بدأت في 7 أغسطس عام 2025، وذلك اعتمادا على أوامر برمجية كانت قد خزنت مسبقا في حاسوبها الرئيسي. وبسبب بعدها الهائل والساحق عن كوكب الأرض، استغرقت الإشارة اللاسلكية التي أكدت نجاح عملية الاستيقاظ نحو 8 ساعات و52 دقيقة، حتى وصلت مركز العمليات الأرضي عبر محطة شبكة الفضاء العميق التابعة للوكالة بالقرب من مدريد في إسبانيا. وتلجأ ناسا عادة إلى وضع المركبة في حالة السبات المحسوب خلال الرحلات الطويلة في الفضاء السحيق لتقليل استهلاك الطاقة الحيوية وإطالة عمر أنظمتها الحساسة، بينما تواصل بعض الأجهزة العلمية عملها بصورة تلقائية دون الحاجة لتدخل مباشر من الفرق الأرضية. ورغم توقف إرسال الأوامر طوال الأشهر الماضية، فإن نيو هورايزنز لم تتوقف عن أداء رسالتها الكونية، حيث وصلت أجهزة قياس بلازما الغلاف الشمسي وأجهزة دراسة الرياح الشمسية وجسيمات عالية الطاقة، إضافة لكاشف الغبار الفضائي، جمع البيانات وتخزينها في الذاكرة. وتؤكد مديرة العمليات أليس فومان أن الفريق سيبدأ أولا بتنزيل بيانات السلامة والإطمئنان على الأنظمة قبل الانتقال تدريجيا لاستلام البيانات العلمية المخزنة، تمهيدا لبدء سلسلة جديدة من الرصد لتوزيع غاز الهيدروجين في الغلاف الخارجي للنظام الشمسي.
0: إذن تاريخا أو تاريخ جديد في استكشاف النظام الشمسي فعلا، بعدما أصبحت مركبة نيو هورايزنز تعبر بجوار كوكب بلوتو.

0: بصراحة البشرية اليوم تخوض معركة مع السمنة، وأعتقد الأبر التي استخدمت من قبل الكثيرين في مكافحتها، وهي بالأصل أبر مخصصة لمرضى السكري، لكنها استخدمت جزافا. بعض الناس يعني جازفوا بصحتهم بحياتهم واستخدموها، بعض الناس نجحت معهم، بعض الناس لم تنجح، وهي بشكل أو بآخر يجب أن تخضع لتوصيات طبية، وإلا بدون هذه التوصيات من الصعب بل من المستحيل أن يتم استخدامها مجرد أنه الإنسان يريد أن يخفض من وزنه. طبعا يعتمد في ذلك مؤشر كتلة الجسم، ولكن مؤشر كتلة الجسم ما ينجح دائما في رصد أنه هل لديك سمنة أو لا. بعض الناس يعني مؤشر كتلة الجسم لديهم أكبر، وذلك لأنهم يعني يلعبون كمال أجسام، لديهم وزن زائد بسبب العضلة مو بسبب الدهون. بعض الناس لديهم مشكلات هرمونية، مؤشر كتلة الجسم لديهم كبير. بعض الناس مؤشر كتلة الجسم لديهم منخفض جدا، ولكن لديهم مشكلة في زيادة الدهون. يعني بصراحة هذه كلها يجب أن تخضع لتقييمات طبية 100%، وإلا فلن تكون هنالك مواجهة للسمنة بشكل صحيح. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: في مفارقة طبية غير مألوفة، نجح الطب الحديث في تحقيق أحد أكبر إنجازاته بمواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج ذاته: ما هي السمنة؟ ومن هو المريض الذي يحتاج فعليا إلى الدواء؟ هذا التساؤل الجوهري ضمن مقال بمجلة الإيكونوميست الذي يعد أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي المعركة، بل فتح نقاشا طبيا عميقا حول إعادة تعريف السمنة وتحديد الفئات المستحقة للعلاج. وتوضح المجلة أن هذه الطفرة الدوائية تقلل الشهية وتبطئ إفراغ المعدة، مما يسهم في خسارة المرضى لنحو 15-20% من أوزانهم، فضلاً عن تحسين الأمراض المرتبطة بها كالسكري وأمراض القلب. لكن هذا النجاح الكاسح كشف عن إشكالية معقدة تتعلق بمدى دقة الاعتماد الحصري على مؤشر كتلة الجسم. ويرى الباحثون أن هذا المؤشر التقليدي غدا غير كاف، إذ قد يمتلك شخصان المؤشر نفسه بينما يتمتع أحدهما بصحة استقلابية جيدة ويعاني الآخر من اضطرابات وضغط وسكري، مما يعني أن رقم الميزان لا يعكس المخاطر الحقيقية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد التأييد الطبي للتمييز الدقيق بين السمنة المرضية التي تستدعي التدخل الدوائي أو الجراحي، وبين مجرد زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي يعد تعديل نمط الحياة والنشاط البدني فيها أكثر نفعاً وجدوى. ولم يأتي هذا التحول في التفكير من فراغ، فأدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة المادية وتتطلب استخداماً لسنوات طويلة مع احتمالية ظهور آثار جانبية، مما يجعل توسيع صرفها لكل من يعاني وزناً زائداً تحدياً اقتصادياً ضخماً يفوق قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين. وفي قلب هذا الجدل يبرز الخلاف الفقهي الطبي: هل السمنة مرض مستقل أم عامل خطر؟ ويؤثر هذا التوجه مباشرة في صياغة الإرشادات الطبية وسياسات الإنفاق. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه اليوم نحو العلاج الشخصي الشامل الذي يعتمد على قياس محيط الخصر ونسبة الدهون واللياقة البدنية، بدلاً من الاكتفاء برقم صامت، لتتحول القضية من كيفية إنقاص الوزن إلى معرفة من هو الشخص المستفيد حقاً من الثورة العلاجية.
0: إذن الطب ينجح ويحقق إنجازات بمواجهة السمنة، ولكن هذه الإنجازات يجب أن تكون أيضا ضمن استشارات طبية محكمة في هذا المجال، لأن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم تنهي المعركة، بل إنها ساهمت في مشكلات كبيرة ومتفاقمة.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. العرب قديما وعمليات التجميل. إن التاريخ حمال روايات مختلفة يتجاذبها المتن والهامش، وعادة ما يسود المتن بالرواية الرسمية، لكن الهامش يكتنز دوما بالمفاجآت. ومن خلال قراءة كتب التراث العربي نجد أن مفهوم الجمال بصيغتيه المعنوية والمادية قد نال قصب السبق بالاهتمام. فهل عرف العرب الجراحات التجميلية؟ ربما نبالغ إن قلنا إن الأطباء العرب والمسلمين كانوا رواداً في جراحة التجميل، ولكن هذا ما يزعمه الدكتور محمود الحاج في كتابه الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات، مضيفاً أن الآلات الجراحية التي اخترعها الزهراوي وعرض لها في الجزء 30 من كتابه ما زال الطب يستخدم معظمها إلى الآن. وليس في التراث العربي الطبي ما يدعى الجراحة التجميلية التقويمية بشكل مخصوص، لكنها تدخل في عموم الجراحة. لا ريب أن مصطلح طب التجميل كما نعهده الآن سيكون فضفاضاً على تلك الممارسات التي سنرصدها في كتاب ابن سينا القانون في الطب، الذي خصص 4 فصول للحديث عن السينا وأدواتها والوصفات الطبية لها، وكتاب التصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي.

جراحات تجميلية في الطب العربي القديم. أين ترجيح الظن بوجود جراحات تجميلية في الطب العربي الإسلامي؟ سيكون قائماً على الغايات والفوائد المرجوة من هذه العمليات الجراحية، وهذا ما سنوضحه تالياً. عرض الرازي في كتابه الحاوي عن شقاق الشفة، شفة الأرنب، الناتج عن الولادة أو الجروح في الحرب وغيرها، وشرح كيفية إعادة الهيئة السليمة لهذه الشفة، ويأتي تعليقه على المخطئين في تطبيبهم للشفة المشرومة مبرزاً الجانب الجمالي، فيقول: الساهون يقطعون ذلك خلفاً، وفعلهم في ذلك خطأ، وذلك أنهم يقطعون قطعة من الجلد واللحم معاً، ثم يجمعون طرفي الجلد ويخيطونه، فتجيء الشفة أصغر مما كانت. ويصف الزهراوي الشفة التي تصاب بالثأليل والبثور الدائمة، فيوصي الطبيب أن يقلب الشفة، وبالتالي تتم معالجتها من الداخل، وذلك كي لا تظهر الجروح على سطح جلد الشفة الخارجي. أما ثأليل الأنف والتي يرى فيها الزهراوي ما يسيء إلى جمال الأنف، فيعرض كيفية استئصالها عبر التجريف والكي. وفي حالات الأصابع الملتصقة ووجود إصبع زائدة في الكف، فيقدم صاحب كتاب التصريف حلولاً لبتر الإصبع الزائدة وفصل الأصابع الملتصقة عند الولادة أو نتيجة لعرض ما، ويختم حديثه بضرورة أن تكون الجراحة بطريقة تصلح فيها شكل العضو.

لم تتوقف المجتمعات العربية عند الاهتمام بالزينة والتجميل وصلاح الأعضاء، بل سعت إلى تجميل الأعضاء التالفة، سواء كان الأمر بالجراحة أو بالمعالجة الطبية. ونرى الجراحة ذات الغاية التجميلية بوضوح في إصلاح ثدي الرجل الذي يشبه ثدي النساء. ويعلق الدكتور محمود الحاج: أننا نرى في هذه المعالجة الطبية عند الطبيب العربي علي بن العباس والزهراوي الغايات التجميلية بوضوح. يقول الطبيب علي بن العباس: من الرجال من يعظم ثدياه حتى يصيرا قريبين من أفداء النساء فيستقبح منهم ذلك، ومن ثم يصف كيف يشق الثدي وينزع الشحم ويخاط الجلد في مراعاة ألا يتهدل الثدي. يؤدي فقدان الأعضاء في الجسد إلى خسارة حركية وجمالية، وبالتالي ضرورة تعويض العضو المفقود. ومن الأمثلة التي يذكرها التراث أن الزمخشري قطعت رجله لعارض أصابه فاستعاض عنها برجل من خشب. وقد ذكر ابن قتيبة في ترجمة الشعر خلف بن خليفة أنه كان أقطع اليد وله أصابع صنعت من جلد. وهناك من وضع أنفا من ذهب، وهو عرفجة بن سعد الذي أصيب في واقعة يوم كلاب وقطع أنفه فاستبدله بأنف من فضة فصدئ وتعفن، فأمره الرسول أن يتخذ أنفا من ذهب لأن الذهب لا يصدأ. ونصح الزهراوي من تسقط أسنانهم بإعادة تثبيتها بأسلاك من ذهب، أو ينحت على مثالها من عظام البقر وتثبت في الفم.

نستطيع أن نجادل بكون الجراحات التي رأينا فيها مقدمات لطب التجميل بأنها من باب الداء والدواء، وأما الغاية التجميلية فإن كانت عارضاً مقصوداً أو غير مقصود فلا يجب أن نشط بالتفسير ونحمل الألفاظ أكثر مما تحتمل من معان، لكن لكي نستوضح أكثر ميلنا نحو وجود غاية تجميلية في تلك الجراحات لابد أن نعرض لبعض أدوية الزينة التي جاءت في قانون ابن سينا. في الفصل المتعلق بالشعر يقدم لنا ابن سينا وصفات عديدة للمحافظة عليه وإنباته ونزعه، فمنها ما يتعلق بمكافحة الصلع وتكثيف شعر اللحية وتثبيت شعر الحواجب، ويقدم وصفة لذلك: يؤخذ القصب المحروق ويمزج مع رماد الضفادع المحروقة ويخلط مع بزر الجرجير المسحوق بدهن الغار. أما في إزالة الشعر فيشير إلى استخدام النورة والزرنيخ مع قليل من الصبار، ولهذا المزيج تأثير مزيل للشعر. ويضيف فصلاً لمنع إنبات الشعر، فبعد نتف الشعر يطلى الموضع بالبنج والأفيون والخل والشوكران. ويتابع ابن سينا في وصفاته المتعلقة بكيفية تجعيد الشعر ومنع الشيب وما يشقر الشعر، أي تحويله إلى اللون الفاتح وما يزيد من سواده، حتى أنه ذهب إلى تفتيح الجلد بالمبيضات.

للحفاظ على جلدة الوجه من الشمس والريح والبرد. ولمن أراد التخلص من الوشم ترك لنا ابن سينا هذه الوصفات. أما من أراد التخلص من الوشم فصيدلية ابن سينا تقدم له وصفة مجربة، وذلك بأن يغسل موضع الوشم بملح نطرون، ثم يوضع عليه نبات البطم أسبوعاً، وبعدها يفرك جيداً بملح النطرون، وإن لم ينفع يجب معالجة كل نقطة من نقاط الوشم عبر تتبع مغارز إبر الوشم. وماذا عن السمنة؟ هي الأخرى تصدى لها ابن سينا بوصفات منحفة، ولم يكتفي بذلك بل ذهب إلى كيفية تنحيف أعضاء معينة. وفي المقلب المضاد للسمنة هناك الهزال، ويرى ابن سينا أن تطبيب الهزال يكون على العكس من تطبيب السمنة، ومن ثم يقدم وصفات عن كيفية تسمين المصاب بالهزال، حتى أنه ذهب إلى تسمين أعضاء مخصوصة كالشفة النحفة حتى تصبح مكتنزة، ويتم ذلك عبر جذب الغذاء إلى ذلك العضو وحبسه عليه وتحويله إلى طبعه، وذلك عبر تدليكه حتى يحمر ومن ثم يطلى بالزفت. وفي الحفاظ على جلدة الوجه من الشمس والريح والبرد ترك لنا ابن سينا هذه الوصفة: يطلى الوجه أو اليد ببياض البيض أو بماء الصمغ، أو يؤخذ السميد المنقوع في الماء المصفى ويخلط بمثله ببياض البيض ويمسح به الوجه.

المحبب والمباح والمحرم. جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله بأنه لعن الله الوشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. جاء ذكرنا لهذا الحديث ليكون متمماً للسؤال الذي ابتدأنا به الكلام، هل عرف العرب والمسلمون طب التجميل والزينة؟ ذهب الفقهاء في تفسير الحديث بأن اللعنة جاء لأنه يدخل في باب الغش وتغيير خلقة الله. ولكن لو تأملنا الجراحات والوصفات الطبية عند الرازي وابن سينا وعلي بن العباس والزهراوي ألا تدخل في تغيير خلقة الله كالشفة المشقوقة وتصغير الثدي، أو بماذا يختلف الأنف الذي من ذهب عن من تصل شعرها بشعر مستعار؟ فلماذا لم يثر عليها الفقهاء؟ تأتي الإجابة من خلال الوصفات التي أوردها ابن سينا، فهي ذات غاية تجميلية واضحة. أكانت على مستوى الشعر أم التنحيف أم تسمين الشفة وغير ذلك؟ والغاية التجميلية من المآرب التي يسعى إليها الدين الإسلامي، اهتمت المجتمعات العربية والإسلامية بالزينة والتجميل وصلاح الأعضاء الجسدية، فالسواك والرائحة الطيبة والكحل دعمت بأحاديث نبوية للحظ عليها، ولم تتوقف المجتمعات العربية عند الممارسات اليومية التجميلية فقط، بل سعت إلى تجميل الأعضاء التالفة سواء كان الأمر بالجراحة أو بالمعالجة الطبية. إن الأمثلة التي أوردناها تشير بأن الحديث المذكور لو كان ذا صدى كبيرا في عقلية المجتمعات الإسلامية والعربية في ذلك الزمان لم نكن لنجد الجراحات التي عرض لها الزهراوي ولا الوصفات الدوائية لابن سينا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: إن الدوافع القهرية في الإنسان كثيرة يصعب حصرها، وقد يصح القول إن كل إنسان لابد أن يكون مصابا بدافع قهري واحد أو أكثر من واحد، ولكن الفرق بين الأفراد من هذه الناحية هو فرق درجي. فأحد الأشخاص قد يكون دافعه القهري ضعيفا وفي مقدوره السيطرة عليه، بينما يكون في شخص آخر قويا يصعب السيطرة عليه. إن الدافع القهري يجعل الإنسان يندفع في عمل يضره أو يضر غيره، وهو يعرف أنه يضره ولكنه لا يستطيع التحرر منه، ولم يعرف حتى الآن سبب ظهور الدافع القهري في الإنسان. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إن البحوث العلمية التي تدرس طبيعة البشر ما زالت تشعر بالعجز تجاه الكثير من أسرار هذه الطبيعة. ويمكن أن نقول بوجه عام إن العلوم كلها تقف الآن عاجزة عن فهم أسرار الكون، ولكن العلوم الإنسانية أكثر عجزاً في ذلك من العلوم الطبيعية. ولعل من المناسب أن نذكر هنا الحكمة العربية القديمة التي تمثلت في البيت المشهور: أتحسب إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ويمكن تصنيف الدوافع القهرية إلى صنفين رئيسيين، أحدهما ذو أثر ذاتي، وهو الذي يجعل صاحبه يضر نفسه أكثر مما يضر غيره. أما الصنف الثاني فهو الذي يجعل صاحبه يضر غيره، وأن الذي يضر غيره يضر نفسه في الوقت نفسه، فإن إضراره بالغير يؤدي إلى تشويه سمعته وإلى نفرة الناس منه، وهذا لابد أن يؤدي إلى فشله في الحياة أخيرا. وقد رأينا نماذج كثيرة من هذا الطراز من البشر. يمكن أن نعد عقدة الاستكمال أهم الدوافع القهرية وأوسعها انتشارا بين الناس، وهذا الدافع هو من الصنف الأول، أي أنه يضر صاحبه أكثر مما يضر غيره. العرب قديما يسمونه الوسوسة، ويسميها العامة في العراق الوسواس. إن هذا الدافع يجعل صاحبه حريصا كل الحرص على إكمال أي عمل، ويقوم بتدقيق شديد له حتى ولو كان التدقيق خاليا من أي فائدة عملية له.

وهذا أمر كان شائعاً في الجيل الماضي، ولا سيما في مجال الطهارة والوضوء. فالمصاب بهذا الدافع لا يكتفي بغسل يده مرة أو مرتين، بل هو يظل يكرر الغسل مرة بعد مرة، متصوراً أن الطهارة لم تحصل كما ينبغي. وقد وجدت في مذكرات السيد محسن الأمين الذي توفي في دمشق عام 1952 أنه شاهد رجلاً موسوساً وهو يتوضأ في مقبرة، ووصف لنا حالته على النحو التالي، فهو يقول ما نصه: خرجت يوماً والفصل شتاء لأتوضأ لصلاة الصبح، فشاهدت رجلاً موسوساً في الطهارة يصب الماء على يديه ورجليه وينتقل من قبر إلى قبر ويعيد صب الماء، وقد صار جلد يديه ورجليه كأنما صبغ بالنيل لشدة البرد. فتوضأت وذهبت إلى المنزل وصليت، وعدت لأنظر ما انتهى إليه أمره، فوجدته على حاله الأول يصب الماء وينتقل من قبر إلى قبر، ولم يزل كذلك حتى طلعت الشمس وفاتته الصلاة، وهو رجل عاقل متدين ليس فيه ما يعاب إلا هذا الوسواس الذي اتبع فيه أمر الشيطان. إن السيد محسن الأمين وهو فقيه مشهور وصف ذلك الرجل الموسوس بأنه اتبع في وسوسته أمر الشيطان، وهذا الرأي يوافق عليه أكثر فقهاء الإسلام، إذ هم يعتبرون الوسوسة من عمل الوسواس أي الشيطان. ويجب ألا ننسى في هذا الصدد أن الوسواس هو أحد ألقاب الشيطان. إن الوسوسة لا تقتصر على الطهارة والوضوء والصلاة فقط، بل هي قد تشمل كل عمل يقوم به الإنسان في مختلف مجالات الحياة.

كان هناك شخص في بداية شبابه متدينا وكان موسوسا في أمور الطهارة والوضوء والصلاة، ولكنه عندما ترك التدين أخيرا صار موسوسا في موضوع الميكروبات، أي أنه يغسل يديه مرارا لا من أجل الطهارة الدينية بل من أجل الوقاية من الميكروبات. إن الوسوسة قد تكون في مجال الحساب أو الكتابة أو القراءة أو في تنظيم الأشياء وترتيبها، فهو يطلب الكمال فيها ويعيد فيها مرة بعد مرة لأنه يشك في استكمال ما قام به فعلا، وهو يكرر فعله بغية الوصول إلى الكمال المطلق الذي هو مستحيل. طبعا يجب أن لا ننسى أن الوسوسة هي من أهم العوامل التي تعرقل نجاح الإنسان في حياته، فالإنسان الناجح هو الذي يستخدم موهبته في المجال الذي يعمل فيه. ومشكلة الوسوسة إنها لا تسمح للإنسان بأن يستخدم موهبته استخداما طبيعيا، إذ إن التدقيق الشديد المبتلى به يجعله يهمل إلهام موهبته ويشغل نفسه بالتكرار الذي لا جدوى فيه. اتضح الآن علميا إن كل مهنة في الحياة تحتاج إلى موهبة خاصة بها، ومن العبث أن يحاول الإنسان النجاح في مهنة لا موهبة له فيها، فهو يقدح بلا جدوى. ومن الجدير بالذكر أن الموهبة تلقائية ولا شعورية في الغالب، والذي يريد أن يستثمر موهبته إلى الدرجة القصوى يجب أن ينسجم معها ويستجيب لإلهامها دون تردد. إنه يدري إنه معرض للخطأ في أعماله، ولكنه لا يبالي بذلك، لأن المنفعة التي تأتيه من الانسجام مع الموهبة هي أكثر من الضرر الذي ينتج من الخطأ. مشكلة الموسوس إنه لا يفهم هذا، أو هو لا يستطيع أن يفهمه، وهو كثيرا ما يفقد إلهام الموهبة من جراء انشغاله في التدقيق والاستكمال. إنه يخشى من الخطأ وينسى أن الخطأ محتوم في الإنسان لا مفر منه. إن الموسوس يريد أن يجعل عملا كاملا لا خطأ فيه ولا نقص، وهو لا يدري أن الخطأ لا مناص فيه في كل عمل يقوم به الإنسان.

إن الإنسان ناقص بطبيعته، وهو لا يستطيع أن يصل إلى الكمال مهما حاول. ولهذا فإن الشخص الذي يريد النجاح في مهنته أو عمله يجب أن يندفع مع إلهام موهبته، ولا يقترف لما يقع فيه من الخطأ. نرجو أن لا يفهم السامع الكريم من هذا إننا نشجع على ارتكاب الخطأ، فكل ما نريد قوله هو إن الخطأ محتوم، وإن الإنسان لا يستطيع تجنب الخطأ مهما حاول. وهذا القول موجه إلى الموسوسين بوجه خاص، لأن خوفهم من الخطأ أدى إلى ضياع مواهبهم.

إن دافع الوسوس الذي تحدثنا عنه مقصور على الضرر بالنفس وتعذيبها، ولكن هنالك دوافع أخرى لا تقتصر على الإضرار بالنفس، بل هي تضر بالغير وهي كثيرة، وقد ابتلي بها الكثيرون منا مع الأسف، وهم فيها مجبرون لا إرادة لهم فيها ولا اختيار. نذكر فيما يلي نماذج منها. دافع السرقة: فالإنسان قد يكون غنياً ولكنه يجد نفسه مدفوعاً إلى سرقة بعض الأشياء التافهة التي هو في غنى عنها، كملعقة شاي في مقهى، أو كتاب من مكتبة، أو علبة من مخزن، فهو يبذل جهده في مغافلة الناس من أجل السرقة منهم، وهو قد ينكشف أمره وينال الفضيحة، ولكنه لا يرعوي بل يظل خاضعاً لدافعه القهري حتى آخر أيامه. دافع المماطلة: ونقصد به ميل الشخص للمماطلة في دفع الديون المستحقة عليه، فهو قد يكون قادراً على الوفاء بدينه ولكن نفسه لا تطاوعه على ذلك، وتراه يكيل الوعود لدائنيه مرة بعد مرة، وتسوء سمعته بعد ذلك فلا يبالي، وكأنه يشعر أن أكل الدين من نوع الغلبة والشطارة تجاه الغير.

دافع الحرص هو شدة البخل، وصاحبه يحرص على المبلغ التافه بالرغم من ثروته الكبيرة، فهو يرغب في تضخيم ثروته مع علمه أنها تذهب إلى غيره بعد موته، وهو يظل على حرص هذا حتى الساعة الأخيرة من حياته. دافع الإيذاء، وصاحبه يحب إيذاء الناس ولا يحب نفعهم أو مساعدتهم، فهو يرمي سيجارته قبل إطفائها على المواد القابلة للالتهاب بغية إشعال النار فيها، أو يرمي قشور الفواكه في وسط الشارع لكي تنزلق بها أقدام المارة، أو يحطم أي شيء يقع تحت يده حين لا يرى أحداً يراقبه، أو ينم بين اثنين لكي يثير النزاع والعداء بينهم، وهو لا يرتاح نفسياً إذا رأى أحداً ينتفع من شيء، فقد يحاول أن يعرقل وصول الشيء إلى الذي ينتفع به، وإذا وجد شخصاً مستضعفاً لا عون له عمد إلى الاعتداء عليه أو إيذائه، ثم يختلق عذراً يبرر به الاعتداء.

دافع الاستهزاء، وصاحبه يبحث عن شخص أضعف منه لكي يستهزئ به ويضحك عليه، فهو يشعر في أثناء ذلك بنوع من الاستعلاء والتفوق. وإذا كان صاحب هذا الدافع مصابا بدافع الإيذاء أيضا، فإنه لا يكتفي بالاستهزاء تجاه ضحيته، بل يسعى إلى إيذائه دون أن يخالجه أي شعور بالرهبة. دافع الكذب، وصاحبه لا يستطيع أن يقول الصدق فيما يتحدث به، فهو لابد أن يكذب فيه أو يبالغ فيه على الأقل. ومن الجدير بالذكر أن الكذب أمر لا مناص منه في الحياة الاجتماعية، وقد يلجأ إليه كل إنسان قليلا أو كثيرا، ومن حيث يشعر أو لا يشعر. ولكن هذا الكذب العام يختلف عن كذب المصاب بدافع الكذب القهري. فالكذب العام يلجأ إليه الإنسان عن قصد، لما يرجون فيه من منفعة أو يدرؤون ضررا. أما المصاب بدافع الكذب فهو يكذب من غير قصد، أو هو بالأحرى لا يستطيع أن يصدق في كلامه، فهو ضحية دافعه القهري، وهو يضر نفسه بذلك ويشوه سمعته دون مبالغة. دافع المغابنة، وهذا الدافع قد يصاب به بعض الباعة والحرفيين في المجتمعات المختلفة، وصاحبه يصعب عليه أن يصدق مع الزبون أو يخلص له، وهو ينتهز أي فرصة تتاح له كي يغش الزبون أو يغبنه. إن مصلحته تقضي عليه مع زبائنه لكي تتحسن سمعته ويرود سوقه في الأمد البعيد، ولكن دافعه القهري يمنعه من ذلك، إذ هو يفضل الربح العاجل القليل على الربح الآجل الكثير. دافع الحسد، وهذا الدافع موجود في جميع الناس على درجات متفاوتة، فمن طبيعة الإنسان أنه لا يرتاح حين يرى قرينا له قد تفوق عليه في شيء أو نال مكان بين الناس أعلى من مكانته. ولكن بعض الأشخاص يبلغ بهم الحسد درجة المرض، فالواحد منهم يشعر بالحرج الشديد تجاه الناس كلهم من غير تفريق، وهو لا يكاد يسمع بمصيبة حلت بأحد منهم حتى يغمره الفرح الطاغي. دافع الاغتياب، وهذا الدافع مرتبط بدافع الحسد في بعض الوجوه، وصاحبه يحب أن يتكلم بالسوء عن كل شخص غائب، ولا يكاد يسلم أحد من لسانه. إنه يجد لذة في البحث عن مصائب الآخرين وفي التحدث عنها، وهو قد يجد رفاقا يشبهونه في هذا الدافع، فيقضي أوقات فراغه معهم ليشاركهم في التمتع بلذة الاغتياب.

دافع الكلام، وصاحبه إذا اجتمع مع الآخرين في مجلس لا يحب أن يرى أحداً يتكلم غيره، فإنه يشعر بأن الكلام في المجلس نوعاً من الغلبة والتفوق، وهو لا يريد أن يتفوق أحد عليه. إنه حين يستمع إلى حديث غيره يشعر بالضيق، وترى عينيه تدوران بحثاً عن فرد يقاطع بها حديث غيره لكي يبدأ هو بالحديث. وإذا كان المصاب بهذا الدافع محباً للجدل، فإن مشكلته تكون أشد تعويضاً، فهو يجادل في كل موضوع وإن كان هو لا يعرف عن الموضوع سوى معلومات محدودة. وإذا سمع من أحد قولاً مخالفاً لمعلوماته المحدودة أسرع إلى تصحيحه أمام الحاضرين لكي يظهر سعة علمه وحذقه لهم، وهو لا يبالي حين يظهر أنه كان مخطئاً في تصحيحه. والملاحظ في بعض المصابين في هذا الدافع أنهم لا يملكون القدرة على الحديث الجيد، إذ هم يتلعثمون فيه أو يتأتئون، ولكنهم يحسبون أنهم الفصحاء المفوهون. وكثيراً ما يشعر المستمعون بالملل وتضايق في حديثهم، بينما هم يظلون مصرين على متابعة الحديث ظناً منهم أن المستمعين مسرورون.

دافع الخصام، وصاحبه لا يستطيع أن يحتفظ بصديق له مدة طويلة، فهو لابد أن يجد سبباً للخصام معه فيلومه، ثم يترك صداقته ويحمل الحقد عليه. إنه يطلب من الصديق أن يكون كاملاً لا نقص فيه، مع العلم أن ليس في الدنيا صديق من هذا الطراز، فإذا وجد في صديقه أقل هفوة شهر عليه سيف اللوم والتقريع. ومما يلفت النظر أنه نفسه قد يكون من أكثر الناس عيوباً، غير أنه لا يدرك ذلك في نفسه، وقد يعد نفسه مبرئاً من كل عيب، لأن تفكيره موجه نحو التحري عن عيوب الغير ونسيان عيوب نفسه.

دافع العصبية، وصاحبه يضمر بغضا عميقا وحقدا على كل من ينتمي إلى قوم غير قومه أو طائفة غير طائفته، فإذا لمح أحدا منهم شعر بالتوتر العصبي ضده، وقد يعمل على الاعتداء عليه، وهو إذا كان مصابا بدافع الإيذاء علاوة على دافع العصبية فإنه ينتفع في اعتدائه بلذة عارمة لا تعادلها لذة أخرى، إذ هو يجد حينها إنها الفرصة التي كان ينتظرها منذ زمن طويل.

هناك دوافع قهرية أخرى لا يسع المجال لذكرها، وبعضها لا يستحسن ذكرها لارتباطها بالجنس. ويجب أن لا ننسى إن بعض الدوافع القهرية قد تكون نافعة للغير لا ضر بهم، كدافع الرحمة مثلا الذي هو على النقيض من دافع الإيذاء الذي ذكرناه. حين نستعرض الدوافع القهرية ندرك خطأ الرأي القديم القائل بأن الإنسان حيوان عاقل، والواقع إنه حيوان عجيب مليء بالمتناقضات، وهو كثيرا ما يندفع في أمور ولا يدري لماذا اندفع فيها. إن كل إنسان كما قلنا سابقا لابد أن يكون مصابا بشيء من الدوافع القهرية قليلا أو كثيرا، والواقع أن كل شخص لا يمكن أن يخلو من مساوئ أو محاسن على وجه من الوجوه. ولو كشف الله الغطاء عن حقيقة الكثيرين من الناس لرأينا فيهم من العيوب ما يثير الدهشة، ولكن الله ستر عليهم فجعل عيوبهم قليلة نسبيا ومن السهل إخفاؤها.

احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا. قبض الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مُلَمْلِمًا ألعابهم، ما عاد ربًا

0: والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
3: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
2: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
4: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة. هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب. وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
2: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
5: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
2: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
6: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديث. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الزيدي في البيت الأبيض، هل يعود بصفقة إنقاذ أم بقائمة شروط؟ وهل تنجح صولة الفجر في تبييض صورة الحكومة؟ والقضاء العراقي يثير ضجة بعد اعتقالات لمتنفذين في قضايا فساد. الحر وشح المياه يضربان الزراعة في العراق. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية مراد التايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ عدد اليوم من المجلة المسائية بآخر تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث شنت الولايات المتحدة ولليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران عشية الموعد المحدد لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكانية التوصل لاتفاق معه. وعلى مدى 5 ساعات قصفت القوات الأمريكية أهداف عسكرية في مدن واقعة على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم صباح هذا اليوم الثلاثاء. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع 5 انفجارات صباح هذا اليوم قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة تستهدف بضربات أمريكية في الأيام الأخيرة. التلفزيون الرسمي الإيراني قال قبل دقائق دوت 5 انفجارات غرب بندر عباس من دون تقديم مزيد من التفاصيل، في ظل التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي. ذكرت القوات الأمريكية أن من بين الأهداف التي قصفت أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت الطائرات المسيرة وصواريخ ووسائل بحرية. وأعلنت النيابة العامة في البحرين أن الحكومة المحكمة الكبرى أصدرت حكمين في قضيتين منفصلتين في السجن المؤبد على 3 متهمين بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه المنامة منظمة إرهابية ومن يعملون لمصلحته، وبهدف معاونتهم في أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة للأضرار بمصالحها، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي كانت معهم. بالتالي هذا يعكس حجم التصعيد في المنطقة الذي لم يقتصر على حرب وقصف متبادل. أيضا السلطات الإيرانية بالمقابل أعلنت عن مقتل 2 وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على مواقع متفرقة في مدينة عبادان جنوب غرب إيران، هذا كان يوم الاثنين. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب السواحل الشرقية لسلطنة عمان يوم الثلاثاء. في سياق متصل أيضا نددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بمشروع القانون البريطاني الذي يهدف إلى حظر الحرس الثوري وتصنيفه تهديدا للأمن القومي المدعوم من الخارج، واعتبرت طهران هذه الخطوة تدخل وغير مسؤول. قالت الهيئة أنها تلقت بلاغا، هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغ عن حادث وقع على بعد 13 ميل بحري جنوب شرق مدينة لما في سلطنة عمان، وأفادت ناقلة نفط تعرضت لهجوم صاروخي. بالمقابل الحرس الثوري يعلن أيضا استهداف منشآت حيوية وقوات أمريكية في قاعدة جوية أردنية وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن الحرس الثوري أنه تم استهداف مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومراكز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبنى السكنية للقوات الأمريكية في البحرين. كما أعلن الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن استهدفت بصواريخ باليستية إيرانية يوم الثلاثاء، وحث الشعب الإيراني على إزالة القواعد الأمريكية في بيان الحرس الثوري من إزالة القواعد الأمريكية من أراضيه. جاء في البيان أيضا للحرس الثوري تعلمون جيدا أننا لا نكون أي عداء لبلدكم، بل أننا نحبكم أيها الشعب النبيل الذي يتفهم ألم وظلم الشعب الفلسطيني أكثر من أي شعب آخر. وتحدثت قوات المسلحة الأردنية عن اعتراض 4 صواريخ إيرانية فيما سمعت انفجارات في البحرين صباحا هذا اليوم بحسب مراسل وكالة فرانس بريس. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الجيش أن طهران استهدفت منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة. في العراق أفادت مصادر أمنية بأن هجوما صاروخيا استهدف موقعا تابعا لجماعة كردية إيرانية معارضة شرق مدينة أربيل في إقليم كردستان دون سقوط ضحايا بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. وبحسب الجيش الأمريكي يدخل الحصار حيز التنفيذ عند 20 من يوم الثلاثاء، يعني 10 من يوم الثلاثاء، عفوا 9 من يوم الثلاثاء، بعدما تحدثت إيران
في وقت سابق عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز. قال ترامب أنه يرغب بتحصيل رسوم بنسبة 20% من قيمة الشحنات التي تعبر المضيق لقاء حمايتها، وهما يتعارض مع القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة. اجى ترامب إيران قالت تريد تفرض فد رسوم معينة، رسوم خدمة، رسوم عمل، رسوم عبور بأي تحت أي عنوان على السفن، بعدين فرضوا $1 على كل برميل نفط يعبر من مضيق هرمز. أمريكا رفضت وقالت الممر لازم يكون حر والعبور بكامل. يجي ترامب يقول لا، احنا راح ناخذ 20% من قيمة الشحنات التي تمر، إن كانت تجارية أو نفط أو غيرها، اللي تمر من مضيق هرمز دخولا أو خروجا كرسم حماية لهذه السفن. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي رد على منصة إكس على قرار ترامب هذا، وقال لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك، وأضاف أيضا أن من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها وسنكون منصفين. هذا الكلام لعرقشي وزير الخارجية الإيراني، واتهم الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة بتعريض إمدادات النفط العالمي للخطر. وبعد القفزة الكبيرة التي تجاوزت 9% في اليوم السابق، وصلت أسعار النفط ارتفاعها في سياق هذه التطورات، فقد ارتفع سعر برميل خام برنت ليصل إلى $84.29 للبرميل. وأيضا الصين من جهتها دعت صباح هذا اليوم الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة المرور الآمن في مضيق هرمز في وقت تتجدد فيها المواجهات بين الجانبين بسبب الخلاف على كيفية إدارة المضيق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يقول في مؤتمر صحفي أن إعادة حركة العبور الطبيعية والآمن عبر المضيق في أقرب وقت ممكن تمثل تطلعا مشتركا للمجتمع الدولي، وأضاف أن بلاده ستبذل جهودا دؤوبة للمساعدة في خفض التصعيد وتهدئة الوضع.

ترامب يطالب 6 دول بدفع فاتورة الحماية لمضيق هرمز، حيث طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 6 دول بدفع تعويضات مالية للولايات المتحدة مقابل ما أسماه حمايتها من التهديدات الإيرانية وحراسة مضيق هرمز، والذي كان مفتوحا بالأصل قبل العدوان الأمريكي على إيران. ترامب قال وفي معرض رده على سؤال حول من سيعوض الولايات المتحدة تحديدا بعد أن ذكر أن أمريكا ستتقاضى أجرا مقابل حماية مضيق هرمز، موجها رسالته بشكل صريح إلى عواصم الخليج العربي أو بين قوسين كما تسمي إيران الفارسي. على سبيل المثال كان خطابه للسعودية والإمارات، قطر، البحرين، الكويت وكذلك الكيان الصهيوني. وأضاف ترامب نحن ننفق أموالا طائلة على هذه الدول الغنية، ولذلك سنحصل على تعويضات مقابل هذه الحماية من الدول التي نساعد في حمايتها. انظروا إلى هذه الدول الخمس، هذه المنطقة تعد جزءا غنيا جدا من العالم. وركز ترامب في حديثه على الجانب العسكري والاستراتيجي، مشيرا إلى أن الذي كان مفتوحا وآمنا بالأصل قبل العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. وعندما سألته إحدى وسائل الإعلام عن الجهة التي ستقوم تحديدا بسداد هذه التكاليف للولايات المتحدة بعد تأكيده أن أمريكا ستتقاضى رسوما مقابل الحماية، لم يحدد ترامب آليات الدفع، لكنه أبقى الباب مفتوحا مع ذكر الدول الخمسة في المنطقة. وفي وقت سابق قال ترامب أن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وأنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم. ويأتي هذا التصريح عقب إعادة انتهاكات من قبل واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي ضمنت عودة آمنة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

بالمقابل ترامب الرئيس الأمريكي يعلن أن واشنطن ستوجه ضربات قوية لإيران مساء الاثنين والثلاثاء. كان هذا إعلان مطلع هذا الأسبوع، فيما لفت إلى أن العمليات العسكرية قد تستمر من أسبوعين لثلاثة أسابيع. ترامب قال في مقابلة هاتفية مع برنامج يويتي يوم الاثنين: سنضربهم بقوة شديدة الليلة وسنضربهم بقوة غدا، وليس هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك. كما أضاف أن العمليات العسكرية قد تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة، مشددا على أن واشنطن ستنتصر أما بالمفاوضات أو بالحل العسكري. في حين أردف أن مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا ولم يحترموها، غير أنه أشار إلى أنه لا يستطيع القول ما إذا كان وقف إطلاق النار قد انتهى. كذلك كرر ترامب بأنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، ولو امتلك الإيرانيون سلاحا نوويا لاستخدموه خلال يوم واحد، فيما كشف أن الولايات المتحدة ستدمر موقع بيكاكس النووي في إيران، قائلا: سنقضي على بيكاكس ماونتن أو جبل الفأس كما يسمى، وقولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين. كما أضاف ترامب: نحن نراقب جبل الفأس أو بيكاكس ماونتن عن كثب، لا نرى أي نشاط هناك، إنهم لا يبالون بشروط الاتفاق، في كل مرة نسمع عنه ونفجره، لذلك لا يحبون الحديث عنه، لكننا على الأرجح سنمنح الجبل ضربة في وقت قريب نسبيا. هذا الجبل أو موقع بيكاكس ماونتن أو جبل الفأس قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، هو موقع شديد التحصين يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير وفق ما نقلت وكالة رويترز. لذلك مضى ترامب قائلا أن إيران لا تملك سلاحا جويا ولا بحريا ولا أي شيء تقريبا، ولقد قضينا على الصف الأول والثاني وأزلنا 25% من النظام الإيراني.

بين الغارات وإغلاق هرمز. السؤال: لماذا تبقى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سارية المفعول؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر الصحفي أعلن، وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي كان هذا الإعلان قبل أيام، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران انتهى. ومنذ ذلك الحين شنت الطائرات الأمريكية 3 جولات من الضربات على إيران، فيما أعلنت البحرية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز. مع ذلك لم تنسحب رسميا حتى صباح اليوم على الأقل أي من الحكومات التي وقعت مذكرة التفاهم المبرمة في 17 يونيو، أو شهدت عليها أو وافقت على استضافة اجتماعاتها من الاتفاق. الوثيقة تتعرض في الوقت نفسه للقصف وإعادة التفسير، لكنها تبقى حية بالنسبة لجميع الأطراف التي وقعت عليها والمؤسسات التي شاركت في صياغتها أو رعايتها، ويجعل الوضع القانوني هذا التناقض أكثر وضوحا. ففي رسالة مؤرخة في 10 يونيو موجهة إلى الكونغرس حصلت عليها صحيفة بوليتيكو كانت قد نشرتها، أخطر ترامب الكونغرس رسميا بأن الولايات المتحدة دخلت مجددا في حرب مع إيران، وقال أن الضربات التي بدأت في 7 يوليو تمثل عملا عسكريا ينسجم مع مسؤوليتي في حماية الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة في الداخل والخارج، ويمنح هذا الإخطار الإدارة مهلة جديدة مدتها 60 يوم لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة دون موافقة الكونغرس. وهكذا تحتفظ الولايات المتحدة في الوقت نفسه بإطار السلام قائم، وأيضا مع علامات الاستفهام حول الوثيقة. وإخطار الحرب الجديد أو جعل اللي وجه إلى الكونغرس من والذي كان من دون صدور أي وثيقة رسمية تنهي مذكرة التفاهم بهذا السياق. يوم 17 يونيو وقع ترامب مذكرة التفاهم اللي بها 14 بند مع إيران خلال مأدبة رسمية في قصر فرساي في باريس، لتنهي رسميا 4 أشهر من المواجهة العسكرية المباشرة. الاتفاق ألزم الطرفين بوقف دائم للعمليات العسكرية وإلزام إيران بالسماح للملاحة التجارية عبر مضيق هرمز من دون أو تعبر عبر مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوم، وفتح منافذ تفاوض مدتها 60 يوما حول البرنامج النووي والعقبات أو العقوبات الأمريكية. مقابل ذلك وافقت واشنطن على رفع الحصار البحري وضمان إتاحة نحو 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر بشكل تدريجي مع تقديم أو تقدم المفاوضات، ولعبت باكستان وقطر الوساطة في هذا الاتفاق. يوم 8 يوليو وخلال قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة سئل ترامب عما إذا كانت مذكرة التفاهم لا تزال سارية المفعول، فقال: بالنسبة لي أعتقد أنها انتهت. ثم استدرك في جملة في الجملة نفسها موضحا أنه سيترك للمفاوضي حرية مواصلة الحديث مع الإيرانيين إذا رغبوا هم في ذلك، ويقصد هنا مفاوضيه طبعا. مع ذلك لم توجه أي رسالة انسحاب رسمية لأي طرف من الطرف الآخر من الاتفاق. وفي اليوم نفسه أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان رسمي عن استهداف نحو 80 هدف في جنوب إيران مستندة إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكأساس قانوني للغارات من دون أي إشارة لإنهاء مذكرة التفاهم. يوم 9 يوليو جاءت الحزمة الثانية من الغارات واستهدفت 90 موقع. في 10 يوليو نشر ترامب على منصة تروث سوشيال أن وقف إطلاق النار بات منتهيا بعد ساعات. نفت وزارة الخارجية الإيرانية أنها طلبت جولة جديدة من المفاوضات، مع ذلك لم تنهي مذكرة التفاهم رسميا وأبقت على قنوات الاتصال مفتوحة. يوم 11 يوليو كان الاختبار الأوضح، فقد استهدفت البحرية الحرس الثوري ناقلة حاويات ترفع على العلم القبرصي داخل مضيق هرمز قبل أن تعلن طهران أن المضيق مغلق حتى إشعار آخر. وترد سنتكوم على هذا بجولة ثالثة من الغارات على أهداف متعددة في جنوب إيران. بعد ظهر ذلك اليوم نفسه التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي نظيره العماني في مسقط، وجاء في بيان مشترك أن المناقشات حول ترتيبات الملاحة في هرمز تستند صراحة إلى المادة 5 من مذكرة التفاهم، وأغلقت إيران المضيق عسكريا لكنها في المستوى الدبلوماسي استمرت في الاستناد إلى النص المذكور في اليوم نفسه. يوم 13 يوليو كان هو تعريفا جديدا لدور واشنطن في هرمز.
حيث تحدث ترامب عن إعادة صياغة لدور الولايات المتحدة في المضيق. ففي منشور مطول على تروث سوشيال أعلن أن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوح مع إيران أو من دونها، وأعلن إعادة فرض ما وصفه بالحصار الإيراني الذي يستهدف السفن الإيرانية وزبائنها، وأوضح أن الولايات المتحدة ستطالب برسم قدرة 20% على كل حمولة تمر عبر المضيق تغطية كلفة الحماية الأمريكية. وكتب أن الولايات المتحدة ستكون من هذه اللحظة معروفة باسم حارس مضيق هرمز. وفي التوقيت نفسه تقريبا أعلنت سنتكوم عن جولة رابعة من الغارات استهدفت منظومات دفاع جوي ورادارات ساحلية ومواقع صواريخ وطائرات دون طيار وزوارق صغيرة في جنوب إيران. وزارة الخارجية السويسرية في بيانها بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لم تعلن إغلاق مسار المفاوضات أو انتهاء دورها كوسيط ومضيف لهذه المفاوضات. أما قطر فلا تزال تحتفظ بستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وهي أموال لا يمكن الإفراج عنها أو إعادتها من دون تطبيق بنود مذكرة التفاهم أو إنهائها رسميا. يوم 10 يوليو قال مسؤول أمريكي لقناة CNN أو CNBC الأمريكية أن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، وأن سلوك إيران يمثل فشلا في الأداء بمستوى غير مقبول، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار المفاوضات وليست لغة وثيقة منتهية طبعا، وأنها لغة عقيدة قيد النزع كما وصفها، ويقصد عن إيران طبعا. ترامب نفسه قال صباح هذا اليوم لقناة فوكس نيوز أن الجانبين عقدا 11 ساعة من المحادثات يوم الأحد دون توضيح ما إذا كانت مباشرة أو عبر وسطاء. ودبلوماسي مطلع على جهود الوساطة الأخيرة قال لموقع إكسيوس أنه من الواضح أن الطرفين يريدان العودة إلى مذكرة التفاهم وجولة جديدة من المفاوضات، ويتوقع أن تعقد في سويسرا هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. أما إذا كان رسم 20% على مرور البضائع في هرمز جولة رابعة من الغارات، وتهديدات إيرانية بتوسيعة المواجهة في الإقليم تترك مجالا لعودة الحوار إلى مذكرة التفاهم، هو سؤال الذي لا يمكن لأي متتبع التكهن بإجابته، أو ربما يعني ماذا سيكون بعد التصعيد من الجانبين مستمر حتى الآن على الأقل دون وجود بوادر لانتهاء هذا التصعيد، مع يعني الإعلان يعني رسميا على الأقل أن المفاوضات لا تزال مستمرة، أو الاتفاق على الأقل أو وثيقة الاتفاق لا تزال حية بين الطرفين ولم ينسحب منها أحد رسميا.

وأيضا إلى موضوع آخر وصفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية، وعن الحراك الدبلوماسي العراقي الذي تقوده بغداد لاحتواء تداعيات هجمات الفصائل المسلحة ضد دول الخليج خشية انزلاق العلاقة مع الرياض وباقي دول مجلس التعاون نحو أزمة ثقة تهدد مسار التقارب الذي بنته الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى الرياض ولقائه الأمير فيصل بن فرحان حملت تعهدا صريحا بأن العراق لن يكون منطلقا لأي هجوم يستهدف السعودية أو دول الخليج في توقيت حساس يشهد تصعيدا في المواجهة الأمريكية الإيرانية. المسؤولون العراقيون في ذات الوقت يحاولون الفصل بين موقف الدولة الرسمي وتحركات فصائل مسلحة خارج عن الانضباط الكامل كما وصفتها، لكن هذا الفصل يصطدم بواقع نفوذ هذه الفصائل الأمني والسياسي، ما يضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في موقف حرج بين ضغوط خليجية ودولية وحسابات داخلية معقدة. الرهان العراقي على توسيع الشراكات الاقتصادية مع الخليج مع الربط الكهربائي إلى الاستثمار في الطاقة والبنى التحتية مرتبط مباشرة بقدرة بغداد على ضبط السلاح المنفلت الذي تعتبر دول الخليج الاستقرار الأمني شرطا لا غنى عنه للاستمرار بأي تعاون استثماري طويل الأمد. نجاح بغداد في هذا الاختبار مرهون بترجمة التعهدات السياسية إلى إجراءات ميدانية فعلية تثبت احتكار الدولة لقرار السلاح. أما

فشل في ذلك فقد يعيد العراق إلى دائرة الاستقطاب الإقليمي ويقوض سياسة التوازن التي راهنت عليها بغداد بين محيطها العربي وعلاقاتها مع إيران.

0: ومع كل هذا التداخل الزيدي في البيت الأبيض في هذا التوقيت ويلتقي ترامب. هذه الزيارة التي كان يعني أبرز عنوان لها هو اقتصادي وأمني. فبماذا يفاوض حكومة أو بماذا تفاوض حكومة الزيدي والوفد الرفيع المرافق له؟ فهل يعود بمذكرات تفاهم؟ بالمناسبة مذكرات التفاهم يعني أي مذكرة تفاهم توقع كبروتوكوليا بين الدول هي وثيقة غير ملزمة، هي مجرد يعني خارطة الطريق لمستقبل قد يكون بين الدول. يعني إذا كانت مذكرة تفاهم باستثمارات الطاقة، مذكرة تفاهم بالتعاون المشترك في قطاع الكهرباء، بقطاع التعليم، مذكرات تفاهم كثيرة ويعني طويلة وقعها العراق يعني ما بعد 2003 إلى الآن مع أمريكا ومع غيرها من دول، لكن لم تطبق لأنها غير ملزمة. بالتالي هي وثيقة يعني غير ملزمة بروتوكولية لي يعني فتح باب التعاون بين البلدين رسميا، بس هي مو ملزمة. فمذكرات التفاهم اللي ممكن أن يوقعها زيدي مع وحكومته مع واشنطن خلال زيارته، وهي أيضا مدرجة ضمن قائمة الأعمال برنامج الزيارة وكثيرة ومهمة جدا فعليا، لكن بالتالي هي غير ملزمة. بالتالي هي تحتاج إلى إطار من الاتفاق على شروط وضعت سابقا وستوضع لاحقا أيضا بين الطرفين. فما هي قائمة الشروط التي ممكن أن يعود بها الرئيس الزيدي إلى بغداد؟ أو هل هي صفقات قد تعقد بين بغداد وواشنطن؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: وسط توتر إقليمي متصاعد وضغوط اقتصادية خانقة، حاطت أنظار العراقيين والمراقبين الدوليين على مغادرة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في أولى زياراته الخارجية منذ توليه المنصب، حاملا حقيبة مثقلة بملفات لا تحتمل التأجيل: مصير الفصائل المسلحة، توازن العلاقة مع طهران، وأزمة مالية عمقتها تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط. القراءات المتضاربة لهذه الزيارة تختصر مأزق بغداد التاريخي. هل تقرأ كخطوة نحو شراكة ندية أم كإذعان لإملاءات خارجية في لحظة ضعف مالي وسياسي؟ الحكومة على لسان متحدثها حيدر العبودي تصف الرحلة بأنها تجسيد لمنهج وزاري يسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، فيما يرى خصوم الحكومة أنها اختبار حقيقي لجدية بغداد في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تعدد مراكز القوة. وقبيل إقلاعه اختار الزيدي منبر واشنطن بوست ليوجه رسالته، مؤكداً أن حكومته ماضية في تعزيز سيادة القانون وجذب كبرى الشركات الأمريكية إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي في محاولة لطي صفحة إدارة الأزمات وفتح باب خلق الفرص. أما الملفات الشائكة من عدم تجديد اتفاقية الغاز الإيراني إلى مشروع تصدير النفط عبر ميناء بانياس وصولاً إلى الربط الكهربائي الخليجي، فستبقى المقياس الحقيقي لما إذا كانت هذه الزيارة ستسجل كنقطة تحول أم كمحطة عابرة في مسلسل الوعود المؤجلة. جاءت التفاعلات العراقية متباينة بين التفاؤل الحذر والتشكيك اللاذع. تصدر واسم يقارب معنى الزيدي في البيت الأبيض قوائم الأكثر تداولاً في العراق، حيث تباينت التعليقات بين من اعتبر الزيارة فرصة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد المنهك ومن وصفها بأنها زيارة تسليم أوراق اعتماد لا أكثر، في إشارة إلى الظروف التي رافقت تسمية الزيدي رئيسا للوزراء. مغردون آخرون ربطوا بين موعد الزيارة وتصاعد الحديث عن مهلة نهاية سبتمبر

وأيضا ما زلنا في زيارة الزيدي لواشنطن، حيث بدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هذه الزيارة الرسمية إلى واشنطن منذ يوم الاثنين، في وقت تسعى حكومته إلى فتح مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة تقوم على الاستثمار والتعاون الاقتصادي، بينما تركز الإدارة الأمريكية على اختبار أكثر صعوبة وهو قدرة بغداد على ضبط الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران وحصر السلاح بيد الدولة. الزيدي وصل إلى العاصمة الأمريكية في أول زيارة له خارج العراق منذ توليه رئاسة الحكومة على رأس وفد يضم شخصيات حكومية وبرلمانية من بينها وزير الخارجية والنفط ورئيس جهاز المخابرات الوطني. وهو على متن الطائرة نشر الحساب الرسمي للزيدي تصريحا قال فيه إن هدف الزيارة يتمثل في استقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرصة العمل، بما يعزز مكانة العراق شريكا موثوقا وعنصرا فاعلا في استقرار المنطقة وازدهارها. قبل مغادرته قدم الزيدي رؤيته للزيارة في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان رئيس وزراء العراق لماذا أتي إلى واشنطن، حمل رسالة مفادها أن حكومته تريد الانتقال بالعلاقة مع الولايات المتحدة من إدارة الأزمات المتكررة إلى شراكة أكثر استقرارا واتساعا، لكن هذا الطموح الاقتصادي يواجه عقبة أمنية وسياسية معقدة، فواشنطن تضغط منذ أشهر على بغداد لاتخاذ خطوات ملموسة ضد الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، في حين يحاول الزيدي الموازنة بين فرض سلطة الحكومة وتجنب مواجهة مفتوحة مع الفصائل والقوى السياسية الداعمة لها. يقول أيضا أو تقول مصادر وتحليلات أن الزيارة تأتي في ظروف أكثر تعقيدا من زيارات رؤساء الحكومات السابقة، نظرا لحجم التحولات التي تشهدها المنطقة والضغوط المرتبطة بالنفوذ الإيراني داخل العراق، وأن من بين الملفات التي ستطرح على طاولة مستقبل شبكات النفوذ الإيراني في العراق بما في ذلك العلاقات المالية والسياسية التي ترتبط أو تربط طهران بقوى وفصائل عراقية. وتوحي المواقف الأمريكية السابقة بأن واشنطن ستقيس نجاح الزيارة بما يستطيع أو تستطيع حكومة الزيدي تنفيذه بعد عودتها إلى بغداد، خصوصا في ملفات السلاح والإصلاح الأمني وتقليص نفوذ الجماعات المرتبطة بطهران. أيضا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى اتصال بالزيدي في 30 أبريل تهنئته بتكليفه ودعاه إلى زيارة واشنطن لبحث بناء علاقة جيدة بين البلدين. أيضا كما قال القائم بالأعمال الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس في مقابلة سابقة صحفية أن واشنطن تدعم توجه الحكومة العراقية نحو حصر السلاح بيد الدولة، معتبرا أن نشاط الجماعات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية يعرقل الاستقرار الذي يحتاج إليه العراق والمنطقة. بالنسبة إلى بغداد تكمن المعضلة في أن القوى السياسية التي تدعم الحكومة تضم أطرافا لها علاقات تاريخية مع فصائل مسلحة مرتبطة بإيران، ما يجعل تنفيذ التعهدات المتعلقة بالسلاح أكثر أمر بالغ الصعوبة. وقبيل سفر الزيدي عقد ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم أبرز القوى الشيعية والسنية والكردية المشارك في الحكومة اجتماعا لبحث أهداف الزيارة ونتائجها المحتملة، وأعلن الائتلاف دعمه لملفات مكافحة الفساد وتنظيم السلاح، داعيا في الوقت نفسه إلى اعتماد الحوار وتجنب أي تصعيد قد يعيد العراق إلى أجواء التوتر. كما أبدى الإطار التنسيقي وهو الائتلاف الشيعي الحاكم والدعم للزيدي دعمه لفصل العمل العسكري عن الحسابات السياسية وابعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية. لكن هذا الغطاء السياسي الواسع يبقى هشا بسبب التداخل بين بعض القوى المشاركة في الحكم والفصائل التي تواجه ضغوطا للتخلي عن سلاحها والاندماج في مؤسسات الدولة. أعلنت جماعة تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق رفضها زيارة الزيدي إلى واشنطن، محذرة من أن اتفاقات اقتصادية أو أمنية ترى أنها قد تمس بسيادة العراق. كما رفضت هذه الجماعات التخلي عن السلاح قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق في موقف يعكس صعوبة التوفيق بين مطالب واشنطن وشروط الفصائل. بالمقابل تسعى الحكومة العراقية إلى عدم اختزال الزيارة في الملف الأمني، فقد أكدت أن المباحثات ستشمل جذب الشركات الأمريكية للعمل في القطاعات النفطية والغاز والطاقة والتكنولوجيا والتجارة، إلى جانب تطوير قدرات القوات الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.
يحاول الزيدي تقديم العراق بوصفه بلدا مستقرا قادرا على جذب الاستثمارات، لا مجرد دولة تبحث عن دعم سياسي أو أمني. يحتاج العراق إلى استثمارات خارجية لمعالجة تحديات اقتصادية متراكمة، خصوصا في قطاع الطاقة، حيث لا تزال البلاد تخسر أجزاء من مواردها بسبب ضعف استثمار الغاز المصاحب واعتمادها على استيراد الطاقة.

0: وبين صولة الفجر وزيارة واشنطن، هل تنجح هذه الصولة، صولة ضد الفساد، بتبييض صورة حكومة الزيدي أو تبييض صورة العراق أمام واشنطن، وبالتالي ممكن أن تكون ورقة للمفاوضات للمرحلة المقبلة بين بغداد وواشنطن، ورقة مهمة حساسة على اعتبار أنه غسيل الأموال وأيضا تمويل بعض من النشاطات الفصائل المسلحة هي كانت من ضمن منظومة الفساد هذه، وبالتالي أيضا شخصيات محسوبة على فصائل المقاومة كانت أعلن عن تورطها في ملفات الفساد هذه، أو يعني أوامر قبض بحق هذه الشخصيات، بعضها هارب بعضها تم إلقاء القبض عليه، لكن بالنتيجة كل التوجه الأمريكي الآن هو نحو النفوذ الإيراني في العراق والسلاح الذي يدعم هذا النفوذ. إلا أنه صولة الفجر أو صولة ضد الفساد التي يقودها الزيدي هي أيضا واحدة من الخطوات الأساسية اللي يحتاجها البلد نحو الاستقرار. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أعلنت جهة رسمية عراقية عن ضبط مبلغ إضافي قدره 14 مليار دينار عراقي ضمن حملة أطلق عليها اسم صولة الفجر، ترافقت مع اعترافات قضائية طالت 128 مسؤولا في واحدة من أبرز حملات مكافحة الفساد التي يشهدها البلد مؤخرا، وتصدرت وسوم مرتبطة بالحملة منصات التواصل الاجتماعي العراقية وسط تفاعل واسع النطاق. وفي المقابل تصاعد الغضب الشعبي في عدد من المحافظات جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي، فيما يواصل عشرات الخريجين اعتصامهم المعروف باسم اعتصام الزقورة وسط مطالبات بالتعيين قبل موعد سفر رئيس الوزراء. وحذر معتصمون في البصرة من إمكانية إغلاق منشآت نفطية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وهو ما وصفته جهات المتابعة بأنه يشكل تهديدا يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لاحتواء الموقف وتجنب أي تصعيد ميداني. كما رصدت جهات المتابعة الإعلامية مخاطر أمنية محتملة مرتبطة بإغلاق بعض مداخل العاصمة بغداد، وهو ما قد يؤدي إلى احتكاكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين من عدة محافظات في وقت لا تزال فيه حملات التشكيك بأرقام الأموال المستردة مستمرة، وسط دعوات لمزيد من الشفافية الحكومية في عرض تفاصيل الملف. كما برزت حملة شعبية طالبت بمحاكمات علنية للمسؤولين المتورطين في ملفات الفساد، محذرة من الاكتفاء بمحاسبة ما وصفته بالأسماء الصغيرة دون الوصول إلى رؤوس الفساد الكبرى. وتشير معطيات الرصد الإعلامي إلى أن الحكومة تسيطر حاليا على نسبة تقارب 65% من الخطاب المرتبط بالإصلاح ومكافحة الفساد، في حين يسيطر الشارع والمعارضة على نحو 75% من الخطاب المرتبط بالمعاناة الخدمية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء المستمرة. ويرى مراقبون أن الفجوة بين الخطاب الإعلامي الرسمي والواقع المعيشي اليومي للمواطنين تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة، خصوصا مع اقتراب موعد الزيارة إلى العاصمة الأمريكية. وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن في ظرف داخلي معقد، إذ يتعين على الحكومة العراقية الموازنة بين تعزيز علاقاتها مع الإدارة الأمريكية من جهة، وامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في الداخل من جهة أخرى، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه تطورات الأيام المقبلة على الساحتين السياسية والخدمية.

0: وما زلنا في الجانب العراقي وعن آخر مستجدات وتداعيات صولة الفجر والصولة اللي تحارب الفساد والتي من خلالها تم إلقاء القبض على فاسدين وحصر مليارات الدنانير وعشرات الكيلوغرامات من الذهب. كأنها مغارة علي بابا يعني. القضية أصبحت مضحكة من حجم الأموال والذهب وطريقة تخزينها وطريقة إلقاء القبض عليها. لكن أيضا واحدة من القضايا اللي أثارت الجدل في هذا الملف بشكل كبير هو قضية التسوية مع هؤلاء الفاسدين. يعني أنت ترجع الفلوس ممكن تطلع، هذا الكلام قانون أنه يصير أو ما يصير، ومشمولة بالعفو أو ما مشمولة بالعفو هذه القضية، وموضوع معقد. موضوع القضاء كان إلى وجهة نظر به، مقابل هيئة النزاهة إلى وجهة نظر، قانون العراقي كان ما يسمح بأنه يعني سرقة مال الدولة، هدر مال العام، أنه يسمح بالعفو وإطلاق السراح مع في حال التسوية. لكن بالمقابل كانت هناك وجهة نظر تقول بشكل عام، مو بالقضاء، أنه هذا يرجع الفلوس أحسن مما يبقى هو مسجون وأهل وعائلته وأولاده يروحون يتمتعون بها، وبعد كم سنة يطلع ويكمل يعني يستمتع بهذه الأموال الهائلة اللي ما ممكن أن تصرف. يعني ياهل يصرف له مليار دولار يعني خلال 5 أو 6 سنوات أو 10 سنوات، الأرقام هذه كبيرة. وبالتالي يعني قضية التسوية مع الفاسدين وشروط التسوية وشروط إطلاق سراحهم بعد التسوية، هذا الموضوع يعني ما مو بهذه السهولة ولا كما يصدر للإعلام، حتى يراد أن تفرغ هذه الحملة من محتواها. هذا كان رأي يعني الجانب الحكومي أو مناصري هذه الحملة. بالمقابل أيضا هناك من يشكك بأنه هذه الحملة لا يعني ممكن أن يعني تدخل في قضايا التسوية وحسابات أخرى حتى سياسية ربما. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أثار مجلس القضاء الأعلى في العراق جدلا الجمعة بعدما قال في بيان إن المتهمين بقضايا فساد قد يستفيدون من تخفيف الإجراءات القانونية أو العقوبات إذا أعادوا الأموال العامة طوعا ضمن ما يسمح به الدستور والقانون. وأظهرت مشاهد نشرت بعد الاعتقالات رزما من الدنانير والدولارات وسبائك ذهبية وساعات فاخرة. قالت السلطات إنها عثرت عليها في مخابئ خلف الجدران وأحواض السباحة وحفر تصريف المياه، لكن بيان القضاء نقل النقاش من حجم الأموال المضبوطة إلى مصير المتهمين بها. وأثار تساؤلات بشأن ما إذ كان رد المال العام يمكن أن يفتح الطريق أمام العفو أو تخفيف العقوبة. وقال مجلس القضاء الأعلى إن سياسته في قضايا الفساد الإداري والمالي تقوم على هدفين: محاسبة مرتكبي الجرائم واستعادة أموال الدولة. وأضاف أن الإجراءات أو العقوبات يمكن تخفيفها بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال طوعا في الحدود التي يسمح بها القانون. واستشهد المجلس بقضية الأمانات الضريبية المعروفة في العراق باسم سرقة القرن، التي اتهم فيها رجال أعمال ومسؤولون بالاستيلاء على نحو 5 مليارات و200 مليون دولار من أموال الضرائب. وقال إن المتهم الرئيسي في القضية نور زهير أطلق سراحه بكفالة مقابل إعادة الأموال، وتمكن من تسديد 365 مليار دينار من أصل نحو 61 تريليون دينار مترتبة على شركتيه، لكنه غادر العراق بعد ذلك وتوقف عن السداد. فأصدر القضاء حكما غيابيا بسجنه 10 سنوات وبدأ إجراءات لاسترداده. وأضاف المجلس إن طلب شمول زهير بقانون العفو المعدل لا يزال معلقا في انتظار موافقة وزارة المالية على آلية لتسديد المبالغ المتبقية. ليست الحملة الحالية أول محاولة عراقية لإنشاء إطار استثنائي لمواجهة الفساد، فمنذ عام 2003 شكلت الحكومات المتعاقبة مجالس ولجان جديدة كلما تصاعد الضغط الشعبي بشأن نهب المال العام، لكن معظم تلك التجارب انتهى من دون تغيير حقيقي في مؤسسات الرقابة أو في قدرة الدولة على استعادة أموالها. وعلى الرغم من سجل المحاولات السابقة، يرى مراقبون إن الحملة الحالية تختلف عن سابقاتها. وفي 30 مايو 2026 أنشأ رئيس الوزراء علي الزيدي المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام بمشاركة رؤساء أجهزة رقابية وقضائية، وحصل المجلس على دعم سياسي وبرلماني، كما أيده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لكنه أثار اعتراضات قانونية بشأن جمعه بين رئيس الحكومة والهيئات التي يفترض أن تراقب أدائها. ويرى منتقدون أن ترأس رئيس الوزراء مجلسا يضم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي يمكن أن يقوض استقلال المؤسستين اللتين تنص المادة 102 من الدستور على استقلالهما.
0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، عن انطلاق حملة وطنية واسعة لإزالة نبات زهرة النيل من نهر دجلة وعدد من الأنهار وجداول المسطحات المائية في عموم البلاد. هذه الحملة اللي قامت بها يعني دار البيئة، وزارة البيئة وشرطة البيئة وجهات أيضا أخرى، كانت يعني هي عبارة عن نشاط بصراحة مشكور ومهم جدا في توقيت مهم. العراق بيعاني من إجهاد مائي كبير. الموسم الفات كانت بوفرة من الأمطار، ويعني هي مو وفرة، يعني حتى كلام المختصين يقول هي مو وفرة، هي أعلى من المعدلات، على اعتبار مو وفرة بس لأنه كنا بمواسم أكثر من 5 أو 6 مواسم كانت جافة جدا، وبالتالي هذه الوفرة ما تغطي حجم الجفاف اللي صار بالسنوات السابقة. مقابل في هذا الموسم معدلات التبخر بالعراق للمياه عالية جدا، وارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات عالية، يعني تفاقم قضية التبخر في المياه، ناهيك عن التلوث اللي جاي يصيب الأنهار، وبالتالي هذا التلوث أيضا يقلل من مصادر المياه. كل هذه العوامل تضغط على الأمن الغذائي العراقي وعلى يعني فكرة الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في البلاد، وبالتالي يوم بعد يوم المحصول الزراعي في العراق جاي يقل. ما نحكي فقط عن النبات، يعني عن الثروة السمكية والحيوانية جاي تقل بسبب يعني شح المياه نتيجة العوامل الطبيعية وغير الطبيعية. نتيجة العوامل الطبيعية هو الحر، الغير طبيعية التلوث اللي جاي يصيب الأنهار بدون يعني إلى الآن خطط رسمية حقيقية حكومية وقرارات حكومية لمواجهة هذه الأزمات. شهلا محمد في هذا التقرير.
2: موجات الحر المتكررة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف باتت تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق. تأثيراتها لا تقتصر على انخفاض الإنتاج، بل تمتد إلى زيادة معدلات استهلاك المياه وتدهور التربة وارتفاع كلف الإنتاج. إن درجات الحرارة القاسية تؤدي إلى زيادة معدلات التبخر والنتح، ما يرفع الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية بنسبة كبيرة في وقت يعاني فيه العراق من تراجع الإطلاقات المائية وانخفاض الخزينة الاستراتيجي، الأمر الذي انعكس بالشكل المباشر على إنتاج محاصيل الحبوب والخضروات والبساتين. بالمقابل فإن خطط إدارة الموارد المائية الحالية تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تزال غير كافية لمواجهة حجم التحديات المناخية، إذ تتطلب المرحلة الحالية تطوير منظومة متكاملة تشمل تحديث شبكات الري والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة والحد من الهدر المائي، فضلاً عن تحسين إدارة الخزين المائي وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن الأنهار المشتركة. إن استمرار موجات الحر مقروناً بشح المياه يهدد بانخفاض مناسيب المياه في الأهوار، ما يؤثر في التنوع الإحيائي والثروة السمكية والجاموس، إضافة إلى زيادة ملوحة الأراضي الزراعية وتراجع المساحات القابلة للزراعة، الأمر الذي ينعكس على الأمن الغذائي وسبل عيش آلاف الأسر. العراق يقترب بالفعل من مرحلة الإجهاد المائي الحاد كما يرى المتخصصون، وهي مرحلة يصبح فيها نصيب الفرد من المياه أقل بكثير من المعدلات الآمنة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة أعلى. إن تقليل الخسائر يتطلب اعتماد حزمة من الإجراءات، أبرزها التحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، وتوسيع استخدام أنظمة الري بالتنقيط والرش، وتأهيل القنوات المائية، والاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض الزراعية، ودعم البحوث الخاصة باستنبات أصناف زراعية أكثر تحملاً للحرارة والجفاف، إلى جانب إطلاق برامج توعية للمزارعين بشأن الإدارة الرشيدة للمياه. ويشهد العراق منذ سنوات تراجعاً ملحوظاً في الإيرادات المائية نتيجة انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، إلى جانب تداعيات التغير المناخي التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الجفاف والتصحر، كما دفعت أزمة شح المياه وزارة الموارد المائية إلى تقليص الخطط الزراعية في أكثر من موسم، فيما حذرت تقارير محلية ودولية من أن البلاد باتت من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية، مع تزايد المخاطر على الأمن الغذائي والأهوار والثروة الحيوانية، ما يستدعي الإسراع بتطوير إدارة الموارد المائية وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة وتعزيز التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.

وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير، وعاد إلى الواجهة الحديث عن التواصل ما بين أو عملية تجنيد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد للموساد الإسرائيلي. في هذا السياق مكتب أحمدي نجاد نفى وبشدة ما نشرته نيويورك تايمز الأمريكية، صحيفة نيويورك تايمز، حول وجود هذا الترابط أو التعاون ما بينه وبين جهاز الموساد الإسرائيلي، واصفا التقرير بأنه كاذب بالكامل، متهم من الصحيفة بتلفيق الأخبار مقابل المال، كما نفى صحة الأنباء عن فرض إقامة جبرية عليه. الصحيفة الأمريكية ونقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين تكشف أن إسرائيل عملت لسنوات على تجنيد أحمدي نجاد كأصل استخباراتي ضمن خطة واسعة لتغيير النظام في إيران وتنصيبه زعيما بديلا، عبر لقاءات سرية في بودابست غطاؤها مؤتمرات أكاديمية ومناخية. كان المفروض يكون حسب الخطة الإسرائيلية اللي أعلنت وسربت، أو بالأحرى كان المفروض هو يكون الرئيس بعد التظاهرات والانقلاب النظام، إذا ما استشهد المرشد وصارت مظاهرات بعد العملية الإسرائيلية الأمريكية. التقرير أشار إلى أن رئيس الموساد السابق ديفيد برنرياع التقى أحمد نجات شخصيا في المجر عام 2024، وأن إسرائيل مولت تكاليف سكنه وسفره فيما بلغت الخطة ذروتها بعملية إنقاذ نفذها عناصر الموساد لنقله عقب استهداف مجمعه بضربة جوية في 28 فبراير الماضي. الصحيفة تكشف أن أحمد نجاد بدأ غاضبا من مسار الإنقاذ ومتحفظا على الخطة الإسرائيلية قبل أن يختفي عن الأنظار لأشهر، ويظهر مجددا بشكل مقتضب خلال تشييع المرشد الراحل علي خامنئي، فيما يؤكد مسؤولون إيرانيون أنه اليوم في عهدة استخبارات الحرس الثوري وتحت الإقامة الجبرية. نجاح الخطة الإسرائيلية المفترضة كان يراهن على استثمار خيبة أمل أحمد نجاد من النظام ومنعه من الترشح، أما فشله فتجلى في انكشاف تفاصيلها أمام طهران، ما حول الرجل الذي طمح إلى دور في إيران ما بعد الحرب إلى شخصية معزولة تحت رقابة أمنية كاملة.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لم يكن التصوف الإسلامي في أي مرحلة من تاريخه ظاهرة روحية خالصة أو تجربة باطنية منعزلة عن محيطها الاجتماعي والسياسي. فمنذ لحظة تبلوره المبكرة في القرون الهجرية الثلاث الأولى، ارتبط التصوف بموقف ما من السلطة، موقف يعبر عن رؤيته للعالم ولموقع الإنسان في منظومة الحكم والدين. لهذا يمكن القول إن العلاقة بين التصوف والسلطة لم تكن علاقة جامدة، بل مرت بتحولات كبرى يمكن أن نلخصها في مرحلتين رئيستين. المرحلة الأولى حيث وقف التصوف على يسار السلطة متصادماً أو متباعداً عنها، ممثلاً صوت الوعي الأخلاقي والاحتجاج الرافض للنزعة المادية والتسلط. والمرحلة الثانية التي شهدت تحول التصوف إلى شريك الرئيس في السلطة وإلى ركن من أركان الشرعية السياسية في العالم الإسلامي الوسيط. في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، حين بدأ الوعي الإسلامي يتشكل على وقع اتساع الدولة الإسلامية وتحول الخلافة من مجتمع المؤمنين البسيط إلى إمبراطورية مترفة، نشأ الزهاد الأوائل كرد فعل أخلاقي وروحي لحالة الترف المتنامي في بلاطات الحكام وأروقة الطبقات الارستقراطية الحاكمة.

كان الحسن البصري نموذجا صارخا لهذا الاتجاه. واجه الحسن السلطة الأموية بلسان واعظ لا يخشى لومة لائم. يروى عنه أنه قال: بلغنا أن رجلا من الملوك قال: لأجعلن الحسن في يدي. فقيل له: اتق الله، فإن لله أولياء لا يصل إليهم أحد بسوء إلا انتقم الله منه. يمكن القول إن هذا الخطاب الوعظي وإن لم يكن ثوريا بمعنى مباشر، فقد كان في حقيقته تعبيرا صادقا عن موقف ديني روحي رافض لفساد السلطة واستبدادها. مع حلول القرن الثالث الهجري ومع نشوء الحركة الصوفية كظاهرة فكرية متكاملة، صار هذا الرفض أكثر عمقا وتنظيرا. فالتصوف لم يعد مجرد زهد، بل أصبح فلسفة للحياة. ترى أن السلطة من الممكن أن تعيق السالك عن الوصول إلى الحق. في هذا السياق قيل: الصوفي منقطع عن الخلق، متصل بالحق، لا سلطان له إلا الله. وفقا لهذا التصور، يصبح التجرد من المناصب والمكاسب فعلا روحيا وسياسيا في آن واحد.

من اللافت للنظر أن عدداً من المتصوفة دفعوا حياتهم ثمناً للتطبيق العملي لهذا الموقف. كان الحسين بن منصور الحلاج مثالاً مأساوياً للتصوف الذي يصطدم بالسلطة الدينية والسياسية معاً، وذلك حين قال عبارته الشهيرة: أنا الحق. في الواقع لم تكن تلك العبارة مجرد صرخة ميتافيزيقية، بل كانت تحدياً ضمنياً للسلطة التي احتكرت تعريف الحق والحديث باسمه. ولذلك لم يكن من الغريب أن تصدر أوامر الخليفة العباسي المقتدر بالله بإعدام الحلاج في مشهد دام جمع بين العقوبة السياسية والرمزية الدينية، الأمر الذي وصفه المفكر المصري عبد الرحمن بدوي في كتابه شهيد التصوف، عندما قال: إن مأساة الحلاج لم تكن فقط في التصادم بين الوعي الفردي المتأله والسلطة المؤسسة، بل في كونها أول إعلان عن حرية الروح في وجه الدولة الدينية. مع حلول القرن الخامس الهجري كان المشهد الصوفي قد اتسع ليشمل تيارات مختلفة من الزهد الاجتماعي إلى الفلسفة العرفانية، ومع ذلك ظل الخط الأساسي في العلاقة مع السلطة هو التباعد والتحفظ. أبو حامد الغزالي على سبيل المثال، ورغم مكانته العلمية الكبرى، انسحب من التدريس في المدرسة النظامية ببغداد بعد أن رأى تهافت المناصب وفساد القلوب.

يروي الغزالي في كتابه الشهير المنقذ من الضلال: فأقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت إن طريقتهم لا تتم إلا بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة. في الحقيقة كان انسحاب الغزالي من بلاد السلطة السلجوقية بمثابة بيان رمزي لرفض التماهي بين الدين والسياسة، وللتحذير من التدين السلطاني الذي يجعل من العلماء أدوات لتجميل وجه الحكم. بهذا المعنى مثل التصوف في مرحلته الأولى ضمير الأمة الموجه، أو ما يمكن تسميته بالمعارضة الأخلاقية للنظام السياسي. لم يقد الصوفيون ثورات مسلحة، لكنهم قادوا ثورات رمزية ضد القيم السائدة، ورفضوا أن يكونوا فقهاء السلطان أو وعاظ البلاط. ابتداء من القرن السادس والسابع الهجريين، ومع تراجع قوة الخلافة العباسية وظهور الإمارات المستقلة والسلطنات العسكرية، بدأ المشهد يتغير جذريا، وذلك بعدما دخل التصوف مرحلة جديدة لم يعد فيها غريبا عن السلطة، بل صار شريكا رئيسا في بنائها الصلب.

في الحقيقة تعددت أسباب هذا التحول، فمن جهة احتاجت السلطة الحاكمة إلى مشروعية روحية تعوض ضعفها السياسي، ومن جهة أخرى وجد الصوفيون في دعم الدولة فرصة لنشر طرقهم وتعاليمهم على نطاق أوسع. في هذا السياق ولد شكل جديد من التصوف أكثر مؤسساتية وأقل راديكالية يمثله الشيوخ الكبار الذين أسسوا الطرق المنظمة، كشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية في بغداد، وأبي الحسن الشاذلي في المغرب ومصر، ثم جلال الدين الرومي مؤسس الطريقة المولوية في الأناضول. في كتابها الأبعاد الصوفية في الإسلام أوضحت المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل أن هذه الطرق نجحت في أن تملأ الفراغ الروحي والسياسي بعد سقوط الخلافة، فصارت الزوايا والتكايا مؤسسات تطلع بدور اجتماعي يشبه مؤسسات الدولة. من هنا لم تعد الزاوية الصوفية مكانا للعزلة والعبادة وممارسة الزهد والتقشف، بل صارت مركزا للتعليم والتوجيه والإغاثة، بل وأحيانا للتجنيد العسكري كما جرى في الحالة البكتاشية والنقشبندية في العصر العثماني.

من جهة أخرى تبين القراءة المدققة في سير كبار شيوخ الصوفية في تلك المرحلة العلاقة الوطيدة التي جمعت بين المتصوفة وسلاطين عصرهم. على سبيل المثال، كان الجيلاني مقربا من مؤسسة الخلافة العباسية، وقد لعبت طريقته دورا مهما في تهدئة المجتمع البغدادي بعد فوضى البساسيري والصراعات الطائفية التي اندلعت لسنوات بين السنة والشيعة. في مصر ارتبطت الشاذلية ارتباطا وثيقا بالسلطة المملوكية. يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة أن السلطان الظاهر بيبرس كان يزور مشايخ الشاذلية ويطلب بركتهم قبل الحملات العسكرية. كما تواترت القصص عن العلاقة الودية التي جمعت بين سلاطين المماليك وكل من السيد البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق، وكلاهما من أقطاب التصوف الطرقي في مصر. أما في الدولة العثمانية فقد أصبحت النقشبندية والمولوية جزءاً لا يتجزأ من البنية الأيديولوجية للسلطنة، بحيث عد شيخ الطريقة الصوفية واحداً من أهم رجالات الدولة الرسميين على الإطلاق.

لم يكن هذا التحول مجرد مصادفة، بل مثل انتقال التصوف من خطاب الاحتجاج إلى خطاب الشرعية، الأمر الذي لاحظه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في دراسته عن الحلاج، عندما أكد أن السلطة الإسلامية حين تبنت التصوف لم تفعل ذلك عن ضعف، بل عن إدراك أن الروح الصوفية تصلح لتأييد النظام، لأنها تقنع الناس بالزهد في الدنيا والرضا بالمكتوب. هنا يظهر السؤال الملح: كيف استوعبت المجتمعات الإسلامية التحول الطارئ في شكل وبنية الظاهرة الصوفية؟ وكيف جرى تفسير هذا التحول من المعارضة إلى الشراكة؟ ربما كان الجواب يكمن في البنية المزدوجة للظاهرة الصوفية نفسها، فالتصوف من جهة نزعة فردية تحررية تسعى إلى خلاص النفس، ومن جهة أخرى حركة اجتماعية تبحث عن الاستقرار والانتشار، وحين تتغلب الأولى يصبح الصوفي معارضا للسلطة، وحين تتغلب الثانية يصبح حليفا لها. في كتابه دوائر الخوف أشار المفكر المصري نصر حامد أبو زيد إلى تلك البنية المزدوجة، عندما ذكر أن التصوف حركة وعي مضاد في بدايتها، ثم ما تلبث أن تتماهى مع السلطة حين تتحول إلى مؤسسة. يضيف أبو زيد: الزهد فعل احتجاجي، لكن الطريقة نظام اجتماعي يحتاج إلى حماية السلطة، وهذا بالضبط ما حدث في العالم الإسلامي الوسيط، عندما خرج التصوف من طور الزهد الفردي إلى طور التنظيم الطرقي، ليرسم نفسه بعدها جزءا من النسيج السلطاني.

من هنا يمكن أن نفهم أن الصوفيين الذين اقتربوا من الحكم لم يكونوا مجرد وعاظ، بل كانوا مستشارين روحيين يشرعون الحكم بالكرامة والبركة. فالمماليك مثلا أسسوا احتفالات المولد النبوي بإشراف الصوفية لتكن مناسبة لدمج المقدس في السياسي، وفي المغرب والأندلس منح السلاطين الأوقاف للزوايا الصوفية، وأصبح شيخ الزاوية شريكا فعليا في إدارة المجتمع، الأمر الذي رأى فيه المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز في كتابه الدين والسلطة والمجتمع تحالفا قويا أنتج نموذجا فريدا للدولة الروحية التي لم تكن ثيوقراطية تماما، لكنها جعلت من الدين شبكة رمزية للهيمنة. من الملاحظات المهمة التي ينبغي الالتفات إليها أن دمج التصوف بالسلطة قد تسبب في حدوث تغييرات كبرى في الخطاب الصوفي نفسه. على سبيل المثال، تطورت قيمة الطاعة لتصير إحدى القيم المركزية في الخطاب الصوفي. في هذا السياق فرض على التابع الانقياد المطلق لشيخه، حتى شاعت مقولة إن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، وهو لا يتكلم معه ولا يرد عليه. وهكذا فقد التصوف الإسلامي الحالة الروحية التي كانت تنظر للتجربة الصوفية بوصفها علاقة فردية بين العبد والرب، واستبدلت تلك الحالة بنظرة هرمية تنظيمية تتماشى وتتوافق إلى حد بعيد مع التنظيم الهرمي للسلطة السياسية الحاكمة.

رغم ذلك بقيت داخل التصوف بعض التيارات التي حاولت أن تحافظ على استقلالها النسبي. فابن عربي رغم أنه عاش في كنف الدولة الموحدية ثم الأيوبية احتفظ بمسافة من السلطة، يظهر ذلك في كتابه الفتوحات المكية الذي يقول: الناس في خدمة السلاطين إلا العارف فالسلطان في خدمته. تكشف هذه العبارة عن نزعة عميقة في الفكر الصوفي ترى أن الولاية الحقيقية ليست ولاية الحكم بل ولاية الروح. ومع ذلك فإن تأثير هذا الموقف ظل محدودا أمام موجة التصوف السلطاني الذي ترسخ في الوجدان الجمعي الإسلامي منذ العصر المملوكي والعثماني.

احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا.

0: هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني. قالت: بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا، ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الانعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب، وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
4: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها، شنو هاي شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره، يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصوره له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
3: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوسم محمد.
5: هذا يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيارة، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك، المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماء، يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت الطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود، طقه خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه بأرجع أكرر وبرجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
3: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب.

0: وينطيك الموجود يعني اللي احدث شيء معلومه موجوده يسحبها ويعني ينطيك اياها خليها متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحه بالبحوث يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني. احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقه كلش حلوه، مثلا احتاج في اللوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجه في مشروع معين يختصر لي بدقائق معدوده يعني ثواني والله يعني بهواي امور يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
1: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
2: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منا نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
1: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: مضيق هرمز وألغاز الأعلام، من يملك السفن حقاً؟

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز، بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلام البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع، في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعلم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية، وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما.

وتملكها شركة يونانية أيضاً. وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية، وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا، وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد، باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام ثلاث دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء، من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917 حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العالم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة علم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف
ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بيزنس التسجيل المفتوح، وشهد البيزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن، وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشئها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني.
ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها، وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى رغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
3: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر

0: حدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر. أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة واللي هي تعتبر الشركة.

0: هو توحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية. البترو دولار احنا أكثر من 43 أو 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ أقام دعوتين ضد وزارة المالية. أيضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف أكو نسبة عمل، نسبة إنجاز في بعض المشاريع وبعض الأبنية. هذا يعني بجهود المقاولين الأخوان، رغم أنه يطلبون من سنوات عديدة أو يعملون بالآجل، يعني من أجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
1: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
2: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
3: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
4: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
5: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد ورحلة من رحلات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، منصة الإبداع والجمال التي تحاول وتسعى دائما أن تقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. حلقة جديدة إذن من البرنامج ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب، عالم المعرفة والفنون. وخليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي سمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست حول العالم والجاردن وكل تطبيقات الراديو المعروفة. حلقة اليوم راح نبديها بكلام عن دماغ الإنسان، هذه الوحدة أو هذا التاج الذي منحه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، والذي حقيقة يحدد كثير من تفاصيل ومصائر مو بس الأفراد بل حتى الشعوب. دماغ الإنسان مركز التفكير، مركز التطور، مركز تحليل المعلومات واتخاذ القرارات. في البداية نتكلم عن هذه القصة. أكو عالم أمريكي حاول أن يجمع مئات الجماجم البشرية، بعدين بدأ يمليها بكرات من الرصاص حتى يقيس السعة مالتها، يقيس كبرها. هو كان يفترض أنه حجم الدماغ دليل على مستوى ذكاء صاحبه. هذه التجربة تجربة سامويل مورتون، والتي أجريت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ما خلت من بعض الانحياز العنصري. هو اعتقد أنه العرق الأبيض يفوق ذهنيا سائل الأعراق الأخرى، وطبعا هذا ما تنفيه منجزات البشر، لأن الحاسوب اللي نشتغل من يمها، الأجهزة هاي التي نبث من يمها، السيارة اللي تنقلنا، هي ساهمت في بديع صناعة هذه الأشياء أعراق عديدة ومتعددة. محورنا الأول عن الدماغ، هذا السر الغامض عند الإنسان. مرحبا بكم في مجاز.

بعد حقبة الجماجم إجا العالم فرانسيس غالتون. هذا اعتقد أنه الذكاء وراثي، يعني ذاك قال والله الذكاء بحجم الرأس، فإجا هذا شوية تطور عليه غالتون، قال لا والله الذكاء وراثي يقاس بمحيط الرأس أيضا. إجا بعدين ألفريد بينييه، واحد زميل آخر إليه، حاول أيضا مساعدة الحكومة الفرنسية في مد يد العون للأطفال المتعثرين دراسيا، قدم لهم تسهيلات تعليمية. فكانت المفاجأة أن الذكاء لم يكن ثابتا، الذكاء يتطور بتطور الإنسان ويتنوع بتنوع تجاربه ومعارفه. محاولات البشر حتى يفهمون الدماغ لم تنتهي. الأمريكيين حاولوا أن يبحثون عن الأذكياء بين أكثر من مليون مجند خلال الحرب العالمية، لكن أسئلة الاختبارات أيضا لم تخلو من انحيازات ثقافية كانت تبدو متعمدة، فأظهرت الأقليات وكأنه هم أقل ذكاء. مو بس هاي، يعني أكو علماء ذهبوا في محاولة لسد الفراغ العلمي في فهم غموض العقل، فطرحوا أيديولوجيا، أيديولوجيا تسمى تحسين الجنس البشري. شلون يا بهاي شلون نحسن الجنس البشري؟ يقول لك والله الأغبياء أو اللي درجاتهم قليلة نمنعهم من الإنجاب. يا بشنو السبب؟ غباء أسلافهم. يقول لك الشخص الغبي هذا أنا ما أخلي يجيب، لأنه بيجيب الناس اللي مات كلهم أغبياء. وهذا حقيقة من الأشياء المضحكة، لأن ياما وياما أكو علماء وأكو ناس عباقرة خرجوا من بيئة محدودة الذكاء. وفي هذا الصدد اشتهرت كلمة لأحد القضاة الأمريكيين عندما حكم على أحدهم بالعقم القسري، يعني مو سامع سامعين يقول لك 30 سنة سجن مع أشغال شاقة، هو شي يقول 3 أجيال من الحمقى تكفي، فأنت من خليك تجيب طفل. وامتد الحكم طبعا إلى كثيرين، وكانت كارثة أخلاقية يندى لها الجبين في ذلك الوقت. ولهذا تشوف أنت طريقة تعامل البشر مع فهم الدماغ طريقة انتقائية، طريقة تعكس ميولهم الشخصية، يريد يطلع السود أغبى بسبب عنصريته فيتلاعب بالاختبارات، يتلاعب بالأسئلة اللي تنطي، يطيل جماعة البيض أسئلة سهلة فيجيبون معدلات عالية بالاختبارات العامة، ويطيل السود أسئلة صعبة أسئلة ما يعرفون بيها حتى تجيهم درجات تعبانة، فيقول والله يا بالبيض أذكى من السود. ويحجون أمريكا، يحجون إن هم بلد الديمقراطية وبلد الحرية وبلد، وهم وي أبناء شعبهم عندهم هذه السلوكيات التعسفية المنحازة، والتي كثير منها حقيقة لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني يخطئ اللي، يعني شفتوا هاي الحادثة تذكرون قبل سنوات حادثة هذا الجندي الذي اعتدى على مواطن أمريكي من السود وقتله، يعني دق عنقه على الرصيف، وصارت بوقتها مظاهرات كبرى في ذلك الوقت.

0: في عام 1983 صارت نظرية جديدة شوي نظرية لافتة سموها نظرية الذكاءات المتعددة أو الذكاء المتعدد. يا بشلون هذه الذكاءات المتعددة؟ منو صاحبها؟ صاحبها هارولد غاردنر. هذا كشف أنه البشر لديهم ذكاءات متنوعة مثل الذكاء اللغوي، الأدباء، الشعراء، الذكاء المنطقي أو الذكاء الرياضي أو الذكاء المكاني أو الذكاء الموسيقي أو الحركي أو الاجتماعي وغيرها. ذكاء اجتماعي تلقى واحد لبق، ذكاء رياضي تلقى ميسي ورونالدو وحسين سعيد ورعد حمودي، ذولا إمكاناتهم يعني طبيعة دماغهم إلى خلينا نسميها نقاط قوة في منطقة الرياضات كرة القدم أو السلة وغيرها، وهو ما يعكس حقيقة الواقع. تلقى عبقري في الرياضيات ما يقدر يكتب بيت شعر، ما يقدر يكتب عبارة حكيمة واحدة. وبنفس الوقت يعني لو توقف جيش من الشعراء، جيش من الأكاديميين، ما ينجحون في منافسة من يتحلى بذكاء حركي أو بدني، يسوي لك حركة، يرقص لك رقصة معينة، يعوج لك جسمه، يفتح 180، شايفينها قبل بالتسعينات كانت طاشة مال، تفتح حتى 180، تقدر تفتح 100، غريبة حقيقة. وإحنا شفنا حقيقة عباقرة ضاقت بهم الأنفس لافتقارهم للحد الأدنى من الذكاء الاجتماعي، ما يعرفون يعني ما عنده، ما يقدر يحكي، ما يقدر يتعرف على حبيبة يبقى بلا زوج، خلي أمه تتزوجها أو الوالدة يختار له زوجة أو كذا، ما عنده قدرة على احتواء الآخرين، ما عنده قدرة أو حس على التعايش مع الآخرين. ولهذا أنت لا تحكم على أنه الذكي في مجال معين ممكن أن يكون ذكي في كل المجالات. أكو رقم يسمونه الآي كيو اللي هو حاصل الذكاء، هذا يقيس جانب يسير من القدرات الذهنية، لكن هو ليس دليلا دامغا أحبتي على ما يمكن أن يفعله العقل البشري، خاصة إذا وضع في البيئة المناسبة وكلف بما يحسن من العمل. إضافة إلى ذلك أكو مسألة مهمة، أنه أرقام الاختبارات، أرقام الامتحانات ما ممكن أن تتنبأ باحتمالات النجاح المستقبلي. يعني مو شرط واحد بالسادس جايب 100% أو 99.9 يكون ناجح أو تكون له قيمة كإنسان بالمجتمع لاحقا. هواية من الأشخاص سقطوا حقيقة في اختبارات، في امتحانات، في البكالوريا، لكنهم نجحوا في ميادين الحياة. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث لنا عن واحد من الكتب المميزة، كتاب اسمه الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان، اللي يكون مدخل ممتع حقيقة لفهم الدماغ البشري. نسمع ونرجع.
1: يقدم كتاب أوف الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان مدخلا ممتعا وذكيا لفهم الدماغ البشري بعيدا عن التعقيد الأكاديمي المعتاد. الكتاب يحاول تفسير الطريقة التي تتشكل بها شخصياتنا وقراراتنا ومشاعرنا من خلال النشاط العصبي داخل الدماغ، ويقود القارئ إلى إعادة التفكير بكثير من المسلمات اليومية حول الوعي والإرادة والسلوك. من أكثر الأفكار إثارة في الكتاب أن الإنسان لا يدير كل أفعاله بوعي كامل كما يعتقد عادة. إيجلمان يشرح أن أجزاء واسعة من حياتنا اليومية تدار عبر عمليات ذهنية تحدث في الخلفية من دون انتباه مباشر. القارئ يجد نفسه أمام أمثلة مألوفة، شخص يقود سيارته لمسافة طويلة ثم يكتشف أنه لا يتذكر تفاصيل الطريق، أو إنسان يتخذ قرارا سريعا ثم يبدأ لاحقا بتبريره منطقيا وكأنه خطط له مسبقا. يتناول الكتاب أيضا الطريقة التي يبني بها الدماغ فهمه للعالم. التجربة الإنسانية ليست نسخة مطابقة للواقع، لأن الدماغ يختار المعلومات التي يراها مهمة ويعيد تفسيرها باستمرار. لهذا يمكن لشخصين مشاهدة الحدث نفسه والخروج بانطباعين مختلفين تماماً. هذه الفكرة تمنح الكتابة بعداً فلسفياً يتجاوز حدود العلم البحث. ومن الجوانب المهمة كذلك حديث إيجلمان عن مرونة الدماغ وقدرته على التغير مع الزمن. العادات والمخاوف وطرق التفكير ليست ثابتة بصورة مطلقة، لأن الدماغ يعيد تشكيل نفسه تبعا للتجارب والتكرار والتعلم. هذه الفكرة تمنح القارئ شعورا بأن الإنسان قابل للتطور والتغيير حتى بعد سنوات طويلة من السلوك المتكرر. أسلوب الكتاب واضح وسلس، ويعتمد على قصص وتجارب واقعية تجعل المعلومات العلمية قريبة من القارئ العادي، كما يناقش قضايا ترتبط بالإدمان والجرائم وإصابات الدماغ وتأثيرها على الشخصية والسلوك، وهو ما يفتح باباً واسعاً للتفكير في معنى المسؤولية الإنسانية وحدود الإرادة الحرة. يشعر القارئ أن الكتاب يتحدث عن حياته اليومية بقدر ما يتحدث عن الدماغ نفسه، وأن كثيراً مما نعتبره أنا ما يزال يحمل قدراً كبيراً من الغموض.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. ممكن واحد يفكر أنه شلون أنا أقدر أو هل أستطيع أنا أن أطور من عقلي من دماغي؟ الدماغ مو فد شي ثابت، الدماغ يعيد تشكيل نفسه يوميا عبر ما يسمى بالمرونة العصبية، يعني طريقة تفكيرك، عاداتك، حتى ردود أفعالك يمكن أن تتغير مع الوقت ومع التكرار، وممكن أن الدماغ أيضا يتغير ويتطور مع الوقت. تطوير الدماغ أخواني يبدي من البيئة اليومية أكثر ما يبدي من الذكاء الفطري. يعني الطفل، طفلك إذا تسمح له بالأسئلة، تسمح له بالتجربة، يجرب أشياء، خلي يغلط، خلي يخربط، خلي يسوي يزعبله بالبيت، تطي سماح بأن يتخذ القرار. هذا طفل ينمو دماغه بطريقة مختلفة عن طفل يعيش فقط على التلقين، يعيش فقط على الخوف من الخطأ. يعني علماء التربية العصبية يأكدون أن الفضول واحد من أهم محفزات نمو الدماغ. ليش؟ لأن الفضول يخلي الإنسان يدور، يبحث، يربط، يحلل. فنمي الفضول عند أطفالك، خلي دائما أنت عندك فضول عن الأشياء، تتعلم فد شيء ميكانيكي بالسيارة، فد لغة، فد كلمة أجنبية إنجليزية، فد معلومة بالرياضيات، بالطب، بالعلم، بالهندسة. لا بس القراءة أيضا من أقوى أدوات تطوير الدماغ. لما يقرأ الإنسان رواية، كتاب تحليلي، فإنه مناطق متعددة من الدماغ تشتغل في الوقت نفسه، منطقة اللغة، منطقة التحليل، منطقة الذاكرة، منطقة فهم المشاعر، منطقة ربط الأحداث. ولهذا الأطفال اللي يقرون من الصغر يحققون غالبا نمو عقلي ومعرفي أسرع. كذلك النوم، النوم أخواني عامل أساسي مهم، لأن أثناء النوم الدماغ يرتب المعلومات، أثناء النوم الدماغ يثبت الذاكرة، ينظف بعض السموم العصبية. قلة النوم هذا فتشي احنا هاملي ما ننتبه له، لكن إلى تركيز كبير أو إلى تأثير كبير عفوا على التركيز، على الانفعال، وحتى على القدرة على اتخاذ القرار. المشي، الرياضة، الرياضة، المشي لها دور كبير ومباشر. الحركة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحفز نمو ما يسمى سهولة انتقال الوصلات العصبية من بين الدماغ. هسه هل العقل ينقذنا اذا احنا اهتمينا به وطورناه؟ طبعا الامثله كثيره، احنا نستفز بالشارع يوميا في نقاشات حاده، في مشاكل المجتمع، مشاكل بالحارات، بالازقه، بين الجوارين، ياما مشاكل تنتهي باطلاقات ناريه وقتله. لكن انت لما تحتويها بعقلك، لما الدماغ يسيطر على ردات فعل الانسان الانفعاليه، المدير اللي يشوف موظفين مرهقين فيتريث قبل إصدار القرارات، العقل يخلينا نفهم ونعرف ويصير عندنا رؤية على العواقب، ويصير عندنا استشراف يعني بعد نظر، فبالتالي نتجنب الكثير من المشاكل التي ممكن أن نقع فيها.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود أخطير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. حبيت أذكر معلومة أو فن ملاحظة تتعلق بالتجديد. اليوم أكو في الموسيقى المصرية، في الغناء المصري، الملحنين المصريين أسماء جديدة تطرح كل فترة. شفتوا أنتم الأزمة أو الإثارة التي صنعها عزيز الشافعي بأغانية لعمرو دياب ولمحمد حماقي ولشيرين ولأحمد سعد ولأنغام ولبهاء سلطان، مجموعة كبيرة. وعزيز الشافعي واضح أنه هو غير وجدد في أنماط التلحين. الرجل يستخدم، هو شاعر أيضا مو بس ملحن، ويستخدم كلمات فصيحة لأنه قارئ جيد للشعر، يقرأ المتنبي وامرؤ القيس وابن زيدون مثل ما قال في لقائه مع منى الشاذلي، ويستخدم الشعر الملمع أو شيء من أنماط الشعر الملمع، بعبارة أنه جملة يأخذ جملة من الفصيح ويكمل عليها، أو يأخذ كلمة من الفصيح ويكمل عليها بالعام المصري. وتجديد عزيز الشافعي مو بس على صعيد الكلمات، هناك تجديد واضح على صعيد الغناء، يعني الموسيقى، على صعيد استثمار الغربي بالشرقي هو بي عنده روح شرقية واضحة جدا في ألحانه، يستثمر الموروث والفلكلور والتراث المصري. حقيقة أنا عاجبني يعني عزيز الشافعي، لكن اللي عاجبني أكثر واللي لافت نظري أكثر إمكانيات مصر على التجديد. وهذا يسحبني أو يجرني إلى سؤال، إنه ليش إحنا بطل يصير عندنا تجديد بالفن العراقي؟ ما عندنا مطربين، ما عندنا ملحنين، ما عندنا صناع موسيقى قادرين على التجرؤ على تقديم أنماط جديدة، على تجديد القوالب الغنائية، على تقديم اقتراحات جديدة. يعني إحنا في 2026 في زمن الذكاء الاصطناعي، تغيرات بالثانية تحدث على حول العالم، لا نزال نغني بأنماط وطرائق تلحين وقصائد وقوانين لغوية عفى عليها الزمن، هي نفسها بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني ماكو جرأة، ما يجينا واحد فنان هسه مثلا هذا علي صابر، نصرة البدر وغيرهم القدامى، مثلا مهند محسن ورائد جورج وضياء الدين وكل ملحنين اللي معروفين، ما عندنا واحد استطاع أن يقفز أن يقدم قوالب جديدة. شوفوا مثلا أغنية بحرية اللي سووها حماقي، شوف الغناء المصري بشكل عام بداء من الخمسينات للستينات للسبعينات، إيش قد اشتغل على الموروث، إيش قد اشتغل على تقديم أنماط شعبية بسيطة، أغنية بسيطة على حادثة يومية. مو بالضرورة الأغنية تشرح فد علاقة كبيرة معقدة كونية يريد يناقش كل المسائل بيها.

مثلا أغنية تانيتكم مثلا لمحمد عبد الجبار، أغنية جميلة، بس أنت تباوعها التعقيد الدرامي اللي بيها بالقصيدة بالموسيقى تحترمها. لكن إلى جانب نحتاج إلى نمط أغاني تشتغل على المفردات اليومية، على الحوادث اليومية. شوف أنت مثلا بحرية، وحدة اثنين يحبون بعض، هي تقول لي يمتى تجي تتقدم لي، هي هاي القصة كلها، يمتى تقعد ويا أبويا وأمي حتى تتقدم لي، شون ونبدي بالحلال مثل ما يقول. تلقى أغنية مصرية تحكي عن الصباح، يا حلوة صبح يا حلوة طل. أغنية بسيطة تتكلم بس على صوت حبيبها بالتليفون قال ألو. أغنية ما الشادية أنه باكر والله حبيبها مسافر وجاي تناجي الشمس أنه ما تصير الدنيا حارة، لأن باكر الصبح حبيبها مسافر. الأغنية كلها تقوم على هذه الفكرة، بينما إحنا ما عندنا قدرة على جرأة التحديث والتجديد، خاصة بالخمسة وعشرين سنة الأخيرة في الغناء العراقي. تخيلوا هذا عزيز الشافعي عنده أغنية تبدي اسمها بكائيات. بكائيات، تخيلوا أغنية عامية مصرية تبدي بكلمة فصيحة مع كارمن سليمان، بكائيات ندم بالكوم على اللي عملته في نفسي إلى آخره. أو عنده مثلا خلى عمر دياب يغني فصيح لابن زيدون، أضحت تنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا. في أغنية والله أبدا اللي أنت من تسمعها تحس أكو فد نمط، فد جنرة، فد فئة، اللي هي الأغنية للساوند تراك. هل هي أغنية؟ هل هي ساوند تراك؟ هل هي؟ شوف الخيال، شوف الجرأة، شوف التجديد، شوف البث الدماء الجديدة الحقيقية اللي تخليك أنت دائما تسمع وتؤمن بالفن وتؤمن أنه الحداثة لا تزال بإمكانها أن تقدم شيء. أنا أعتب حقيقة، أعتب بس بعد الفاصل حتى على شعرائنا، يعني حتى إحنا بالشعر

0: وتطرب على اللي فوق ارفع راس امك. وطبعا هاي النظرية خطأ واحنا ما لنا علاقة بيهم، والمفروض كل قوم او كل ناس يجددون في مجالهم، ما لهم علاقة بالآخرين. نسمع هذا التقرير عن جواب عن السؤال: لماذا التجديد في العراق بطيء في حركات الغناء، في حركات التلحين، في الشعر الفصيح مقارنة ببيئات مختلفة عربية أخرى مثل مصر والمغرب العربي؟
1: يملك العراق واحدا من أغنى التواريخ الشعرية والغنائية في المنطقة العربية، من المقام العراقي إلى السياب والجواهر ومظفر النواب. تبدو الذاكرة الثقافية العراقية مزدحمة بالأسماء والتجارب الكبيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا يبدو التجديد أبطأ في الغناء العراقي والشعر الفصيح الحديث مقارنة بما يحدث في مصر أو المغرب العربي؟ جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة البيئة الثقافية نفسها. المجتمعات التي تعيش أزمات طويلة تميل تدريجيا إلى التمسك بالأشكال المألوفة، لأن الاستقرار النفسي يصبح أهم من المغامرة الجمالية. العراق عاش عقودا متتالية من الحروب والحصار والانقسام والاضطراب السياسي، وهذا خلق ذائقة تبحث عن الحنين والاستعادة أكثر من بحثها عن التجريب. كما أن المؤسسات الثقافية والإعلامية لعبت دورا مهما في تثبيت أنماط محددة. كثير من الأصوات الجديدة تجد نفسها مضطرة لتقليد النماذج الناجحة القديمة حتى تحصل على القبول أو الانتشار. في الموسيقى مثلا، بقيت سلطة اللون العراقي المعروف أقوى من محاولات المزج والتطوير، بينما شهدت مصر والمغرب تجارب أكثر جرأة في دمج التراث بالموسيقى الإلكترونية والجاز والإيقاعات الإفريقية والمتوسطية. أما في الشعر الفصيح، فالمشهد العراقي ما يزال متأثرا بثقل الأسماء الكبرى. الشاعر العراقي يكتب أحيانا تحت ظل تاريخ هائل من الرموز، وهذا قد يدفع بعض التجارب إلى الحذر والمبالغة في الجدية واللغة العالية على حساب المغامرة الشكلية أو الاقتراب من الحياة اليومية. هناك أيضا مشكلة تتعلق بالبنية الثقافية الحديثة في بلدان مثل المغرب. ساهم الانفتاح اللغوي والاحتكاك المباشر بالثقافات الأوروبية والإفريقية في خلق حساسية فنية مختلفة. أما في العراق فقد تعرض المجال الثقافي لفترات طويلة من العزلة والتسييس والرقابة والهجرة الجماعية للمبدعين، ورغم ذلك لا يمكن القول إن التجديد غائب تماما. توجد تجارب عراقية شابة تحاول كسر القوالب التقليدية في الموسيقى والشعر، لكنها غالبا تعمل خارج المؤسسات الكبرى بإمكانات محدودة. وربما تكمن المشكلة الأعمق في غياب البيئة التي تسمح للتجريب بأن يتحول إلى تيار ثقافي واسع، لا مجرد محاولات فردية متفرقة.
0: نحتاج أيضا أن نعطي فرصة للشباب أصدقائي. أنا متأكد حقيقة أنه عندنا ناس موهوبين، عندنا أنماط، عندنا شباب وعندنا بنات يردون يقدمون شيء جديد، لكن ربما الفرصة خاصة في المؤسسات الرسمية الحكومية لا تزال بعيدة عنهم. نحتاج إلى وزارة الثقافة تفكر بإبراز المواهب المختلفة الجديدة. نحتاج إلى مؤسسات، نحتاج اتحاد الأدباء ينفتح على التجارب الجديدة، يقدم تجارب جديدة، يشجع تجارب جديدة. احنا للأسف، وخلي يسمعوها مني ويتحملوها من يمي أساتذتي وإخواني، الاتحاد الأدباء أصلاً هي مؤسسة الآن ترسخ الأنماط التقليدية المحافظة القديمة للشعر العربي. هي أصلا تريد تقول لك أنه أنت ما تكتب قصيدة عمودية وفق السياقات العباسية الأموية أنت مو شاعر، ترى ما يعترف فيك. وإلى الآن ينظر لقصيدة النثر بعين عوراء، يعني يضحكون عليها ويستهزئون بيها. وندور تجديد وتحديث، لي فوق ارفع راس امك هي الماشيه يا اخوي.

أصدقائي، الإنسان مفطور على الراحة، يعني مخلوق على الراحة. بس المشكلة هواي ناس يفهمون الراحة غلط، يعني أكو ناس يأجلون حقيقة السعادة، الراحة، الإجازة، يعني يؤجلون لحظات الاستراحة البسيطة إلى أن يكملون كل شيء. لازم كل شيء مكملين، الشغل كله مكملينه، وكانوا الراحة حقيقة جائزة تمنح بعد المعاناة. يعني لازم تعاني حتى تحصل إجازة. أكو حكمة عند الإيطاليين اسمها سعادة أن لا تفعل شيء، تبقى قاعد هيك كل شيء ما تسوي. الراحة مو جائزة يا أصدقائي، يعني هي لا ليس بالضرورة أن تعاني حتى تحصل لك راحة. الإنسان يقدر أو يحتاج إلى الراحة كحاجة طبيعية حتى يقدر يستمر. ولهذا تشوف واحد يظل يشتغل ويركض ويضغط على نفسه سنوات، وبالنتيجة يوصل مرحلة ما عاد يعرف بيها شلون يرتاح أصلا. العلم الحديث بدأ يثبت في شيء غريب أصدقائي، أنه أفضل الأفكار مرات تجينا وقت ما إحنا نكون مرتاحين، تكون فارغين، ما عدنا شيء، قاعدين هيك على الكروية مسترخين وممددين وحاطين كوشايتين ونسبح لو نقلب بس بالتلفزيون، أو مجرد نباوع على السقف. يعني إذا واحد ظل بعده يباوع على السقف ما يباوع على الريلزات. علماء الأعصاب اكتشفوا شبكة بالدماغ تشتغل أكثر بوقت الاسترخاء، اسمها Default Mood Network. يقول لك هاي الشبكة الدماغية تشتغل وقت الشرود. هاي المناطق مرتبطة بمراكز الإبداع وربط الأفكار وفهم الصورة كاملة. يقول لك هاي شو وقت تشتغل من تكون أنت ما عندك شيء. وهذا كلام مو مبالغة. أنتم لاحظين مرات، يعني مكرم السامع، مرات الإنسان من يكون بالحمام تجي له أفكار وتجي له حلول لبعض القضايا مالته، عنده مشكلة بالسيارة، عنده مشكلة بالبيت، عنده مشكلة بالعمل، تلمع له فكرة وهو جاي يسبح مثلا، أو هو في الخلاء. هي هاي لحظة توقف الإنسان عن الانشغال بتفاصيل الحياة، تطلع له حلول في وقت الاسترخاء، في وقت الراحة. مرات الإنسان هو يسوق تجي له فكرة، هو يتمشى، هو واقف جوا الشاور مثل ما قلنا، جوا الدوش. ولهذا تشوف التهواي مبدعين بالتاريخ جتهم أفكار بأوقات الراحة. أعطيكم مثال، والت ديزني مثلا، يقال أنه فكرة ميكي ماوس خطرت له وهو بالقطار. أجاثا كريستي مثلا، أجاثا كريستي أنا قاري أنه هي كانت ترتب حبكات رواياتها وهي مستلقية على الأريكة على القنفة في البيت. وحتى اليوم، حد هذا اليوم، أغلب الهواتف الذكية بيها تطبيقات تسجيل صوتي، لأن الشركات تعرف أن الأفكار المهمة غالبا تهجم عليك بشكل مفاجئ، فيخلي لك مذكرات صوتية تسجل الفكرة وانت جاي تمشي، وانت بممار، وانت صاعد لك سيارة،

0: المشكلة أن ثقافة الانشغال الدائم أحبتي تحولت إلى نوع من التفاخر. يعني أكو ناس أصلا يفتخر يقول لك والله مشغول، دازيت لك ما جاء، والله مشغول، والله ما عندي وقت. يا يعني ليش ما تزور تجينا، ليش ما تزور أهلك، والله مشغول، كنوع من الفخر. يعني أنه هو يعني الله يكرم، ما حد ينوشه. بينما حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، الاحتراق الوظيفي صار من أكثر الظواهر النفسية انتشارا بالعالم الحديث، خصوصا بين الموظفين والمدراء. يعني الإنسان يتصور إذا توقف شوية راح يخسر، راح يتراجع، بينما الواقع غالبا بالعكس، أن الدماغ المرهق تقل قدرته على الإبداع، على اتخاذ القرار، ويصير أكثر عصبية، ويصير أكثر اندفاع. حتى بالرياضة، ترى بالرياضة أكو مبدأ معروف أنه العضلات ما تنمو أثناء التمرين، العضلات تنمو أثناء الراحة اللي بعد التمرين. ولهذا الرياضي إذا يتمرن يوميا بدون توقف، هذا ممكن يؤذي، يعني يؤذي جسمه بدل ما يطوره. وأنا ولادي ملاذ، وجه له تحية من البرنامج، هلا وبابا شونك، بالجيم، ويا ريت كلكم تسجلون أولادكم بالجيم. يعني المدرب مطي يومين تمرين ويوم راحة، فالراحة مهمة جدا أحبتي، مثلها مثل العمل. لا تتعبون نفسكم زايد، ترى الدنيا ما تسوى، وانت تتعب نفسك بالشغل وتشتغل عليما، غير تستمتع، غير يجيك وقت. أنا كلش أقدر الناس اللي يحطون هامش من الوقت كل شيء ما يسوون به، يقعدون يسترخون، يقعد ويا عائلته ويا أمه ويا أبوه ويا إخوانه ويا أقاربه ويا أصدقائه، راحة. كذا بالمناسبة، شركات عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وحتى بعض البنوك الكبرى تجبر موظفيها، انتبهوا، تجبر موظفيها على اتخاذ إجازات دورية. احنا المدير إذا تقول له أريد إجازة يصير به حساسية مزمنة، يعني بالقولون مستعد ينطي بطل دم ولا يعطيك إجازة، شايفيهم، وخاصة المدراء العراقيين. بينما مايكروسوفت وجوجل يقول لك لا، أخذ إجازة، لأن أنا أريدك أنه أنت كل ما ترتاح، كل ما تقل أخطائك، كل ما تقل إنتاجيتك، يعني تقضي ساعات طويلة بالعمل وترهق. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن قيمة وأهمية الراحة بين ساعات العمل.
1: عام 1965 كان الكيميائي الياباني أكيرا سازوكي يغسل الأطباق في مطبخ بيته. فجأة جاءه الحل، التفاعل الكيميائي الذي قضى أشهرا يبحث عنه في المختبر ظهر واضحا وهو يغسل الأطباق. ذهب فورا وكتبه، وأعلن لاحقا عن الاكتشاف في المجلات العلمية. لم يكن يعمل، كان يرتاح. علماء الأعصاب يعرفون لماذا. في الدماغ البشري شبكة تسمى ديفولت مود نتورك تنشط تحديدا حين يتوقف الإنسان عن التركيز المباشر، حين يتمشى، يستحم، يشرد في النافذة. هذه الشبكة مسؤولة عن ربط الأفكار البعيدة ورؤية الصورة الكاملة، وما يسميه العلماء التفكير التلقائي الإبداعي. بمعنى آخر، الدماغ لا يتوقف عن العمل حين تستريح، يبدأ عملا مختلفا، عملا أعمق. الفيلسوف برتراند راسل كتب عام 1932 مقالته الشهيرة مديح الكسل، وقال فيها ما يبدو استفزازيا: الكثير من العمل الذي ينجز في العالم هو نتيجة قلق وطاقة مبددة، لا نتيجة حاجة حقيقية. كان يحاجج بأن ثقافة العمل المتواصل لا تنتج حضارة، بل تنتج إنسانا مرهقا غير قادر على التفكير. بعده بتسعين عاما أثبتت الأبحاث ما قاله فلسفيا. منظمة الصحة العالمية صنفت الاحتراق الوظيفي ظاهرة صحية رسمية، والدراسات تثبت إن الموظف المرهق يرتكب أخطاء أكثر وينتج أقل حتى لو قضى ساعات أطول في العمل. في الرياضة هناك مبدأ لا يناقش، العضلة لا تنمو أثناء التمرين، تنمو أثناء الراحة التي تليه. التمرين يكسر الألياف، والراحة هي التي تعيد بناءها أقوى. الدماغ يعمل بنفس المنطق تماما. شركات مثل مايكروسوفت وجوجل لا تجبر موظفيها على الإجازات كرما، بل لأن الأرقام أثبتت أن الراحة الدورية تقلل الأخطاء وترفع جودة القرار. لكن المشكلة الأعمق ثقافية لا علمية. في ثقافة تقدس الإنتاجية، الراحة تبدو خيانة، والإجازة تبدو طرفا، والشخص الذي يقول أنا مرتاح يشعر بحاجة للاعتذار. لكن الحقيقة التي يقولها العلم والفلسفة معا، الراحة ليست توقفا عن التفكير، هي تفكير من نوع آخر. والإنسان الذي لا يتقن الراحة لا يتقن العمل أيضا.
0: أكو شركات تعقد اجتماعاتها، تخيلوا، اجتماعات استراتيجية خارج أجواء المكاتب. يعني أعرف أصدقاء الله ناعم عليهم في شركات عمل، يروح المنتجع يسوي اجتماع، يروح إلى أماكن هادئة، لأن صفاء الذهن أحيانا يصنع قرارات أفضل من 10 ساعات قاعد أنت في غرفة مغلقة، نفس ماكو، محمضين زين، وهاهي بعد ليش، لأن البصمة، أهم شيء البصمة. الراحة مو كسل، الراحة مو هروب من المسؤولية، الراحة جزء من عملية التفكير نفسها، جزء من عملية الإنتاج نفسها. الإنسان اللي ما يعرف يرتاح غالبا أحبتي راح يخسر قدرته على الإبداع، على الاستمتاع، وحتى على فهم حياته بوضوح. يعني ما يقدر يفسر حياته، ما يعرف شلون يستمتع بحياته، لأن ما عنده فهم وتعريف لمفهوم الراحة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح، مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
5: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه. مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
6: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد هنا ايش القرارة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيفك على حناها، تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة. أول إنسان بيده يثقف روحه، يعني مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
7: صحيح.
6: هذا الحكي نحن نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
8: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضده. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
1: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
9: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذبها بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كلها الناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا. يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل. يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم. إذا صير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
7: الجماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز. إحنا هسه إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات ماته، إحنا نروح نشلها ونذبب الحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا. مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد به. هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم المنطقة نحميها من الوساخة.
1: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات، والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
9: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين النظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين. والله العظيم
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري، من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية، على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع، لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: ما بين الباذنجان والفنجان، كيف حافظت النكهات ذاكرة الشرق المشتركة؟ تتجاوز القهوة والأرجيلة والباذنجان مجرد الطعم والمذاق لتصبح لغة تاريخية مشتركة تشكل جسراً متيناً يربط بين ثقافتين غنيتين في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي. إنها أصوات قديمة يمكن سماع صداها في الأزقة الضيقة والمقاهي المزدحمة وعلى موائد الأسر. رائحة التبغ المعطر والمأكولات الملونة التي تزين بأطعمة بسيطة لكنها أصيلة تشير إلى جذور ثقافية عميقة تربط بين تركيا والعالم العربي. هذه العناصر ليست جزءاً من الحياة اليومية فحسب، بل تحولت عبر التاريخ إلى رموز للضيافة والحوار والتعايش، رموز ما زالت حية في الشوارع والأسواق على جانبي البحر الأبيض المتوسط الشرقي. اليوم أيضاً يمكن ملاحظة آثار هذا الإرث المشترك في تفاصيل الحياة الحضرية، من مقاهي اسطنبول إلى مقاهي بيروت والقاهرة، ومن التجمعات الأسرية في غزة إلى الحفلات الودية في أنقرة. تظل القهوة والشيشة سبباً للتجمع، تماماً كما يلعب الباذنجان في عشرات الوصفات المشتركة دور الرابط على المائدة. هذه التشابهات تذكرنا بأن الثقافات تتحدث قبل كل شيء عبر الحدود، وأن تاريخ التفاعل والتعايش له لغة حية أكثر من أي معاهدة سياسية.

يمكن اعتبار القهوة والأركيلة والباذنجان رموزا رئيسية لهذا التراث المشترك بثقة وتأكيد، وعلى الرغم من الفروقات البسيطة في طرائق التحضير والطهي والتقديم، فإن شغف الناس بهذه الأطعمة والنكهات يظهر كيف أثرت الطرق التاريخية والتجارة والتفاعل البشري في أساليب الحياة والأذواق الإقليمية. القهوة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في معظم دول المنطقة انتشرت لأول مرة في القرن 15 الميلادي في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً في مكة والمدينة. كان الحجاج يجربون هذا المشروب ويأخذونه معهم إلى بلادهم. في نفس الوقت أصبحت اليمن مركزاً رئيسياً لزراعة وتجارة القهوة بحلول منتصف القرن 16، عندما أدرج العثمانيون اليمن ضمن إمبراطوريتهم. وصلت القهوة مع تجارة التوابل والبضائع الأخرى إلى اسطنبول. يقول إن أوزدمير باشا والي اليمن كان أول من قدم القهوة إلى بلاد السلطان سليمان القانوني.

في ذلك الوقت وصل اثنان من التجار السوريين من حلب، هما حاكم وشمس، إلى اسطنبول وافتتحا أول مقهى في حي طحتكالا، وسرعان ما لاقت المقاهي إقبالاً واسعاً وأصبحت ملتقى للشعراء والعلماء والتجار وحتى العامة، حيث كانت تقرأ الأشعار وتروى الحكايات وتعزف الموسيقى وتلعب ألعاب مثل الطاولة والشطرنج. ومع تزايد شعبية المقاهي كمراكز للنقاش الأدبي والسياسي، شعرت الدولة بالقلق، وأصدر بعض السلاطين العثمانيين مثل سليم الثاني ومراد الثالث حظراً على شرب القهوة والجلوس في المقاهي خلال عهد السلطان مراد الرابع. كانت العقوبات صارمة لدرجة أن شرب القهوة قد يعاقب عليه بالإعدام. وعلى الرغم من كل هذا الحظر، كان عشق الناس للقهوة قوياً لدرجة أن أي فرمان لم يستطع إيقاف انتشارها. أصبحت القهوة جزءاً من طقوس الحياة اليومية في الاحتفالات والزيارات وحتى المناسبات الرسمية. تدريجياً أصبحت المقاهي جزءاً لا يتجزأ من الحياة الحضرية في الإمبراطورية العثمانية. من القرن السابع عشر فصاعداً باتت القهوة جزءاً من الهوية الاجتماعية العثمانية، وانتشرت المقاهي بسرعة في دمشق والقاهرة وأزمير وسالونيك وغيرها، ووصلت القهوة من هناك إلى مصر ثم أوروبا مغيرة ثقافة الشرب.

دمشق وحلب لموقعهما التجاري لعبتا دورا مهما في نشر القهوة في الدول والمقاطعات المجاورة. عندما انتشرت القهوة في مصر في أواخر القرن السادس عشر، كانت المقاهي في البداية أماكن تجمع للصوفيين الذين يستخدمون القهوة للسهر والعبادة، وسرعان ما تحولت هذه المقاهي إلى مراكز اجتماعية نابضة بالحياة، حيث يجتمع التجار والفنانون وطلاب الأزهر. في هذا الوقت اعتبر بعض علماء الأزهر القهوة محرمة لأنها تشبه الكحول كمحفز. حاولت الحكومة المصرية في بداية القرن السادس عشر إغلاق المقاهي عدة مرات، وأصدرت في عام 1524 مرسوماً رسمياً لحظر القهوة، لكن شعبية المقاهي كانت قوية بحيث لم يدم أي من هذا الحظر طويلاً. في أوائل القرن السابع عشر وصلت القهوة إلى شمال إفريقيا، إلى المغرب وتونس والجزائر عبر التجار وقوافل الحج. في مقاهي المغرب كانوا يمزجون القهوة بالتوابل المحلية ليصنعوا نكهة فريدة أصبحت لاحقاً مشهورة عالمياً. في مصر كانت المقاهي تعرف باسم قهوي، وهو مصطلح استخدم لاحقاً في التركية والإنجليزية والفرنسية، وأضيف أيضاً إلى العربية مصطلح مزاج، الذي كان يشير إلى من يتغير مزاجه بعد شرب القهوة وأصبح لاحقاً جزءاً من اللغة اليومية.

سواء في تركيا أو الدول العربية، القهوة ليست مجرد مشروب بل جزء أساسي من طقوس الضيافة والود، وترتبط بالعديد من العادات والتقاليد، من مراسم الخطوبة إلى العزاء، ومن إشارات الأدب العثماني إلى قراءة الفنجان. طريقة التحضير والتقديم تختلف حسب الذوق المحلي والتاريخ. في تركيا تطبخ القهوة في جذوة على نار هادئة، وتستخدم حبوب داكنة ومحمصة بالكامل، ويولى الاهتمام بالرغوة التي تغطي سطح الفنجان بالتساوي. تقدم القهوة التركية في فناجين صغيرة مع كوب ماء صغير، وحلويات مثل اللكم أو البقلاوة. في دول الخليج والمملكة العربية السعودية تحضر القهوة من حبوب خفيفة التحميص أو خضراء، وتطبخ في الدلة، ويضاف إليها الهيل والزعفران والقرفة أو القرنفل. حبوب هذه القهوة أكبر وألوانها عادة كهرمانية، وتقدم في فناجين صغيرة غير مسننة مع التمر أو الحلويات أو البقلاوة العربية. في مصر تحضر القهوة على الطريقة التركية في جدوة أو إبريق نحاسي، وأحياناً يضاف إليها الهيل، ويجب أن يكون مقدار القهوة في الفنجان قليلاً لأن الفنجان يعاد تعبئته عدة مرات.

في المقاهي العثمانية كانت الأرجيلة رفيقة قديمة وثابتة للقهوة. أصل الأرجيلة من الهند، ومن ثم انتشرت في الشرق الأوسط في القرن 17 وارتبطت بالثقافة الصفوية في إيران، ثم دخلت الإمبراطورية العثمانية بداية من الشام وحلب وصولاً إلى اسطنبول خلال عهد السلطان مراد الرابع. تم حظرها، وكانت هناك تقارير عن معاقبة من يستخدمها، لكنها عادت بسرعة وأصبحت جزءاً من المقاهي. لم تكن مجرد وسيلة للتدخين أو التسلية، بل كانت مرتبطة بالمكانة الاجتماعية. كانت الكبيرة ذات القواعد الفضية أو النحاسية والأنابيب المزخرفة علامة على الثراء والتميز، وأصبحت جزءاً من مراسم الضيافة في القصور والمنازل الثرية. في تركيا الحديثة يعرف باسم نارجيلية، وفي معظم الدول العربية يعرف بالمرادفات نارجيلة أو أرجيلة نسبة لاستخدام جوز الهند في تصميمها. في مصر أطلقوا عليها اسم الزجاج لحجم القاعدة الكبيرة وجمالها. من منتصف القرن 18 وصلت ثقافة الأرجيلة إلى المنازل في سوريا ولبنان، وأصبحت تقدم للضيوف بجانب الشاي والقهوة. في دول الخليج انتشرت ثقافة الشيشة في المقاهي والتجمعات الليلية في القرن 20، وغالباً كانت هذه المقاهي خافتة الإضاءة وتصاحب بالموسيقى الحية.

اليوم توجد المقاهي الخاصة بالشيشة في شوارع مزدحمة في مصر وسوريا ولبنان والعراق، ويسمع فيها صوت أم كلثوم أو فيروز. تفضيل الأتراك كان للتبغ الثقيل والبسيط، بينما اختلف تبغ الأرجيلة في الولايات المختلفة من الإمبراطورية العثمانية حسب ذوق كل منطقة، مثل مزج التبغ مع الجليسرين والعسل في مصر، أو استخدام المعسل المنكه بالفواكه العطرية في العراق ولبنان وسوريا. في تركيا تقدم الأرجيلة مع الشاي، وفي الدول العربية مع القهوة العربية أو شاي النعناع أو العصائر. رغم أن في المخطوطات العثمانية القديمة كانت تصور نساء البلاط وهن يدخن الأرجيلة، إلا أن التدخين في الأماكن العامة كان مقتصراً على الرجال حتى تسعينيات القرن الماضي، ومن بعدها أصبحت النساء يدخن الأرجيلة بحرية في المقاهي والتجمعات النسائية. في مصر ولبنان كانت النساء يدخن منذ زمن طويل، وكانت المقاهي القديمة تستقبل النساء أيضاً.

أما الباذنجان فهو عنصر لا غنى عنها على الموائد التركية والعربية. هذه الخضرة اللذيذة تلعب دورا مهما في النكهات والمقبلات واليخنات، وقد وصلت من الهند وجنوب شرق آسيا عبر طريق الحرير وإيران إلى الشرق الأوسط. تشير المصادر التاريخية إلى أنه وصل إلى بغداد في القرن الثامن والتاسع خلال العصر العباسي. في البداية كان بعض الأطباء العرب يحذرون من الباذنجان لأنه بارد وجاف وقد يضر بالصحة، لكن مع مرور الوقت تمددت هذه المخاوف وأصبح الباذنجان مقبولاً تماماً بين الناس، على الرغم من أنه كان في البداية غذاءً للأمراء والنبلاء، إلا أنه انتشر لاحقاً إلى موائد العامة. منذ ذلك الوقت انتشر الباذنجان في الشام ومصر والأندلس، وفي كتاب الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب أحد

وقد ذكره العديد من الرحالة الأوروبيين وأشادوا بتعدد طرق طبخه. اليوم يحضر الباذنجان في معظم دول المنطقة مشوياً أو مقلياً بالزيت، أو يطبخ مع الخضار والتوابل في اليخنات والمقبلات، ويقدم على موائد كل البيوت والمطاعم. إعادة قراءة هذه الروابط العطرية والممتعة تذكرنا بأن الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط الشرقي ليس مجرد مناطق صراعات وأزمات، بل أرض يمكن أن تكون فيها التقاليد الغذائية والطقوس الاجتماعية ورموز الحياة اليومية جسوراً للحوار والصداقة، ومستقبلاً مشرقاً.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
3: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجامل بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
2: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
4: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخب امرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
2: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
5: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة، لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول

0: منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية أنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
1: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
2: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفاً حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعاً راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
1: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
3: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
4: دموع البشر علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيراً ما سمعنا عن فوائد الضحك حتى أصبح له يوغا باسمه، ومنصات متعددة تحتفي به من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضاحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها، هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء. وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيداً عن مكنوناته بكاءً وضحكاً. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضاً مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط.

أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالباً ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلاً انزاح عن صدورنا. تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم. فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة. إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر، مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ.

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية، وهكذا يظل البكاء فريداً لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة سي ام بي سي تقريرا عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعيا لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقا أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر، وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شاعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب، أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: أعزائنا المستمعين، مو كل يوم الدنيا تجود علينا بأبطال يحفرون اسمهم بالتاريخ، واليوم قصتنا عن واحد من هذول الأبطال، بطل بصراوي ما عرف للخوف طريق ولا للحدود معنى. من حارات البصرة وبين أزقتها برز أياد البدر، نجم رياضة الموي تاي، وصار اسم يلمع بالساحات العالمية وانتزع لقب أفضل لاعب بالعالم. هالقصة كتبها للإذاعة حسين عبد الباقي. ابقوا متابعين وخلونا نغوص ببدايات أياد حتى نعرف شلون بدت رحلته ووين وصل وش راح يواجه بطريقة.
2: بدايتي أنا تأثرت بأخوي اللي أكبر من عندي، أخواني كلهم رياضيين، أمت كبير بلش بالملاكمة، بعدها سحب أخوي اللي أصغر من عنده، بس بعدها أخوي اللي أصغر من عنده حول للمويتاي، وبعدها سحب أخوي اللي أكبر من عندي وهمين بالمويتاي، وبعدها سحبني أنا همين بلشت بالمويتاي، كان عمري 8 سنوات.
1: أياد مثل أي طفل بصراوي كان يحلم بكرة القدم، يعشقها ويركض وراها بكل شغف، بس القدر كاتب له طريق ثاني. واليوم أياد ما ينسى هاي البداية، ما ينسى أيامه ويا أخوه شلون كانت البوكسات والركلات لغتهم المشتركة.
2: كنت أحب كرة القدم، بس يعني كنت كلش من عشاق كرة القدم، بس بعدها أخوي اللي أكبر من عندي كان يجبرني أنه أروح وياه للمويتاي، فكان يضربني وياخذني وياه. كنت لما نرفض كان غصبا عليه لازم أروح. وأتذكر كان أخوي لما يرجع من الشغل كان مرات تعبان فما يقدر يروح للتمرين، فينطيني الكروة مع النفرات حتى أروح نفرات، يعطيني 1000 دينار، فأروح أوقف على الشارع وانتظر السيارات. أنا شو أسوي على مود ما أروح للتمرين، على مود أروح ألعب كرة قدم، فأظل واقف نص ساعة ساعة، بعدها أرجع للبيت أقول له ما حصلت سيارات، فهو يقول لي ليش تكذب؟ أقول له أنا كنت صغير فكنت أحلف، أقول له والله العظيم ما حصلت.
1: محظوظ اللي يلقى بطريقة شخص يؤمن به قبل لا هو يؤمن بنفسه، شخص يشوف ويقرب داخله شيء بعد ما ظاهر. رغم البداية الصعبة، أياد صادف أول مدرب بحياته اللي ما لاحظ به مجرد لاعب، وإنما بطل يتشكل خطوة بعد خطوة.
2: بلشت ب 2009، بلشت ويا كابتن عادل جواد اللي هو حببني بالرياضة أكثر. فأول ما بلشت كنت أتدرب بنادي نفط الجنوب، فلعبت أول بطولة ب 2013، جبت مركز أول وحبيت الرياضة، هنا بلشت أحب الرياضة. فهو كان ماكو دعم، لا يعطون راتب أو شيء، فكنت صغير أنا يعني كان عمري 12 سنة. فالمدرب ماتي كابتن عادل كان ينطيني كل فترة يعطيني 25 هيتشي، لأن شاف أنه بيا موهبة، عندي موهبة حلوة، فكان ينطيني على مود أبقى بالرياضة وما أبطل. والكابتن مالتي كان يعرف أنه إذا استمريت راح أسوي فتشي، وهو كان دائما يقول لي أنت بالمستقبل راح تصير بطل. فبعدها بسنة ب 2014 اختاروني من ضمن المنتخب الوطني، مثلت العراق ببطولة العالم بماليزيا، كانت بطولة قوية وأكثر من 40-50 دولة بوقتها مشاركة، لعبت بيها بوقتها فئة البراعم وحصلت على الميدالية الذهبية، خضت لي نزالين وواحد انسحاب وجبت الميدالية الذهبية بطولة العالم. بعدها استمريت بالتدريب تحت إشراف المدرب ماتي كابتن عادل جواد، قاعة خاصة، واستمرينا يعني نلعب بعض الأحيان، يعني نلعب بطولات داخلية محلية، بس كان يعني طموحنا احنا مثل العراق يعني خارج العراق بالبطولات الخارجية.
1: العام 2018 ما كان السنة عادية بحياة أياد، 2018 السنة اللي صار بيها اسمه يهز الساحات، مو بس على المستوى الفردي وإنما على مستوى العرب وآسيا كلها.
2: ب 2018 مثلت العراق ببطولة العالم اللي صارت بتايلاند للمنتخبات، وخذت بيها نزالات قوية، خذت بها 4 نزالات، النزال الأول ويا اللاعب التايلندي، والنزال الثاني ويا اللاعب المولدوفي، والثالث ويا اللبناني، والرابع ويا اللاعب البرتغالي، يعني وفزت هاي النزالات كلها، وحصلت على جائزة أفضل لاعب بالعالم من بين أكثر من 800 لاعب وأكثر من 90 دولة، وهذا الإنجاز يعني ما حد جايبه لحد الآن بالعرب وبالعراق. بالعرب يعني جايبين أنه أفضل لاعب بآسيا، بس ما حد جايب أفضل لاعب بالعالم فئة الشباب.
1: وبسبب حبه العميق لرياضة المويتاي، أياد اتخذ قرار مصيري بترك دراسته الجامعية حتى يستثمر طاقته وشبابه للعبة. كان عنده إيمان قوي أنه طريق الحقيقي بالمويتاي مو بأي مكان، بل في مهد هذه الرياضة وأصلها دولة تايلاند. هناك بين أحزمة النزال والتدريب الشاق بدأ يكتب فصل جديد بمسيرته ويشق طريقه نحو الاحتراف.
2: للأسف ما حالفني الحظ أنه أكمل دراستي الجامعية مرحلة ثانية تربية رياضية، وتركت الدراسة واتجهت لتايلاند اللي هي أصل اللعبة مالتنا، واتجهت هناك على مود الاحتراف. فبلشت هناك بعدها بفترة، بالبداية كان تدريبي وكل شيء سكني كله على حسابي الخاص. فبعدها النادي اللي كنت أتدرب به يعني نعجبه بلعبي وهيكي، فسووا لي عقد انه تدريبي وهاي يصير مجاني. وبعدها استمريت يعني الحلمي ومستمر لحد الان، وان شاء الله اوصل بعد واكثر واكثر. وما انسى زميلي امير ابراهيم اللي هو همين بطل عالم اكثر من مره ولاعب محترف، همين لاعب احتراف نزالات كلش هواي وانجازاته خارجيه والداخليه كلش هواي، اللي فتح لنا الطريق لتايلاند وفتح لنا مثل ما نقول روانا الخارطه لتايلاند، وخلى الكل واحد يروح بسهوله يعني لتايلاند باي وقت يقدر يروح يعني لوحده.
1: بحسرة وبغبطة يحكي لنا أياد عن سحر أجواء المويتاي بتايلاند. هناك الشغف ينعكس بكل زاوية وكل حركة، وبطابع ما يخلو من التندر. يشتكي من إهمال دولتنا واتحادنا للألعاب الفردية، اللي رغم الإنجازات الكبيرة اللي تنولد منها تقابلها نظرة ضيقة تفضل كرة القدم، اللي للأسف ما نحس بيها إنجازات ملموسة نفتخر بيها.
2: بتايلاند الوضع مختلف، هناك يعني الشعب كله يعرف المويتاي والأغلبية هم يلعبون مويتاي. يعني حتى مرات لما أخلص نزالي وأروح مثلا أتمشى أو أروح المكان، فالناس يشوفوني مثلا يجون يصورون وياي أو يقولوا لي شفنا نزالك بكذا يوم، شفنا نزالك وهيك يعني. ومع ذلك يعني تباوع عنا يعني اللي هنا بالبصرة وبالعراق يعني بصورة عامة، يعني ماكو اهتمام يعني بالألعاب الفردية خاصة، رغم أنه إحنا رياضة المويتاي وخاصة وحتى باقي الرياضات الفردية يعني الإنجازات اللي جاي نجيبها على مستوى العالم يعني كلش يعني كبيرة مقارنة بالكرة القدم. يعني كرة القدم يعني الاهتمام عليها كلش كبير، ورغم أنه هم ما جاي يقدمون فتشي يعني إذا تريد تقارن بين الألعاب الفردية شنو جاي نقدم وبينهم، ماكو أي مقارنة، أنتم قارنوا يعني.
1: في ذروة مسيرته الاحترافية بتايلاند، أياد يطمح للحزام بالوزن الخاص به، واللي راهن عليه مثل ما راهن على نفسه في أول خطوة.
2: وأنا حاليا جاي ألعب بأفضل منظمة بالعالم للمويتاي الاحتراف، اللي هي منظمة الوان شامبيونشيب، اللي لحد الآن ما حد ممثلها بالعراق يعني غير 3 أشخاص، أنا وأصدقائي 2 مصطفى التكريتي وشاكر التكريتي العفو. ومستمر يعني والحمد لله، يعني أشوف نفسي قريب لحلمي، قريب أنه حتى أوصل للهدف اللي أنا أطمح له، اللي هو أصير بطل بفئة وزني وأخذ الحزام وأحقق حلمي يعني. وراح أبقى مستمر بهاي الرياضة ومخلص لها، وإن شاء الله يعني بالمستقبل هواي أفكار، بس يعني حاليا نفكر بس بالتدريب.
1: وبالأخير نتمنى نكون عرضنا لكم قصة الكابتن أياد، البطل البصراوي العالمي اللي يلعب من أجل حلمه ووطنه ومدينته. قصة أياد تثبت لنا أنه ماكو شيء مستحيل، وأنه الصبر والشغف هم مفاتيح النجاح اللي ما له حدود. تقبلوا تحياتنا وخليكم متابعين باقي برامج إذاعتنا اللي تحرص على تقديم الأفضل لكم.
3: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي نباهل غيرنا بأبي رغالي
4: لراديو تايم سكوير كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

الخير والعافية والصحة والسلامة. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة راح يبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. ارتفاع درجات الحرارة بالصيف نشوف بين فترة وفترة نسمع بقرار تقليل ساعات الدوام الرسمي حفاظا على صحة الموظف، بس بالمقابل اكو ناس تشوف انه هذا القرار ينعكس على المراجعين، ممكن يأخر من انجاز معاملاتهم. برأيك تقليص الدوام ساعة فعلا هو هذا الحل المناسب؟ لو اكو حلول ثانية تضمن راحة الموظف وما تضر بالمواطن، تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: أحبتي المستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالأخت ونسمع أول رأي بحلقة اليوم. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا.
0: أم منو؟
1: أم سجاد.
0: أم سجاد، أهلا وسهلا بيك. موظفة؟
1: نعم، مدرسة.
0: مدرسة، أهلا وسهلا. بما أنه حضرتك مدرسة، إحنا بين فترة وفترة خاصة بأوقات الصيف بحكم الأجواء حارة نسمع قرار، هو طبعا بحكم يعني الاستفادة هو طبعا للموظف، تقليل ساعات الدوام لمدة ساعة. حسب وجهة نظرك أنه تقليص الدوام لمدة ساعة فعلا يخفف من تأثير الأجواء الحارة ولا لا؟
1: أكيد يخفف، يعني إذا أسوي الدوام يبدي بالسبعة ونص بدل ثمانية ونص، زين راح تصير طلعتنا بيه الساعة بالوحدة، فبالوحدة وين وثنتين ونص وين يجي ثانياً بالازدحامات.
0: أنتي يعني هسا أنتي من ذكرتي أنه بالسبعة ونص مكان الثمانية ونص بدل، زين سبعة ونص معناها إحنا قدمنا أو زحفنا الدوام، قدمناه ساعة، إذا إحنا بساعة راح تصير الطلعة مالتنا،
1: لأن هو إذا ثمانية ونص طلعتنا بالثنتين، فإذا سويناه بالسبعة ونص راح الطلعة تصير بالوحدة، الوحدة أفضل من الثنتين
0: طبعاً.
1: يعني أكيد. ودرجات الحارة خصوصا هاي اليومين قالوا 51 درجة مئوية
0: نهاية الأسبوع،
1: إيه فيعني هذا أقل شيء ممكن واحد يسويه. وأنا أفضل ما دام أكو عندنا إحنا أزمة بالطاقة الكهربائية، ليش ما نقلص عدد الموظفين؟ يعني شون؟ يعني الدوام يكون بدل ما الستاف كله يداوم كل أسبوع، فإحنا نسوي شفتات، شفت مثلا يجي يداوم لأحد، الشفت يقعد الثنين، الشفت ثاني يجي الثنين يكمل الشغل. هاي أيضا شنو قلصنا من استهلاك الكهرباء، وهذا هم شي نافع للحكومة وإنا بنفس الوقت، يعني بدل ما 10 غرف مشغلة سبالت خليها 5، هذا هم خدمة للمجتمع البصري.
0: أنت تتوقعين هاي الأجواء الحارة بما أنه أنت مدرسة تشوفيها ممكن يأثر على إنتاجية الموظف؟ هسا أنت مدرسة في حال إذا أنطفت الكهرباء تقدرين تقاومين تمددين دوامك تاخذين الحصة الأخيرة مستمرة بدوامك وإنتاجيتك وطاقتك مثل ما هي؟
1: حتى إذا تلاحظين وقت طلعت الموظفين تشوفين بسبب الازدحامات ولأن هو الدنيا حارة كلش، تشوفين المواطن صاير عصبي أوردي بدون أي سبب، بس يريد يتحرك له ويا واحد صح لو صح، هذا كله بسبب من؟ بسبب ضغط الحر علينا.
0: هسا احنا خلينا نقول الأجواء الحارة هي اللي تخلي نفسية الموظف تتعب، الأجواء الحارة ولا هي ساعات العمل تشوفيها طويلة؟
1: لا هي ساعات العمل ضرورية، احنا لازم يوميا نداوم.
0: هسا هاي منتهين منها، بس من 8 ونص للثنتين، واكو في بعض الاحيان وبعض الدوار ممكن لثلاثه.
1: اي مو احنا راح نسير، لا هو بعد الوقت هذا يعني احنا نحتاجه حتى نؤدي مهمتنا ووظيفتنا، بس اذا تقلص الدوام قلنا وزحف للسبعة ونص اكيد راح الحق انا اؤدي واجباتي كلها للوحده، الساعه بالوحده.
0: تقليص هاي الساعه مات الدوام ممكن هي استفاده للموظف، بس تتوقعين انه هي ممكن تضر المراجع خاصة اللي عنده معاملة بدائرة معينة؟
1: يعني احنا 8 ونص اذا موجودين احنا نجي نلقى الطلاب جايين قبلنا اللي عندهم مراجعات للمعهد. انا مدرسة بالجامعة التقنية الجنوبية، فنلاحظ انه شنو احنا اللي جايين خصوصا احنا اغلب طلابنا محافظات جايين يجوز يمكن طالعين من بيتهم بالستة فواصلين بالسبعة، بالعكس هذا خدمة لهم أكثر، لأنه هو راح يخلص معاملته ساعة يجوز بالتسعة هو مخلص معاملته وراجع لمحافظته.
0: زين هسه بعيداً أنه أنت كمدرسة في حال إذا أنت عندك معاملة وتردين تراجعين تفضلين الوقت المناسب لمراجعة الدائرة من وقت؟
1: من وقت أطلع، ليش حتى أنا أحمي نفسي، لأن أدري بعد يعني ساعة بالعشرة هي كارثة تصير درجة الحرارة، فأنا أكيد أريد أطلع بسبعة ونص حتى أوصل مثلاً للدائرة بثمانية، بلكي أخلص أنا بالتسعة أحسن ما أخلص بـ11.
0: حبيبة قلبي أم سجاد، شكراً لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو مهدي.
0: أهلا وسهلا بك أبو مهدي. أبو مهدي، سمعت بقرار تقليص ساعات العمل، زين، العمل الرسمي، هذا أكيد هو حفاظا على صحة الموظف.
1: صحة الموظف.
0: جيد، أنت موظف.
1: نعم.
0: بالقطاع الحكومي؟
1: نعم، موظف بالقطاع الحكومي.
0: تشوف هاي الساعة تأثر على إنتاجيتك ولا بالعكس؟
1: بالعكس، راح أزيد الإنتاجية، لأن الموظف لما راح يجي الساعة بالستة أو الساعة بالسبعة ويطلع الساعة بـ12 أو الساعة بالوحدة، راح يكون درجة الحرارة هنا بهذا الوقت منخفضة، وراح تكون إنتاجيته أزيد ما يبقى لـ3.
0: برأيك منه إلى الأولوية بالمراعاة؟ الموظف بسبب الحر؟ أنت كموظف بسبب الحر منه إلى الأولوية؟ ولا المراجع المواطن اللي يجي يراجع ينتظر من الصبح وهو عنده معاملة لازم يكملها؟
1: هم كلاهما بنفس نفس الموضوع، يعني الموظف والمراجع اثنينهم نفس نفس الدائرة، فما معقولة أنه على المراجع ماكو حرارة وعلى الموظف في حرارة، لا هاي ما تفرق، اثنينهم نفس يتعرضون نفس الحرارة، فاثنينهم راح يسهل لهم هذا الأمر واثنينهم راح يفيدهم.
0: يعني ما تتوقع أنه تقليص الدوام ممكن يعطل من معاملات المواطنين في بعض الأحيان؟
1: تقليص الدوام لا راح يعطل، بالعكس راح يزيد الإنتاجية ما يخفضها، وراح تكون كفاءة بالعمل، وحتى المراجع راح تكون أفضل، راح يجي على وقت ويرجع على وقت.
0: أبو مهدي، إحنا شايفين المعاملات وتأخيرها وركضتها، يعني من دائرة لدائرة من دائرة لدائرة الوقت الحالي، يعني انه هو جو حار وتشوف من دائره لدائره وهو يريد يكمل، وتتفاجئ انه تم تقليص لمده ساعه، يعني ما كان ما يلحق على الدائره الفلانيه وينهي معاملته راح تتاجل لليوم الثاني.
1: اولا ما راح يتفاجئ، لان تم الاعلان قبل 72 ساعه عن التقليص، هذا واحد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواطن والموظف صار عندهم علم بالتقليص، هذا واحد. اثنين، ما راح يتاخر، لان يعني هو مكان ما كان يجي راجع بـ8 راح يراجع بـ7 او يراجع بـ6، واضح؟ فما راح ياثر لا على المواطن ولا على الموظف.
0: زين، انت تأيد تقديم ساعات الدوام؟ يعني ما كان 8:30 نسوي 7:30؟
1: انا أيد وبشده. يعني
0: من بي ساعه تقعد الصبح؟
1: انا اقعد بـ6 يومي،
0: حتى احنا كل احنا نقعد بـ6.
1: انا بصمتي بـ8، اذا صارت بـ7 يكون افضل الي يكون افضل، اروح على وقت الداره، اخلص شغله على وقت، المراجع من يجيني ما ضارب الحر، يعني من تاثر بيه خطي، فيجي هم بالـ9 بـ8 مخلص المراجع رايح.
0: زين ابو مهدي، تتوقع هسه هاي المشكله اللي عاني من عندها المراجع والموظف وكل موظف اللي بالدوائر والقطاع الحكومي، هي المشكله بساعات العمل والاجواء الحاره لو بقله التنظيم داخل الدوائر؟ يعني اليوم تنطفي الكهرباء بدائره ما، تتفاجأ ان الموظف بعد ما عنده القدره انه هو يبقى مكانه قاعد.
1: المشكله وين تكمن؟ المشكله تكمن بالدعم اللوجستي. اولا قله الخدمات المقدمه للموظفين والمراجع مثل الكهرباء. اثنين، النت، اذا تعطل النت وتمت قراءه الباركود، هسه صار كله قراءه باركود بالوقت الحالي، هذا ايش قد يعطل النت؟ ايش قد يعطل؟
0: نعم.
1: هنا المشكله التنظيم، الروتين زياده عن اللزوم، ليش اكو معامله تستوجب 10 تواقيع؟ ليش ما اقتصر اسويها 5؟ شنو المشكله؟ ليش ما اسوي نافذه واحده؟
0: مو انا قلت لك لان المراجع من يروح اكثر من دائره، من دائره لدائره على مود يكمل المعامله، وبعدين يتفاجئ انه
1: يعني يرجع من دائره الى اخرى، اذا ما عنده سياره ياخذ تاكسي يروح رجعه على مود توقيع او على مود تصديق باركود، وهذا الشيء مو صحيح. فهو يكمن الحلوين، اول شيء بتقليص الدوام، ثاني شيء توفير خدمات افضل داخل الدائره، ثالثا تقليل الروتين، تقليل حلقات المراجعه، ويفضل ان تكون نافذه واحده.
0: شنو الأفضل أو الحل المناسب لمواجهة هذا الحر خاصة بهذا التوقيت الصيفي؟
1: تقليص الدوام، التنسيق مع دار وزارة الكهرباء، تقليص الدوام التنسيق مع وزارة الكهرباء من أجل يكون خط حرج الدوار الدولي حتى ما ينقطع أثناء الدوام الرسمي. ثلاثة، قضية النت على من قراءة الباركود وما أعرف إيش، والنظام دائما يتوقف النظام، والمراجع أنا في دائرة من دوار 4 أيام إحنا عندنا النظام واقف متعطلين 4 أيام، هاي شغلة. القضية الأخرى أنه تكون خدمات ثانوية داخل الدوار مثل توفير الماء البارد، السيارات داخل الدار تنقل من مكان إلى آخر وإلى آخره.
0: سؤال أخير لحضرتك.
1: نعم.
0: الأجواء الحارة اللي يعاني من عندها مناطق الجنوبية تحديدا إحنا.
1: نعم.
0: محافظة البصرة.
1: نعم.
0: شنو تأثر على نفسية المواطن؟
1: هستيريا.
0: بعيدا إنه هو موظف، إنه هو مثلا مراجع، إنه هو لا قاعد بالبيت كاسب.
1: هستيريا. هذا الجو الحار يخلي عند المواطن يصير عنده هستيريا، يعني جو حار شرجي ماشي، كهرباء ماكو، الظرف المعيشي صعب، راح يصير عنده هيستوري، شو يصير في المواطن بعد؟ يفتح الاخبار يبغى يعلق الكويتيين كاتين الصياد، مو صحيح؟
0: شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أنا وسلم.
0: أم منو؟
1: أم فاطمة.
0: أهلا وسهلا بيك. موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة بالقطاع الحكومي؟
1: قطاع الحكومي.
0: أم فاطمة، سمعتي بتقليل ساعات العمل أو الدوام الرسمي؟
1: أي، صدر القرار أعتقد اليوم.
0: نعم.
1: أي سمعت. إيه.
0: فين هذا يضر المراجع؟
1: بصراحة أنا المكان اللي أشتغل بيه ما بيه مراجعين، بس إحنا كموظفين مطلوب من عندنا أعمال معينة خلال اليوم، يعني تكفي من 8 الصبح للوحدة الظهر يكفي نكمل أعمالنا.
0: يعني ما رح يأثر هاي التقليل الساعة، ما رح تأثر على إنتاجية العمل؟
1: لا لا لا، خصوصا هو العمل بالصيف يختلف عن العمل من يتحسن الجو، يعني لأنه عادة ورا 12 تخف العمل كلش بنسبة كبيرة، حتى بالنسبة للمراجعين، حتى الأقسام اللي بيها مراجعين يعني يجون أكثر شي ساعات الصبح الأولى، بالتسعة أكثر شي، بالعشرة. هسه اليوم مثلا أنا كان عندي مطبقات إجوا حيامودي يتدربون التدريب الصيفي، فاتفقنا على أنه يكون حضورهم الساعة 8:30 الصبح، لأن تعرفين زيارة الموقع وهاي الأماكن اللي تتميز بدرجات حرارة عالية تحتاج أنه تتواجدين بيها فترة الصبح باعتبار الشمس مو كلش قوية، وأكثر الأعمال يعني حتى العمال جاي ألاحظهم يطلعون فترة أول الصبح. أنا أحكيك على المشاريع اللي جاي تتنفذ بالدوائر الحكومية، يعني أكثر إنتاجية الموظفين بالفصول تختلف، فمن يصير هاي الأشهر الحارة اللي هي السابع الثامن يكون أكثر العمل أول الصبح، اللي عنده كشف، اللي عنده فد شيء معين يطلع بيه أول الصبح.
0: ممكن هذا بالنسبة للموظف زين، بس بالنسبة للمراجع اللي يجي ويريد يكمل معاملته وهو يتنقل من دائرة لدائرة، في دين هذا
1: يعني راح يكون عنده من 8 للوحدة تقريبا. مثلا احنا دائرتنا تكمل المعاملات ما تبقيها، قلت لك ورا 12 اكثر المعاملات تكون يعني اذا جاي من الصبح المراجع.
0: تتوقعين وتعتقدين انه الدوائر او البعض من الدوائر ضرورية لازم تبقى بدوام كامل مهما تكون الظروف؟ يعني مثلا دائرة الصحة
1: اعتيادي طبعا، الدوائر الخدمية اعتيادي لازم تبقى بدوام كامل، يعني هم يادوب بكفيها الوقت.
0: نعم.
1: ومراجعين بكثرة، بس حسب طبيعة العمل، يعني قلتش إذا موظف مسؤول عن أعمال معينة روتينية ما تتعلق بالمراجع فأكيد راح يكفي وقته، من 8 للوحدة كلش وقت كافي مناسب حتى يكمل كل أعماله.
0: شنو أفضل حل على مود نواجه الحر، خاصة على قولتك بشهر تموز وآب؟
1: والله هو أعتقد القرار حتى يخفف استهلاك الطاقة الكهربائية، يعني حتى يوفرها للدور السكنية للمناطق السكنية، بس أفضل حل حتى يعني استهلاك أكيد اقتصاد بالكهرباء، ما يكون أكو تبذير حتى على مستوى الدوائر الحكومية، وهو هذا ما يقدر واحد يسوي أكثر.
0: الأجواء الحارة بالصيف شنو تأثر على الموظف نفسياً؟
1: هو توني جاي أقول لك يصير يعني الدوام كله مجهد، فرق عن من يتحسن الجو، يعني خصوصاً هسه إحنا أكثر عوائلنا جاي تعاني من قلة النوم، وأكثر جاي ألاحظ هسه من خلال البيئة اللي أنا بيها أكثر العوائل صار انقلب نظامها، ليلها نهار نهارها ليل، يعني يجي الموظف ما ماخذ كفايته من النوم، عائلته أطفاله أكثرهم قاعدين، يعني هاي ميزة الصيف أكثر شيء باعتبار عطلة المدارس قاعدين، بينما تشوفين شهر التاسع هسه يجي لا يختلف الوضع، يبدي يتحسن الوضع، يبدي الجو يتحسن، تبدي ساعات اللي ياخذها الموظف بالاستراحة مالته أفضل بحيث ينطي إنتاجية أكثر. عادة شهر السابع والثامن متعبة حقيقة
0: للطرفين، للموظف والمراجع.
1: بالضبط. أي بالضبط، يعني المراجع إلا إذا مضطر يراجع بهاي الأشهر، أما الموظف فهذا دوامه.
0: زين، تعتقدين أنه إنجاز المعاملات إلكترونياً ممكن هذا يساعد ويقلل من معاناة المواطن بالصيف؟
1: يعني هذا فد شيء كلش راقي، يا ريت لو الحكومة تتجه هذا الاتجاه، يعني أسوة بالدول المتقدمة المتطورة، يعني أشجع كلش هذا الشيء، أتمنى أنه نوصل لها المرحلة.
0: وبالأخير
1: وبالأخير نتأمل خير، وأنا بصراحة واحدة من الناس أشكر المحافظ على هذا القرار، يعني شيء أشوفه إيجابي، وقلت لك يساهم بالاقتصاد بالكهرباء على الأقل يوفر المناطق السكنية.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك. فاطمة مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حسوني.
0: هاي حلوه اسم الدلع، من احنا نبقى متمسكين به يعني حتى ننسى الاسم الاصلي. زين ام حسوني. ام حسوني يعني تتوقعين ان ام حسن ولا ام حسين راح يكبرك؟ اوكي، هسه هي ام حسن ولا ام حسين؟
1: ام حسين.
0: خلنا نرجع على ام حسوني. ام حسوني اهلا وسهلا بيك. ام حسوني ربت بيت ولا موظفه؟
1: لا موظفه.
0: موظفه بالقطاع الحكومي ولا الخاص؟
1: بالكهرباء.
0: اهلا وسهلا بيك ام حسوني. تعرفين انه هاي الايام درجات الحراره وصلت مستويات عاليه. زين هنا احنا سمعنا بقرار من المحافظ انه راح يتم تقليص الدوام الرسمي لمده ساعه. اوكي، هذا تحسينه ممكن يأثر على إنتاجية الموظف ولا ممكن يأثر على المراجع اللي عنده معاملة وجاي راجع؟
1: الصراحة لا، لأن أنا أشوف ورا الصناعة بعد ماكو يعني دوام كلش التزام بالدوام، وهاي وخصة إحنا هسوي أشوف الكهرباء ماكو هيك شيء يعني ورا الصناعة بعد ماكو شيء. أي الصبح أي بس ورا الصناعة بعد ماكو، هاي غلط أصلاً. الثلاثة كلش كارثة صارت، لأن الموظفة يعني هي الله يساعدها سأقولي عطلة بعد يومين دوام ومدارس وأولاد، يعني بيش ساعة ترجع سووا الدوام الثلاثة؟ يعني كان بالثنتين ونص شوي أهون، بس مو الثلاثة. الثلاثة يعني كارثة حقيقية، يعني ترجعين شو وقت؟ بالأربعة البيتهم بعيد شلون؟ فيعني كل شيء غلط. ويعني هو المفروض للثنتين ونص كل زين، للثنتين كل زين، لان ورا 12 بعد ما القد الدوام ونقع نشوف احنا موظفين ونشوف.
0: ام حسوني انت كموظفه تتقبلين يكون الدوام من الساعه ما كان نقول من 8 ونص تصير ب 7 ونص يتقدم شويه الدوام ساعه؟
1: يعني لا همين هو كل الحالات احنا نسوان، لا نريد ب 7 ونص ولا نريد ب 2 ونص. والله يعني ب 7 ونص شنو بعد يومين بالشغل شلون؟
0: بالله خلي اسمع رايك، شنو اللي يناسبك هسه انت كموظفه؟ شنو اللي يناسبك بعد هاي المعاناة؟
1: احنا نحب العطل.
0: واذا في حال اكو دوام تفضلين وتحسين نفسك انه انت كلش طاقه وحيويه وانتاجيه بالعمل، من اي ساعه لاي ساعه؟
1: يعني اي من ثمانية انا كنت قبل اشتغل بالمؤسسه مع الشهداء، يعني اطلع الصراحه من 6:30 للساعه بالاربعة يلا اوصل. اي والله، لان بيتنا بعيد وهي بالعشر والطريق ازدحام وبعيد وراها، يعني نقلت النوب فترة سنتين ونقلت، فكلش صعبة كانت بالنسبة إلي، يعني حياتي كانت منتهية لأن ما أشوف أرجع تعبانة ما ألحق، كلش منتهية كانت.
0: تتوقعين درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة تأثر على نفسية الموظف؟
1: لا، بالنسبة لنا الدوار يعني مكيفة، وهاي ما تطلعين وهاي ما لها علاقة ترى، بس إذا شغلهم أكو عملي يطلعون برا أو هاي طبعا تأثر عليهم.
0: وبعض الدوائر ما بيها تكييف مستمر، او مثلا

0: ما عندها مولد. مراجعة بعض من الدوائر اللي ترحين تتفاجئين انه دائرة حكومية ما بيها خط مولد.
1: ايه مرات هيجي ما ادري، بس يعني هسه دوائرنا حاليا منروح للجنسية وشوف وين او هاي نسوي معاملات. لا زينة يعني الكهرباء، احنا ماكو كهرباء، ماكو بالنسبة لنا يعني، بس بقية الدوائر بعد ما ادري. بس قلت لك يعني كدرجات الحرارة هاي بس بتطلع او شيء
0: بس حسوني
1: يجوز يعني يروحون برا او مهندسين او هاي. لا هاي طبعا ياثر عليهم يجوز، بس انا كموظفه لا يعني زين، بس مو الثلاثه هاي، مال الثلاثه قرار كلش خاطئ.
0: تعتقدين انه انجاز المعاملات من تكون الكترونيا يقلل من معاناه المواطن؟
1: اي طبعا، لان بدال الوقفه الهواي يعني انت شايفه ايش قد نوقف اذا نروح نسوي معامله، يعني كارثه. وخصه احنا صراحه بالعراق كلش بهذله المعاملات، كلش بهذله وياذون الواحد كلش، يعني ما كنت أطور تعيد ونص ساعة ومفايلات ومعاملات وروح يوقعي منه وتعي يوقعي منه، هاي كلش غلط.
0: يعني إذا كنتي صاحبة قرار، شنو الإجراء اللي راح تتخذي على مدة تحافظين على الموظف وبنفس الوقت ما تظلمين المراجع؟
1: أي يعني هاي الصبح الصراحة من نروح دوائر أنا مجربتها ما يرضون يستقبلونك، وفترة سادين الباب على ريوق أو شوف شنو أو مالهم خلق الصبح، هاي كلش يعني ايش كم مرة أنا تأثرت بيها يعني كموظفة أنا من أروح أراجع الدائرة.
0: نعم.
1: يذلون مذلة يعني، ومرات مالهم خلق واللي يروح ياخذ له ما أدري شنو بالجوازات، مرة يعني يروح فترة يضم روحه شوية ويجي، يعني كلش تأذي يعني اكواي غلط.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: احنا جو داخل اروقة مول بصرة تايمز سكوير, واكيد بهذه الاجواء الممتعة وبوجود ضيوف المول وزبائن المول راح نكمل وياكم جولة مزاج الناس ونتعرف ونسمع رأي الاخت بهذا الموضوع. مرحبا,
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: منو؟
1: ام روان.
0: ام روان, اهلا وسهلا بيك ام روان. ام روان, بين راحة الموظف وبين حق المواطن اللي ينجز معاملاته, شلون ممكن اقدر اوازن بين الاثنين خاصة بساعات العمل الطويلة واجواء الصيف الحارة؟
1: اول شيء احنا البصرة معروف بالحر عندنا شنو, وخاصة هسه هذا الاسبوع قالوا اعلى درجات حرارة راح تصير, فتقليص الدوام كلش ضروري هاي الفترة. فانا اشوف اغلب المراجعين يعني ورد 12 ما راح يراجع اصلا, هو لان الجو حار فما راح يراجع, فتقليص الدوام يعني لازم هاي الفترة لأن الموظفين جاي يتعبون, وأكو دوار أصلاً ما بيها كهرباء ولا بيها مولدات, فالموظفين جاي يعانون, والمراجع أصلاً من يروح هم يعاني من الازدحام والحر.
0: حسب وجهة نظرك شنو أفضل حل على مود نواجه هذا الحر؟
1: تقليص الدوام أفضل حل, وخاصة إحنا الموظفات يعني جاي نعاني كلش جاي نعاني, فتقليص الدوام ساعة ما راح يأثر على الإنتاج ولا راح يأثر مثل أكو فشي ضروري راح يصير, فلازم تقليص الدوام.
0: برأيك المواطن هو الأكثر متضرر بهذا القرار؟ المراجع اللي عنده معاملة ولازم يراجع أكثر من دائرة, شو تشوفين؟ ومن يروح يلقى أنه الدائرة حدها لحد الساعة واحدة وبعد ماكو أي مراجع بيها وهو عنده معاملات,
1: ما أعتقد راح يأثر عليه,
0: ما راح يعرقل

0: اي ما اعتقد اكو مراجع يبقى للثنتين.
1: زين المشكله بساعات الدوام، لان ساعات الدوام طويله هي هنا احنا مشكلتنا، ولا بالحر، ولا هو قله التنظيم داخل الدوائر، يعني ما موفرين بيئه مناسبه للموظف. يعني مرات البيئة من تكون مناسبة، أكو تكييف مثلا، أكو موفري لك بيئة صحية سليمة، أنت حتى ما تحسين أنه صارت بالوحدة ولا صارت بثلاثة.
0: صحيح صح، قلت لك أغلب الدوائر أكو مثل دوائر بيها تكييف بيها مولدات، أكو دوائر لا، يعني مثل ما نقول بالضيم. يعني عندك هسه مثل دائرة الإسكان، التربية، إذا ترحين تراجعين للتربية ازدحام وحارة، يعني بناية أصلا قديمة ما مهيئة إن واحد ينجز بيها معاملات.
1: زين أنت يوم من الأيام هسا أنت كموظفة لابد إنه تحركتي أو رحتي لإنجاز معاملة تخصك وراجعتي دوائر حكومية، الأوقات المناسبة على مدة تراجعين الدوائر الحكومية وتكملين معاملتك، شنو الوقت المناسب؟ مرات إحنا شنقول ما نروح على وقت لأن هسا ازدحام والعالم كلها جاية على وقت، فخلينا نخفف. فأنت لا تتحملين الازدحام وترحين على وقت على البراد ولا لا؟
0: لا والله أروح على وقت، أروح على وقت البراد، لأن ورا 12 بعد ماكو شغل صراحة. إيه فواحد كل ما يروح وقت مبكر كل ما ينجز معاملته أكثر، ما يخالف واحد يتحمل ازدحام ساعة ساعتين، بس أروح متأخر وما أكمل معاملتي
1: صار عندش فتعب أو إرهاق أو ممكن حتى أخطاء بالعمل بسبب الأجواء الحارة. احنا مرات حتى ما نخلق روحنا نفسنا، يعني شلون انا نفسي ما متحملتها، ما عندي القدره انه انا اتحمل مراجع، خاصه بعض المراجعين يكونون للامانه شويه عفيه
0: يلح ويوقف على راسك. فقلت لك اكو اغلاط هواي بالشغل، يعني مثلا لو يخلون اكو عمل يعني لازم يصير الكتروني بدل ما المراجع يوقف على راسك ويلا يلا يلا يلا وما يتحمل، يعني ما يقول هذا الموظف عليه لود والدنيا حارة وألف مراجع ينتظر ورا، لا ما يتحملها، يريد معاملته تنجز بأسرع وقت حتى يروح.
1: زين برأيك هو المراجع لازم يقدر وضعية وظرف الموظف بالأجواء الحارة والازدحام والمراجعين ولا لا؟ لازم الموظف يقدر الازدحام اللي واقف به المراجع، منو لازم يقدر ظروف منه؟
0: لازم التقدير من الموظف ومن المراجع الاثنين، لازم واحد يتحمل الثاني، يعني يخلي روحه مكان الموظف القاعد يقول الله يساعده قاعد من الصبح ولود على راسه واقفين، هم يعني ينطي مجال شوي، والموظف هم لازم يحس بالمراجع ويكمل معاملته، فلازم يعني من الطرفين يصير.
1: اي حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: اهلا وسهلا بيك يا نور. نور موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا موظفة.
0: موظفة، اهلا وسهلا نور. بحكم انه احنا هسه بالاجواء الحارة وتحديدا بهالشهرين شهر اب وشهر تموز، تشوفين اجواء الحر ممكن تأثر على نفسية الموظف وعلى نفسية اساس المواطن بشكل عام. زين، هسه اجانا قرار انه هو تقليص الدوام الرسمي للموظفين، فتشوفين هذا يأثر على إنتاجية الموظف ولا بالعكس ممكن يساعده؟
1: لا أكيد يأثر، يعني بدل أنه ما نخرج ساعات طويلة أو نقضي عمل من الصبح للظهر، أنه يقلصون الدوام من الساعة مثلا الساعة 8 للثنتين راح يكون من الساعة 8 للوحدة، فهذا شيء كلش يعني حلو ممتاز، بالأخص اللي الناس اللي بيوتهم بعيدة، بالأخص أنه يعني اللي يكون عليهم لود بالعمل، فيكون ما عندهم طاقة أصلا ولا نفسية أنه أي شخص يجيهم راح يتنرفزون بوجه سبب الحر والأجواء، فهذا شيء كلش حلو.
0: تتوقعين هاي الأجواء الحارة تأثر بس على نفسية الموظف ولا على الكل بشكل عام؟
1: على الكل، لا على الكل بشكل عام، يعني مو بس على الموظف.
0: سبق وصارت عندك أخطاء بالعمل بسبب الجو الحار؟ مرات إحنا تعبانين مرهقين قاعدين من الصبح الجو حار، مرات تصير عندنا أخطاء، مرات على قولتك لا ردود أفعالنا تعكس على أساس إن الجو حار، ما نتحمل مقابلنا، ما نتحمل المراجع.
1: مضبوط، اي يعني إذا كان الجو كلش حار يعني راح تأثر.
0: برايد شنو الحلول البسيطة اللي ممكن تحسن من بيئة العمل؟ شنو الحل المناسب على مود تكون بيئة عمل صالحة وسليمة صحية؟
1: أكثر الدوائر اللي موجودة حالياً ما قاعد يوفرون التبريد، نظافة المكان، يعني التنظيم، أكثر دوائر ما بيها تنظيم، إنزين، والموظف متحمل إنه سوء التنظيم، ماكو يعني مثل سبالت، مبردات هوائية، يعني فوق الحرارة وفوق سوء التنظيم يجي شخص هو متنرفز أصلاً من الجو وأنت متنرفزة، فإنه لو يوفروني دوائر نظيفة، دوائر مرتبة، تنظيم حلو، ما راح يكون أصلاً حتى بحاجة إنه يخلصون الدوام.
0: زين، أنت كموظفة شنو أكثر الصعوبات اللي ممكن تواجهها بالصيف؟ يعني الساعات العمل الطويلة ولا الأجواء الحارة ولا مرات لود المراجعين والزخم؟
1: الأجواء الحارة أكثر شيء، الأجواء الحارة، ومرات أحيانا يعني مو دائما اللي هو الزغم يصير، أكو ناس يعني هم أصلا ما عندهم مثل ما نقول طيلة بال أو صبر، الكل يريد أنه هو بالبداية، الكل يريد أنه هو يمشي كأنه بس هو اللي عنده التزامات وغيره ما عنده التزامات، فهو الزغم أحيانا. أيضا
0: تتوقعين أو تعتقدين أنه إذا تحولت هاي المعاملات، المراجع من يجي ويقدم معاملته ويراجع أكثر من دائرة بهذا الجو الحار، لو تحول الموضوع إلكتروني، معاملات إلكترونية، يقلل من معاناة المواطن بالصيف؟
1: بالضبط، لازم أصلاً هو إنه يحاولون بهذا الشيء ويحاولون إلكتروني، بما أنه تطور يعني هواي أشياء تطورت يعني وسهل هذا الأمر، بالأخص الـ AI يعني موجود وكل شيء.
0: إذا سؤال أخير لحضرتك، إذا انطوك وخلوك صاحبة قرار بهذا الموضوع، شنو الإجراء اللي تتخذيه على مود تحافظين أو توازنين ما بين المراجع وما بين الموظف؟ شو تسوين؟
1: الإجراء اللي أوفره يعني بصورة شنو؟ بخصوص شنو؟
0: إنه هسه بحكم أجواء حارة والموظف يريد بيئة صاحية، بيئة سليمة، صحية، وبالمقابل المراجع لازم يكمل وينجز معاملاته.
1: راح أخليه يعني إنه ما يروح أكثر من الدائرة، وراح يكون يعني إنه مثلاً يجي للدائرة اللي يجي يراجع بيها، أوفر له بيئة نظيفة، بيئة باردة، بيئة حلوة، ناس لبقين، تنظيم، أخليه إنه مثلاً يكمل إجراء عندي، لكن باقي الإجراءات بدل ما يروح يراجع بأكثر من مكان راح أخليه وأسهله له إنه أكو آليات مثلاً الإلكتروني AI، فيعني إنه شايفة هاي الإجراءات هسه السريعة والحديثة، إنزين، فهذا الشيء هواي راح يسهل عليه بدل ما يظل يفتر من مكان لمكان، وأكو دائرات بعيدة عن دائرة والجو حار وازدحامات. نعم. فهذا الشيء هو راح سهل عليه.
0: حبيبة قلبي نور، شكرا لك لوقتك، مع السلامة.

0: الله يساعدك.
1: الله يساعدك. هلا مرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو علي.
0: اهلا وسهلا بك ابو علي. ابو علي موظف ولا كاسب؟
1: لا متقاعد.
0: اهلا وسهلا بك ابو علي. ابو علي احنا سيد المحافظ انطانا تقليص الدوام الرسمي لمده ساعه. زين انت كموظف سابقا تشوف انه هذا القرار يأثر على إنتاجية الموظف ولا بالعكس؟
1: لا هو ما يأثر لأن موظفين كثير موجودين فيقدرون يستغلون الموظفين عندما تكون الإدارة ناجحة، لكن عندما لا تكون الإدارة ناجحة يكون هناك بطالة، فالشغل يختلف. الإدارة الناجحة هي اللي تمشي الشغل، لكن الإدارة الغير ناجحة لا، توقف ضد الموظف ويتأذى الموظف ويتأذى المراجع.
0: زين تعرف احنا سب هاي الأجواء الحارة هاي الساعة تفيد الموظف ولا ممكن تضر المراجع اللي عنده معاملة ويريد ينجزها؟
1: لا هي تضر المراجع، تضر المراجع بالتأكيد، لأن أكو مراجعين دورات يعني يراجع عدة أماكن يلا يوصل إلى هذا المكان، فاحتمال يعني يطلع جزء بثمانية الصبح أول مراجعة إليه ما ينتهي إلا بثلاثة يجوز العصر ما تكمل معاملته نتيجة الروتين الكبير بالعمل.
0: هذا الروتين إذا تحول إلى إلكتروني، إنجاز معاملات إلكترونية، ممكن يقلل من معاناة المراجعين؟
1: أي طبعاً، على أن تقل الإجراءات الكتابية. إذا ما تقل الإجراءات الكتابية يبقى نفس المعدل. نعم إلكتروني، بس كل ما هنالك إلكتروني راح يشتغل طابعة مو إنجاز.
0: برأيك الموظف إذا اشتغل ببيئة مريحة، بيئة مكيفة، درجات حرارة مناسبة، راح ينجز أكثر ويقدم خدمة أفضل للمواطن والمراجع، لو الإنتاجية ممكن تعتمد على الشخص أكثر من الظروف؟
1: لا هي تعتمد على أنت وين الإنسان وين عايش. إحنا متعلمين على جو البصرة حر البصرة، لكن أجيب موظف ثاني مثلا من الموصل وأشغله بالبصرة صعب عليه أن يعيش بهذا الجو. إحنا جسمنا تطبع على هاي المسألة، الطفل من هو صغير إلى أن يكبر هو ضمن هاي الظروف الحرارية الموجودة بين حر وبين ورد بين برد، يعني أنت فرق درجات الحرارة بحدود بين الصيف والشتاء بحدود 45 درجة، فهذا مقدار كبير. يعني هسه فرنسا ما تعدهم بحدود 3000 متر أو 5000 واحد وصلت درجة الحرارة 40، ما تعدهم هذا العدد بشهر واحد. مقدار التحمل مع الإنسان يعني هنا بالبصرة إحنا أحل مكان بالعالم موجود، فالإنسان تطبع على هذا الجو. يعني مثلا أنا اليوم الظهر مثلا طلعت بالوحدة ونص، طلعت من البيت عندي شغلة، طلعت رحت انجزتها ورجعت، ما همني الحر، طلعت بي حين أخذت سيارة تاكسي وطلعت، فما همني الحر. ليش؟ أنا معتاد على هذا الجو ابن البصرة، وإلى هسه أنا بهذا العمر ما أثر علي الحر. بس لكن لما أجيب واحد ثاني مو من البصرة
0: ما يتحمل
1: هاي الدرجة حرارة.
0: شنو الحلول الممكنة والبسيطة اللي ممكن توفر لنا بيئة عمل مناسبة على مود الموظف والمراجع ما ينضرون بها؟
1: تعتمد على مدير الدائرة. مدير الدائرة إن كان مؤهل أن يقوم بهذا العمل فالموظفين ينزون الأعمال، إذا كان المدير غير مؤهل إلى هذا المنصب يكون الأعمال متخربطة.
0: إيش قد تأثر درجات الحرارة المرتفعة على نفسية الموظف؟ احنا كموظفين وانت موظف سابق متقاعد، زين ايش قد تاثر عليك ارتفاع درجات الحراره على انتاجيتك وعلى نفسيتك؟
1: انا قاعد بتبريد ما يهمني، بس اللي يتاثر اكثر هو المواطن اللي قاعد يراجع عنده معامله.
0: تتوقع كل الدوائر بها تبريد؟
1: اكيد بهالظروف هسه حاليا كل الدوائر بها تبريد، مستحيل ماكو دائره ما بها تبريد، لان يعني التبريد رخيص بالنسبه الى المعاملات اللي موجوده داخل الدوائر، موجود رخيص هذا التبريد. فالمفروض أن ينحط في كل دائرة، وأنا ما أعتقد ماكو دائرة بالبصرة ما بيها تبريد.
0: أبو علي ولو أنا رح يعني أنبهك عرفت شغلة إنه أكو بعض من الدوائر الحكومية ما بيها تبريد، زين هاي نقطة أنبهك عليها. أكو فت شغلة إنه في بعض الأحيان إحنا نقول الموظف، أنت أكدت وذكرت على إنه المراجع هو اللي ينضر لأن الموظف قاعد على التبريد، زين بس بنفس الوقت الموظف ممكن الحر هسه بعيدا عن التبريد، يعني قلت لك اكو بعض الدوائر ما بيها تبريد، الحر وارتفاع درجات الحراره يعكر من مزاجه وقابليه تعامله ويا المراجع. يعني انت في يوم من ما رحت راجعت دائره معينه وبسبب ارتفاع درجات الحراره شفت احد الموظفين ما تعامل وياك بالاسلوب اللي انت تريده كمراجع؟
1: مو احنا قلنا هي تعتمد على مدير الدائره.
0: اي بس جربت مريت بهيك موقف؟
1: مرينا بمواقف كثيره بس كان قسم تصرفهم مو جيد وهم تحت التبريد، تصرفهم مو جيد، لذلك هي المشكله بالاداره مالتهم. عندما يكون موظف مو قد المسؤوليه ماكو داعي الاداره تحطه بهذا المكان. اكو موظفين يتحججون، اكو موظفين ياذون الناس موجودين، مثل موجود انا لما كنت بالدائره اكو موظفين ياذون المراجعين، فانا كنت اتدخل بهذا وافض المشكله على مود المراجع ما يتاذى.
0: يعني بعيدا عن الظروف اللي هو جاي يمر بها الموظف. شكرا لك ابو علي، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: أحبتي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة داخل مول بصرة تايمز سكوير. أكيد بين راحة الموظف وحق المواطن بإنجاز معاملته رح يبقى التحدي. لازم يكون أكو توازن بين الاثنين، فتقليص الدوام قد يكون هو حل مؤقت لمواجهة الحرب. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
5: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
4: كريم العراقي.

0: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات، برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم المالكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
1: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير. تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح، وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
0: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
2: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحريرها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
0: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
3: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية، كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
0: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات يضع يده على الجرح، مشيراً إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
4: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي. الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة، القوانين الحالية في العراق لا تمنح مؤونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
0: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خياراً علمياً، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: الشارب قوس الرجولة الأعز، حاضرا وغائبا. شوارب ذهبت وأخرى نبتت وترعرعت وخضعت لقواعد الموضة، لكن وراء كل منها قصة متفردة لا يعلمها إلا صاحبها. نسمع كثيرا المثل الأثير: الحرمة بشارب الخير، وكذلك قولهم: أزين شاربي إذا مو كذا وكذا وكذا، أو شاربي مو علي إذا ما أسوي كذا وكذا. وقبل 2003 يردد الناس عبارة شوكت تهتز الشوارب، ولا ندري فعلا هل اهتزت الشوارب يوما أم أنها لا تهتز عندنا تحت أي ظرف من الظروف. يقولون إنه دليل رجولة وفحولة وقوة طاغية، ويقولون أيضا إنه علامة وسامة دونجوانية ونظارة رومانسية وقسوة ناعمة. وبين البينين يحمل الشارب رسائل يقول بعضها: أنا نبيل وراكن، أو أنا غليظ وجلف وأحيانا عديم الإحساس، فيما يشير بعضهم الآخر إلى معان طبقية أو سياسية. ولا يخلو الأمر أحيانا من إيحاءات كثيرة تحمل معان شتى، رغم أشكاله الحميدة من أصلي وحدوة الحصان وراعي البقر والقلم الرفيع والشيفرون، وحتى موضاته الحديثة من ملتو ومدبب ومحدد. فإن هناك أشكالا يعتبرها بعضهم مؤرقة أو مزعجة لأنها منسوبة إلى قادة لا يتمتعون بالضرورة بسمعة طيبة أو مسيرة سياسية أو عسكرية حسنة، وأبرزهم ستالين وهتلر.

أفواه تعلوها شوارب، وكل منها له غاية ويحمل رسالة، وأخرى خالية منها تماما، وثالثة لم تحسم أمرها بين شعيرات خفيفة في طريقها إما إلى مزيد من النمو أو ستلقى حتفها على يد شفرة حامية. وسواء مضت هذه الشعيرات قدما لتتحول شاربا معتبرا يقف عليه صقر، أو انتصرت على خط رفيع يكاد لا يرى بالعين المجردة، أو اختفت بحلاقة جذرية تجعل صاحبها عرضة للقول شخليت للنسوان، تظل شوارب الرجال إثباتا لمكانة ذكورية ومرتبة تضع الرجال في خانة مختلفة عن النساء. نساء كثيرات لهن وجهة نظر في شوارب الرجال، فهناك من تفضل الرجل بشارب أو من دون، وهناك من تنجذب لرجل بشارب أو حليقة، وهناك من تهدد رفيقها بالهجر إن أصر على الاحتفاظ بشاربه أو تساعده في تصميم شكل الشارب والعناية به. ومجموعة العناية بالشارب تختلف كلفتها بحسب الشارب والقدرة المادية لصاحبه، مشط ومقص وملقط وغسول وكريم ومنعم ومطري ومرطب، كل بحسب قدرته الشرائية ومعزة شاربه بالنسبة إليه. فمنها المنتجات الشعبية رخيصة الثمن، ومنها النخبوية باهظة الثمن. يخطئ من يظن أن الشارب مجرد قرار حلاقة أو عدمها، لكنه باستثناءات قليلة جدا يكون قرارا ذا تبعات مادية ومعنوية. فماديا نجد كلفة كبيرة في رعاية الشارب وإدارة شؤونه وتهذيبه على رغم درجاتها وفئاتها المختلفة. إما معنويا فحكايات من أمضوا أعواما من عمرهم بشارب ثم حلقوه تحمل كثيرا من الألم والشجن، حتى أولئك الذين اكتشفوا بعد مرحلتي الإنكار والغضب الأولين في رحلة الحزن أن قرار الحلاقة كان صائبا، تجد عيونهم غرورقت بالدموع وهم يتذكرون شواربهم التي كانت.

شوارب ذهبت وأخرى نبتت وترعرعت وخضعت لقواعد الموضة وتوجهات الصراعات الغريب منها والمريب، ومسابقات تعقد لاختيار أغرب شارب تعقد في دول عدة، وما يعتبره بعضهم الأغرب هو في نظر آخرين الأعظم. وليس هناك أدل من شارب الفنان الإسباني السريالي سلفادور دالي المدبب المحدد الذي يصف بعضهم بالشرير، فقد عرف سلفادور دالي بروعة لوحاته المفعمة بالخروج على المألوف، وشاربه وحده نافس لوحاته في درجة الغرابة في حياته وكذلك مماته. في عام 2017 كشف خبراء إسبان في مجال الطب الشرعي كلفوا باستخراج جثمان دالي المتوفى في عام 1989 لجمع عينات لاستخدامها في دعوة إثبات نسب أبيه أن شاربه لا يزال موجودا وبارزا وبالهيئة نفسها، وكأنه مضبوط على الساعة 10:10 تماما ودائما. 10 حقائق عن الشوارب لا يعلمها كثيرون بمن فيهم أصحاب الشوارب، فإن نقص فيتامين دي يساهم في عرقلة نمو شعر الشارب، والنوم ليلا لساعات كافية يساعد كثيرا في نمو شعر الوجه ولا سيما الشارب. ولون الشارب كثيرا ما يختلف عن لون شعر الرأس، فمثلا هناك من يحمل شاربا يميل إلى الحمرة على رغم أن شعر رأسه لونه بني قاتم أو أسود، وهناك من الأطعمة ما يعزز هرمون التستوستيرون الذي يؤثر بدوره إيجابا في نمو الشارب، مثل الأسماك الدهنية والأفوكادو والبيض والخضروات الورقية الداكنة. ويلعب الشارب ولا سيما إن كان كبيرا وكثيفا دور الواقي من أشعة الشمس الخطرة للمنطقة الواقعة أسفله، ومعظم أصحاب الشوارب يلمسون شواربهم مئات المرات يوميا من دون أن يلحظوا ذلك.

تشير إحدى الدراسات إلى أن متوسط عدد اللمسات يبلغ 760 مرة في اليوم الواحد، وتلعب الشوارب دورا كبيرا في عامل الجذب قبولا ونفورا، ويتسلل الشعر الأبيض إلى الشارب قبل الرأس، ويمكن للصلع أن يصيب منطقة الشارب وليس الرأس فقط، وسمك شعر الشارب يفوق شعر الرأس بمراحل، والصبر مفتاح الوصول للشكل الأمثل للشارب المبتغى. فعلى رغم أن شعر الوجه ينمو أسرع من شعر الرأس، إلا أن عمليات التصفيف والتهذيب للوصول إلى الشكل المرجو من الشارب تستغرق وقتا طويلا. الوقت الطويل الذي يستغرقه نمو الشارب ثم الوصول به إلى الشكل المرجو يجعل من أخطاء التهذيب والتجذيب عند الحلاق لا تغتفر. فما بالك بالنيل المقصود من شارب أحدهم؟ التاريخ الحديث والقديم عامر بقصص وحكايات، بعضها حقيقي والآخر ورد في الدراما، عن معارك وصل بعضها درجة بالغة من العنف بين الأسر بسبب الشوارب. ويشار إلى أن أحكاما شعبية كانت تصدر في القرى على من يرتكب خطأ ما في عرف القرية وأهلها، تشمل حلق الشارب أو حلق نصف الشارب ليكون عبرة للجميع. فمكانة الشارب في كثير من المجتمعات والثقافات راسخة أو كانت راسخة، ويعتقد بعضهم أن هذه المكانة تتغير بفعل الصرعات والموضات أو التطور الطبيعي الذي يحدث في الدول والمجتمعات. لكن هناك من التغيرات ما يحدث بسبب إطلالات دينية، أو بالأحرى تغيرات تطرأ على المفاهيم ذات الصبغة الدينية.

الشرب ليس مجرد مرصق أو صرع، فله مكانة بارزة في التاريخ، ويرتبط بعلاقة قوية بالجغرافيا ومن ثم الثقافة والعادات، وكذلك السياسة التي قد تتغير من تبجيل الشارب إلى ازدرائه أو تعديل مواصفاته بحسب المرحلة التاريخية. فقد كان الرجال في تركيا يحرصون على تربية الشوارب والاحتفاظ بها، ليس فقط لتأكيد رجولتهم كما هي الحال في ثقافات عدة في العالم ولا سيما في الشرق الأوسط، ولكن أيضا للتعبير عن ميولهم السياسية. ويتطرق تقرير منشور في فورين بوليسي عنوانه الشفة العليا القاسية، تعبير للدلالة على الشخص الذي لا يكشف أو يعبر عن مشاعره، إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، الذي كان كل جانب من جوانب حياته محملا بأهمية تاريخية ولم تكن شفته العليا استثناء. وتشير المجلة إلى أن الشارب الكبير المرتفع الذي ميز وجه أتاتورك وقت كان قائدا شابا في الجيش في مطلع القرن العشرين كان شائعا في العصر العثماني، وكان على غرار شارب القيصر الألماني فيلهلم الثاني، مما عكس تأثير الثقافة الألمانية على المثقفين الأتراك في ذلك الوقت. وتضيف: لكن بحلول الوقت الذي تولى فيه أتاتورك منصبه كحاكم استبدادي لجمهورية تركيا الجديدة عام 1923، كان شاربه قد قلص إلى نمط محافظ، بينما كان يسير بتركيا نحو التحرر الاقتصادي والسياسي. وخلال الأعوام التالية حلق شاربه بالكامل كنموذج رمزي لترك تركيا ماضيها العثماني في سبيل مستقبل حديث.

شربوا هتلر المصنف مربعا والمسمى فرشاة الأسنان أحد أشهر شوارب التاريخ المعاصر، وهي شهرة دخلت التاريخ من باب الشر. ويرجح مهتمون بأمور الشوارب واللحى أن يكون هتلر باختياره لهذا الشكل من الشوارب قد دمر سمعة الشارب فرشاة الأسنان للأبد، في الأقل بين الجموع الكارهة أو الرافضة أو المنددة بأيديولوجيته النازية وسياساته. وربما تشفع القصة التي سردها الكاتب موريتز فراي رفيق هتلر في فرقة المشاة البافارية عن الشارب الشهير، وتعيد له قدرا من مكانته وشعبيته. يقول فراي في ورقة غير منشورة تم الكشف عنها قبل أعوام إن اختيار هتلر في الأصل كان لشارب بافاري ممتلئ، لكن رؤسائه في فرقة المشاة البافارية أمروه بقص شاربه حتى يتمكن من ارتداء القناع الواقي من الغاز ويغطي فمه بشكل كامل. والمثير أن هناك من الشوارب ما يغطي الفم بشكل كامل، وهو من أشكال الشوارب التي تثير تساؤلات، ربما يحول الحرج دون طرحها علنا.

لشوارب سياسة، أو في السياسة مكون اسمه الشوارب، إذ ربطت دراسة أكاديمية أجراها باحثون في قسم العلوم السياسية في جامعة أوكلاهوما بين السياسة وشعر الوجه ولا سيما الشوارب، ورصدت الدراسة وعنوانها حافة شفرات الحلاقة، سياسة شعر الوجه تراجعا على مدار قرن في رغبة الساسة في الاحتفاظ بشعر الوجه سواء الشوارب أو اللحى. وعلى رغم أن الدراسة ربطت بين الانصراف عن الشوارب بين الساسة في الغرب وبين حصول النساء على حق التصويت في الغرب، على اعتبار أن الشوارب تجعل الرجال يبدون أكثر ذكورية وقوة ودعما لاستخدام العنف في التعامل مقارنة بالرجال من غير أصحاب الشوارب، إلا أن لسياسة الشوارب أوجها أكثر تنوعا وثراء، ولا سيما حين يتعلق الأمر بثقافات دول مختلفة. فهم سياسة شعر الوجه له آثار سياسية مهمة، ومنها معرفة طريقة حكم الناخبين على السياسيين من الذكور، وجزء من الحكم يتخذ بناء على انطباعات تتعلق بالمظهر والشكل، ولأن الانطباع الذي يعطيه الشارب يمكن التحكم فيه إن سلبيا عبر تغيير شكل الشارب أو التخلص منه كلية عبر شفرة الحلاقة. وعلى أي حال يبقى الشارب على وجه السياسي إن لم يكن علامة أو رسالة للقوة الذكورية، فهو في الأقل يعطي هذا الانطباع.

الانطباعات التي تعطيها شوارب شارلي شابلن أو أينشتاين أو مارتن لوثر كينغ أو غيرهم مختلفة باختلاف شارب كل منهم. واللافت أن الارتباط بين الشارب ومفاهيم القوة والخشونة والصرامة بل والعنف أحياناً تفكك وفقد بريقه وتحول البريق صوب الشارب الموضة أو الصرعة، والذي يتحدث كثير من الشباب من حامليه عن شعورهم بأنه يجعل شكلهم أكثر وسامة أو ودية أو دفئا أو ترحيبا أو كل ما سبق.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: ما وراء النوستالجيا، كرتونات صاغت صور البطل العربي. ارتباط جيل الثمانينات والتسعينات بالشخصيات الكرتونية عاطفي ونفسي عميق، ودائماً ما ينتهي بالحب والتعلق بالشخصية الخيالية. وكان ذلك الجيل الذي أطلق عليه مؤخراً جيل الطيبين، تسيطر الشخصية على يومياته وتفاصيل حياته وتمتد معه لأيام قبل أن يخرج منها، فيسدد الكرة مثل الكابتن ماجد ويبرز جوانب الشر والقوة فيه مثل سيلفر، وينعت صديقه متهكماً بعض الأحيان بعبسي مازنجر والكابتن ماجد وسندريلا وغيرهم. أعمال كرتونية استمتعنا بمشاهدتها كثيراً منذ عقود، ذهبت تلك الأعمال ووارتها يد النسيان بعدما شكلت دون أن ندري قدراً معتبراً من وعينا السياسي الجمعي، ولم يبقى من ذكراها إلا بعض المشاهد المثيرة للنوستالجيا وبعض الأناشيد والألحان التي احتادت أن تدغدغ أسماعنا لتذكرنا بالماضي البعيد.
2: الكابتن ماجد نجم الملعب،

0: هنا في هذا المجال سنلقي نظرة على الكرتونات التي شكلت وعينا خلال تسعينات القرن الماضي، ونعيد قراءتها من زوايا أخرى، ونضيء ما أعتم من جوانبها، مبتعدين قدر الإمكان عن إيجابياتها التي لا تهمنا في هذا المقام.
1: افتح يا مازنجر، أنا معك.
0: مازنجر، لأن البطل لا يهزم. في سبعينات القرن الماضي تم بث المسلسل الياباني مازنجر زد، ودارت قصته حول العملاق الآلي الذي يواجه قوى الشر. في الثمانينات تم دبلجة المسلسل إلى اللغة العربية، وبثت العديد من حلقاته على بعض المحطات العربية، واشتهر وقتها باسم مازنجر. نجح المسلسل في إثارة إعجاب الأطفال العرب الذين اعتادوا الالتفاف حول شاشات التلفاز لمتابعة مغامرات العملاق الآلي، والقائد ماهر وصفحة

0: علاقته فاتن أثناء حروبهم المتكررة ضد قادة معسكر الشر أبي الغضب وتابعه الخنثى المزدوج على مدار العشرات من الحلقات المثيرة. تابعنا مازنجر وهو يستخدم أسلحته الفتاكة لتدمير أعدائه واحداً بعد آخر، وما لا يعرفه الكثير من جيل الطيبين إلى الآن أن نهاية المسلسل لم تعرض على الإطلاق على أي من المحطات العربية، كما أن حلقة النهاية لم تدبلج قط إلى اللغة العربية، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام.
1: القبضة المدمرة.
2: أنت تبدو كتائه في الظلام يا فوجي، هنا ستكون نهايتك يا مازنجر.
3: تظن نفسك منتصرا يا مزدوج.
1: نار صدرية.
2: حبا لك يا فوجي.
0: في الحلقة الأخيرة من المسلسل تحين نهاية مازنجر بعد أن يهزم على يد بعض الآليين ليتم تدميره تماماً، فيما تم صلب صديقته أفروديت عقب هزيمتها هي الأخرى. فكروا في تلك النهاية الدامية وتساءلوا عن سبب عدم عرضها للجمهور العربي. ستتوصلون في النهاية إلى الإجابة، وهي أنه لا يمكن السماح بهزيمة البطل بأي حال من الأحوال عندنا. نحن لا نرضى بموت البطل إطلاقاً بحسب تقاليدنا المرعية الممتدة على مر الأجيال، فإن النهاية السعيدة الوحيدة المقبولة لنا تتمثل في انتصار البطل الماحق على أهل الشر. يجب أن يبقى البطل أو الزعيم أو القائد واقفاً حتى النهاية. لا يمكن قبول لحظات ضعفه أو انكساره. لا يمكن أبداً أن يرى أطفالنا الصغار بطلهم والذي سيتحول فيما بعد إلى الزعيم أو الرئيس أو الحاكم منكسراً أو مهزوماً. ينبغي أن يشاهدوا دائماً في أفضل حال. ينبغي أن يتغنوا على الدوام بمجده العابر لحدود الزمان والمكان، وأن يروا أعداءه مجحورين منهزمين أمام سطوته وجبروته.
4: ذات المزدوج ثم فشل،
5: لكنك خلصتنا من ذلك الآلي الشرير
6: بعد أن حطمت له قرني.
4: المهم ليس تحطيم آلي أو التخلص من المزدوج، بل المهم القضاء على الشرير الأكبر أبي الغضب.
7: افتح يا مازنجر، أنا معك.
8: آخر المعلومات أن الآلي المدحلة يتجه نحو الغابات في الجنوب. أرجو لك التوفيق يا ماهر.
4: إلى الجنوب؟
8: نعم، وأظنهم يبحثون عن الموضع الغني بمادة الجفانيوم النادرة.
4: فهم.
9: عمي خيري، هل وضع مكروه؟
8: عنود، لماذا جئتي؟
6: حاولت جهدي إقناعها بعدم الدخول إلى هنا ولكن لم تسمع.
8: أريد منك أن تعيديني بأن لا تخالفي أمر فافن.
0: تحول مازنجر في اللاوعي الجمعي إذن إلى رمز لبطل ملهم مغوار قادر على الصمود في وجه القوى العاتية، بطل لا يعترف بالموت أو بالمرض ولا تظهر على ملامحه آثار السنين. من جهة أخرى كان مازنجر رمزاً للذكورة والفحولة التي ارتبطت دائماً بطقوس الزعامة والبطريركية في ثقافتنا. ظهر ذلك في نجدته الدائمة لصديقته أفروديت والتي أخذت اسمها من ربت الحب والجمال والنشوة عند اليونانيين القدامى. اعتاد مازنجر أن يهرع دائماً لمساعدة أفروديت ليخلصها من يد الأعداء. لم يفهمنا صناع المسلسل السبب في عدم تسليح أفروديت بالقدر الكافي للدفاع عن نفسها، وما هو الغرض من وجودها بالأساس إذا كانت عبئاً دائماً على كاهل بطل العمل. في الحقيقة كان الهدف هو تكريس الفكرة النمطية التقليدية. البطل المثالي هو الذكر الذي يدافع عن عرين

0: الكابتن ماجد، تمجيد الفردية المطلقة. صدرت سلسلة مانجا اليابانية في ثمانينات القرن الماضي، وهي تدور حول الطفل الذي حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم شهير وأن يصل إلى بطولة كأس العالم. في سنة 1990 تم تعريب العديد من حلقات تلك السلسلة وعرضت في الدول العربية تحت اسم الكابتن ماجد. تكمن المشكلة الرئيسية مع الكابتن ماجد في كونه وضع معياراً ديكتاتورياً لمفهوم البطولة، وذلك عبر سنين متتابعة. التف الملايين من الأطفال العرب حول شاشات التلفاز ليشاهدوا ماجداً وهو يهزم منافسيه. في كل حلقة تدور الأحداث حول ماجد ولا أحد غيره. ماجد يخطط ويراوغ ويسدد ويحرز الأهداف، بينما يصفق له الجميع في سعادة وسرور. كان ماجد إذن هو القطب الذي لا تدور الرحى إلا حوله.
1: أنا ماجد كامل، انتقلت إلى هنا اليوم.
2: ماجد
3: تلميذ جديد، في أي مرحلة؟
1: السادسة.
4: أراهن بأنه لاعب جيد.
1: جاءت عائلتي بي إلى هنا لأكون أحسن لاعب كرة.
5: رائع،
6: سيكون لنا فريق ممتاز. رائع.
1: هل أنتم من فريق السعادة لكرة القدم؟
5: السعادة؟
1: ماذا؟
4: فريق السعادة هو المنافس لفريقنا، فريق مدرسة المجد الإعدادية. آسفة لهذا اللقاء غير المحبب لنا.
0: على الجانب الآخر يظهر بسام الفتى الأسمر حاز الملامح خشن الصوت. يسعى بسام إلى الانتصار، ينصت إلى حديث مدربه ويجتهد في التمرين ويذهب إلى البحر ليعارك الأمواج ويجري على الرمال ويتدرب مراراً على ضربة النمر. بعد كل ذلك يقابل ماجد في أرض الملعب وتجري المباراة الحامية بين الغريمين، وفي النهاية ينتصر ماجد كالعادة، فيما يتجرع بسام مرارة الخيبة والهزيمة والخذلان. كانت تلك هي الثيمة الرئيسية للمسلسل، والتي تكررت فيما يبدو وكأنها قدر محتوم لا يمكن تفادي أو تغييره.
7: ها هي ذي تسديدة النمر.
8: بسام توقف، الكرة هل تصل إلى المرمى؟
7: يتزحلق مأمون ليساعد بسام على تسديد الكرة. مأمون، بسام لاحظ قدوم مأمون وركل الكرة عاليا.
9: هذه ليست مباراة ماجد، إنها مباراة أيضا.
7: خذوا تسديدة النمر. ويسدد بسام، بشار حارس مرمى فريق المجد يصد الكرة بجسده ولكنها تدفعه إلى الخلف. ماجد أمام المرمى، ماجد يسبح في الهواء ليصد الكرة، وأمسك ماجد ببشار الذي كان متجها إلى داخل المرمى. تسديدة خطرة كادت أن تضيع فوز المجد.
0: نستطيع الجزم أن الصيغة التي قدمت بها أحداث مسلسل الكابتن ماجد في عالمنا العربي قد أنتج جيلا كاملا من الأنانيين الذين لا يرون إلا أنفسهم ولا يبحثون إلا عن مجدهم الشخصي. في صغرنا كنا ننتهي من مشاهدة حلقات المسلسل ثم نهرع إلى ساحات لعب الكرة الحقيقية، وفي وجدان كل منا كانت أصداء صرخات ماجد المنتشية وهو يحرز الأهداف لا تزال حاضرة. كل منا كان يرى في نفسه ماجداً، ذلك البطل العظيم الذي يشار إليه بالبنان،

0: إلى مدرسة المجد أمي.
1: ولكن يا ماجد، هل ستستفيد في مدرسة المجد يا بني؟
0: سأكون جيدا بأي مدرسة تهتم بكرة القدم.
1: ماجد، أتينا إلى هنا تلبية لطلباتك، ولك الحرية في أن تختار المدرسة التي تريدها.
0: حسناً، سألتحق بالمجد.
2: لو أن ماجد التحق بفريق السعادة وقابلناه في المباراة السنوية لأصبحت حالتنا يرثى لها، ربما سنخسر.
3: إنه ماجد.
0: أخبروا الكابتن وليد بأنني سألتحق بفريق المجد وسأخوض مباراة ضدكم.
2: حقاً؟
4: تسللت أفكار ماجد إلى مجتمع بأكمله لتصنع قيماً مزيفة ومعيبة، قيم تحتفي بالمهارة ولا تهتم بالمجهود، قيم تمجد الفردية وترفض الجماعية. حلم كل طفل بأن يصبح ماجد الموهوب الذي أوتي القدرة على المراوغة والتسديد والفوز في كل مباراة، وسط تشجيع منبهر من قبل المشجعين رجالاً كانوا أم نساءً. في السياق ذاته تم تهميش باقي أفراد فريق المجد الذي يلعب فيه ماجد. لم يرد أي من الصغار أن يحاكي دور عمر صاحب ماجد معدوم الموهبة، والذي يكتفي بتلقي التسديدات في وجهه قبل أن تعرف طريقها إلى المرمى. كبرنا فيما بعد وصار كل منا يبحث على أن يكون ماجد في عمله، في أسرته، في دراسته. بالتبعية تضاءلت أهمية العمل الجماعي في مجتمعاتنا، وكبدنا ذلك المزيد من الهزائم على كافة الأصعدة.
5: كان ماجد يراقب عمار ولكنه تحول الآن إلى الهجوم.
6: حسناً ماجد،
7: إنهم يلعبون بتناسق رائع، لن أتمكن من التسديد إذا لم أقطع هذه الكرة، إنها الفرصة الوحيدة أمامي.
5: يتجه ماجد إلى الكرة
7: والآن سأسجل الهدف.
5: يا لها من تسديدة طويلة ولكنها تبدو طائشة، ترى هل سيتمكن من التحكم بدقة توجيهها من هذا البعد؟ إنها تدخل المرمى.
8: إنها ضربة رائعة يا ماجد،
7: لقد كنت محظوظا ونجحت في تسجيل الهدف.
4: سندريلا، النموذج الأمثل للمواطن الخاضع. في ثمانينات القرن العشرين أنتجت العديد من الأفلام الكرتونية الغربية عن قصة الفتاة الطيبة سندريلا. تعود شخصية سندريلا بالأساس إلى الثقافة الأوروبية الغربية، وربما كانت الصياغة الأولى لها قد ظهرت في قصة الفتاة اليونانية راجوبيس التي حكى عنها المؤرخ اليوناني سترابون في أواخر القرن الأول قبل الميلاد. على الرغم من ذلك تتقاطع الخطوط العريضة لتلك الشخصية مع العديد من القصص الفلكلورية المعروفة في الثقافة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال قصة وريقاء الحناء المعروفة في الأدب الشعبي اليمني. بشكل عام تقبلت المجتمعات العربية شخصية سندريلا الكرتونية ورحبت بها لتنضم إلى زمرة الشخصيات المؤثرة في اللاوعي الجمعي لأطفال النصف الثاني من القرن الماضي. يمكن تفسير ذلك القبول بروح الخضوع أو الطيبة التي تميزت بها سندريلا في تلك القصة. قدمت الأعمال الكرتونية تلك الفتاة في صورة يتيمة جميلة ترضى بالمعاملة القاسية لزوجة أبيها الراحل وابنتيها، لم تشتكي قط ولم تعترض أبداً على سوء معاملاتها، كما قبلت أن تعيش خادمة في بيت أبيها.

مجد المجتمع تلك الشخصية باعتبارها رمزاً لائقاً للمواطن الصالح الذي يقبل الخضوع للسلطة الأبوية أو العرفية. رأى الناس في صبر سندريلا ومحافظتها على طاعة زوجة أبيها ثابة، واعتقدوا أن حبها المتدفق غير المشروط لأعدائها

0: خلق محمود إهينة، لماذا لم ترفع أمرها إلى القضاء؟ من أين أتت بكل هذا الحب الذي منحته لزوجة أبيها دون انتظار مقابل؟ أسئلة كثيرة معلقة تنتظر الإجابة في مجتمع تحكمه منظومة قيمية ترى في دكتور دكتاتورية السلطة شيئاً اعتيادياً لا يستوجب الانتباه أو التوقف إزاءه.
1: مسكينة سندريلا، توفيت والدتها وهي صغيرة فتزوج والدها، وها هي الآن مضطرة للعيش مع خالتها القاسية وابنتيها كاترين وجانيت.
2: هل أخذت أشياءك كلها؟
3: نعم، إنني لا أعلم لماذا تحتفظ سندريلا بغرفة خاصة بها بينما نحن الاثنتان نجلس في غرفة واحدة معاً.
2: هذا صحيح.
1: ما الذي يحدث؟ ماذا هناك؟
3: اسمعي، منذ اليوم ستكون هذه الغرفة لي أنا.
1: ماذا؟ أين أذهب؟ ليس هناك غرفة أخرى.
2: هناك غرفة الخادمة على السطح.
1: ها؟
3: تخلينا عن خادمتنا لتوفير المال بعد سفر أبينا، وأنت الآن ستأخذين مكانها.
1: لم أفهم.
2: لا أريد ثرثرة، عليك إطاعة أوامري فقط.
1: ولكن أنا
2: ساندريلا، عليك أن تخاطبين باحترام وأن تطيعي أوامرنا كلها.
1: ماذا؟
2: هيا ارتدي هذا الثوب.
1: إنه قديم،
2: ستحتاجين إليه في الأيام القادمة للتنظيف والغسيل وأشياء أخرى.
0: وقد عرضت بعض الكرتونات الحزينة التي تستعرض جريمة عمل الأطفال مثل سالي وعهد الأصدقاء وبائعة الكبريت وريمي، فمثل هذا المحتوى الذي يخلق في الأطفال شعور امتنان غير صحي في حياتهم، مشابها للشعور الذي يتعرض له المصابون بمتلازمة الناجي، وهي متلازمة تصيب الأشخاص الناجين من عنف أو حرب، فيشعرون بالذنب فقط لكونهم بأمان بينما ما زال غيرهم يعانون، بالإضافة لكونها تعزز أفكار التضحية بالنفس في سبيل مساعدة الغير وتأخير النفس، فيما يلغي ذلك كيان الطفل باعتبارها تحول الاهتمام بالنفس أنانية مقيتة. لا يمكن الإنكار بأن تلك الكرتونات تركت طابعاً إيجابياً في مشاهديها وزرعت فيهم الأخلاق الحميدة ووسعت من آفاقهم، كونها تحتوي على قصصاً ومعان عميقة أكثر مما تحتوي عليها الكرتونات الحالية، ولكن ذلك العمق قد ترك أثراً سلبياً على صحتهم بنفس الدرجة.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: لماذا يجب عليك الاهتمام بخصوصية الموقع الجغرافي؟ قد يكون الأمر كبير لظهور أنظمة GIS والتي خرجت من رحمها خرائط جوجل لاحقاً. وعلى الجانب الأيمن كان الجغرافيون النظريون قلقون للغاية بشأن الأمر أنظمة المشابهة GIS لأنها كانت من وجهة نظرهم بداية لاختراق خصوصية المستخدمين، بل وسارعوا إلى التأكيد على حق الناس في الحفاظ على خصوصية أماكن تواجدهم. لا شك أن أنظمة الملاحة GPS أثناء هذا الصراع كانت بدائية للغاية مقارنة بما هو موجود الآن، إلا أنها كانت كافية لكي يطلقوا ناقوس الخطر بشأن هذه الأنظمة منذ عقود. وحتى الآن ما زالت قضايا الخصوصية على الإنترنت تمثل إشكالية وقلق لأغلب المستخدمين، وأحد أهم أركان هذه الخصوصية هي خصوصية موقعك الجغرافي، فلماذا تعتبر أمراً هاماً لهذه الدرجة؟ أبل، جوجل، فيسبوك وغيرها من الشركات التقنية الكبرى تتتبع موقعك الجغرافي بشكل مستمر تحت مسمى سياسة الشروط والأحكام. فشركة أبل على سبيل المثال أطلقت نسخة محدثة من سياسة الخصوصية الخاصة بها وأضافت فقرة تشير إلى أنه بمجرد موافقة المستخدمين على هذه السياسة يجوز للشركة والشركاء والمرخص لهم غير المحددين في الاتفاقية جمع بيانات موقع المستخدم وتخزينها. فعندما يحاول مستخدمو التفاحة الشهيرة تنزيل تطبيقات من متجر أبل تتم مطالبتهم بالموافقة على الشروط والأحكام الجديدة. إلى أن يوافقوا لا يمكنهم تنزيل أي شيء عبر المتجر. ليست أبل وحدها من يقوم بذلك بالطبع، فإذا نظرنا إلى فيسبوك سنجد أن تصنيفها هو الأسوأ طبقاً لمسألة حماية خصوصية مستخدميها، حيث أنها لا تتتبع مستخدميها على صفحتها فحسب، بل وتقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكياتهم دون موافقتهم المسبقة. ويعتبر موقعك الجغرافي من ضمن هذه المعلومات التي تقوم فيسبوك بجمعها عنك بالطبع. في الواقع فإنه يتم تتبع هاتفك من قبل العشرات من الشركات والوكالات، وكل هذا قانوني تماماً لأنك منحتهم الإذن بأخذ هذه البيانات منك عند تنزيل تطبيقهم ووافقت ضمنياً أو صراحةً على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بهم دون قراءتها. حسناً، هل تتساءل ما المشكلة في ذلك؟ ما الذي يمكن أن يحدث إذا منحت الإذن لهذه المواقع لتتبع موقعك الجغرافي؟ حياتك الشخصية ليس بها الكثير لتهتم بها هذه الشركات العملاقة في الأساس. لماذا يجب أن أهتم بتتبعي ما دمت لست مطلوباً للعدالة؟ هناك نظرية لطيفة اسمها Nothing to Hide أو لا شيء لأخفيه، تشير إلى أن الأفراد ليس لديهم سبب للخوف أو معارضة برامج المراقبة إلا إذا كانوا خائفين من أن تكشف عن أنشطتهم غير المشروعة. حسناً، دعنا نخبرك أن هذه النظرية مضللة تماماً، بل ودعنا نطرح عليك سؤالاً عكسياً. لماذا تولي الشركات الكبرى اهتماماً كبيراً بهذا اللا شيء في حياتي؟ لماذا ينفقون الملايين في الأصل لجمع بيانات عن حياتي المملة؟ تجربة نيويورك تايمز الاجتماعية الصادمة. قامت صحيفة نيويورك تايمز بتجربة اجتماعية للكشف عن حجم الأضرار الحاصلة من انتهاك خصوصية المستخدم الجغرافية، حينما تعقبت الهوية الخاصة بالسيدة ماجرين وهي صحفية تعمل بالجريدة لمعرفة مقدار كم تفاصيل المعلومات الشخصية التي يمكن الوصول إليها من خلال فحص بيانات الموقع الجغرافي التي تم جمعها بواسطة هاتفها الذكي. ذكرت الصحيفة أنه تم الاستعانة بأحد خبراء التقنية الذي استخدم تطبيق معين تم تثبيته على هاتف السيدة ماجرين يحاكي تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم باستخلاص معلومات مهمة بناءً على بيانات الموقع الجغرافي GPS التي يتم الحصول عليها من الهاتف. تمكنت الصحيفة من تتبع حركة ماجرين على مدار اليوم، حيث لاحظ التطبيق ماجرين أثناء ذهابها إلى اجتماع بالجريدة في الصباح وإلى مكتب طبيب الأمراض الجلدية الخاص بها لإجراء عملية بسيطة بعد الظهر، وعقب ذلك مشيتها مع كلبها والمكوث في منزل والديها مساء، وهي معلومات تسببت في انزعاج ماجرين لمعرفتها والتنصت على حياتها الشخصية بهذا الشكل. ما هي المخاوف من انتهاك خصوصية الموقع الجغرافي؟ خدمات تحديد الموقع GPS في حد ذاتها ليست المشكلة، إنما المعلومات التي يتم جمعها والمنظمات التي تجمع البيانات وتخزنها هي التي قد تكون مدعاة للقلق. هذا القلق بشأن الخصوصية وإساءة استخدام هذه البيانات هو ما يثير قلق بعض الناس، بالإضافة إلى ظهور فكرة الإعلان السياقي على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تقوم الفكرة فيه على استغلال موقع المستخدم دون موافقته لتقديم إعلانات للمنتجات والخدمات المتاحة بالقرب من موقعه الجغرافي. ليست الإعلانات السياقية وحدها ما يثير المخاوف من انتهاك الخصوصية الجغرافية، ولكن أيضا على سبيل المثال تحديد سمات وسلوكيات المستخدم وتتبعها عندما يمكن استخدام موقع المستخدم لاستنتاج معلومات حساسة أخرى مثل الحالة الصحية أو العادات الشخصية أو الواجبات المهنية من خلال ربط الأماكن أو المسارات التي قمت بزيارتها بسلوكك. بل ودعنا نخبرك أنه من خلال بيانات موقعك الجغرافي يمكن لأي شركة وباستخدام بعض الخوارزميات المعقدة أن تقوم باستخلاص البيانات التالية عنك: أين تنام؟ أين تعيش؟ مستوى الدخل؟ بناء على المكان الذي تعيش فيه؟ أين مكان عملك؟ وما نوع الأعمال التي تقوم بها؟ الطريق الذي تسلكه إلى العمل؟ إذا كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام؟ عندما تأخذ إجازة؟ ومكان الإقامة؟ تخيل كم الإعلانات التي ستظهر لك كل لحظة على هاتفك بناء على هذه المعلومات. هل اقتنعت الآن أن شركات التسويق على استعداد تام لدفع الملايين لمواقع التواصل الاجتماعي لشراء هذا اللاشيء في حياتك؟ في الواقع فمن المتوقع أن تصل مبيعات إعلانات المحمول المستهدفة جغرافيا إلى 39 مليار دولار بحلول عام 2022. حتى وإن أغلقت نظام تحديد المواقع GPS فسيظل موقعك الجغرافي مكشوفاً. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك حماية خصوصية موقعك الجغرافي ببساطة عن طريق إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS على جهازك، فدعنا نخبرك بكل أسف أنها طريقة ليست كافية، لأنه على الرغم من أن الهواتف المحمولة تسمح لك بتعطيل تحديد الموقع الجغرافي، إلا أنه يوجد تقنية معروفة باسم Wi-Fi Triangulation، وهي موجودة في جميع الهواتف الذكية العاملة بنظامي أبل وأندرويد، حيث تسمح هذه التقنية بتحديد موقعك الجغرافي وعنوان الماك الخاص بك من خلال جهاز الراوتر المتصل به هاتفك. فعندما تكتشف الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أي شبكة لاسلكية، تقوم فوراً بإرسال عنوان ماك الخاص بها بالإضافة لقوة الإشارة وإحداثيات GPS إلى خوادم جوجل عدة مرات في الساعة، مربوط برقم الID المميز لهاتفك. ليس فقط معرفة موقع هاتفك بل وموقع جهاز الراوتر المتصل به. تعرضت جوجل للمساءلة القانونية سابقاً لقيامها بجمع بيانات عن شبكات الواي فاي باستخدام سياراتها الخاصة بمشروع ستريت فيو، وتم الحكم على الشركة أنها مذنبة، لتقوم في أكتوبر من العام الماضي بالتصريح علناً أنها ستعتمد على أجهزة أندرويد لتكون بديلاً للحصول على هذه المعلومات. أصدرت المتحدثة باسم جوجل بياناً جاء فيما معناه: مشاركة المواقع على أندرويد تأتي بموافقة المستخدم أولاً، حيث أن نظام التشغيل يرسل للمستخدمين إشعاراً لمنح صلاحيات جمع مشاركة واستخدام الموقع من أجل توفير تجربة تجوال أفضل على أجهزة الأندرويد، بينما أي بيانات أخرى للموقع يتم إرسالها إلى خوادم جوجل تكون مجهولة المصدر ولا يتم تقييدها أو تتبعها لمستخدم معين. لقد تعلمنا أن هناك العديد من الطرق التي ستحاول بها الشركات والحكومات أخذ واستخدام بيانات موقعك الجغرافي بالإضافة إلى معلومات مهمة أخرى حول حياتك. والأهم من ذلك، نحن نعلم أن الطريقة التي تجني بها هذه الشركات معظم أموالها هي من خلال توفير برامج مجانية لك، على أمل أن تتمكن من الحصول على تحليلات منها والتي ستبيعها بعد ذلك لمن يدفع أعلى سعر. فما عليك إلا أن تكون مستعداً لتأمين خصوصية موقعك الجغرافي في ساحة المعركة الرقمية، ومنعهم من الحصول على معلوماتك الشخصية قدر الإمكان. دمتم آمنين، ودام موقعكم الجغرافي في أمان.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حياة.

0: هكبر هاك الخيط خويا رد كلفك انشقق الدلال في الاعلار
1: الشعب حدت عزالي
2: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغثني هواي حد شيل علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بي

البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينوى، تخاف حقها على النوى يخضر غريب، تخاف حقها على النوى يخضر ذليل، وتدري انت فضالة الفقرة النوى، القاع حصتها النوى، القاع والفقرة يا عبد الله سوى.

من تعيش بوطن وتقول أنا عايش بوطن، ذوب فكرة المحافظات وذوب فكرة المدن، قد تتحيز لمدينتك، قد تتحيز لونك لقوميتك ممكن، ولكن الوطن مفهوم أكبر وأشمل. والدليل في هذه القصيدة اللي كنت أتوقع حافظها فردت أقراها على ظهر قلب وخربت الشغلة رجعت للورقة، ذاكرة منخورة. محسن الدخيلي شاعرنا الكبير ابن الناصرية واللي عايش في كركوك، من يكتب قصيدة عن الغربة يكتب عن البصرة. البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينه، تخاف حكها على النوى يخضر غريب. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة.

أكيد في جعبتي موضوع، وكما يعني بين من البداية قرينا عن الغربة، اليوم راح نحكي عن الغربة وكيف ألقت بظلالها على الأدب الشعبي العراقي. هذا المفهوم العميق الإنساني القاسي المظلم الجدلي الإشكالي، الغربة موضوع إشكالي تماما، راح نناقشه وراح نقول بأجمل الكلام اللي صاغ الأدب الشعبي العراقي، قدموا نماذج رائعة ورائعة ورائعة على مستوى القصيدة أولا، أبرع الناس كتبوا يعني في منتهى الجمال، وجسدوا الروح الإنسانية وهي تعيش حالة من الاختراب الخارجي، مو هذا الاختراب الداخلي تعيشه ويا نفسك، لا، من تفارق وطنك. كتبوا عنا الشعراء بطريقة رائعة وموجعة وحقيقية تلامس كل إنسان عاش التجربة. لذلك أبسط الكلام بالشعر أنا جربتها أثناء سفري، من نقرأ أي بيت شعر إلى علاقة بالغربة، أي مغترب بغض النظر عن جلادة قلبه يظل يبكي، ما يتحمل. الموضوع كلش إشكالي. ليش إشكالي هسه راح أحكي لكم. وأيضا أكو مواقف لها علاقة بالأبوذية والدارمي، وقصص لها علاقة بالغربة، كلها راح نتعرض لها اليوم. ليش موضوع الغربة إشكالي؟ خلونا نبلش بشكل مباشر. أكو مفاهيم محددة وواضحة وممكن يعني يا إما يمين ويا إما شمال، يعني ما تقبل الوسطية، في حين أكو مواضيع إنسانية غاية في التعقيد إلى درجة يعني ما تقدر تحطها في خانة واحدة وتطلق عليها حكم محدد وتقول هاي يمنة أو هاي يسرة أو هذا الموقف الفلاني سين وذاك صاد، ما تصير. كل واحد راح يقراها بحسب تداعياته ومعطياته وخلفيته، وضعه الاجتماعي، وضعه النفسي، شنو الأزمة اللي عايشها في بلده. يعني مو سهل تجي الواحد تقول له شنو رأيك بالغربة، زينة لو مو زينة، شلون عشت الغربة ببساطة يعني، وتتوقع من عنده يقول لك الغربة حلوة وخلاص، خلصت من عند البلد اللي ما أريده وتعبني وتعبته وطلعت من عنده، إجابة جاهزة. ويجيك واحد يقول لك لا والله ما تحملت، أكو نسبية عالية. هذه النسبية لها علاقة بالأسئلة المشفرة والملغزة اللي كثير من القراء والباحثين وحتى الفلاسفة يفضلونها على الإجابات الجاهزة. شلون وليش؟ يعني هاي فكرة إطلاق الأحكام، يعني واحد قاعد هنا ومثلا يقول لك الغربة ما ترات، أنت ما عايش الغربة، أنت ما عايشة. ويجيك واحد يقول لك أريد بس أطلع من العراق، لا تقولوا لي الغربة صعبة، أنا أرد أتغرب، أنا أرد أعيش برا، بس راوني الحدود شلون صايرة. هذه الآراء يعني بصراحة آراء مستعجلة وما نابعة من خبرة إنسانية اختبرتها صح وتقدر تسولف. يعني بعض الناس اللي اختبروا الغربة هم يعني أكثر ناس مؤهلين يحكون عن الغربة، وهم أكثر ناس مؤهلين أنه يتباينون في آرائهم، وأكثر ناس معذورين أنه يتباينون في آرائهم. صارت شدة. يعني يجيك واحد وقال لك الغربة مؤلمة وهومسك ووحشة وراح أموت ولحيتي ما أزينها بالغربة، وأنا عايش في بلاد تعج بالحريات وبتقبل الآخرين وعندي بحبوحة رزق تجيني رأس الشهر وكذا، بس ما أقدر. ويجيك واحد آخر تسأله نفس السؤال يقول لك لا أنا استقبلتها وتعلمت لغة والآن جاي أعيش حياتي بقوة. فالموضوع ما بيحكم قطعي تماما، إلى علاقة بالتجربة الإنسانية. لذلك كل واحد يتبنى رأي، ما مسموح إن إحنا نجي نفتت هذا الرأي لمجرد عندنا فهم عام عن الغربة. هذه المقدمة أتمنى تكون واضحة حتى من خلالها ننطلق إلى الأدب الشعبي العراقي.

هذه الموسيقى للفنان البصري الجميل عايش الغربة الآن حازم فارس، محبة إلى هذا الرجل، ينتمي لعائلة فنية، فتحياتنا من خلال موسيقى إلى هذه العائلة المعطاء، سواء على مستوى ذري فنان المهم أو على مستوى الصفاء فارس، كل المحبة إلى صديقي الحبيب. عموما عندنا الغربة، أكو قصائد أيقونات عالقة في ذاكرة الشعر الشعبي العراقي، يعني مستحيل تجي تحكي في موضوعة الغربة وما تعرض قدامك بداية قصيدة كاظم إسماعيل قاطع ريحة الحنطة، واحدة من القصائد الجميلة اللي يقال انه هي آخر قصيدة كتبها في حياته، وكأنما يريد يسافر مو من العراق، يريد يسافر من هذه الدنيا، لأن يعني خروجه من العراق وكأنما خروجه من الجسد. أيضا بهذا الصدد تعرض لنا قصيدة راسخة في الوجدان، قصيدة الحقيبة لعماد المطاريحي، واحدة من قصائد الغربة الجميلة. أنا يحلولي أو هكذا يحلالي أنه أسميها ذياب، لأن يسولف ويا واحد اسمه ذياب بالقصيدة. قصيدة رحيم المالكي في شاعر في الذاكرة اليوم عمار محضر لنا إياها أيضا، اللي هي قصيدة الموت في الغربة، من وحشة الغربة لوحشة الموت وشربت الوحشة ينفرد ماعون، كلهن بيهن قصص وتفاصيل ممكن نوقف عدهن الآن. أيضا القصيدة اللي بلشنا بيها البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينوه، هذا واحد يريد يودي صاحبه اسمه عبد الله يريد يودي له تمر، فيقول له راح أودي لك تمر ما بينوه، تخاف حقها علنه ويخضر غريب، حكي ثقيل. عموما خلونا نبلش ويا كاظم إسماعيل قاطع وبعدين نروح للقصص والمواقف تباعا. يقول ماخذ وياي العراق بجنطة، هذا واحد يريد يطلع بس يريد ياخذ وياه كاظم إسماعيل قاطع، يريد يطلع من العراق. ماخذ وياي العراق بجنطة ما كفت الجنطة، طالعة منها منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة، هذا كلن بالجنطة. طالعة منها منارة، منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة، وراح نوصل ذاك حد السيطرات وذيج ضويات المحطة، وين أضمها؟ لا هو كتابه ويخليه المسافر جوا أبطة، الحمد لله الدنيا ليل ونقطة التفتيش صنطة، هاي نقطة ويمها واحد نقطتين ثلاثة خمسة ست نقاط ويمها واحد تنحسب مليون نقطة. وصاح مسؤول النقاط بصوت عالي، هاي ما معقولة جنطة، بصيحتا زرعت الساحة رجال امن ورجال سلطة، بجرة السحاب شافت عينه نجمة وطقت ريحة الحنطة، ما لقى غير العلم، قال لي شي فيده، قلت له غربة، ومن نموت هناك شابيش انتغطى، اخذ للجنطة تحية وقال لي توصل بالسلامة، وهاي اول مرة فوت بسيطرة وما انطي رشوة وتستعد قدام شرطة.

من قصيدة الكبير كاظم إسماعيل قاطع استمتعت بها، أنا متأكد، واحدة من القصائد الجميلة اللي ما تكتفي من تسمعها مرة واحدة، روحوا سرجوا عليها دوروها. ريحة الحنطة، يقول فتح السحاب، هذا بالسيطرة، يقول فتح السحاب وشافت عينه نجمة وطقت ريحة الحنطة، ما أخذ بيها منارة وما أخذ بيها الحنطة وما أخذ بيها شعلة النفط، هكل نحاطن ومطالع بيهن. قصيدة الحقيبة كتبها عماد المطاريحي، شاعر يجسد يعني قلادة جيل منتصف جيل التسعينيات، واحد من أعذب الشعراء، صديق الحبيب، شاعر الديوانية الأبرز. عماد المطاريحي يعني كل قصائده هي أيقونات، يعني في أي موضوع يكتب وكأنما هو يريد ختمه، يقول أنا راح أسد عليكم الباب. في قصيدة الأم سواها، وفي قصيدة الإمام علي عليه السلام سواها، وفي قصائد الدستور أيضا عنده قصيدة عظيمة بهذا الصدد. فقصيدة الحقيبة في زمن صدام حسين كانوا الناس يروحون، يعني يروحون يشتغلون يشتغلون بس يعيشون الذل للأمانة، يعني عاشوا في الأردن وفي سوريا، وكو ناس راحوا ليبيا وناس راحت لليمن، أيام صعبة، يعني يروح يشتغل حالة حال الآن، يعني آسف على التوصيف بس هي هيك بهذه القسوة، عن الناس اللي يجون يشتغلون هنا عندنا بالعراق حتى يحصل له ورقتين، لأن الورقتين كان يتصرف الورقة أعتقد بأربعمية مدرش قد دينار، أربعمية ألف، ماذا يعني، أرقام كانت مختلفة تماما عنها، لأن ماكو قيمة للدينار العراقي، صدام حسين ما خلى له قيمة الدينار العراقي. فيقول هرب من صوت الجلاد وسطوة الجوع ليرسل لي تعال، فكان جوابي، يعني ما بين سطوة الجلاد ما بين أزلام النظام السابق والبعث ويفترون على العالم وبين الجوع الحصار، لاقي له طريق ومسافر وداز العماد صاحب اسمه ذياب قايل له تعال. فالقصيدة طويلة بس أنا ودي أقراها للأمانة، فرح نقراها تباعا يعني على مقاطع حتى شوية نحاول نقدمها بشكل صحيح. يقول قط ما خان جرحي ولا رجف خوف نبي يحمل رسالة شلون أخونه، أهلنا العلمونا الموت تاريخ ومن ثدي الصعايب رضعونا، أرحل والخناجر تسكن البيت وشيلا عنصر احنا المتندونة، وعوفا والدي الربانة بالضيم وعمامل بالعسر ما فارقونه، وتصور يجون أطفالي يبكون أبوكم ليش شايل عيرونه، وهم كانوا أطفالي شلون وكحين اللي يشتم جاربوهم ياكلونه.

واتصور واتخيل يجون اطفالي يبكون ابوكم ليش شايل عيرونه وهم كانوا اطفالي شلون وكحين اللي يشتم جار ابوهم ياكلونه. تقل لي شيل اقل لك جرحي يغتاظ ومن يغتاظ جرحي شلون تجيبه. انت اش حصلت من جرحك اغتاظ؟ خسرت الوالدة وخنت الحليبة. اش عجب مو ابوك ابو سرحان لو جال وامك من نعد نحسبها ذيبة؟ ما شفناك ابن شداد بالضيج ولا شفناك فارس بالكتيبة. لا ثغر البوارق بس مراواك لا عبلة ولا ضحكة حبيبة. المصيبة شلون مالك يقتنع بيك اذا ما يقتنع مالك مصيبة؟ بعد ما حد يقل لك عود شداد ويردونك نسب لامك زبيبة. هلك يستنكفون تموت يا ذياب غريب وما حد يشيلك يا هيبة. وذول الجناب ويلبسونك اسمال وياهم من الغرب رد مملي جيبه. انا عن نفسي باقي بقاعي مزروع اموت من ارضع القاع الغريبة. اشم قاعي وتشمني محاضن اطفال نقف لبوة وشبل وقت المصيبة.

أشعر أن القصيدة انسجمت ويا الموسيقى، أو بالأحرى الموسيقى انسجمت ويا القصيدة. المفارقة أنه هاي الموسيقى اللي أيضا صنعها حازم فارس، أيضا هذه الموسيقى الفنان البصري اسمها الغريب، هي اسمها الغريب، فاشتغلت ويانا بطريقة معينة. خلونا نكمل البارت الأخير من القصيدة، هذه القصيدة الحنينة القاسية المدري لامتهن كلهن. هنا يوصل الشاعر عماد المطاريحي في هذا المقطع الأخير اللي هو يعني مسك ختام حقيقي للقصيدة، يوافق بس عنده شروط، يعني يشرط على ذياب، يقول أنا أروح وياك بس عندي ذني شروط، إذا توفرهن أتغرب. يقول له أرحل بس لي شروط صعبات، أنذرك كل شرط لازم تجيبه، أريد أخذ مسلة بابل وياي بمعالمها بجناينها العجيبة، وأريد أخذ فرات ودجلة والناس، وأريد أخذ صريفتنا النجيبة، الحرة الماغفت بحضان القصور ولا يمجنا بحلت قصيبة، وأريد أخذ جروح البسن ثياب يسوع عيب ما ينزع صليبة، وأخذ كربلاء وقبة حسين وشيل اللوعتة وطعم المصيبة، دبر لحقيبة تشيل العراق وين ألقى مثل هاي الحقيبة.

أنا اليوم مسيطر أكو حلقات منين ما ملتي غرفتي، أكو مواضيع من نفتحها إلها أول مالها تالي، يعني بس عدد القصص الأوذية والدارمي اللي انكتبن بالغربة فقط من ذاكرتي ممكن أستدعي لكم هواي تفاصيل. الآن خلونا نوقف شوية يعني عد الاتصالات، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسية وزين العراق، وبعدها ممكن نستأنف ونكمل فقراتنا. أرقامنا الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: الشاعر رحيم المالكي الله يرحمه، خلونا نوقف عند فقرة شاعر في الذاكرة، وأيضا نكون أوفياء لموضوع حلقة اليوم، لأن عنده قصيدة في الغربة عظيمة بصراحة، عاش مأساتها وعاش تفاصيلها وجسدها أروع ما يكون. رحيم المالكي أيضا أسوة بالناس اللي طلعوا يشتغلون في عمان، وناس راحت على سوريا، يعني في بقاع الأرض الناس تشتغل عراقيين، وش يشتغلون أي شغل مجرد حتى وها حتى يطلع بالمناسبة، أكو بيهم مثلا يبيع الشيش مال السقف مال البيت حتى يطلع فلوس الجواز، يعني يسوون انتقالة بحياتهم حتى يطلع، من يطلع شوي يصير بحبوحة ممكن يدز الأهل في نهاية الشهر، فمنهم من يحصل شغل ويتوفق حتى يعيش، وهكو بيهم ما يحصل شغل فيرجع لا السقف ولا السيارة الباحة ولا يتأذون تماما، يعني حياته تنتهي، يعني ماكو تعويض، مو مثل هسه تسوي لك سلفة تمون على واحد، حصار الناس تطحن الفصم وتسوي خبز حتى تاكل. عموما اسف انا ما ارد اقلب المواجع. رحيم المالكي هناك سمع انه اكو واحد عراقي متوفي، خوش اوكي يردون يرجعونه للعراق، المشكله انه حاطينه على السياره، شادين التابوت مالته على السياره، بس ماكو فلوس كروي يرجعونه بها للعراق، فقاعدين يلموله بطريبيل، هذا الكلام تحديدا بطريبيل، فقاعدين يلموله أجرة السيارة وتفاصيل العودة، وقاعدين العراقيين هناك رغم أنه ضائقة ليعيشونها حاولوا يكملون المال، فليش الوحدك من غير جناز وياهو الغسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة وادم جناب وهلك عنك بعيد، شلون يدرون بها أبيات وبها روحية وبها وحدة موضوع وإحساس وقافية جميلة وكاتبها عن نصاري، هذا الوزن الحلو الحلو بالموضوع ان عمار محضرها بصوت رحيم الله يرحمه، خلونا نسمعها.
1: ليش الوحدك من غير جنات، ليش الوحدك من غير جنات، وياهل غسلك ويغمض العيون، ليش الوحدك من غير جنات، وياهل غسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة واد مجنى وهلك عنك بعيد شلون يدرون، ليش الوحدك من غير جناز وياهو الغسلك ويغمض العيون،

ملك موتك استعجل لو تواني ترد لديرتك شاه السما تفور دليني بجوازك رايد اقرا واشوف اش صار لك بالغربه مسجون من وحشه الغربه من وحشه الغربه لوحشه الموت وشربت الوحشتين بفرد معه دليني بجوازك رايد اقرا واشوف اش صار لك بالغربه مسجون من وحشه الغربه لوحشه الموت وشربت الوحشتين بفرد معون عليك امك تعاين عليك امك تعاين بلشن تعود وضعنك ما رجع ضعنك ما رجع من دون الضعون عدما ودعتها وجيت لي جاي وعليك تناشد اليرحون ويجون تريدك عون إلى بتالي الشير وهسا انت ضعت وتريد لك عون تريدك عون يلهب تالي الشير وهسا انت ضعت وتريد لك عون وحدك تنع روحك شنك تقول هاليوم ضيعون شلون ينسون وحدك تنع روحك شنك تقول هاليوم ضيعون شلون ينسون اللي مثلك ما يموت وناسه تنسى العراق انت العزيز وتنس شلون يا الحنة جروحك حنة الفا يا اللي مدف بقميصك حق المجنون يا اللي بالهور دمك لسه موجود ولهسه بنهر جاسم بيك يحجون اللي مثلك ما يظل من غير جناس النخل يطلع وراك ويلي شيعو المثلك ما يظل من غير جناس النخل يطلع وراك ويلي شيعو المن جابتك للغربة رجليك قومتت لا ناعية ولا ناس يبجون تقل الجوع قلك انت غلطان العراق بخير بعده ولسه ما موت صحيح الجوع كافر من يمر بي وانا مجرب وعرف شلون ملعون حافي وساوموني وقلت ما بيع وشلت غيرته هل العشرين مليون حافي وساوموني وقلت ما بيع وشلت غيرته هل العشرين مليون اثبت لا تهزك رحشة العوز الشداية صم صبر وتعد وتهون العراق اش ما تمر بيه الملمات جلد عن نايبة وبالصبر مدهون إذا ذيب الوقت ما ننقلب شات إذا ذيب الوقت ما ننقلب شات ونتاني هش وقت تقطعنا السنون غدر طبع الذيابة وهذا معروف ومثل هاي النهاية المرة يردون أنا يا صاحبي راجع للعراق أسولف قصتك للي يعشرون وأقلهم نهر ذلة ورا طريبيل وأنا خايف عليكم لا تغرقون الوطن هذا الوطن كل شبر محراب كعبة ودنقة ويمن يصلون عراق ومنه غيرك يرهم وياي وانا مطلق الدنيا وعايف الكون.

ورد هسه انتبهت لبيت بالقصيدة شقد جميل. يعجبني هكذا مرات اكو بيت شعري سامت روحه، لا بي صورة شعرية لا بي فد شي غريب، ولكن تركيبته الشعرية رائعة منحوت صح. يقول له اثبت لا تهزك رعشة العوز، الشدايد صمصبر وتعدي وتهون. جميل، رغم ان اكو صورة شعرية، يعني هي ربما ابلغ صورة في القصيدة، من وحشة الغربة لوحشة الموت وشربت الوحشتين في فرد ماعون. تبقى هذه واحدة من القصائد المهمة الروائع اللي كتبها رحيم المالكي الله يرحمه. وإن شاء الله هاي الأيام ما تنعاد على العراقيين ويبقون بعزهم وبخيرهم، بلد بيه خيرات وبيه نهرين وبيه شط العرب وبيه هذا النخيل كله وبيه الغاز وبيه ما بيه وبيه ناس طيبة وناس كريمة، بس يحتاج إدارة وقوانين حقيقية تنفذ وناس تحب بلدها وتحب ناسها تحب لغتها وتحب لهجتها وتحب هويتها. اي ذني هو ان ذن عبالك سهلات، مو سهلات. والدليل انه كمية الفساد وكمية الفاسدين في هذا البلد في ظل هذه المعطيات، يعني في ظل بعض المعطيات اللي عندنا، طالعين من حضارة وطالعين من عشيرة وطالعين من لغة وطالعين من هوية وعادات وتقاليد، أبناء هواي طلعوا عندنا فاسدين. فالمعادلة بصراحة ظالمة بالنسبة لهذا البلد، انظلم ويا هواي ناس من أبنائه اللي قاعد تنهش بي وتوزع منا ومنا على الجيران. عموما لا نطلع من الطور ونحكي حكي قد يزعج البعض. بعدنا متواصلين وياكم. أريد أختم حلقتنا بقصة جميلة، غربة داخلية، واحد يغير مكان من مكان المكان من محافظة المحافظة، وراح تشوفون بيها جد جمال.

اليوم راح احكي لكم قصة واحد عاش الاغتراب وهو داخل العراق، من قد ما يحب العراق ويحب مدينته غير مدينته وراح انتقل يم عمامه، انتقل من الناصرية راح للعمارة، عاش ويلات بالغربة، اعتبرها غربة ما قدر. جاي اتحدث عن الشاعر عمارة الصبي. الطائفة الصابئة المندائيين طائفة بيضاء، تخيل يلبسون ابيض ويعيشون قرب الماء، طائفة تسمت بالنقاء والمحبة، وجاورناهم هنا في مدينة البصرة، عندهم أرث كبير وجذورهم في العراق تمتد إلى أبعد العصور. هذا البلد بلدهم وناس حلوين المعشر، أسوة بالطوائف الأخرى، الطائفة المسيحية اللي يسميهم حمام السلام، وطوائف جميلة عاشت في هذا البلد وهي تشكل فسيفساء هذا البلد وألوانه اللي ممكن تخلق لنا شكل واحد ومضمون واحد اللي هو العراق. أبناء الطائفة لطيبهم وطيب المعشر اللي جو في مدينة سوق الشيوخ سكنوا على أطراف النهر، وأكو محلة كاملة تسمت باسمهم اللي هي محلة الصابئة وين بسوق الشيوخ. تلمسوا من المدينة علاقات طيبة وعاشوا ويا الناس، هم يمتازون بالحدادة، يشتغلون بالحدادة وبصياغة الذهب، معروفين حتى هنا عندنا بالبصرة، يعني هذه الطائفة يشتغلون في الذهب. أكو مهنة ثالثة يشتغلون بها، القيارة، يقيرون المشاحيف، مناطق زراعية وأهوار وأنهر، فالمشحوف هي ركبانهم في ذلك الزمان، هي سياراتهم الحديثة، دفع رباعي، واحد عنده مشحوف مثلا دفع رباعي، وأكو مشحوف مو دفع رباعي. عموما فقالوا لأنه أبناء عمه وين ساكنين بالعمارة، والعمارة يعني عندهم ثقل الطائفة المندائيين، والدليل احنا طلع من عندنا من مدينة العمارة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد وقائمة تطول بالمبدعين. فعبر من الناصرية وين راح؟ راح العمامة حتى يشتغل بهاي المهنة اللي هو يجيدها أصلا، يشتغلها في سوق الشيوخ، وبدت الأرباح تجي وبدأ يكون نفسه وبدت الأمور، بس وين حسراته وويلاته؟ على أهله وناسه والناس اللي عاشرهم في مدينة الناصرية. في يوم من الأيام تمرض، والمرض مالته موات، كتله في مكانه، فبدأ يحن، بدأ يحن للمدينة، راد يموت بالناصرية، ما راد يموت في غير مكان. فقال لهم جيبوا لي مشحوف حطوني بيه، وصعدوا واحد وياي ورجعوني للناصرية. وبهذا الصدد هو قال واحد من أبياته المهمة، يقول مفتك للطمع دومك ينابي

مفتك للطمع دومك يا نابي، وملك الموت عد راسك يا نابي، حسافة موت وبديرة يا نابي، ولا هضل من اخواني عليّ.

0: وفعلا مات في مدينة الناصرية عمارة الصبي، وتحققت له الهضلة اللي هي الهوسة الهزوجة، هاي المراسيم الجماعية اللي الطقس اللي يؤدى في لحظات الموت. وجوا عمامه وأهله وناس قدموا له الهضلة اللي كان يتوخاها واللي كان يريدها. انتهت قصة عمارة الصبي، وخلونا نختم بواحدة من فقراتنا. الفقرة الأخيرة اللي راح نوقف عندها تجربة شاعر. في تجربة شاعر اليوم ما راح نوقف عند شاعر واحد، شاعران من الناصرية ومن الديوانية عندهم ديوتو عظيم، إبراهيم الكوفي وأياد الأسدي، واحد من فرسان الأبوذية واحد من فرسان الدارمي، راح يتبارون بطريقة جميلة يحققون بها هكذا شكل ومضمون كلش مغاير ومختلف، يجنن يجنن. عموما الختام راح يكون وياهم ويا عمار مشتاق. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، ورافقني الحبيب المخرج عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق والثنائي العذب.
1: كل ما يجن الليل تتربع عين، كل ما يجن الليل تتربع عين، وفرش إله لهواي بس ما يجي.
2: تعنان ولفو نام وتغطى وارتاح، بس من مشوا لليوم ويدع للأصفاح.
1: صوتك تركت يروح لو أني ولا صوتك تركت يروح لو أنا ولا لو يبقى يم هواي لو أمشي وياه.
2: مو صدق بالعباس
3: بالطيب جاني
2: وطاح على رأس البيت وأنا بمكان.
1: عينك وكيح
3: نعم
1: مو مثل شاير، والليلة خلصة وياه حنا على حاير.
2: حاسدنا نمت الليل ومغمض العين، وش نمت نوم الذيب ما غمض اثنين. مو قلت لمر بالليل
1: لا تخف عينك،
2: شرع السابع باب عزيارة وينك.
1: جيت ولقيت العين نحسانة الغروب، ومشرع البيبان مسدودة القلوب.
3: الله الله
2: سلهمت سلهمت يا إبراهيم ما نام الغروب. شملت واشتميت جدمك بالدروب.
1: أدع الله كل مصباح شرجل هو عليك، أدع الله كل مصباح
2: شرجل هو
1: شرجل هو عليك، بلكة يجين تراب من جو رجليك.
3: الله
2: اترفرف بطاريك كان بيرغ وبيت معف بقلب محروق والموت جاب.
1: الله
2: يقول المحى صوت بكثر يا واش وبهاي، ودليلي يريد نحو تشوف. المحى صوت بكثر يا واش وبهاي، ودليلي يريد نحر الشول. ديش سنين ما مريت
3: وبهاي
2: ايش مرامك هم يظل مقطوع بيه.
1: قالوها اهل الراي
3: واهل التدابير،
1: واهل التدابير مرطبع كل مملوح بمعاشرة يصير.
3: الله الله
1: لاقيته وتغاضيت،
3: بس هو يسوى
1: يسوى
3: مثل النعاس تقول طبعين قوة.
1: لاقيته وندليت درب الهوى منين.
3: الله
1: لاقيته وندليت
3: درب الهوى منين،
1: ويلم عن من بعيد سن يضحك وعين. حسادك على هواي حتى اهل منهم، حسادك على هواي
3: حتى اهل منهم،
1: حتى اهل منهم وضمت ظخر للشيء ضميت عنه. تدعي لكل مصباح طيب ام حر، تدعي لكل مصباح
3: طيب أم حرة
1: بس ما دعت للصير لي أنت مرة. صاير ضريح تقول من كثر العلوق، صاير ضريح تقول من كثر العلوق، مو خبل بس هواي من عند مبيوق.
2: قول يا الأبيض خد بياض قدار للحاي، صرت ورقة تتن بالليل
3: للحاي،
2: أبد ما شفت واحد جاب للحي شفن وانت بشفن تركض.
3: لا
2: مؤمن وخاف الله وتحاشى الذنوب، كل عيب وما شوياك خالي من العيوب. وحق من وصبيها ومات يدها جروحه ما نفحن بعد
3: يدها،
2: مرة نفسه وتشز من طبخ يدها مثلها عليك تشزت نفس بيه. كلتني النار شفكنا وشلها حطب، كلتني النار شفكنا وشلها حطب، والروح برحي ناوشلها اجدام الليك وصلت ناوشلها منرد لن ثقلت ويهك علي. مثل جلد حسبتك والمتني، وتكش ان صالحتني ولمتني، جنازه المتن مختل ولمتني، خبل ما يدري وين يريد بيه.
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك. مشجع جدا لال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
7: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
8: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
7: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
7: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
10: يحتفل العالم في 15 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام بيوم العصا البيضاء وذلك بهدف تشجيع المكفوفين على استخدام تلك العصا وتم تخصيص هذا اليوم للاحتفال عالمياً بالعصا البيضاء لزيادة الوعي بالحقوق التي من المفترض أن يحصل عليها المكفوفون في أجواء من الإيجابية والإصرار عقدت مجموعة من المكفوفين فقرات متنوعة للتعريف بالعصا البيضاء والإعاقة البصرية ورمزية العصا البيضاء وأنواعها المختلفة وذلك في جامعة البصرة وفي حديثه لإذاعتنا كشف المسؤول عن حملة العصا البيضاء قاسم الحلفي أبرز الأهداف المتوخاة من تجمعهم داخل الجامعة بقوله
11: جاءت هذه الحملة أولا للتعريف بالعصا البيضاء وأهمية هذه العصا التي يستخدمها المكفوفين للتنقل واكتشاف العقبات بالتالي يتخلص من العقبات كيف إذا كان يعني يمشي لوحده من غير مرافق فتكون هذه العصا إحدى أهم وسائل المساعدة أما بالنسبة إلى ثقافة هذه العصا فللأسف هي ثقافة شبه مغيبة في المجتمع من المكفوفين أنفسهم وكذلك حتى المبصرين يعني كثير المبصرين لما يشوفك لازم هذه العصا يضحك أو يتنمر بشكل صراحة ملفت بعضهم يقول انت شايل مثلا شنو هاي مال المتفجرات لذلك جاءت هذه الحملة حتى نعرف بالأهمية وحتى تكون ثقافة أولا لدى المجتمع وبعد تثقيف المجتمع ستكون هنالك استقبال وثقافة لدى فاقدي البصر باستخدام هذه العصا من دون خوف بعضهم يستخدمها وما عنده أي مشكلة ولكن البعض الآخر ربما بسبب التنمر ما يستخدمها
10: تضمنت الفعالية كلمات من عدد من المشاركين وتحدث عدد من المكفوفين عن تجربتهم الشخصية ومعاناتهم اليومية وقد أشار أحد المكفوفين أحمد يحيى إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لهم مشددا على ضرورة تحسين البنية التحتية في الجامعات والمدارس لتكون أكثر ملائمة للطلاب المكفوفين كما ركز في حديثه عن تعرضهم المستمر للتنمر وأهمية هكذا حملات للقضاء على هذه السلوكات المؤذية
12: بالنسبة لموضوع التثقيف على العصا البيضاء أكيد هذا احنا بحاجة إليه كمكفوفين وأيضا للمبصرين حتى نقدر نتنقل بسلاسة بشوارع المدينة أو حتى نقدر مثلا ننتقل بين الجامعات أو حتى طلاب المدارس إحنا بحاجة إلى هذا التثقيف بحاجة إلى أن نكون ننقل صورة إيجابية على أن الكفيف يقدر يمشي يقدر يروح يقدر يجي الكفيف عنده إمكانات عنده أمور يعني كثيرة ممكن أن يبدع بها كثير من المكفوفين شفناهم يعني كانوا خريجين وكانوا من حملة الشهادات العليا لكن للأسف نشوف بعض الناس خلينا نقول الأغلبية منهم ما يعرف كيفية التعامل مع الكفيف يعني على سبيل المثال لما نشوف عندك عصا بيضاء يبدأ بموضوع التنمر يبدأ بموضوع الانتقاد
10: تأتي هذه الاحتفالية في إطار تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المكفوفين والتي تشتمل على التالي التعبير عن اهتمام دول العالم بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية العمل على توفير البرامج والخدمات والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المساهمة في زيادة قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الاستقلالية والاعتماد على الذات، الاستفادة من طاقات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وفي ذلك حدثنا رئيس جمعية المكفوفين في البصرة سرور يوسف.
13: العصا البيضاء هي التحرر، هي الاستقلال التام، هي عدم الاحتياج للآخرين، هي الاستقلالية التامة، هي أداة الوصول إلى المدرسة والجامعة والمكتبة ومكان العمل، هي عبارة عن لافتة تبعث صوتها لأصحاب القرار، تناديهم بضرورة إيجاد التشريعات التي تكفل الحقوق لشريحة المكفوفين. برغم كون أن البنى التحتية في البصرة وعموم العراق غير مهيئة لحركة المكفوفين، ولكن يحق لنا نحن مكفوفي البصرة أن نحتفل قبل غيرنا بهذه المناسبة، كون مدينتنا مدينة البصرة أول مدينة في العراق تضمنت طريق يحتوي على مسارات خاصة للمكفوفين، وهو طريق كورنيش شط العرب.
10: العصا البيضاء هي إحدى الأدوات التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتساعدهم على الحركة والتوجه والتنقل من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى مرافق مبصر، وهي تعرف المارة وقائدي السيارات أن مستخدمها شخص من ذوي الإعاقة البصرية. يظل يوم العصا البيضاء فرصة لتذكير الجميع بأن المكفوفين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهم حقوق يجب أن تحترم. دعونا نعمل معا من أجل بناء مجتمع يشمل الجميع ويدعم التغيير الإيجابي.
14: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا.
15: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
16: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
15: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو، كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
17: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
15: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
18: بأكد كتير.
15: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
19: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
20: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
21: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
15: من قلب البصرة،
22: من قلب البصرة،
15: من مول بصرة تايم سكوير.
22: بصرة تايم سكوير،
15: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. الحصان والحمار والباغل في المخيال الإسلامي الجمعي. عرف البشر تدجين الخيول والحمير منذ فترة مبكرة، فبينما تؤكد الدراسات العلمية على أن البشر قد استأنسوا الحمير في العصر البرونزي القديم منذ 2700 قبل الميلاد تقريبا، فقد أظهرت التنقيبات الحديثة أن الموطن الأول لتدجين الخيل كان في هضاب أوكرانيا وفي منطقة جنوب القوقاز في جنوب روسيا في حدود 2200 قبل الميلاد. وكان أول ظهور للخيل في النقوش العراقية القديمة يعود لعصر سلالة أور الثالثة، ما يعني أن تدجين الحمير قد سبق تدجين الخيل ببضع مئات من السنين. على الرغم من التشابه الكبير بين الحصان والحمار والباغل، فقد حظى كل منهم بمكانة مختلفة في المخيال العربي الإسلامي، بينما رمز الحصان للقوة والعزة والفاخر، ورمز الحمار للصبر وتحمل الإهانة، رمز الباغل للتهجين وتلاقح الأنساب المتفاوتة. وحتى لا نشترك بظلم البغال، سنبدأ حديثنا بها لدنو منزلتها وصولاً إلى أرفعها شأناً وهو الحصان. رافقونا بمواصلة الاستماع لنسبر أغوار المخيال الإسلامي ونرى ماذا كانت لهذه الحيوانات من مكانة ونظرة.

الباغل. دولدول باغلة النبي التي أهداها لابن عمه. لما كان الباغل هو الحيوان المهجن الناتج عن تزاوج فصيلتي الخيل والحمير، فقد كان من الطبيعي أن يحمل بعضاً من الصفات المشهورة من كلا الفصيلتين، وأن ترتبط به بعض من السمات المميزة لكل منهما. تعرف العرب على أن الباغل هو ابن الحمار من الفرس، أنثى الحصان، أما الناغل فهو الحيوان المولود من تزاوج الحصان والأتان، أنثى الحمار. ومن هنا فقد ارتبط تشبيه الناغل دائماً بالعلاقة الآثمة التي قد تنشأ بين سيد عالي المقام من جهة وأنثى وضيعة من جهة أخرى. وفي السياق يمكن فهم ما ذكره ابن منظور في كتابه لسان العرب أن الناغل هو ولد الزنية، كما يمكن فهم المثل العربي المشهور: قيل للباغل من أبوك؟ قال: خالي الفرس. أشهر البغال في الثقافة العربية الإسلامية هي البغلة المسماة دولدول، وهي بغلة الرسول، وصارت بغلة علي بن أبي طالب من بعده. سميت دولدول لأن النبي لما انهزم المسلمون يوم حنين قال دولدول، فوضعت بطنها على الأرض، فأخذ النبي حفنة من تراب فرمى بها في وجوههم ثم أعطاها عليا. وبحسب الروايات فإن عليا سئل ذات مرة عن سبب تمسكه بامتطاء دولدول ورفضه امتطاء الجياد، فقال: الخيل للطلب والهرب، ولست أطلب مدبرا ولا أنصرف عن مقبل. وفي رواية: لا أكر على من فر ولا أفر ممن كر، والبغلة تزجيني أي تكفيني. أيضا ورد ذكر البغال في بعض الروايات الشيعية التي تتحدث عن المنافسة الشرسة بين الخلفاء وأئمة آل البيت. فعلى سبيل المثال يذكر الكليني في الكافي أن الخليفة العباسي المستعين بالله كان عنده باغل يمتنع عن الخضوع لأي رجل، ولم يستطع أحد من الناس القدرة على أن يمتطيه، فأشار عدد من جلساء المستعين بأن يستدعي الإمام الحسن بن علي الهادي، فوافق الخليفة وأرسل في طلبه. ولما قدم عليه طلب منه امتطاء الباغل، فركبه واستطاع أن يسيطر عليه بكل سهولة ويسر، مما أثار دهشة الخليفة وحسده.

الحمار طويل الأذنين الذي ضرب به المثل في الصبر. على الرغم من التشابه الشكلي الكبير المنعقد بين الحمار والحصان، فإن الحمار لم يحتل المكانة السامية التي احتلها الحصان في المخيال العربي الجمعي. صغر حجمه من جهة وصعوبة امتطائه في ميادين القتال من جهة أخرى تسببا معا في تحميله بعض الدلالات السلبية إلى حد بعيد. في القرآن ورد ذكر الحمار في بعض المواضع، منها ما ورد في الآية من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك ما ورد في الآية من سورة لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، والتي علق عليها المفسرون بالقول: والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة وكذلك نهاقه. ومن استفحاشهم لذكره مجردا أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل الأذنين، كما يكن عن الأشياء المستقذرة. وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجالس قوم من أولي المروءة، ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. أما في الحديث النبوي فقد جرى ربط نهيق الحمير بظهور الشياطين، فبحسب ما ورد عن النبي: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. مع ذلك كله كان الحمار موضعا لبعض المعجزات والخوارق، لا سيما تلك التي تحدثت عن الإحياء بعد الموت. ومن ذلك ما ورد في الآية من سورة البقرة، والتي تحدثت عن قصة عزير الذي أماته الله 100 عام ثم أحياه بعدها، إذ اتخذ الله حمار عزير آية ليريه كيف يتم الإحياء بعد الموت. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

الأمر نفسه تكرر في المدونات السنية والشيعية التي تحدثت عن أخبار المعجزات، ومن ذلك قصة رجل من النخل كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه: هلما نتوزع متاعك على رحالنا. فقال لهم: أمهلوني هنيها. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. القصة نفسها تقريبا ترويها المصادر الشيعية عن الإمام محمد الباقر، إنه وبينما كان الإمام سائرا من مكة إلى المدينة إذ انتهى إلى جماعة على الطريق، فإذا رجل منهم قد نفق حماره وتبدد متاعه وهو يبكي، فلما رأى أبا جعفر أقبل إليه وقال له: يا ابن رسول الله، نفق حماري وبقيت منقطعا، فادعوا الله أن يحيي لي حماري. فدعا أبو جعفر وحرك شفتيه بما لم يسمعه أحد منهم، فإذا بالحمار وقد انتفض، فأخذه صاحبه وحمل عليه رحلة وسار معنا حتى دخل مكة. الحمار الذي عرف بالجلد والصبر والقدرة على تحمل مختلف أشكال الإيذاء والإهانة صار في بعض الأحيان مضربا للأمثال، إذ سمي به بعض القادة العسكريين المعروفين بالصبر في ميادين القتال، ومن أبرزهم الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد الذي عرف بمروان الحمار، والذي فسر المفسرون تسميته بهذا الاسم بالقول: أصبر في الحرب من حمار. وكان مروان بطلا شجاعا داهيا، رزينا جبارا، يصل السير بالسرى ولا يجف له لباد، ويقال العرب تسمي كل 100 عام حمارا. فلما قارب ملك آل أمية 100 سنة لقبوا مروان بالحمار، وذلك مأخوذ من موت حمار العزير وهو 100 عام. أما أشهر الحمير في الثقافة العربية الإسلامية فكان عفير حمار النبي، الذي ذكر إنه كان أول دواب الرسول نفوقا بعد وفاته، إذ توفي ساعة قبض رسول الله قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئرا بقباء فرمى بنفسه فيها فكانت قبره. ومن أشهر القصص الغريبة التي تروى عن عفير أن عفيرا كلم رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه إنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح عليه ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم. قال عفير: فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار.

الحصان ميراث إسماعيل. الحصان ميراث إسماعيل، المخلوق من ريح الجنوب. لما كانت طبيعة الحياة القبلية البدوية التي عاشها العرب قبل الإسلام قد فرضت عليهم الإغارة والحرب على بعضهم البعض بشكل مستمر، فقد كان من الطبيعي أن يهتم العربي بجواده الذي يمتطيه في ساحات القتال، أن يتباهى به، فنراه يقرض فيه الأشعار والقصائد أحياناً، بينما ينسج حوله القصص الأسطورية أحياناً أخرى. ذكر المفسرون أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب، وأن أول من ركب الخيل كان هو النبي إسماعيل، وإنما كانت الخيل وحشاً لا تطاق أن تركب حتى سخرت لإسماعيل، فكان أول من رسنها وركبها ونتجها. كانت الخيل وحشاً كسائر الوحوش، فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد من البيت قال الله تعالى: إني معطيكما كنزاً ادخرته لكما. ثم أوحى الله إلى إسماعيل أن اخرج فادعوا بذلك، فخرج إسماعيل إلى أجياد وكان موضعاً قريباً منه وما يدري ما الدعاء ولا الكنز، فألهمه الله الدعاء فلم يبقى على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته فأمكنته من نواصيها وذللها الله له. ذكر القرآن الخيل في العديد من المواضع، ومن ذلك عند الإشارة إلى القتال والقوة العسكرية، وذلك في الآية من سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكذلك في مطلع سورة العاديات: والعاديات ضبحا، وهي الخيل التي تجري في ميادين القتال. الوجه الأسطوري للحصان ظهر في الثقافة العربية الإسلامية من خلال الحيوان الذي عرف باسم البراق، والذي ارتبط في المخيال الإسلامي الجمعي برحلة الإسراء والمعراج.

الميثولوجيا القديمة، حصان طروادة وبيجاسوس. عرفت الحضارات القديمة حضوراً رمزياً مهماً لكل من الحصان والحمار. ففي مصر القديمة عرف الحمار منذ فترة مبكرة في جنوب مصر، وكان يرمز للإله ست، إله الفوضى. أما فيما يخص الخيول فقد عرفها المصريون في نهايات عصر الدولة الوسطى، في نهايات القرن 18 قبل الميلاد، تزامناً مع اجتياح الهكسوس لمساحات واسعة من الدلتا والوجه البحري. في الميثولوجيا اليونانية القديمة تظهر تنويعات مختلفة لكل من الحصان والحمار. الظهر الأول في شكل الحصان المجنح أو بيجاسوس الذي نبتت من دماء ميدوسا، كما ظهر على هيئة القنطور، وهو مخلوق خرافي نصفه العلوي بشري والنصف السفلي لحصان. كذلك ظهر الحصان في الملاحم الهوميرية في شكل حصان طروادة الذي استخدمه اليونانيون لاقتحام أسوار طروادة المنيعة في ملحمة الإلياذة. في الكتاب المقدس أيضاً تظهر رمزية الحصان بأشكال متعددة. على سبيل المثال ورد في الإصحاح 19 من رؤيا يوحنا: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق الذي يقضي ويحارب بالعدل، بما يشير إلى عودة المسيح المخلص في نهاية الزمان. كما ورد في الإصحاح 6 من السفر نفسه النبوءة المعروفة باسم الفرسان الأربعة الذين يركبون الفرس الأبيض، الفرس الأحمر، الفرس الأسود والفرس الأخضر، ويمثلون النصر، الحرب، المجاعة والموت على الترتيب. وإذا كان الحصان يرمز للقوة التي تتلبس بالفارس الراكب له، فإن الحمار قد يرمز لإظهار البساطة والتواضع.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: الخدعة الكبيرة. هل اعتقادك أنك في عمر الشباب يؤخر الشيخوخة؟

لا أحد يحب فكرة تقدمه في السن، فإذا كنت تبلغ من العمر 40 عاماً فأنت تستمتع وتقتنع بالأخبار والمقالات والدراسات التي تعلن أن سن 40 يعد 30 جديدة. وبالمثل فإن الأشخاص في 70 من عمرهم يصدقون ويعملون على أساس الاقتراحات القائلة بأنه مع حجم التقدم في مجال التغذية والرعاية الصحية فإنهم بالكاد يعدون في فترة منتصف العمر. إذا تحدثنا عن التقدم في السن أو لنقل الشيخوخة فهي بالتأكيد حقيقة واقعة، لكننا نلاحظ أن بعض كبار السن يتعاملون بطريقة نصفها بأنها لا تتناسب مع أعمارهم. فهل يخدع هؤلاء الناس أنفسهم ببساطة إذا رفضوا اعتبار أنفسهم كبار السن؟ أم أنه ربما يكون لهذا الاعتقاد أثر إيجابي يساهم بالفعل في تأخر الشيخوخة؟ في الواقع اتضح أن هذه الاستراتيجية قد تكون منطقية ويمكن من خلالها تحقيق الذات وتعزيز الحياة. لا أحد يحب تقدم السن. إذا سألت الناس عن منتصف العمر ستتفاجأ بتباين أجوبتهم، وذلك لأن جوابهم سيعتمد غالباً على أعمارهم الحالية. فالناس في عمر 20 و30 يقولون إن منتصف العمر بالمتوسط يبدأ في سن 40، بينما تبدأ الشيخوخة من وجهة نظرهم في عمر 62. وعلى النقيض فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لا يفكرون في الشيخوخة إلا إنها تبدأ من وجهة نظرهم في سن 70. من الواضح أن البشر يميلون إلى إبعاد أنفسهم عن أي مجموعة ينظر إليها نظرة سلبية، وهذا يعني مقاومة اعتبارنا كبارا بالسن بسبب فكرة أن كبار السن ضعفاء ومرضى، بل حتى عبء على المجتمع. أجرى باحثان دراسة واسعة النطاق طرح فيها على المشاركين هذا السؤال: متى تبدأ الشيخوخة؟ تباينت الإجابات، لكن ما وجده الباحثان أن أولئك الأشخاص الذين اعتقدوا أن الشيخوخة بدأت في وقت مبكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، أو أنهم يعانون من أمراض القلب، أو أن يكونوا في حالة صحية بدنية سيئة بشكل عام عندما جرت متابعتهم بعد 9 سنوات.

الشيخوخة المبكرة. يتضح لنا أن السن الذي نعتقد أنها بداية الشيخوخة لها تأثير كبير في صحتنا، ومن ثم كلما نظرنا إلى الأمر بإيجابية واعتقدنا أن الشيخوخة تأتي متأخرة أكثر، كان تأثير ذلك في صحتنا أفضل. لكن السؤال هنا هو: كيف يحدث هذا؟ الإجابة عن سؤال متى تبدأ الشيخوخة يوفر في الواقع معلومات كثيرة عن الشخص، وقد يكون السبب على سبيل المثال هو أن السؤال يدفع الناس للتفكير في صحتهم الجسدية، وإذا كانت لديهم مشكلات صحية أساسية أو نمط حياة سيء فقد لا يشعرون بأنهم على ما يرام، ويجري دفعهم للاعتقاد بأن الشيخوخة ستأتي قريباً. هؤلاء الأشخاص الذين يقولون أن الشيخوخة تبدأ في سن مبكرة هم أكثر عرضة للخطر وأقل عرضة لطلب المساعدة في الحالات الطبية أو تبني إجراءات صحية أكثر، لأنهم يعتقدون بشكل مبالغ فيه أن التدهور في الصحة قادم لا محالة، وقد يفترضون على سبيل المثال أن كبار السن ضعفاء. ومن ثم فإن هؤلاء الأشخاص يبدأون في تعمد المشي ببطء معتقدين أن الشيخوخة تأتي مبكراً، في حين أن هذه الأمور

الأمور التي يفعلونها مثل كبار السن هي الأشياء التي عليهم ألا يفعلوها من أجل الحصول على صحة جسدية وعقلية أفضل. بكلمات أبسط، عندما نعتقد أن الشيخوخة تأتي في سن الأربعين، فإننا نتصرف على هذا الأساس ونفرض على أنفسنا أسلوب حياة سلبية لاعتقادنا أن الشيخوخة قد جاءت، وهذا أكبر خطأ. أيضاً، هؤلاء قد يتوقعون نسيان الأشياء بسبب أعمارهم، لذلك يتوقفون عن الاعتماد على ذاكرتهم بشكل جيد ويسجلون كل الملاحظات، مما يتسبب في حدوث ضعف حقيقي في الذاكرة. ما لا يعرفه هؤلاء هو أن الضغوط الناجمة عن تبني الأفكار السلبية عن الشيخوخة تسهم في حدوث التهابات مزمنة والمزيد من المشكلات الصحية على المدى الطويل.

الشيخوخة المتأخرة النظرة الإيجابية. قد يكون الأشخاص الذين يعتقدون أن الشيخوخة تبدأ في وقت لاحق في الحياة أكثر وعياً بصحتهم ولياقتهم البدنية، ومن ثم يتخذون خطوات أكثر نشاطاً للبقاء في حالة صحية أفضل. هؤلاء يعتقدون أنهم أصغر سناً، ومن ثم يتصرفون بطرق أصغر، مما يخلق دائرة رائعة من العادات الإيجابية. إحدى الدراسات الحديثة أظهرت بعض النتائج غير العادية. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم أفكار إيجابية حول الشيخوخة عاشوا في المتوسط 22 سنة أكثر بعد مشاركتهم في الدراسة، في حين أن الأشخاص الذين شعروا بإيجابية أقل تجاه الشيخوخة عاشوا 15 عاماً فقط في المتوسط بعد الدراسة. تشير الدراسة إلى أن كبار السن الذين ينخرطون في أنشطة تحفيز عقلي في وقت لاحق من حياتهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي مقارنة بأقرانهم الذين لا يتحدون عقولهم. هذا يعني أن استمرار تحدي العقل وممارسة أفعال جديدة له تأثير جيد في الصحة، وكلما استمريت في ذلك منحت جسدك صحة أفضل. ربما يكون المثال الأبرز على هذه الفكرة هم المشاهير الذين دائماً ما تبدو أعمارهم أصغر بشكل واضح من سنهم الحقيقية. ولنأخذ مثالاً النجم الأمريكي الشهير توم كروز. عندما جاء الموعد للممثل الأمريكي للاحتفال بعيد ميلاده 60، شارك مخرج فيلم مهمة مستحيلة كريستوفر ماكواري صورة لم تنشر من قبل لمشهد مجازفة أداها الممثل توم كروز بنفسه احتفالاً بعيد الميلاد 60. في صورة يبدو توم كروز متدلياً من طائرة حمراء مزدوجة الأجنحة تحلق في الجو، وهي الصورة التي جاءت أثناء تصوير الجزء السابع وقبل الأخير في سلسلة الأفلام الشهيرة مهمة مستحيلة.

يشتهر كروز بأداء أخطر أعمال المجازفة في أفلامه بنفسه، وعندما سئل عن السر وراء ذلك أجاب: هل تسأل جين كيلي لماذا ينفذ رقصاته بنفسه؟ أي أن كروز يرى أن هذه المشاهد الخطرة هو وحده من يجب أن ينفذها مهما كان عمره. وفي فيلمه الأخير صمم الممثل الأمريكي على جعل مشاهد الطيران أن تبدو حقيقية قدر الإمكان، ما يعني أنه صور المشاهد بالفعل داخل طائرات مقاتلة من طراز F-18 وكان يقودها فعلياً. في رأيك كيف يمكن أن يجيب عن السؤال الخاص بسن الشيخوخة؟ إذا نظرنا إلى أسلوب حياة توم كروز سنلاحظ بالفعل أنه يظهر كما لو أنه لم يتقدم كثيراً بالعمر. هو يحافظ على مظهر الشباب عبر بعض التمارين الأساسية والنظام الغذائي وأنظمة العناية بالبشرة، بل أنه أخذ دروساً في الطيران لتجسيد مشاهد فيلمه الأخير رغم كبر سنه. ولا شك أن مثل هؤلاء المشاهير لديهم القدرة المالية لتلقي أفضل أنواع برامج الرعاية.

الشيخوخة تبقى شيخوخة، لكن كل ما سبق لا يعني أن هناك طريقة سحرية لإيقاف الشيخوخة أو عكس الشيخوخة نفسها. سواء شئت أم أبيت، سيحدث تراجع في كفاءة البصر والسمع والذاكرة والكتلة العضلية وقوة العظام وعمليات الشفاء. من هنا يكون كبار السن أكثر عرضة لمجموعة كاملة من الأمراض، لكننا نتحدث عن جعل وتيرة التراجع هذه أبطأ. لاحظ أيضاً أن الدراسات السابقة وغيرها تستند إلى المتوسطات، لذا فإن القول بأنك لست في منتصف العمر لن يمنع البقية من الإصابة بالمرض. لذلك بدلاً من إعلان الحداد على فقدان الشباب، يجب أن نركز على الخبرات والمعرفة التي نكتسبها مع تقدمنا في السن، ونلاحظ مدى قدرتنا على التعامل مع الأشياء بشكل أفضل. من ناحية أخرى، عندما لا يكون كبار السن على ما يرام، لا ينبغي أن يفترضوا أن كل هذا بسبب الشيخوخة. قبل كل شيء، مع التقدم في العمر يجب ألا يتخلى الإنسان أبداً عن محاولة أن يكون أكثر صحة، وأن لا يعتقد بأن هناك العديد من الأشياء التي لا يزال بإمكانه فعلها. إذا تبنى الإنسان هذا الموقف، فمن المحتمل أن يعيش أطول ويستمتع بهذه السنوات من عمره.

تتراكم السنوات مثل حبات الرمل في مرآة الزمن، وتتحول الأيام إلى سنوات والسنوات إلى عقود. تأتي الشيخوخة كمرحلة لا مفر منها في حياة كل إنسان، وهي لحظة تحول مهمة في رحلة الإنسان على وجه الأرض. إنها فصل جديد يفتح أمامنا أبواباً جديدة للاكتشاف والتعلم والنمو. تجربة الشيخوخة هي تجربة حياة مليئة بالحكمة والخبرة. إنها لحظة يمكن من خلالها استغلال كل تلك السنوات السابقة للنمو الشخصي والروحي. إنها ليست نهاية الرحلة، بل هي بداية جديدة تمنحنا الفرصة لاستكشاف مجالات جديدة من العلم والفن والحب. تأتي مع الشيخوخة الحكمة والثقة والقدرة على رؤية الأشياء من منظور أعمق. في هذه المرحلة من الحياة يمكننا تعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية. إنها فرصة لنبني علاقات أقوى مع أحبائنا ونخلق ذكريات جديدة معهم. يمكننا أيضاً تقديم النصائح والمشورة للأجيال الصاعدة، مما يجعلنا جزءاً لا يتجزأ من التاريخ والتراث. إلى جانب العواطف الاجتماعية، يمكن للشيخوخة أن تكون فترة من النمو المهني. يمكن للأشخاص الأكبر سناً أن يقدموا مساهمات قيمة في مجالاتهم ويشاركوا خبراتهم مع الأجيال الأصغر. إنها فرصة للعمل على مشاريع شخصية وإبداعية جديدة. على الصعيدين الجسدي والعقلي، يمكن للشيخوخة أن تكون فترة للصحة واللياقة إذا تم ممارسة الرياضة والحفاظ على نظام غذائي صحي. يمكن للأفراد الأكبر سناً أن يحافظوا على قوتهم وحيويتهم، ومع تطوير العقل والاستمرار في تعلم أشياء جديدة يمكن أن يظل العقل حاداً ونشطاً. وفي النهاية، الشيخوخة هي فن يجب علينا تعلمه وتقديره. إنها فترة زمنية في حياتنا يمكن أن تكون مميزة بالإيجابيات إذا قررنا استغلالها بشكل صحيح. إنها ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة مليئة بالجمال والإمكانات. في الشيخوخة نحن نتحول إلى فنانين ينسجون لوحات حياة فريدة، وهذه اللوحات يحمل بجمالها عبق العمر والخبرة.

مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت،

0: كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: أطفال الإنترنت أخطار قاتلة تترصد جيل المستقبل خلف الشاشات. تحول كبير يعيشه أطفال اليوم بعد أن وجدوا أنفسهم في قلب ثورة تكنولوجية يحتكون بها منذ نعومة أظفارهم، دون أن يعرفوا أن سرعة تطور الحالي فاجأت الجميع وجعلت آبائهم يتوجسون من هذا الاكتساح الألكتروني. ولا يتوقف اليوم سيل الدراسات العلمية التي تزيد من قلق الآباء وتحذر من خطورة الأجهزة الألكترونية على سلامة أطفالهم الذهنية وحجم الأخطار التي تترصدهم مع كل نقرة على الحاسوب أو كبسة زر على الهاتف الذكي. ويعد الأطفال الفئة الأكثر هشاشة وتأثراً بالمحتويات التي تبثها مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب الألكترونية وغيرها. ولا شك في أن حساسية هذه الفئة من المجتمع للمحتويات السلبية التي نجدها على الشبكة العنكبوتية تؤثر في نموهم وتكوينهم العقلي على مر الأيام. ويسقط الأطفال والمراهقون أيضاً ضحية عدد من الظواهر السلبية بمجرد ولوجهم الإنترنت، كالإدمان على اللعب والانطواء على الذات، ويمكن أن تصل إلى التنمر وحتى التحرش. فما هي إذن هذه الأخطار التي يتعرض لها الأطفال على شبكة الإنترنت؟ وما مدى تأثر اليافعين والمراهقين ببعض الظواهر السلبية كالتنمر والتحرش الألكتروني؟ وهل يمكن أن تصبح هذه الظواهر دافعاً لارتكاب جرائم قتل وحالات انتحار في العالم الواقعي؟ وما حجم الضرر الذي تسببه هذه الأجهزة الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لصحة الأطفال ونموهم وعلاقاتهم الأسرية ومسارهم الدراسي؟

ثلث مستخدمي الأنترنت أطفال. تطورات متلاحقة ومتسارعة شهدتها شبكة الأنترنت منذ اكتشافها وبداية انتشارها في تسعينات القرن الماضي، حتى أن العلماء والباحثين المساهمين في هذا الاختراع الذي غير شكل التواصل في العالم لم يتوقعوا أن يحدث الأنترنت كل هذا الأثر في حياة البشرية في ظرف سنوات قليلة. واعتمدت الشبكة العنكبوتية منذ بدايتها على مشاركة المعلومات التي يمكن الولوج إليها في كل أنحاء العالم بفضل أجهزة الحاسوب المتصلة فيما بينها، وتركت الحرية والاختيار للأشخاص لدخول المواقع وتنزيل البرامج التي يرغبون فيها. وهذا الهامش الكبير من الحرية والذي بلغ أعلى مستوى له في مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحالي، حول الأنترنت في الغالب إلى فضاء غير ملائم للأطفال واليافعين يستطيعون من خلاله الوصول إلى محتويات لا تلائمهم ولا تتناسب مع سنهم ومتطلباتهم. وتؤكد آخر أرقام المفوضية الأوروبية أن واحدة من كل 3 مستخدمين للأنترنت في العالم حالياً هم من الأطفال. وكان من المفترض أن يمثل هذا التطور فرصة استثنائية لهم للتعلم واللعب والابتكار وممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير. ولكن هناك للأسف جانب سلبي حول الأنترنت فعلاً إلى بيئة خطيرة بالنسبة لهذه الفئة، ويرتبط أساساً بسوء الاستخدام والإفراط في ذلك إلى حد الإدمان، بالإضافة إلى سهولة التلاعب بأدمغة الجمهور الناشئ واستغلاله واستدراجه إلى مستنقعات الجنس والمواد الإباحية، وفي أحيان أخرى جره إلى التطرف الديني أو التأثير عليه نفسياً من خلال التنمر الألكتروني الذي قد يتحول إلى عقد نفسية ترافق الطفل طوال حياته.

جائحة كورونا فورة الأنترنت تضاعف الأخطار. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن ملايين الأطفال واجهوا مستوى أكبر من خطر التعرض للأذى خلال فترة جائحة كوفيد-19 بسبب ملازمتهم للمنازل واستعمالهم لشبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على نحو أكبر. وحتى الآباء وجدوا أنفسهم خلال هذه الفترة التي استمرت أشهراً عديدة في مجموعة من الدول ملزمين باستعمال هذه الشبكة للعمل عن بعد، فيما اعتمدت عليها المدارس التي أقفلت أبوابها كحل مؤقت للتواصل مع التلاميذ ومدهم بالدروس وإجراء الامتحانات، وهو ما أثر في أكثر من 1.5 مليار طفل ويافع في جميع أنحاء العالم وفق تقديرات يونيسيف. وتسبب هذا الوضع بنشوء علاقة أكبر مع الأجهزة الإلكترونية، حتى أن البعض اتخذ هذا الوضع الاستثنائي نمط عيش جديد، ولكن الأطفال في المقابل لا يمتلكون جميع الأدوات والمهارات والمعارف الضرورية للحفاظ على أمانهم على شبكة الأنترنت، والبقاء لفترة أطول خلف الشاشات يعني بالضرورة زيادة احتمالات التعرض لأخطار الاستدراج أو الاستغلال بمختلف أنواعه، خصوصاً إذا غابت رقابة الآباء لأطفالهم. وتبلغت أجهزة الأمن في العديد من الدول خلال فترة انتشار الفيروس ببلاغات عن آلاف حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، حتى أن البعض وصف الأمر بوباء آخر انتشر إلى جانب فيروس كورونا ومتحوراته. وكشف بحث أجراه التحالف العالمي ويبروتكت الذي ترعاه الحكومة البريطانية تداول أكثر من 17 مليون من الصور وأشرطة الفيديو تظهر الأطفال خلال فترة الجائحة، من بينها مقاطع تضمنت مشاهد جنسية للأطفال 83% منهم تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

التنمر الإلكتروني فضاء مفتوح للسلوك القاتل. يبقى التنمر من بين أكثر الظواهر السلبية التي يعاني منها الأطفال منذ الأزل، وشكل على الدوام أحد أصعب التحديات التي قد يمر منها أي طفل أو مراهق خلال مسار حياته، وغالباً ما تكون له تداعيات نفسية صعبة قد تتطور إلى مآس إنسانية تصل حد الانتحار والقتل. وكان الشارع والمدرسة في الغالب الفضاء الأكبر للتنمر سابقاً، لكن الأنترنت تسبب اليوم في ظهور مسرح جديد لهذه الظاهرة الخطيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأساس. فقد أصبح التنمر اليوم سهلاً وذا تأثير كبير، ويمكن أن يكون على شكل صورة أو مقطع فيديو يتم تداوله بسرعة وعلى نطاق واسع، ويحول حياة الطفل إلى جحيم حقيقي قد لا يستطيع تحمله، وهو ما يؤدي في الغالب إلى ما لا يحمد عقباه. وأظهرت العديد من الأبحاث تزايداً مقلقاً وخطيراً لظاهرة التنمر الإلكتروني الذي يتم من خلاله استغلال الأنترنت بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية. وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إلى تعرض واحد من كل 3 أطفال لهذه الظاهرة بحسب بحث أجرته سنة 2019 في 30 دولة مختلفة، كما أن واحداً من كل 5 أطفال توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة بسبب تعرضهم للتنمر أو العنف الإلكتروني. أما آخر الإحصاءات الصادرة عن شركة ماكافي للأمن المعلوماتي عام 2022 فتكشف عن أرقام صادمة تتحدث عن تعرض 80% من الأطفال للتنمر على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، و 50% منهم على موقع فيسبوك وكذلك تيك توك وسناب شات، كما أن 74% من الآباء عبروا صراحة عن تخوفهم من سقوط أبنائهم ضحايا للتنمر الإلكتروني. ويطرح هذا الوضع إشكالات عدة تهدد مستقبل الأطفال واستقرارهم النفسي، خصوصاً أن التنمر على الأنترنت قد يكون أحياناً صامتاً وخارجاً عن نطاق مراقبة الآباء والأمهات، مما يتسبب في تراكم معاناة الطفل المتنمر عليه وانتقاله من مرحلة الشعور بالضيق والحرج وحتى الغضب إلى الإحساس بتدني احترام الذات والتعرض للمشاكل الصحية والفشل الدراسي. وقد تتطور أحياناً هذه المشاكل إلى حالات انتحار واعتداء على الآخرين بغرض الانتقام، وهذا ما فسر به الخبراء والمحققون أغلب حوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية التي يقدر عددها سنوياً بالعشرات. أضرار بالجملة، تحذيرات من مشاكل صحية واختلال في النمو. تحول الأنترنت في عصرنا الحالي إلى حد أساسيات العيش، حتى أن فكرة الاستغناء عنه أصبحت مستحيلة بعد أن ارتبط به الإنسان في حياته اليومية بدرجة كبيرة، وهو ما يعني أيضاً استحالة منع الطفل أو المراهق من استخدامه رغم كل الأخطار المتصلة بذلك. وهنا ينصح الخبراء الآباء وأولياء الأمور بمراقبة أطفالهم ما أمكن، واستعمال جميع الوسائل المتاحة لذلك تقنياً، والتقرب إليهم ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها قبل تفاقمها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال تجاهل التأثيرات السلبية لهذا التطور التكنولوجي على النمو السليم للطفل، فالإدمان على هذه التقنيات الحديثة يسبب مشاكل صحية لا حدود لها، خصوصاً إذا أصبحت تؤثر على النوم السليم وعدد ساعات النوم الكافية للطفل في اليوم. وكانت دراسة حديثة حذرت من أن استخدام الهاتف بعد إطفاء الضوء يسبب مزيداً من الأرق، كما أن النظر بصورة أطول في الشاشات يتسبب بمرض قصر النظر الذي قالت منظمة الصحة العالمية أنه قد يصيب نصف سكان العالم بحلول عام 2050. ويتعرض دماغ الطفل لما يشبه عملية تحذير بسبب الهواتف الذكية وشاشات الحاسوب، خصوصاً في مراحل نموه الأولى. وأجمعت البحوث الحديثة على أن قضاء الطفل ساعات طويلة خلال مراحل العمر الأولى بين 6 أشهر وسنتين يزيد من احتمال تأخره في الكلام والنطق الجيد،
وأوصت هذه البحوث بضرورة منع الأطفال أقل من 18 شهراً من استخدام الأجهزة الألكترونية. ويمتد هذا التحذير الذي تمارسه الأجهزة الألكترونية إلى الجانب الإبداعي خلال المراحل التالية من نمو الطفل، فأجيال اليوم والمستقبل لم تعد تتعلم من اللعب الجماعي واليدوي الذي ينمي القدرات الإبداعية والتخيلية كما كانت تفعل الأجيال السابقة. أما اليوم وقد غزت الشاشات بأحجامها وأشكالها المختلفة حياة أطفالنا، فلا أحد يدري كيف سيكون مستقبل هذا الجيل ومدى التطور المقبل مع شبكات الجيل الخامس وأنترنت الأشياء والميتافيرس، والذي سيزيد دون شك من الانغماس في التكنولوجيا والعوالم الافتراضية. فهل ستنجو البشرية فعلا من مأزقها التكنولوجي، أم ستبكي على أطلال ماضيها الجميل؟

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتاً لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون، ورحلة جديدة بينكم ومعكم إلى ماضي البلاد وتاريخها وفلكلورها وتراثها. نفتح النافذة معا، نتأمل وندرس ونتباحث في تاريخنا الحبيب القصخون. هذا البرنامج اللي يعنى بتدوين فلكلور العراق وتاريخه الممتد حقيقة والمتسع بسعة البلاد وعمقها الحضاري. اليوم حلقة ممتعة حاضرين لكم. خليني بالبداية قبل لا نبدأ بتفاصيلها أسلم على كل السيدات والسادة المستمعين والمستمعات في كل مكان اللي يسمعونا، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست في كل مكان. حياكم الله أنتم وأحبائكم. اليوم بحثنا وقصتنا من القصخون ستكون عن العباية، العباءة أو العبة كما يسميها العراقيون على مختلف تسمياتهم. هذا اللباس الذي يكاد يكون هو السمة الأساسية التي لا غنى عنها عند العراقي، سواء من مختلف القوميات أو البيئات. لازم أكو عباية في ملابسه من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط إلى الغرب إلى الشرق. اليوم احنا أخذها العباءة، نتعرف على قصتها وحكاياتها في تاريخنا وتراثنا، ونعدكم بحلقة ممتعة وجميلة أنا متأكد. فخلينا نروح إلى فاصل قصير ونبلش حكايتنا وقصتنا لهذا اليوم. حياكم الله.

أصدقائي، تعد العباءة أو العباية كما يسميها العراقيين لباس العرب في أمسهم وحاضرهم، سواء كانوا بدو أو حضر، وهي ملابس الرجال عندهم كما هي ملابس النساء. العباية يعني حقيقة تمثل جانب من الوقار والهيبة وجانب جمالي. يعني العباءة هي مو لبس أو جزء من الملابس أساسي. ممكن الإنسان يلبس دشداشة ويطلع، مو مشكلة يعني. ممكن الرجل يحط شاكيت يعني أو بالطو أو كذا. العباءة شيء تكميلي لكنه مهم جدا لإضفاء حالة من الجمالية من ناحية والوقار والهيبة، بما تطيها العباية من ستر ورفعة ورونق للزي. هسا خلي إذا أردنا نوصف العباية يعني بشكل عام، العباية تقريبا هي جبة طويلة مفتوحة من قدام، أبيها أحيانا يكون ما بيها أكمام وبيها فتحتان تتشابهان يمد اللابس بيها من خلالها ذراعينه. موارد ذكر العباءة في أخبار العرب كثيرة. فحقيقة كان يذكر أن الخليفة الأول مثلا كان يرتدي الشملة والعباءة، هذا يعني من الموروثات. كما روي أنها كانت لباس عامة الناس وقادة الناس في عصر صدر الإسلام. أما بالعهود المتأخرة فإن الرحالة الشهير بينغهام اللي زار البصرة، وإحنا فترة من الفترات تناولنا بالقصة خون رحلة بينغهام إلى البصرة، يذكر هاي الرحالة في كتابة وادي الرافدين إنه العباءة الصوفية كانت لباس عرب بغداد، وإنه الأعيان والوجهاء كانوا يلبسونها فوق ملابسهم. ويقول الرحالة بيركهارت في مؤلفه عن البدو إن العباءات المصنوعة في بغداد هي أفخر ضروب وأنواع العباءات في الجزيرة العربية. وأكو إشارة إنه الشائع لدى شيوخ قبيلة عنزة مثلا القانطين في الشمال شمال الجزيرة ارتدوا العباءات السود المزكرشة بخيوط من الذهب. يعني هي عباءات تبلغ القيمة الواحدة منها حقيقة 10 جنيهات استرلينية، وهو مبلغ كبير جدا في ذلك الزمان. يعني هو هسه الجنيه الاسترليني هسه أكثر حتى من الدولار، فكيف في ذلك الوقت؟ ما يعنينا هسه بالدراسة، نتناول دراستنا الواقع العباءة العراقية اللي نملك منها اليوم نماذج متعددة تضمها مجاميع من بعض الشخصيات من الموسرين إلى الإنسان البسيط. حقيقة الإنسان الغني يرتدي العباية والبسيط يرتدي العباية الفقير، الشيخ والخادم وغيرها. لباس هو حقيقة لباس رسمي وشعبي وتاريخي، يعني هو يحدد هوية المواطن العربي والعراقي على الأقل بشكل العشائري أو الريفي أو الفلاحي أو الكلاسيكي، خلينا نسميه بشكل ما.

عن العباءات عائلة اللي يرتديها أصحاب الأموال حقيقة تكون مصنوعة من الخيوط الصوفية الملونة بألوان مختلفة مثل الأسود والأحمر الغامقين، وهناك طبعا خيوط تكون مائلة للسمرة. بعض العباءات تكون مزينة بالخطوط الخضراء أو الزرقاء الفاقعة، وتستخدم مع هذه الألوان جميعا خيوط من الذهب أو الفضة. بالإضافة إلى الأنواع المصنوعة من الصوف الناعم، استخدم الحرير في نسج العباءات. ويذكر الباحث ماكس تيلغا أن الأنواع الجيدة من هذه العباءات كانت تصنع بصورة خاصة في العراق وسوريا وغرب بلاد إيران. ويقول الرحال فريزر في كتابه عن كردستان ووادي الرافدين أن الأكراد كانوا يلبسون فوق ملابسهم نوع من العباءات المنسوجة من وبر أسود أو أبيض مخططة بخطوط داكنة أو بيضاء، وهم يعني يزورونها يعني يلفونها على صدورهم، وبعدين الباقي منه يشمروه لي وراء بشكل بديع وجذاب. وعن عرب بغداد يقول نفس الرحالة أن كل عرب بغداد يرتدون عباءات ذات شكل فريد واسعة بغير أكمام، ما بيها يعني ردانات، وبيها فتحتين تمد بيها ديناتك، وهي مصنوعة من الصوف المغزول الناعم مخططة بخطوط عريضة طويلة ذات ألوان داكنة أو بيضاء أو سوداء. من الأنواع العباءات الشائعة في العراق بالخمسينات والستينات كان الخاتشية. الخاتشية أصل الكلمة خاكية من الفارسي، خاك رمل وتراب، لأن هذا الاسم الحقيقة وضع أول مرة كان لعباءة رقيقة رملية اللون، خاك. الخاك هو الرمل بالفارسي. بعدين يعني ما قاموا يراعون اللون، قاموا يطلقوها على يعني يلون يعني يسوون منها أكثر من لون، وبقيت التسمية تطلق على كل عباءة رقيقة النسج يشف نسجها عما تحتها. يعني شنو؟ يعني ينشاف اللبس اللي لابسه جواها ينشاف. الخاتشية هي العباية الخفيفة باختصار، وأصل الكلمة فارسي تأتي من الخاك وهو الرمل. أكو عباءة أخرى يسموها السعدونية. السعدونية هاي تكون مخططة بخطوط عريضة بيضاء وسوداء وشقراء. طبعا الأشقر هو اللون الغالب على الأسود فيها، ولعلها سميت كذلك لأن شيوخ آل سعدون بالناصرية كانوا حقيقة يتخذونها أول الأمر لباسهم الأساسي، هذا النوع من العباءات.

يعني من أنواع العباءات المخططة، بما أنه ذكرنا السعدونية اللي هي تكون مخططة، عباءة بيضاء وزرقاء وتطرز عند موضع الكتف يم الاجتاف والياخة بخيوط حريرية. أكو عباية يسموها الشالية، وهي تصير عباية بيضة رقيقة يلبسوها أغلب الناس المسيح. شوف يعني هذا أكبر دليل على أن العباءة ما ترتبط بالمسلمين فقط ولا ترتبط بالعرب فقط. يعني أكو تصور أنه والله بس العربي يلبس العباية، ماكو شيء. الكردي يلبسها، النصراني يلبسها، المسيحي، التركماني، لكن بأشكال وأنواع مختلفة ترتبط وتتفق وتتلائم مع ثقافة هذا الدين أو هذا القومية أو هذا العرق. أكو عباية أخرى من العباءات العراقية المشهورة اسمها الدفة. الدفة تصير شوية ثخينة بيها سماكة، تلبس بالشتاء. أكو بيها نوعيات يسموها أم كتف وأم كتفين. هاي إذا طرز كتف هالواحد يسموها أم كتف، إذا طرز الكتفين بخيوط من ذهب يسموها الكلبدون. وأعتقد الكلبدون يعني مو غايبة إطلاقا عن تصورات السيد المستمع الكريم اللي يتابعنا، لأن مشهورة. أهل الموصل يسمون الأولى أم دفة، إحنا مو قلنا أم كتف يسموها العرب، الموصلين يسموها أم دفة. وأكو أم دفتين، وقد اشتهرت محلة باب الشيخ في بغداد بصنع هذا النوع من العباءات من القماش أو خيوط الوبر ذات الألوان الطبيعية. طبعا كل ما كانت العباءة مصنوعة من مواد طبيعية كل ما كان سعرها مرتفع وثمين. بعض العباءات توصل لأرقام خيالية يعني بالملايين، وتاخذ صوغات تخب. شفتوا العباية مال ميسي اللي خلاها إلى أمير قطر في لحظة التتويج بكأس العالم فيفا قطر 2022؟ اختار أمير قطر العباءة اللي سماها، هم يسموها البشت، كرمز للبلاد. رمز ماذا؟ رمز هو زي، لكن رمز يعكس الثقافة العامة العربية والبدوية والإسلامية باعتبارها زي رسمي. يعني وشيخ البلاد رئيس الجمهورية أو حاكم البلاد يلبسها، فأشكد لعد لها صفة رسمية وشعبية دينية وهوياتية، يعني تعكس هوية المجتمع والشعب. عاد هو من لبسها رأسا يعني صعدت أسعارها أضعاف في الأيام اللاحقة لحد ما بدأت تستقر، والناس بدأوا أيضا يقربون صورة ميسي حتى يعرفون الماركة اللي جايبها الشيخ تميم ويشترون مثلها. وصارت حقيقة يعني استولت على الهاجس الإعلامي فترة بعد نهائي كأس العالم الأخير.

أصدقائي، من العباءات العراقية اللي ربما تكون الآن نادرة أو شبه مفقودة العباءة القرغولية اللي اشتهر بها أعراب قبيلة القرغول بصنعها دون سواه. أكو نوع آخر اسمها البتية اللي تنسج من الخيوط البيض أو من الصوف والقطن. أكو العباءة الحساوية اللي تصنع أيضا من وبر الجمال ويرتدوها مشايخ العشائر بصورة خاصة. وتذكر المصادر أيضا العباءات الإيرانية المنسوجة من صوف بني اللي هي صار على نوعين، الكوبائي والنائي أو النائيين، وهي حقيقة العباءة تشتهر بأنه دائما يلبسها أما العالم الديني أو التاجر تجار. من الشائع أيضا أنه العراقيات يلبسن العبي، وتوصف يعني إحدى الرحالة الغربية لابسة العباءة البغدادية في أواخر العهد العثماني تقول إنه أشبه ببرقع واقي يحجب ما وراءه. وأجمل الحسناوات سواء كن جميلات أو غير جميلات فإنهن يرتدين أفخر وأبدع ما يمكن أن تسمح به ثروة الوالد أو الزوج من العباءات. كل واحد يمد فراشه على قد اغطاه، يعني كل واحد بامكانيته اللي يشتري العباية الزينة. وطبعا العبن مات النسوان إلهن أنواع لا تعد ولا تحصى من الأقمشة ومن التفصيلات ومن الموديلات، وكل سنة الموديل يختلف وكل سنة التطريزة تختلف. يعني إحنا ما عندي خبرة حقيقة، سامحونا في هاي القضية، لكن نذكر لكم اللي وردت في المصادر التاريخية من نماذج العباءات النسائية المحفوظة في متحف الأزياء في بغداد. عباءة نسائية ذات أرضية حريرية بلون أزرق ومزركشة بالكلبدون، هاي سووها بالنجف وترتديها نساء النجف، كذلك نساء الحلة وبغداد ونساء زعماء الأكراد في الشمال. وقد ظل لبس هذا النوع من العباءات شائع بين النساء لحد الأربعينات الثلاثينات من القرن العشرين المنصرم. أحبتي المستمعين، يذكر الدكتور وليد تشادر في تقرير أو بحث إليه نشر في نهاية الستينات أنه عدد المناسج اليدوية اللي تصنع العبي في باب الشيخ، باب الشيخ في بغداد كانت حقيقة معروفة، يعني واحدة من المراكز الرئيسية لصناعة العبي. على فكرة المعمل مال صناعة العبي اسمه الجومة وجمعها الجوم، زين؟ فيذكر هذا وليد تشادر يقول عدد المناسج اليدوية أو الجوم المتخذة لنسج العباءات في محلة باب الشيخ وحدها يبلغ 200 جومة، 25 منها مخصص لنسج العباءة المسمى القرغولية التي تباع أغلبها إلى عرب البادية. 200 معمل أو ورشة لصناعة العبي فقط في محلة باب الشيخ في ستينيات القرن الماضي.

طبعا العباية دخلت في الموروثنة، دخلت في تأثير الشعراء. العباية يعني لو أريد نعدد بس الأغاني اللي والقصائد اللي ذكرت العباية كثيرة جدا جدا، يعني العمارات لمسعود، العمارات اللي عنده اللي أخذها منه بعدين لاحقا يونس العبودي، أكو أغنية يوم العباية حلوة عباتك، هذه من أشهر الأغاني. والقصائد الشعبية والفصيحة، العباءة ارتبطت بقضية الفعل اللي تقوم به، فعل الإخفاء. هذا أي شيء مستور متوارى، أي شيء مضموم يثير المخيلة، تظل أنت تفكر بأنه شنو هذا، يستولي على انتباهك وياخذك الغموض اللي تغطي به العباية، جمال المرأة وسحر وجهها وتفاصيلها، فيخلي الرجل أو الشاعر أو الفنان منسحب ومندهش ومجذوب كان بالمغناطيس، مثل المغناطيس. فنعود إلى موضوعاتنا، نعود إلى أنواع العباءات. أكو نوع يسمونه الشيخية أو الشيخلية، هذا النوع أخواني إلى خصوصية كان يصدر إلى بلاد الشام، وكانت تصدر أنواع منها خاصة العباية الشيخلية السودة تصدر إلى إيران، يرغبوها الإيرانيين هواي. وأكو أحد الإحصائيات قدامي تذكر أنه أغلب هذه العباءات اللي هي العباية الشيخلية كانت تنسج من الصوف وتصبغ باللون الأسود بمحلول مكون من دباغ الزاج المخلوط بماء أسود يؤخذ من برادة الحديد، محلول برادة الحديد ويمزجوه ويا العفص بعد أن يسحق. يعني هاي شوية نبذة بسيطة عن صناعة العبي اللي هي بس الشيخلية. ويذكر أيضا هاي الإحصائية أنه الجومة اللي يعمل بيها عامل مع المساعد مالته خلفه تنتج عباءة واحدة كل يومين، يعني العباية الوحدة طول لها يومين. طبعا هذا الحكي جاي نحكيكم اياه بالستينات، هسه اكو مكائن حديثه ودخلت المكننه، ويعني ربما يعني الوضع اختلف الان، رغم انه اغلب العباءات تصنع صناعه يدويه وربما تكون محتفظه بنفس مدد الصناعه لها من ذلك الوقت لحد اليوم. طبعا هاي ايضا تعتمد على مهاره الخلفه، يعني ربما بعض المهره من الخلفات يقدر يسوي لك عباءه كاملة في يوم واحد.

بالمخبز من تجيب الطحين مواد الأولية وتخلي أبو المخبز هو اللي يخبز لك أو أبو المطبخ هو اللي يطبخ لك وغيرها. إشكال هي نوع من التعامل إنه أصحاب العبي يعملون بالكراء بالإيجار، بالتالي اللي يريد لعبات غزل يجيب النسج مالتها ويجيب ما يكفي العباءة الواحدة من الصوف ومن المواد الأولية. يعني يذكرون هنا قدامي أنه أوقيتين أو أوقية ونصف إلى ثلاث أوقيات حقيقة تصنع من البريسم يصنع للعباءة الواحدة، وعباية أم الشتف الوحدة منها تحتاج إلى 10 أوقيات من الكلبدون، أما أم الكتفين فعشرين أوقية. زين؟ أما إذا يردونها من القز، هذه حشرة القز اللي هي تنتج الحرير أو البريسم، فيحتاج إلى تقريبا 3/4 الحقة. بغداد حقيقة مشهورة بصناعة العباءات في منتصف القرن الماضي، وريادتها جديرة بالاهتمام. يعني الرحالة البرتغالي تكسيرا اللي زار بغداد أوائل القرن 17 ذكر أنه في هذه المدينة وحدها 4000 نول للنسيج الذي يدخل في صناعة العباءات. حقيقة فدرقهم كلش كبير، لكن ليست بغداد وحدها، ربما هذا الرحالة لأن متجه إلى بغداد باعتبارها العاصمة، لكن كثير من المدن العراقية، ربما كل المدن العراقية فيها مراكز متميزة لصناعة العباءات الشعبية بمختلف أنواع. ليش هي يعني مثلا عباءة الكردية وين يصنعوها؟ بغداد أكيد أكو ورش في كردستان متميزة وفيها حرفيين مهرة يصنعون العبية الخاصة بهم، وهكذا في الجنوب. يعني أنا أعتقد في سوق الشيوخ في الناصرية هناك مركز مهم، في البصرة هناك مراكز مهمة، زبير أكو لها مركز يختلف، العباية الزبيرية تختلف عن العباية اللي في أبو الخصيب، ويذن الثنين يختلفن تماما عن العباية اللي يرتديها المواطن البصري في المدينة أو في الدير أو في الهارثة. هناك تفاصيل في القماش، في فصال العباية، في خام المستخدم، في سخن وسماكة العبات اللي تتلائم ويا الطبيعة ويا البيئة. تعرف اللي البيئة الصحراوية يلبس غير اللي يلبس المزارع اللي يفلح بالقاع أو اللي يعيش بالمدينة أو اللي يعيش في خيمة الشعر، فهاي تختلف. هسه منو يعرف المكان اللي بيع العبي في مركز المدينة وين؟ بالبصرة، نعم صحيح، بالعشار، ممكن إذا خلصت شارع الكويت على إيدك اليمنى إذا تخلي حنا الشيخ وظهرك باتجاه الخضارة، هناك أكو سوق مميز للعبي في هذه المنطقة على يسارك في بعد ما تخلص نهاية شارع الكويت، وبيها محلات كثيرة بيها الهاند ميد وبيها الصناعات المصنعة في المصانع، يعني قسم من يمها يبيعون دشاديش أو لا والله اللي تجي استيراد من المحافظات القريبة النجف وبغداد والناصرية.

0: إذن أصدقائي، إحنا كنا نتمنى أن الوقت يسعفنا بأن نتكلم شوي عن العباءة النسائية. عباءة نسائية يعني واحدنا إحنا الرجال، ترتبط بينا بالذاكرة الجميلة، وهي لما واحد بينا يتذكر عباية أمه بالسوق، من يطلع وياها أو من يروح وياها لزيارة الأقارب، شلون يتشلب يعني الطفل بعيد أمه وتهف العباية بريحتها الرائعة على وجهه، ويستنشق رائحة أمه اللي هي رائحة الطمأنينة ورائحة الحنان ورائحة العاطفة اللي تبقى ترافقة لكل حياته وطيلة حياته. العباءة أيضا هي عباءة الجد الحاني اللي يطلع عيدية زينة، اللي ما يقبل لما أبوك يرزلك أو أمك ويكون حماية لك، وهي أيضا عباءة البيبية الحبوبة اللي ماكو أعظم من وجهها الرحيم وعيونها، شلون تدور عليك بالبيت تعرفك زعلان قبل لا تقول زعلان، وتعرفك محتاج حاجة قبل لا تعبر عن حاجتك. ماكو مثل حبوباتنا ولا مثل روائح عيبيهن هاي العباءة اللي الله يخليها ستر وجمال لكل نسائنا ورجالنا في كل مكان. أنا وصلت معكم لنهاية حلقتنا اليوم من القصة خون، أتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم معد ومقدم البرنامج علي محمود خضير، وفي الإخراج كان معكم الزميل المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير. تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: فلسفة النوم. لنا أن نعتبر النوم آلة سفر عبر الزمان والمكان والذات الإنسانية، وهذا ما أشار إليه مارسيل بروست في كتابه الزمن المفقود. فهو بعد أن يستيقظ يكاد أن لا يتعرف على نفسه، وكأنه أصبح في مكان وزمن آخرين وشخصية أخرى. وفي حكاية تراث الديني ما يشبه ذلك، فهناك قصة النائمين السبعة أو أهل الكهف الذين أنامهم الله أكثر من 300 سنة في كهف لا تدخله الشمس، إلى أن انقضى حكم مكان يضطهد إيمانهم بالله، وكأنه سافر بهم عبر النوم إلى المستقبل. تقدم لنا الأسطورة الإغريقية بأن هابينوس إله النوم وثانتوس إله الموت على إنهما أبناء آلهة الليل. كان الشاعر أوفيد يسمي النوم الموت المزيف الذي يعيش في كهف لا تنفذ إليه أشعة الشمس أبدا. وعند بوابة هذا الكهف تزهر نباتات الخشخاش وعدد آخر كبير من النباتات المخدرة التي يستقطر منها هابينوس تلك السوائل التي تسبب النوم. ولا تختلف عنه التقاليد الجرمانية القديمة التي ترى بأن النوم والموت أخوان، وكانت تصف إله النوم بأنه رجل الرمل، لأن ما يصيبه النعاس بشدة ولا يعود قادرا على فتح أجفانه يقول بأن هناك رملا في عينيه.

هذا التشابه بين النوم والموت جعلهما مثل شقيقين، ونجد ذلك في قصة لازر الذي بعثه المسيح من الموت. قال المسيح لتلاميذه: لقد آوى لازر إلى النوم، ولكني أعمد إليه لأوقظه من النوم. ترى الفلسفات الهندية بأن هناك 4 حالات من الوجود: حالة اليقظة، الحالة الحالمة، حالة النوم العميق، حالة الوعي الفائق. حالة النوم العميق هي الحالة التي لا يرغب المرء فيها بشيء ولا يحلم بشيء، وفي هذه الحالة من النوم العميق يتصل النائم بالذات الحق له التي لا تعرف الخوف، وتكون على اتصال ببراهما إله الكون. وهذه الرؤية الهندية تتشابه مع ما كتبته راهبة ألمانية تدعى هيردغاردمان بانجمان في القرون الوسطى. ترى ارتباط النوم بالطعام وسقوط آدم من الجنة، وهي ترى بأن حياة الإنسان تقسم إلى اليقظة والنوم، ويأخذ الإنسان غذاءه من الطعام والراحة، وأن آدم قبل الخطيئة كان يتغذى وهو نائم من خلال عينيه المغلقتين، فنومه كان نوما عميقا. وهنا لنا أن نشابهه بالنوم العميق عند الفلاسفة الهنود، لكن بعد أن أخطأ آدم أصبح ضعيفا، لذلك فهو يحتاج للطعام. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فالتوراة قصت بأن حواء خلقت من ضلع آدم بعد أن ألقى الله عليه سباتا عميقا. ربط الفلاسفة الإغريق النوم بالعناصر 4: النار، التراب، الهواء، والماء. منهم بالأخص إمبادوكليس الذي كان يرى النوم بأنه انسحاب عنصر الحرارة من الجسم، ولا يختلف أبيقراط عنه إذ يقول بأن النوم هو انسحاب الدم إلى الأعضاء الداخلية، وهذا ما يسبب برودة أطراف النائم. أما أرسطو فقد ربط النوم بالطعام الذي تصعد أبخرته إلى الرأس فتتجمع وتسبب النوم.

النوم طبيعة بشرية لا تتعلق بالآلهة وفق المنقول الديني. فالتوراة تقول: أبصر إن الذي يحفظ إسرائيل لا يغفل ولا ينام. وفي القرآن: لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن في قديم الزمان كانت الآلهة تحب النوم، فكما تذكر الأسطورة البابلية الإينومليش إن إله المياه المالحة أبسو وزوجته أزعجتهما الآلهة الجديدة لكثرة نشاطها ويقظتها، فقرر قتلها. إلا أن مردوخ الذي عيناه لا تنامان انتصر عليها وخلق الكون، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. هذا البيت الشعري لعمر الخيام، وقد غنته أم كلثوم. وعلى ما يبدو لم يكن النوم ممدوحا من قبل الفلاسفة والشعراء، فنيتشه كان يكره النوم ويراه تضييعا للطاقات، ومع ذلك كان يحسد الذين ينامون. يقول نيتشه في كتابه هكذا تكلم زرادشت: طوبى للنعاس سينامون قريبا. أما إفلاطون فكان يستهجن النوم مثل معلمه سقراط الذي شبه نفسه بالذبابة التي ترسع النائمين ليستيقظوا، وكان يقصد بالنائمين أهل أثينا، لذلك كانوا يريدون قتله. لكنه تمنى أن يرسل الإله لهم ذبابة أخرى توقظهم من سباتهم.

تقدم الكتب المقدسة أحكاماً عن النوم، فالتوراة تمسك العصا من منتصفها، فترى تحث على النوم والتمتع به. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. وترى أخرى تزدريه، إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ ولا تبتعد المسيحية عن أحكام النوم في التوراة، مع أن الدعوة إلى قيام الليل بالصلاة والصمت منتشرة في الجانب الصوفي من المسيحية. أما الإسلام فله أحكام عديدة، كتحبيذ النوم على الجهة اليمنى، استناداً إلى حديث الرسول: إذا أتى أحدكم فراشه فليتوضأ ثم ليضطجع على جنبه الأيمن. وكراهة ابتداء النوم على الجهة اليسرى، لكن في العموم يقال: كل ينام على الجنب الذي يريحه، فلا أحد يتمنى أن يحرم من النوم. تعد عقوبة المنع من النوم من أشد العقوبات التي تمارس بحق السجناء، فالسجين قد يحتمل التعذيب مطولاً، لكنه ينهار بعد أيام من انعدام النوم، مما يسمح للسجان أن يستخلص منه ما يريد من اعترافات. وعلى الرغم من أن ديكارت كان يحب النوم حتى ساعة الظهيرة، إلا أن مقولته المشهورة في فلسفته تناقض رغبته: أنا أفكر، إذن أنا موجود. ففي النوم تنقطع سلسلة التفكير، لكن سيغموند فرويد يرى بأن الأحلام رسائل اللاشعور المكبوت، وهي نوع من التفكير اللاشعوري، فعلى ما يبدو لا يناقض النوم مقولة ديكارت.

النوم سلطان، وهو السلطان الوحيد إلى جانب سلطان الحب. نتمنى أن نقع تحت حكم أحدهما عندما يستبد بنا التعب والأرق والتوق إلى النصف الآخر، لكن السلطانين يتنازعان المحب الأرق، فالأول يريد أن يدخله في عباءته، وله ما شاء من الأحلام وطيف الحبيب الزائر. أما سلطان الحب فهاجسه أن يبقى المحب راعي نجوم. يقول بشار بن برد: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت علا ونعم. وتغني فيروز: من عز النوم تسرقني، أهرب لبعيد تسبقني. فلا يتصالح السلطانان إلا عندما يتوسد المحب ساعد الحبيب أو حضنه أو سريره، فيغفو ليترك كلا من النوم والحب يتنادمان على صوت أنفاسه الهادئة. ويقول محمود درويش على لسان الحبيبة: لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. الرغبة في النوم رغبة في النسيان وخروج من الزمن، كما حدث للأميرة النائمة، ولولا قبلة الأمير لظلت المملكة نائمة إلى الأبد. هذه القبلة هي من توقظ الغرق من نوم الموت. بعيدا عن أحكام القيمة التي تخص النوم إيجابا أو سلبا، هناك جانب آخر للنوم يخص شكل النوم الذي نشتهيه. فمع أن الفيلسوفة فيليبا فوت من أكسفورد تقول إنه من غير الأخلاقي تصوير النائم ومراقبته، إلا أن رواية ياسوناري كواباتا الجميلات النائمات قامت على خرق هذا المحظور.

نوم الأطفال. نوم الأطفال هو الحلم المشتهى لكل مصاب بالأرق، فيتمنى أن ينام كما ينام الأطفال. هو نوم يحدث كما التنفس، فننشد له: نم في سريرك يا ملك، أنت الفتى ما أجملك. هذا النوع من النوم نغادره كلما تقدمنا في الزمن، يصبح ذكرى عن كيف كان النوم حرية تامة، وكأن لسان حالنا لسان المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها. لا أحد ينام ملء جفونه غير الأطفال تقريبا، لذلك نحاول أن نجعل من لباس النوم والسرير يحتويان على الكثير من القطن، لا الحرير والدانتيل، فهذه الأقمشة لنوع آخر من النوم. نوم الأجنة. يقال: رفع القلم عن النائم. فالنائم يأتي بحركات ويتلفظ بكلمات غير مسؤول عنها، حتى أن هناك من يمشي في نومه. ولربما أشهر الوضعيات في النوم هي التي تشبه وضعية الجنين في رحم أمه، حيث يتكور النائم على نفسه وكأنه يسترجع ذكريات غامضة عن تلك الجنة المائية عندما كان يعوم في بطن أمه. ولكن كثيرا ما يفسر هذا الشكل من النوم كتعبير عن الانطواء تجاه الوجود، وكما قال فرويد عن الأحلام بأنها رسائل مكبوتة، فكذلك شكل النوم. فهناك من ينام كالرجل الفيتروني الذي رسمه دافنشي تعبيرا عن انطلاقه في الحياة، وهناك من ينام على جانبه الأيمن أو الأيسر، أو يظل يتقلب طوال الليل كعاصفة لا تهدأ حتى الصباح، وهناك من ينام كخشبة لا يتزحزح من وضعية نومه حتى الاستيقاظ.

النوم مع العدو. النائم كالميت لا يدري ما يفعل به، لذلك كانت محظورات النوم مع الآخر عبر تاريخ الإنسان كثيرة، لكن الحياة تقودنا إلى النوم مع آخرين لا تربطنا بهم علاقات واضحة، كالجنود الذين يفترشون الخنادق في هدأة الحرب، والمساجين الذين يتقاسمون مساحة السجن الضيقة. كل منهم ينام وهناك خوف مبهم، ليس من القذائف ولا الجلاد، بل من الآخر الذي يشاركه مكان النوم. النوم في أرضية السجون والخنادق قد يكشف عن عدو لم يكن متوقعا، قد يذهب سجين ضحية لسجين آخر حين يغدره وهو نائم، أو مجموعة من الجنود قد أمنوا على حياتهم لدى جندي يحرسهم في غفلة النوم، إلا أنه قد خان الأمانة، كأن يتركهم نهبا للعدو أو يقوم هو بإزهاق حياتهم عبر رصاصاته التي كان يجب أن توجه إلى الجهة المقابلة في الجبهة. ولا ريب أن شمشوم أشهر من تمت خيانته وهو نائم على يد دليلة، حيث جزت شعره وهو مصدر قوته وفقأت عينيه.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
8: روح القصة حكاية،
7: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
8: وروح الحكاية تجربة.
7: ولأن قيمة التجربة عبرة،
8: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
7: برنامج حكايتي،
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
8: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطلع على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. حكايتي اليوم فيها شيء من الغرابة، جميلة عجبتني، وراح أشارككم هذه الحكاية. حكاية إبراهيم، شاب له خصوصية، هو الابن البكر للحاج مطر. له خصوصية عند والده بشكل، يعني هو الأكبر مجموعة من البنات اللي هنا 4 تقريبا. حبه بجنون، ولد متفوق بدءا من الابتدائية، متوسطة، حتى حصوله على شهادة أو حصوله على جامعة وهي هندسة طيران. الأب فرح جدا بهذا التفوق لهذا الابن، أيضا الابن البار المؤدب المهذب الذي يحترم أخواته وأمه. وهكذا أنموذج يعني في الأكبر البنات واللي يعتمد عليه في حركته كونه كبير في السن، الرجل هو اللي يأخذه إلى المحل ويرجعه ويوديه في زيارات خاصة، دائما رفيقة من الطفولة إلى أن كبر. ويا دائما احنا نلاحظ أكو يعني مرات أنا يعني أشوف رجل كبير ويا طفل يروح ويا للجامع، تشوفه دائما ويا بالسوق، هو مو من باب العناية بس أكو علاقة تبنى بين أب وابنه بشكل استثنائي، ويدعمها ويقويها شخصية الابن اللي ينظر للأب وكأنه صديقه، يفضي إليه بأسراره، يتحدث عن الماضي. وأيضا هكذا علاقة تخلي الطفل إلى أن يكبر دائما موضع الأسرار هو والده، فماكو مشكلة، فيبنى ويتربى على هذه السلوكيات والأخلاق. الحاج مطر محب إلى هذا الابن، لكن هذه المحبة أحيانا تكون ضارة.

هذا التعلق والحب بين الأب وابنه يعني يخلق حالة من الانزعاج أحيانا عند الابن إذا الابن بدأ يكبر ويريد بحبوحة من الحرية. يعني إذا كان مع صديقة يتصل عليه ويطمئن وكأنه طفل فهذا قيد يعني، لكن هو ما كان يشعر أو يتحسس إبراهيم من هذه الضغوطات. لكن وصل الأمر إلى أن ينهي جامعته بخير وسلام ويطلع من العشرة الأوائل والمتفوقين جدا ورفع اسمه ليدرس الماجستير والدكتوراه خارج العراق. يعني واحد تجي له بعثة دراسية هائلة في بداية بعد 2003 اجت بعثات كثيرة وراحوا بها المتفوقين من الطلبة. الأب أو الابن من رجع إلى البيت يحمل هذا الخبر السار بعد أن ظهرت الأسماء من ضمن البحثات، رجع للبيت يريد يبشر أهله، لكن ما كانت ببشرة. لا لا، يعني اختصب الفرحة من وجه ابنه، قال له ماكو، هذا مو خبر سار، هذا خبر تعيس، يعني تدرس برا ماجستير ودكتوراه ما أشوفك يعني قدام عيني، مستحيل لا تحكي. هذا الحل شنو يعني؟ قال له والله ما أعرف، أنا بالنسبة لي أرفض هذا الموضوع جملة وتفصيلا. هنا التجأ إلى العمات رحم الله والديك أرجوك تكلما مع الوالد، ياها اللي عتها قدر على التأثير خل تأثر. والدته ملت، العمات ملن، أكو عمة في محافظة أخرى إلى خصوصية بحكم أنها غائبة دائما فلها شوق، وهذه إلها نوع يعني العمة الأصغر والمدللة و يحبونها، يحبها أخوها كما كان يحبها والدها المتوفى، إلى خصوصية إلى رأي. وبنية عتها من اللباقة والذكاء إنه تقدر تقنع الآخرين، تحديدا هذا الأخ. اتصل بيها قال لها يا عم ترى الموضوع يتعلق بمستقبلي، أنا قبلت أن خريج جامعة هندسة طيران، وهذا التخصص تخصص نادر، بعدين أطلع من المتفوقين وأرد أدرس برا، طلع اسمي من ضمن البعثات إلى أمريكا للدراسة هناك. فالبنية العمة فرحت طبعا، هذه نجاح باهر، شنو الإشكال المعوق إذا فلوس وهاي؟ قال لا لا لا، وهي البعثة أساسا على حساب الدولة وهم أهل خير يعني. قالت لطين أسبوع وقت الموضوع لازم أن يحسم. قال لها لا يعني أقل مدة من الممكن، يعني موافقات وإجراءات، ويمكن تأخذ لها في بالـ15 يوم، أنت قد وقت وتقدرين تجين؟ قالت لا أنا أحسبها يعني 5 أيام 6 أيام، إذا مو أسبوع يمكن.

إبراهيم بقى الأمل الوحيد عنده العمة تأثيره. هنا هو يعني ما بطل يعني رجل ساعة يروح لوالده ويقول له الموضوع كذا ونجيب إجايز والدراسة وممكن بيننا تواصل الاتصال، ما عاد الأمر يعني مثل قبل. وتخيل أنه أنا أرجع ماخذ دكتوراه بهذا التخصص هندسة الطيران، وهذا يفتح لي آفاق كبيرة. قال لا، يعني أنت أمام أمرين، يعني أما أن لك حرية الاختيار وتروح ما يخالف روح سافر وأقول لك إيه على مضض، لكن أنت تضمن أنه أنا أعيش بسلام وبخير؟ يعني أنت تتخيل قلق اليوم أنت تحبني لو لا؟ قال طبعا والدي وأحبك، لكن أنت هل تضمن أنه أنت خلال سفرك أنا أقعد يومية بخير وسلامة؟ الله يساعده. طبعا مجربينها إحنا شايفينها، يعني والله يعني ألم كبير أن يدرس عندك ابن خارج العراق، يعني ما أشوف مؤلم يومية تفكر بي أكثر من مرة، أكل شرب نام عبر، وتحديدا هسه الأمر يختلف يكاد أن يكون أصعب في حكم كورونا ومشاكلها. حاول أراد فعلا فكر أنه حتى لو حصل على الموافقة نتيجة ضغوط وبالتالي ما يضمن سلامة والده، رجل كبير ومحب إليه بشكل، هي عقدة كبيرة أن واحد يحب لواحد مصيبة. والله يساعد قلوب النساء، والله في الحرب العراقية الإيرانية وتودع وليتها في ما لا يما، رايح للحرب وتفتح التلفزيون قالوا هجوم، هجوم في هكذا مكان للأبناء به، يعني والله يعني من أتخيلها أعتبر اليوم الأم جاي تعيش ترف عاطفي واجتماعي، وإن كانت المرأة اللي تدزلها 3-4 في الجبهة وتنتظر أما أن يعود على قدميه أو أن يأتي بنعش على سقف سيارة. عرف الموضوع، اتصل بعمته قال لها لا تكلفي نفسك أعباء الطريق والمجيء، لأنه حتى لو وافق بضغوط وهو بالمناسبة أنه من الممكن أن أضغط عليه ويقبل، لكن خلاني في حيرة. قال لي ما روح بابا، لكن المشكلة وين؟ مشكلة أنا ما تضمني، أنا قلقي عليك يمكن يقتلني، فبالتالي أنت من أموت تشعر بالذنب، وهذا الذنب يخليك حتى مستقبلك يضيع. أنا على يقين أنه أنت من تروح أنا راح أقلق، ومن أقلق أنا عندي ضغط وعندي سكري وعندي مشاكل كثيرة في القلب، فيا ابني أموت حتى لو أشوفك يومية في على شاشة موبايل أو غيرها. قال لي إذن حل. قال لي الحل انه ابقى هنا. على كل حال العمه من اتصل بيها قال لك ماكو مشكله، اساسا انا اريد اشوفك وابارك لك وارد اشوف اهلي، صار لي فتره يعني اخوي وخواتي اريد اشوفهم. ماشي. قال لها اهلا وسهلا. جت العمه، ارادوا ان بشكل او باخر ان يقنعونه حتى يعني يكون او تكون مخاوفه اقل، يعطون ضمانات وتطمينات. لا، هو قراءة وجه والده يعرف من ملامحه أنه هنا مقتنع وراضي. لا، الكارثة قال لهم لا كافي، لأنه هنا نزلت دموع الأب، نزلت دموع جاي يحجون من هذه العمات وهذه العمات. انتبهوا للعمات لابسات حجاب، هسه تعرفون ليش لابسات حجاب.

العمات يمي يلبسن حجاب. ف ليش؟ لأنه أساسا هذا الولد مو ابن هذا الرجل، هذا ابن زوجته فاطمة اللي هي أم إبراهيم، انفصلت من زوجها وتزوجت هذا الرجل الخير حاج مطر، أنجب من عتها بنات، لكن رب هذا الولد وأصبح حب هذا الابن. يعني معقولة هيك واحد يربي والد؟ فعلا الأب اللي يربي والأم اللي تربي مو الأم اللي تجيب بس. فهذا عشق النبيل، وهذا الابن اللي رباه ربيبة خلوق. فانتهت هذه الروابط الدم، أصبحت روابط عاطفية. قال لهم لا كافي، نزل الدموع، ما أقدر أتحمل، لا حد يضغط عليه. الرجل راح إلى الجامعة، أكد لهم عدم قدرته على السفر للأسباب التالية، يعني مجموعة أكاذيب، شي يسوي؟ أنا ما أقدر أسافر لأنه صحة والدي كذا وغيرها. يابا بعد مجال بعد وقت، ما قال لهم لا لا، مسألة قطعية. هنا الجامعة أنت من العشر الأوائل، تعال اشتغل معيد في الجامعة. قال لهم جيد اشتغل معيد، فعلا اللي قاله وظيفة وجامعة، وبعدين يقدر يدرس ماجستير ودكتوراه، مرشح إلها يعني بسيطة لأنه من العشر الأوائل إلى الأولوية. رجع البيت قال لهم يا بلقيت الوظيفة، اقترحوا علي لأكون عميد في معيد في الكلية العفو، وأدرس ماجستير ودكتوراه هنا إداري بحكم أنا في الحرم الجامعي ويومية هذا عمل. فراح الحجي، فرح فرح كبير. العمات أيضا موجودات في أحد الجمع ملتمات. واحدة من العمات اقترح عليها أخوها، اقتراح أخوها الحجي، قال له أنا عندي فكرة، أنا ما غير ضامن، هسا تعين وأريد نزوجه. فتحرك على هذا الموضوع ضغطا عليه، حجن ويا الولد قرار بعد وقت يعني. فواحدة من العمات قالت له يا ابني تدري أكو نوع من الود بين واحدة من بناتها اسمها زينب، أكو ود وأرجحية ومحبة وشقة ويعني الكلفة مرفوعة بيناته. فقالت لأخوها، قالت له أعتقد إذا نقترح له زينب راح يوافق، أنا البنية تدري معجبة بي وبشخصيته. الأب قال لها صيح وليا، لبست العمة، هي مو عمته طبعا، حجابها وكذا، صحوا حتى شوي الحجي قال لها يا ابني أكو رغبة عندي، إذا تحقق ليها أنا شاكر إلك جدا. قول يلا أنت هسه إن شاء الله توظفت وصرت معيد في الجامعة، وإن شاء الله هذا ما يمنع الزواج دراستك للماجستير. وتقول لا طبعا يمنع، زواج قاتل موضوع الدراسة، والمرأة تريد اهتمام في بدايتها، أنا راح أهتم في دراستي وبحث ومراجع وغيرها من الأمور. قال بالعكس راح تفيدك، توظف لك الحياة بطريقة جميلة، توقف وياك في مسائل تحتاجها لقهوتك لقعدتك، وما لك علاقة، هذه الغرفة راح نفرخها إليك تكون مكتبك للدراسة وللراحة، وما لك علاقة. المهم لم يطل الحديث حتى اقتنع، وتحديدا اقتنع عندما كانت أو وقع الاختيار تحديدا على هذه الفتاة بنت العمة زينب.

تزوج إبراهيم من زينب وحياة سعيدة، عقدوا القران كلهم فرحانين وسعداء. طبعا في فترة ما بعد عقد القران هناك حركة بين الرجل والمرأة للتسوق للتبضع، راحوا إلى أحد المولات وهم يمشون يقفون في محل ملابس. انتبهت زينب إنه أكو شخص يراقب يتابعهم، وما أن تلتفت إليه حتى يبتسم. يقفون أمام هذا المحل، هو يوقف قريب منك وينظر ناحيتهم. راحوا إلى محل ذهب أيضا، شافته واقف عن كثب يعني، وأيضا ينظر لهم ويبتسم. قلت له يعني ترى زوجة إبراهيم، قلت له هذا الرجل يعني، رجل طبعا كبير في السن، رجل كبير يعني يكاد أن يكون بعمر والده. يعني مولو مزدحم بناس، وناس تتباوع الناس، وشنو يعني السوق أساسا لو يشوف بضاعة لو واحد بوجه الثاني. فهذه حساسية منك، لأن أنت ربما ما طلعين هواي. قلت له والله ما أدري. المهم وقف هو هنا. الشيء الغريب أنه بدأ، قلت له أنا متعجب يعني، ما معقولة جايناك الموطة قعد عن طلب، نقعد نوقف في محل ملابس يوقف عن كثب، نروح نشتري لنا فشي، ما معقول لهذه الدرجة. قال له بالله خلي أركز بي وتبين شنو الموضوع. فعلا هذوين ما يروحون. فالزوج قاعدين يعني يشربون عصير أو كذا، ترخص من زوجته راح يروح للحمامات. قال له دقيقة وجهي. قلت ليش تتركني خاف هذا يجينا، هو ما كان موجود يعني. قام الحبيب راح للحمام، اجى هذا الرجل ناحية هذه البنت، سلام عليكم بنتي، رعبت. بس هو على محيا يعني رجل كبير. قال له أنت زوجة الشاب اللي قام؟ قالت تش لك علاقة، أنت ظل تتابعنا من ذاك أول ما وصلنا إلى الآن، من مكان إلى مكان، ما تقولي شنو تريد. طبعا اهتمت العالم، بنية جاي صيح، شابة صيح على رجل كبير، ما تستحي تمشي ورانا، وهسه جاي بنشفت زوجي قام للحمام، جيت شنو تبي شو تريد؟ فالرجل ناس دخلت، قال لهم ما اريد شيء، مجرد سؤال انا. وهذا قالوا له عيب، حتى ما تستحي رجل شيبة. اجى الزوج قال لهم شنو القضية. طبعا اجوا حتى المعنيين في الامن داخل المول، فسألوا شنو الموضوع؟ شنو القضية؟ جاء الزوج قال له شنو انت سالفته شنو صار؟ قالت له زوجته هذا اجالي ويسالني كذا وكذا. قالت هم صار عصب. قال لها انت ما تستحي يعني، شنو تريد؟ اجوا الشرطه، العفو المعنيين بالامن يعني. ف قالوا له حجي تشغلتك مو طبيعيه يعني، تلكئت وزينه غير تبين مبرر. الشاب قال لهم لا هذا انا اخاف يعني بصراحه يعني، هذا شو يريد من عندي بهذا الزمن الاغبر يعني. صار خلاف وجدال، والولد تعصب وقال اجى الدورية. بعدين ودهم الى دورية الشرطة، راحوا الى مركز الشرطة. شنو القضية؟ قال والله ما عندي شيء. قال لا انا اسوي دعوة انه متابع، وهذا لازم يكتب تعهد بانه ليش تابعني ليش يراقبني وما جاي يحكي اذا وراشي. قال لهم ضابط موضوعة انه يمشي وراكم ويتابعكم، رجل مو مسلح يعني، مو مشكلة شنو يعني، واحد يروح للثاني. قال له لا، ويجي زوجتي من يشاهد انه انا غادرت المكان للتواليت وجاي يسألها هذا اكيد يعني قاصدني. قال له تقاصده بشيء؟ قال له لا والله ما قاصد. قال له انا ما لي علاقة، مسجل دعوة. قال له زين، اذا بلا زحمة انت وزوجتك طلعوا استريح حجي، شنو موضوعك؟ اعطيني هويتك. هوية الولد موجودة، أرسل الشرطي في طلبها وشاف هوية الرجل يتأكد. رجل موظف في أحد المؤسسات يعني، وقاب قوسين أو أدنى من التقاعد يعني. استغرب الضابط لتشابه الأسماء. قال له أنا أول ما شفتك وجايبينكم، أول ما دخلت قلت هاي مشاجرة، مشاجرة بين أب وابنه، لأنه بينكم شبه، أنا توقعت شفتكم دون أن أعرف بالقضية، من دمك ودمه توقعت أنت أب بينكم مشاجرة. والصدمة هنا الأكثر، أنتم يا والدك يعني، أنت والده
قال له أرجوك يعني هذا ما أريد تتكلم بي. قال لا لا أنا أريد أعرف الآن. قال له زين أنا راح أريد شيء من عندك خدمة وراح أجي لك. قال له شنو؟ قال له قنع الشاب إبراهيم أن يتنازل، وإذا أقنعته يتنازل أريد منك أن تطلب من عندي الاعتذار حتى أعانقه وأقبله. قال له المبرر. قال له بس نفذ لي هذا وأنا يعني. صيحوا للشاب إبراهيم. إجا الشاب إبراهيم قال له الرجل موظف ويقول أنا مشبه بأحد أقربائي وما عرفت هم، لا أريد أتأكد حتى أضيفهم شيء، وكانت عندي هاي الحركة أنه رح تسألت بنتي وهي ما أعطتني مجال، والرجل حلف بالقرآن بأنه ما عنده قصد يعني. قال أنا والله بحق هذا القرآن اللي موجود على مكتب الضابط. أنا ما الرجل الشاب استسلم. الضابط نفذ السيناريو، قال له قوم اعتذر للشاب هذا. استغرب هذا حضنه وقبله كش في الموضوع. قال ما كنت أحج للتقبيل ولا للحضن، هذا هو تنازلت يعني. قال لا التقبيل والحضن طبعا حضنه حضن بقوة يعني أبوه. وراح الشاب وراحت البني وتنغصت طلعته. الضابط قال له استريح حجي وسولف لي القصة.

اللي اسمه خليل. قال قبل عندما تزوجت من أم إبراهيم امرأة رائعة خلوق محبة صبورة، وتزوجنا وعشنا حياة بخير وسلام وحملت من عندي. خلال فترة الحمل يعني التقيت بشخص متشدد، يعني موضوعة الحلال والحرام بدون منطق، ويزرع في داخلي النار ومشاكل. هو دير بالك، وبالتالي ملأ ويعطيني كتب، وقرأت كتب عن الوهابية والسلفية وغيرها وغيرها وغيرها إلى أن قصرت الرداء وأطلت الذقن وكسرت التلفزيون. ما كنت تلفزيون بالبيت، زوجتي تشددت في لباسها وتبرقعت وقبلت المرأة، ما عندها مشكلة. عملي في الدائرة بدأوا يكرهوني، لأنه يعني أبدو أجي نعم بثيابي صباحا، لحيتي طويلة، أنطروني طعفر ويقعدون يمي دائما. بدت علاقاتي تتشتت، لأنه دائما ناقد وناقم. بعدين وصل الأمر أنه ما لقيت ولا صديق يعني نهائيا كلها، فالتجأت رحت لهذول هاي المجاميعهم يقعدون ويسولفون، ملوا رأسي بمصائب. وهنا اشتغلت موضوعة التبرعات، اتبرع لي كذا، عندنا سفرة الى هكذا منطقة، ويروح الى اماكن غريبة. بعدين وصلونا الى تدريبات مشكل سري في اماكن سرية، يعني شنو هاي التدريبات ما نعرف. على كل حال جابت المرأة من ولد إبراهيم وجاء الى الدنيا.

إن ولد إبراهيم فرح بي يعني، والزوجة صابرة على ضيمة. إن ولد بقى فترة الوليد يعني أشهر، هنا بدت قال لها أريد أبيع البيت. ليش؟ أريد أبيع البيت وأنا أريد أبيع، صار عندهم بيت وحياة وإن كان صغير. طبعا القصة مو بالمنطقة الجنوبية، وأعتقد تعرفون من سياق الحديث ومعطياتها، معطيات الحكاية تعرفون أين هي. على كل حال باع البيت واستأجر له بيت آخر. هذا المن قال على صار عندنا ابن فأدخل في مشروع، مشروع يدر أكثر، نشترينا بعدين بيت خلينا نتحمل إيجار. شنو راح تشتغل؟ قال له ما لش علاقة، أكون أنا صراحة أوظف فلوسي معه. طبعا فلوسه وظفها باتجاهات أخرى. يقول في يوم من الأيام هذا اللي هو المتحكم بعقله مع الأسف والله، قال له مبروك على الولادة الابن وكذا، وطو فلوس أيضا يعني دلوعة مثل ما يسمونه. فقال له أنت تأكدت هذا ابنك؟ أنا بدي أحكي وياك بموضوع. قال له شنو الغريب؟ طبعا ابني. قال له مو أنت لا تنسى زوجتك تأخرت بالولادة. طبعا فعلا أنا ما ذكرت أنه تأخرت في الولادة، تأخرت يعني أكثر من سنتين، وأنت راجعت بس أنت انشغالاتك هذه الفترات وسفراتك زي من يقول هذا شلون حملت يعني؟ أعوذ بالله. زرعها في رأسه، إجى قال لزوجته روح توضي وتعاي. ليش؟ مو وقت صلاة. قال روح توضي. توضت المرأة ورجع

وبعصبية طبعا قالت لي بس أنت وصلت إلى هذه الحد الشكبية أنا زوجتك يعني. حلفاء يعني حلفي بالقرآن ممكن أنا أحلف لك بالقرآن الآن ما عندي مشكلة بس ما راح تشوفني. قال لها ما يخالف متوضية حلفت بحق هذا القرآن كذا وكذا أنه هذا الطفل هو ولم يلمسني أحد وكذا وكذا وتبكي المرأة. فعلا خلصت هذا أخذت ملابسها راحت لأهلها قالت من ترى الموضوع كذا. قالوا لها قالت شو هذا زوجك إحنا زين متحملينه ليش داشته طافرة من وظيفته صارت مشاكل وتوسط ماله ورجعنا له أكثر من مرة ودائما متغيب. قال له ابقي ما قبل لو هو لقاها فرصة هذه أولا صارت عدة طمأنينة وهذا ابنه. المرأة طلبت الطلاق فورا أخوانها ما قبلوا. بنية ما ريت تعيش مع واحد يومية غائب وما نعرفه ومن شخص طبيعي ومتشدد وبعدين أنت بسبب تغيباتك فصلوك من الوظيفة وفلوسك اللي بعت فيه البيت وينهن الشكولة اللي تمشوا ياها منو شنو اللي تغير كل شيء عندك حرام حارم هذه المرأة من تلفزيون حارمها من الطبة والطلعة يعني أنت وبالتالي تتهمها بالزنا هذا يعني اتهام فج وهذا يسيء لكرامتنا أيضا. فما ترجع نهائيا رفعوا عليه دعوة طلقها يقول طلقتها. من طلقها بعد انجرف انفصل من وظيفته انجرف مع هؤلاء طلعوا بطريقة يعني إلى مكان إلى دولة عربية جارة وراحوا إلى مكان آخر وإلى أفغانستان وإلى غيرها وكل الأماكن اللي من الممكن أن تجذب هكذا تفكير سيء. يقول بعدين وصلت إلى مرحلة حانوين هذول يتحولوا بعد سنوات طبعا سنوات إلى يعني ظهور الإرهاب بشكل القذر هؤلاء مو تدين هذا عمليات قتل يراوننا فيديوهات ذبح. استطاع أن يتنصل سافر إلى مصر بحجة أنه سيذهب إلى مكان وذهب إلى من مصر إلى اليمن ومن اليمن إلى مكانات راضي بيضيع نفسه إلى أن جاء إلى ما رجع إلى المنطقة الغربية حيث هناك يعني أهل الزوجة ولا لا رجع إلى البصرة بقى هنا يعمل في البصرة في أحد المحال الحديد في أعتقد في الداكير يعني بهاي المكان رجل يريد بس يعيش كبير في السن وتقدير الناس طبعا البصر حبوبين. فيقول وصل بي الحال أنه أنا بعد زادني بس أريد أهرب من هؤلاء وفعلا المنطقة الجنوبية هي المنطقة الأكثر أمان وتواجد هكذا نماذج شعرت بالأمان لكن حاجتي لمشاهدة ابني هي كانت الغالبة. لذلك سافرت بعد أكثر من سنة في البصرة بقيت تقريبا قرابة 3 سنوات سافرت بعد أن هدأت الأوضاع سافرت إلى يعني إلى المنطقة حيث كان يسكن المنطقة الغربية في أحد المحافظات واستطاع بطريقة أو بأخرى أن يستعيد وظيفته وأن يتجنب هؤلاء بعد أن سمع باعتقالات الكثير من عدهم وهروب البعض. هنا استعاد وظيفته استعاد حياته ولكن الحاجة إلى مشاهدة ابنه إن بطريقة أو أخرى ندل البيت حيث الشاب وظل يراقبه ويتابعه في خروجه في دخوله شاهده من بعيد. هذه المراقبات فعندما يعني يبقى بعيدا عن البيت درب زوجته تزوجت وهذا الرجل وأنجبت من عنده كذا وتستاهل المرأة. فشاهد يقول شاهدتهم هو عنده سيارة شاهدتهم طلعوا وظلت تتابعهم بسيارتي وصلوا إلى مول وقفت سيارتي أيضا تابعتهم أريد أشبع عيني منه يعني فالمول يتيح الحركة أكثر فأشوفه من بعيد وين يتحرك. فأنا فلما كانت الزوجة جالسة أريد أعرف هاي إخته هو خطب أو لا يعني فدافع أبوي جيت أسألها. فهي كانت غضبة وقال الضابط أنا ما سامحك هاي مو جاهزة بهذا الشكل
الله يكون بعونه. قال له إذن اللي علي أسوي إنه أنا اللي سويته سويته، محتاج من عندي ساعدك بشيء آخر؟ قال له لا شكرا. قال له تريد من عندي النصيحة؟ قال له نعم. قال له روح واجه ابنك، ادخل أنت قلب، لا تظل تتابع من بعيد، يعني كافي خسارات هذا العمر، حط في حساباتك إنه هو أيضا يريد يشوف ابنه، يشوف والده، متأكد يعني الابن يعني هو معروف هذا الشاب خوش اليد، يبدو أنه مهذب مؤدب. قال له صحيح. راح الرجل وكأنه ارتاح شوي لأنه شك همه، فما احتاج إلى وساطات أن يذهب بناس ويتكلمون نيابة عن الأهم، استجمع قواه نفسية وراح طرق الباب. طرق الباب طلع له هذا الشاب يعني إبراهيم، تفضل. استغرب، شو تريد؟ التهم هنا وراي للبيت، يعني احنا ما خلصنا، شو تريد يا عمي؟ شنو الموضوع؟ هناك بمركز الشرطة تمسكنت ولما تمكنت وتنازلت لك، هسه جاي تطرق، شو تريد؟ يعني تريد تقدم لي اعتذار آخر؟ قال لا يا ابني أنا ما أقدم لك اعتذار، ممكن آخذ من وقتك القليل؟ قال لا ماكو مشكلة، تفضل. قاعد يمه سولف له القصة وعرفه بنفسه بأنه والده، طبعا اللي نتخيل هكذا موقف يعني. طبعا هذا ما مربي ولا شايفه ولا، بس يعني يبقى الحنين، هذا يكاد أن يكون نفسي عندما تعرف أنت ما شايف والدك، واللي مربيك زوج أم، وزوج أم حنون ومحب، ما مقصر وياك، حتى من يجي واحد يقول لك أنا أبوك يقول لك يا هلا بيك تعال عوضني، لا هذا طقت صفنا يعني، وين شنيت وليش وشنو الموضوع؟ قال له والله هذا الموضوع، هاي تفاهتي اللي وصلتني إلى خسارات ما بعدها خسارات. المطلوب مني شنو؟ قال له المطلوب من عندك بس أنه أشوفك بخير وعافية، وتعرف أن أبوك عايش يعني، وأنا بيتي فيها كذا مكان، ومحتاج رقم تلفونك بين وقت وآخر أتصل عليه. قال له سجل يمك، سجل رقم تلفون. راح يجيب له يعني شاي أو قهوة أو واجب الضيافة، فطلع شرب الشاي هاي. قال لي الأمة تعرفين منو اللي جاءت هسه بالديوانية؟ قلت له منو؟ قال له أبوي. أبوك منو؟ الحجي. الحجي نايم. قال لا الحجي نايم ما أبوك، قال هذا والدي فلان. جابه وشلون؟ قال له بعدين سولف له، خلي أقدم له واجب الضيافة. قعدوا وسولفوا، الولد يعني يتحدث بطريقة تكاد أن تكون باردة، وهذا أمر طبيعي. المهم طلع الرجل بينهم تواصل، تواصلوا بخير ومحبة، وعرف هذا الأب أنه خسارته كبيرة، وفعلا اللي يدخل في هذا العالم ولو لم يكن الابن مهذب ومؤدب يعني لما يعني ما كلمه بهذه الطريقة، يعني الطريقة المهذبة والمؤدبة. لكن عندما رجع أوصل إلى الباب ورجع، أمه خيرة وطيبة قالت له نعم هذا رباك وهذا، لكن هذا مسكين لعبت في عقله، وناس لا يخافون الله دمروا حياته وبيته إلى الحد اللي يوصل بيتهمني أنا. قال له عرفت عرفت، الإنسان خطأ بطبيعته لا بأس. قلت له يا أمه من باب البر لله، يعني من باب البر للوالدين خوفا من الله واصلة. قال له إن شاء الله، وتم الوصال بينهم.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا. المجتمع القاتل للمرأة. هل الإنسان مخير أم مسير؟ قد يكون مخيراً في مسائل عديدة ومسيراً في مسائل وجودية كالولادة والموت وغيرهما، لكن مهلاً فهذه المقدمة الاستفهامية لا تصلح للحديث عن المرأة التي تعيش في ظل مجتمع صور لها حياتها المثالية وفق مخطط مشوه يستند في قبوله وتنبؤه عبر مئات السنين على جهل سامعيه، ومكون من ثالوث متملق. تزوجي، أنجبي، أربطيه فيك أكثر. مأساة تزوجي. ستكبرين وإن كنت محظوظة ستتعلمين، ثم في حالات قليلة ستختارين دراسة الكلية التي تحبين، وفي حالات أكثر شيوعاً الكلية التي يحبها مجتمعك. فالمجتمع غالباً يبارك مهنة التدريس للمرأة، فهي مهنة خفيفة مناسبة للحياة الزوجية مستقبلاً، تتيح لك الذهاب إلى المدرسة لعدد ساعات أقل من عدد ساعات عمل أي مهنة أخرى، وفي هكذا وظيفة يمكنك الجلوس في المنزل طوال عطلة الصيف التي تصل إلى ما يقارب 3 أشهر، وستنعمين بكل الأعطال الرسمية الأخرى. وفي حال كنت أكثر حرية في الاختيار، ستخرجين للعمل كطبيبة أو مهندسة أو مترجمة أو محامية أو أي عمل آخر حتى لو لم يكن مرتبطاً بدراسة أكاديمية، فقد تختارين العمل في تنسيق الزهور أو تصفيف الشعر أو الخياطة أو حتى الجلوس في المنزل اختياراً، وفي حالات أكثر إجباراً. وفي نهاية الأمر مهما كانت صفتك الاجتماعية ستسمعين عبارة واحدة: البنت نهايتها بيت زوجها. نعم، ستكتشفين سواء كنت رائدة فضاء أم جليسة للمنزل وجدرانه إن أعلى درجات الطموح في مجتمعنا هي الزواج. فالزواج هو الخلاص، والزوج هو المخلص، والزواج هو الملجأ الآمن، والزوج هو الأمن والأمان. مهما كان اختيارك سيئاً وخاطئاً أو حتى كان أمراً إجبارياً ومفروضاً عليك، لأنه وكما يقول المثل الأحمق: الرجل رحمة ولو كان فحمة. والحق أن يقال ويشاع: استقلالك الاقتصادي رحمة، والزوج الخائب فقمة.

لكن تمهلي، لا مجال للراحة أو الخلاص، فالآن عليك الاستعداد لسلسلة تدخلات جديدة ستبدأ بسؤال وجودي خطير يتزامن طرحه مع غمزة عين بلهاء فضولية. شنو الأخبار؟ لتقعي هنا في كارثة الجواب، فإن لم يكن هناك حمل سيبدأ تدريجياً يتملكك نتيجة التكرار اليومي لهذا الاطمئنان الزائف وغير المسؤول، شعور بأن هناك خطأً ما فيك وبأن خطراً حقيقياً يحدق بك، لتكتشفي بذلك أن الفكرة ليست في الزواج وحسب بل في الإنجاب. وبغض النظر عن الاستعداد كزوجين مادياً ونفسياً لهذه الخطوة المصيرية، يتوجب عليك الإنجاب فقط، إنجاب طفل يحمل اسم والده ويضمن استمرارية سلالة العائلة العظيمة. لذلك أسرعي لزيارة الأطباء والعرفات والمشايخ ليضمنوا لك كلهم إنجاب ذكر عظيم يشكل قيمة مضافة للبشرية البلهاء. فالإنجاب وحده من يضمن لك ارتباط زوجك وتمسكه بك، وذلك حسب منطق نسوي معلب ومتوارث بجهل عبر أجيال يباح دائما بصوت أقرب للهسيس. جيب ولد يربط هالرجال، وكأن المجتمع الذي اخترع هذه العبارة يقول لك بطريقة غير مباشرة الرجل أقرب لأن يكون دابة، إن لم تعقليه بشكل جيد سيشرد في البراري بحثا عن أخرى تربطه. إذن اربطي دابتك بالإنجاب حتى ولو كان مصيركما الطلاق بسبب عدم الانسجام والتسرع يوما في الاختيار خوفا من أن يفوتك قطار الزواج الوردي. انجبي ولا عليك، فمن السهل جدا إغراق المجتمع بمزيد من المنتجات البشرية المعقدة والمكبوتة، فالعملية لا تستغرق نشوتها سوى 9 ثوان، وبعدها ستضمنين ربطا متينا للزوج وحياة كارثية لطفل تعيس.

مأساة اربطي فيك أكثر، تزوجتي، أنجبتي طفلك الأول ولم يحدث طلاق، كونكما منسجمين، إنه لأمر مذهل، لكنك وبالرغم من ذلك لن تخلصي، فهناك المزيد من التدخلات في حياتك وخياراتك. ففي أحسن الاحتمالات التي تحدث لك بأن يكون مولودك الأول ذكراً، الآن هو يحتاج لأخ يلعب معه، يكبران معاً فيكونان لبعضهما سنداً. لكن ثمة احتمال آخر أقل حظاً، بأن تكون تجربتك الأولى بالإنجاب تكللت بإنجاب طفلة، الأمر الذي يعني بقائك في دائرة الخطر. إذن عليك الآن أن تسعي وبكامل الجهود لإنجاب الذكر الذي يربط زوجك بك أكثر، وبغض النظر فيما لو كان العلم قد أثبت أن نطفة الرجل هي التي تحدد جنس الجنين، فالعلم بأسسه المثبتة مشبوه ونظري ولا يعنينا. عليك فقط أن تسعي ومن فم ساكت لإنجاب ذكر، طفلان، ثلاثة، ذكور، إناث، المزيد من الأطفال. هذا هو الحل الأمثل لتضمني استمرار الزواج وديمومته، وبغض النظر إن كان هناك مقدرة مادية تسمح لكما بتربية هؤلاء الأطفال وبتقديم الرعاية والغذاء والشروط السليمة لعيشهم أو لا، لأن الزواج والإنجاب ببساطة هما سنة الكون. من غير الطبيعي أن يكون خيارك بالزواج مبنياً على عرف مجتمعي ينعتك بالعانس إثر توقف عملية بيولوجية في الجسم، أو خوفاً من خرافات مجتمعية تقول إنك لن تكوني بخير وأمان إلا من خلال زواج يجلب لك الاستقرار والحماية، وخرافات أخرى كارثية تحكي إن زواجك لن يدوم إلا من خلال تعدد الإنجاب، حتى ولو كان الأمر على حساب الحلم والصحة والعمل ورغباتك الأخرى، لتكون النتيجة أما تعيسة وفي حالات كثيرة معنفة وعاجزة عن إشباع أطفالها بعاطفة صحيحة، ليكون انعكاس الأمر على المجتمع مزيداً من التشوه، وأفراداً يشتمون بالسخط وهم يرددون قول سيوران: المحظوظون لم يصلوا إلى البويضة أصلاً.

في مجتمعنا منذ ولادة البنت يقولون لأبيها وأمها: مبارك أتتكم عروس. هذا إن لم يقولوا بلهجتنا: اللي تجيب البنت تجيب الولد، تخفيفاً من وطأة المصيبة التي حلت بهم. وإن كبرت قليلاً يقولون: ما شاء الله صارت عروسة. يربون الفتاة على قصة فارس الأحلام والأمير، فيزرعون بها منذ الصغر فكرة الزواج وأن الرجل كمصباح علاء الدين وهو ملاذها لتحقيق أحلامها. قد تطمح لدراسة أو عمل معين فتحذر وتقمع رغبتها لأن حلمها تجاوز حدود أسوار مدينتها أو دولتها، لأن الفتاة ممنوعة عادتياً وتقاليدياً من السفر. تكبر وتصبح في عمر الزواج، إن أتيحت لها فرصة الاختيار وأن لم تصب في اختيارها فستبقى تتجرع مر سوء اختيارها خوفاً من الآخرين، فتضطر لتمثيل دور بطولة السعادة في نصها المسرحي. وإن تزوجت باختيار أهلها وأخفقوا في توقعاتهم وتوجهت لهم بالشكوى، نصحوها دائماً بالصبر وأوهموها أنه سيتغير مع الأيام، وذكروها بأجر الصبر وشماتة الأعداء والعائلة والجيران. وإن طلقت انهال عليها سيل اللوم والاتهامات بالتقصير، وأنه كان يحتم عليها احتواء الزوج وتغيير عاداته السيئة، فتخرج من أسر الزوج لقيد المجتمع بأكمله. وإن طفح كيل طاقتها وطلبت الطلاق يوماً، ستضطر لتقديم تنازلات عن حقوقها أو أطفالها لأنها لا تقدر على إعالتهم، ناهيك عن محاولة تشويه صورتها من قبل شريكها السابق ونشر الروايات والأكاذيب عنها. لن تسمح لها عائلتها في الغالب السكن بمفردها، وحتى إن كان لديها أبناء وخاصة إن لم يكونوا ذكوراً، ففي نظرهم ستصبح فريسة سهلة للطامعين لأنهم تربوا في مجتمع لا يرى إن الأنثى كياناً مستقلاً لوحدها، لابد أن يرتبط اسمها بأب أو زوج أو أخ. عزيزتي، ضعي هذه المقولة حلقاً في أذنك: لا حرية فكرية بلا استقلالية مادية. فاجعلي سعيك دائماً لتحققي استقلاليتك المادية لتكوني أكثر حرية في اختياراتك وقراراتك، ولا تصدقي كذبة إن المال ليس الأهم في ظل هذه الغابة البشرية التي نحيا بها وإجحاف كثير من القوانين بحقك. فنحن في زمان يقال فيه: لمن تشكو وغريمك القاضي. فالعدل في الأرض قل وندر، فلا تتكئي على أحد وكوني قوية بذاتك وإنجازاتك. لا تجعلي الزواج همك الأول، فهو ليس وسيلة تحقيق الأحلام. تعلمي وبالعلم تسلحي، اعملي، تطوري، القي نظرة على مجتمعك البائس وانخرطي به لتخرجي من دائرة العالم المثالي، فتفهم الناس وتقرأي شخصياتهم وتكتسبي مهارة حل المشكلات وحسن إدارتها والخروج منها بأقل الخسائر. وأنتم أيها الآباء والأمهات، يكفيكم أن تربوا بناتكم بالشكل الصحيح السليم على المبادئ والأخلاق التي لا تتجزأ. علموهن أن يكن سيدات أنفسهن، حينها لن يضيركم أن تمنحوا لهن الحرية في اختياراتهن مع التوجيه والنصح للإجبار. أطلقوا لأحلامهن العنان وتذكروا أن الرفق بهن من شيم الشرف والمروءة.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
3: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: عندما نتحدث عن الشباب يشكل الشباب حقيقة أساس في بناء المجتمعات، سواء كانت هذه المجتمعات تود التقدم إلى الأمام أم الحفاظ على موازينها الثابتة بالقوة التي تخص الاقتصاد، الثقافة، السياسة، الفكر، الاجتماع وغيرها. يعني بمعنى آخر، لن تكون هنالك للمجتمعات قوة إلا بوجود إسناد كبير للشباب، شباب ضائع، شباب مع البطالة، شباب يعتصم من دون أن يحصل على نتيجة توظيف أو إتاحة فرصة له للعمل، شباب تائه بدون إدراك لحاجاته الاجتماعية والثقافية، ودون زج هؤلاء الشباب بدورات وتنمي من قدراتهم وتنمي من وضعهم الاجتماعي الاقتصادي المالي. أعتقد هنا المجتمع برمته سيقع بمشكلة كبيرة. تتلخص هذه المشكلة بصراحة بأن المجتمع يبدأ أو تبدأ أموره تتدهور. حتى الدول العظمى والكبرى هي تقوم على منشآت شبابية، بمعنى تزج الشباب بها لكي تحصل على إنكم، على قبول أكثر في تطورها، في تقدمها، في منافستها لواقع الأمم. لذلك هنالك اليوم العالمي للشباب وهنالك اليوم العالمي لمهارات الشباب، يعني كأنما الشباب لهم إدراكاتهم في يومهم العالمي، ولكن هنالك يوم عالمي ليس للشباب إنما لمهارات الشباب، وهنا تقع أهمية هذا اليوم، بمعنى تنمية مهارات الشباب، تنمية مهاراتهم في القراءة، في التكنولوجيا، في العمل، في إدراك الأمور بشكل صحيح، في القيادة، في البحث إلى آخره، بحيث يصبح لدينا أساسيات لكي نوضح للعالم أهمية هذه الطبقة المجتمعية، وندرك أن أهميتها أو أن تقدم المجتمعات تكمن في تطوير هؤلاء الشباب وفي تنمية قدراتهم، قدراتهم العملية، قدراتهم الذهنية إلى آخره. لذلك في اليوم العالمي لمهارات الشباب حقيقة نأسف أن نرى بعض الشباب لا ينمي من مهاراته، ونأسف أن لا نجد هنالك برامج تقوم بها الدولة بمؤسساتها كافة، سواء كانت وزارة الشباب والرياضة، الجامعات والكليات بتصانيفها المختلفة وبأقسامها المتعددة، الوزارات كافة، لا نجد هنالك برامج مكثفة لزج هؤلاء الشباب ولدعمهم، لزجهم في سوق العمل ولدعمهم ودعم مهاراتهم ودعم مهارات القيادة لديهم والبحث والعمل إلى آخره. للأسف مؤسساتنا بشكل عام، سواء كانت الأهلية أو القطاع الخاص أو القطاع العام، عاجزة عن أن تزج هؤلاء الشباب ضمن إمكانيات الدولة لتطوير مهاراتهم، لأن تطوير المهارات هو جزء أساسي لتطوير قدرات الشباب ومن ثم تطوير المجتمع برمته. طبعا آليات تطوير المهارات لا تبدأ فقط عند إنهاء الكليات أو المعاهد أو الدراسات، إنما تبدأ حتى في المراحل الأولية، لا أقصد بذلك الابتدائية ولو إنها هي أساس، ولكن عندما يبدأ الشباب يظهر نجمه كما يقال، لا نجد هنالك من يرشدهم إلى أن يكونوا ضمن أساسيات العمل المجتمعي. وهنا أخصص بالذكر الثانويات ومن ثم الكليات، الجامعات، المراكز الثقافية المرتبطة بها، المراكز الاجتماعية المرتبطة بالوزارات، كل الوزارات بما فيها وزارة النفط ومنافعها الاجتماعية، لا توجه وبشكل واضح وأساسي لتطوير هذه المهارات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت أحمد الرسام، ونرجع لكي نؤسس وفق هذا اليوم، اليوم الدولي لمهارات الشباب، نؤسس لكيفية دعم هذه المهارات.
1: في 15 من يوليو عام 2026 يحتفل العالم باليوم الدولي لمهارات الشباب، وهي المناسبة الاستراتيجية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2014 لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الأعمال. ويأتي احتفاء هذا العام تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك، ليعكس طبيعة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل الدولي، حيث يتجاوز مفهوم التأهيل حدود الكفاءة التقنية التقليدية ليشمل مهارات الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والمهارات الاجتماعية والعاطفية والمدنية التي تمكن الشباب من قيادة المجتمعات بروح التعاطف وبناء الجسور بين الثقافات. ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات بطالة الشباب عالميا ليصل إلى 13% وفقا لتقرير الاتجاهات العالمية لتشغيل الشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية، وهو المستوى الأدنى منذ 15 عاما، إلى أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة وعميقة. وتشير الأرقام إلى أن التعافي لم يكن متساويا بين الأقاليم، إذ سجلت الدول العربية ومناطق شرق وجنوب شرق آسيا معدلات بطالة أعلى، كما أن واحدا من بين كل 5 شباب على مستوى العالم يقع خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، وترتفع هذه النسبة لدى الشابات لتصل إلى 28.1%، مما يشكل ضعف معدل الذكور تقريبا. وحتى بالنسبة للمنخرطين في سوق العمل، فإن أكثر من نصف العمال الشباب يشتغلون وظائف غير رسمية تفتقر للأمان المهني، بينما يعتمد 3 من بين كل 4 شباب في الدول منخفضة الدخل على العمل الحر المؤقت. وتبرز هنا أهمية الاستثمار في القطاعات الخضراء والزرقاء التي يمكن أن توفر نحو 8,400,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030، شريطة اقترانها ببيئات عمل عادلة تكفل المساواة في الأجور والحماية القانونية. ويمثل التعليم والتدريب التقني والمهني الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الرؤية، تماشيا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، لكونه الأداة الأكثر مرونة لتلبية الطلب المتغير على المهارات ورفع الإنتاجية وإزالة الحواجز أمام الفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل، لدمجهم بفاعلية في مسيرة البناء الاقتصادي المستدام.

إذن عدة أساسيات في اليوم الدولي للشباب. منها الانخراط في سوق العمل ضروري جدا، وهذا ما تقوم به الدولة، وكذلك تأهيل حدود الكفاءة التقنية التقليدية. يعني أنا أتعجب حقيقة في بعض الأحيان نسمع أنه شاب ما يعرف يستخدم حاسبة، شاب لا يمتلك لغة، هسه الحد الأدنى من اللغة مو إلا يكون بروفيشنال باللغات أو ما شابه، ولكن يعمل على تطوير ذاته. فحتى وإن كان الشاب في بيته بسبب البطالة فرص عمل ماكو، ولكن يستطيع من خلال الإنترنت والتقنيات الحيوية اليوم الموجودة الفائقة أن يطور من قابلياته العلمية والثقافية، وحتى من قابلياته المعرفية التقنية في مجالات اختصاصاته، بدلاً من أن يقلب في للأسف ويضيع من وقته في الألعاب وفي الريالزات وفي غيرها، غير النافعة طبعاً. هنالك ألعاب نافعة وهنالك ريالزات أيضاً نافعة. فلذلك التحديات في هذا المجال ينبغي أن تنتبه لها الدولة، وينبغي أن تحصن الشباب، لأنهم حقيقة هم وقود المجتمع وهم أساس بناء المستقبل. فعدم الاهتمام بشريحتهم، عدم التوقف عند حاجاتهم، عدم الانصراف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، هذا حقيقة تؤاخذ عليه الدولة ومؤسساتها. ولكن بذات الوقت الشباب أيضا عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم، بدلا من أن ينجروا خلف التكنولوجيا الفائقة واستخدامات غير صحيحة تعود عليهم بالسوء بدلا من أن تعود عليهم بالنفع. التكنولوجيا نافعة فينبغي أن تستغل، بدلا من أن أضيع وقتي في أمور غير نافعة ممكن أن أحصن من نفسي وأنمي من مهاراتي عبر الخصائص الفنية والعلمية والعملية اللي تخصني، واللي أقدر أن أنمي من مهاراتي من خلالها، من خلال الإنترنت، من خلال التكنولوجيا، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنتيجة أحصن من نفسي وأنمي من قدراتي المعرفية والعلمية.

0: وفي محورنا الثاني سخونة ورطوبة المنازل والحرارة الخارجية. طبعا المنازل هي البيئة التي يجب أن تصنع فيها، هي بيئة يجب أن تكون صحية تماما، وإلا فإن جزء من صحة الإنسان يفقدها عبر تواجده في منزله، لأنه التهوية الصحيحة، الإنارة الصحيحة، يعني دخول الإنارة من الخارجية، أشعة الشمس وغيرها، كلها تسهم في أن تكون أو يكون المنزل منزلا صحيا. لذلك نشوف البيوت المبنية القديمة كانت تركز على أن تكون الشمس تدخل إليها عند الشروق وحتى عند الغروب، يعني من ما تفتر الشمس شوفها تدخل إلى البيوت، يعني بالنتيجة الشمس هي مطهرة، الشمس هي يعني منظفة بمعنى منقية للأجواء حتى، وتعود بالنفع فيتامين دال وإلى آخره. لذلك تشوف يعني دائما نقارن، نقول أهل قبل صح يتمتعون بصحة جيدة، طيب هم يتمتعون بصحة جيدة لأنهم كانوا يقومون بأشياء بسيطة جدا نعتبرها اليوم صعبة، يقومون بالمشي، هل من المعقول الإنسان ما يمشي؟ مجرد يمشون، إحنا اليوم نركب سيارات وبالنتيجة نفقد صحتنا، جزء من صحتنا. هاي مو دعوة للتخلي عن السيارة، لا، ولكن دعوة إلى أن يحرك الإنسان من جسده. في السابق كانت الشمس تدخل إلى البيوت، اليوم الناس تحرص عجيب على أن الشمس لا تدخل إلى البيوت، وهذه غريبة يعني. صحيح أستاذ عمار يقول صارت 50، هي فعلا، بس مع ذلك هنالك طرق للسماح بدخولها خصوصا في الشتاء، وهنالك أيضا طرق، يعني ولو الدبل جلاس بصراحة هذا الزجاج الأمريكي غالي جدا، ولكن من الممكن أن يستخدم أيضا للي يستطيعوه، يسمح بدخول أشعة الشمس ويمنع من دخول جزء من الحرارة، ما يمنع الحرارة تماما ولكن يمنع جزء من دخولها. بشكل أو بآخر الحفاظ على بيئة آمنة نظيفة داخل المنزل شيء مهم. واحدة من الأمور حقيقة السيئة هي الرطوبة، وهنالك أجهزة داخل المنزل تسبب الرطوبة، طبعا على رأسها الطبخ. لذلك التقنيات الحديثة تقلل، يعني وجود مفرغات الهواء، وجود ساحبات الهواء، تشغيلها يجب عدم التهاون في عدم تشغيلها، لأن تشغيلها يعود بالنفع على المنزل خصوصا البيوت الضيقة، لأن تسرب البخار الماء وغيرها وبخار الطبخ إلى البيوت يسبب ارتفاع الرطوبة، ارتفاع الرطوبة تتسبب به مشكلات في الجدران، في الأرضيات، في نمو البكتيريا والعفن واختلال بالصحة العامة، ولكن الناس لا تنتبه لهذه الأساسيات. صحيح أجهزة التكييف تعمل عملها، ولكن بذات الوقت التقليل من الرطوبة شيء أساسي ومهم. كذلك بعض الناس بسبب بصراحة ضيق المنازل أصبحوا يقوموا بتجفيف ملابسهم داخل المنزل، هذه مشكلة كبيرة، لأن الرطوبة التي ستخرج من الملابس وين تروح؟ ما تتبخر بالجو، تتبخر في جو المنزل المغلق، وهذا أيضا يتسبب بأمراض ويتسبب بمشكلات صحية على المدى الطويل، في حين في السابق كانت الناس تنشر ملابسها على حبل الغسيل، مو حتى أصبح مثلا نشر الغسيل. فهذه أمور بسيطة لكنها تعود بالنفع وتكرم المنازل من أن تقع ضحية الرطوبة والعفن وغيرها. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: هل تشعر أن بيتك ساخن ورطب أكثر من اللازم رغم أن الحرارة الخارجية ليست مرتفعة كثيرا؟ قد يكون السبب ببساطة هو قيامك ببعض العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من تدفق الأبخرة والرطوبة داخل الغرف، ما يضاعف الشعور باللزوجة والانزعاج البالغ، لأن ارتفاع الرطوبة يعطل قدرة الجسد على تبريد نفسه عبر تبخير العرق، ويقوده للإحساس بالاختناق وتفاقم أزمات الربو والحساسية. وتنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، ويفضل أن تتراوح بين 30 و50%، وهي المعدلات التي يمكن مراقبتها بدقة عبر استخدام جهاز القياس الصغير المتخصص المعروف باسم الهيجرومتر لتحديد المشكلة من جذورها بدلاً من التخمين. وتعاد عادة تجفيف الملابس الرطبة ونشرها داخل المنزل وفي الغرف المغلقة أو قرب التدفئة من أكثر الأخطاء شيوعاً، فهذا الماء المتبخر ينتقل بالكامل إلى هواء الغرفة، ومع التكرار يتسبب في تكثف المياه على النوافذ ونمو بؤر العفن الأسود الضار على الجدران. كما تضيف عملية الطهي اليومي كميات هائلة من الأبخرة المكتومة، لا سيما عند غلي الماء وسلق الأطعمة وترك القدور مكشوفة في المطابخ المفتوحة، وهي الأزمة التي يمكن السيطرة عليها بوضع الأغطية المحكمة وتشغيل الشافط طوال فترة الطبخ وبعد لعدة دقائق. وبالمثل يتسبب الاستحمام بالماء الساخن في رفع الرطوبة بسرعة كبيرة، وللحد من ذلك يجب إغلاق باب الحمام وتشغيل الشافط ومسح الأسطح المبللة فوراً لمنع انتشار الأبخرة لبقية أرجاء البيت. من جانب آخر، يشكل توقيت فتح النوافذ فارقاً حاسماً في تنظيم المناخ الداخلي، فتهوية المنزل في منتصف النهار تدخل هواء لاهباً ورطباً، والأصح هو إغلاق الستائر السميكة نهاراً وفتح النوافذ في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لطرد الرطوبة المتراكمة، مع تجنب تشغيل الأجهزة الحرارية كالأفران والمجففات وغسالات الصحون في أوقات الذروة. وأخيراً ينبه الخبراء إلى أنه في حال استمرار الرطوبة المرتفعة رغم تعديل كافة هذه السلوكيات، فإن السبب قد يكون أعمق من مجرد تهوية، مثل وجود تسريبات مائية خفيفة في المواسير أو الأسقف، أو تراجع كفاءة العزل المائي والحراري للمبنى، أو انسداد فتحات التهوية الهيكلية، ما يتطلب فحصاً فنياً فورياً لحماية الجدران والأثاث من التلف الشامل.

إذن يقود وجود الرطوبة خصوصا احنا في أجواء رطبة، يعني البصرة أصلا هي تمر عليها أشهر رطوبة عالية، وجوز الأيام القادمة فيها رطوبة عالية، البيوت تكون رطبة مشكلة، يعني تصير المشكلة مشكلتين. كذلك بالشتاء بنفس الطريقة أيضا، الأجواء الباردة مع وجود مثلا تجفيف داخل المنزل وغير هذا يؤدي إلى شعور بالانزعاج، إحساس بالاختناق، ازدياد أزمات الربو والحساسية. لذلك تنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بضرورة إبقاء الرطوبة الداخلية دون 60%، لأنه ارتفاع الرطوبة داخل المنازل يشكل أو يسبب بصراحة أزمات غير صحيحة، ويفضل أن تتراوح بين 30% و40%، وهي المعدلات التي يمكن أن تراقب بدقة عبر يعني بدون استخدام أجهزة، ولكن من الممكن أيضا أن تراقب عبر دراية تامة من قبل أصحاب المنازل. كذلك أجهزة التبريد بها زر مخصص لتخليص الجو من الرطوبة، يعني أعتقد عليه صورة تشي قطرة ماء أو ما شابه، هذا أيضا ممكن أن يفعل في الأجواء الرطبة لتخليص الجو من الرطوبة وإعطاء إحساس صحي داخل المنازل.

0: ومعلومات جديدة عن الفضاء البعيد في محورنا الثالث. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن أنها استلمت بيانات علمية قيمة من مسافة تقترب من 9 مليارات كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا. مزيد من التفاصيل حول هذه المهمة وحول هذه المعلومات التي استلمتها ناسا، أعيد، البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض. ماذا وجدت ناسا في هذه المسافة؟ لنستمع أكثر بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ إطلاقها عام 2006 في أسرع رحلة انطلاق لمركبة فضائية آنذاك، كتبت مركبة نيو هورايزنز تاريخا جديدا في استكشاف النظام الشمسي، بعدما أصبحت أول مركبة تعبر بجوار كوكب بلوتو عام 2015، ثم أول من يزور جسما كويكبيا في حزام كايبر الشهير عام 2019. واليوم تفتح المركبة فصلا جديدا ومثيرا في رحلتها الطويلة، بعد أن أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نجاحها في الاستيقاظ من أطول فترة سبات شهدتها منذ انطلاقها، لتستأنف إرسال البيانات العلمية القيمة من مسافة تقترب من 9.5 مليار كيلومتر عن الأرض في واحدة من أبعد المهمات الفضائية العاملة حاليا. وأكد فريق تشغيل المهمة في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند الأمريكية أن المركبة استيقظت بنجاح تام في 23 يونيو الماضي، بعد فترة سبات عميق استمرت 321 يوما، بدأت في 7 أغسطس عام 2025، وذلك اعتمادا على أوامر برمجية كانت قد خزنت مسبقا في حاسوبها الرئيسي. وبسبب بعدها الهائل والساحق عن كوكب الأرض، استغرقت الإشارة اللاسلكية التي أكدت نجاح عملية الاستيقاظ نحو 8 ساعات و52 دقيقة، حتى وصلت مركز العمليات الأرضي عبر محطة شبكة الفضاء العميق التابعة للوكالة بالقرب من مدريد في إسبانيا. وتلجأ ناسا عادة إلى وضع المركبة في حالة السبات المحسوب خلال الرحلات الطويلة في الفضاء السحيق لتقليل استهلاك الطاقة الحيوية وإطالة عمر أنظمتها الحساسة، بينما تواصل بعض الأجهزة العلمية عملها بصورة تلقائية دون الحاجة لتدخل مباشر من الفرق الأرضية. ورغم توقف إرسال الأوامر طوال الأشهر الماضية، فإن نيو هورايزنز لم تتوقف عن أداء رسالتها الكونية، حيث وصلت أجهزة قياس بلازما الغلاف الشمسي وأجهزة دراسة الرياح الشمسية والجسيمات عالية الطاقة، إضافة لكاشف الغبار الفضائي، جمع البيانات وتخزينها في الذاكرة. وتؤكد مديرة العمليات أليس بومان أن الفريق سيبدأ أولا بتنزيل بيانات السلامة والإطمئنان على الأنظمة قبل الانتقال تدريجيا لاستخدامها.

0: بصراحة البشرية اليوم تخوض معركة مع السمنة، وأعتقد الأبر التي استخدمت من قبل الكثيرين في مكافحتها، وهي بالأصل أبر مخصصة لمرضى السكري، لكنها استخدمت جزافا. بعض الناس يعني جازفوا بصحتهم بحياتهم واستخدموها، بعض الناس نجحت معهم، بعض الناس لم تنجح، وهي بشكل أو بآخر يجب أن تخضع لتوصيات طبية، وإلا بدون هذه التوصيات من الصعب بل من المستحيل أن يتم استخدامها مجرد أنه الإنسان يريد أن يخفض من وزنه. طبعا يعتمد في ذلك مؤشر كتلة الجسم، ولكن مؤشر كتلة الجسم ما ينجح دائما في رصد أنه هل لديك سمنة أو لا. بعض الناس يعني مؤشر كتلة الجسم لديهم أكبر، وذلك لأنهم يعني يلعبون كمال أجسام، لديهم وزن زائد بسبب العضلة مو بسبب الدهون. بعض الناس لديهم مشكلات هرمونية، مؤشر كتلة الجسم لديهم كبير. بعض الناس مؤشر كتلة الجسم لديهم منخفض جدا، ولكن لديهم مشكلة في زيادة الدهون. يعني بصراحة هذه كلها يجب أن تخضع لتقييمات طبية 100%، وإلا فلن تكون هنالك مواجهة للسمنة بشكل صحيح. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: في مفارقة طبية غير مألوفة، نجح الطب الحديث في تحقيق أحد أكبر إنجازاته بمواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيداً من العلاج ذاته: ما هي السمنة؟ ومن هو المريض الذي يحتاج فعلياً إلى الدواء؟ هذا التساؤل الجوهري ضمن مقال بمجلة الإيكونوميست، الذي يعد أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي المعركة، بل فتح نقاشاً طبياً عميقاً حول إعادة تعريف السمنة وتحديد الفئات المستحقة للعلاج. وتوضح المجلة أن هذه الطفرة الدوائية تقلل الشهية وتبطئ إفراغ المعدة، مما يسهم في خسارة المرضى لنحو 15-20% من أوزانهم، فضلاً عن تحسين الأمراض المرتبطة بها كالسكري وأمراض القلب. لكن هذا النجاح الكاسح كشف عن إشكالية معقدة تتعلق بمدى دقة الاعتماد الحصري على مؤشر كتلة الجسم. ويرى الباحثون أن هذا المؤشر التقليدي غدا غير كاف، إذ قد يمتلك شخصان المؤشر نفسه بينما يتمتع أحدهما بصحة استقلابية جيدة ويعاني الآخر من اضطرابات وضغط وسكري، مما يعني أن رقم الميزان لا يعكس المخاطر الحقيقية. وانطلاقاً من ذلك، يتزايد التأييد الطبي للتمييز الدقيق بين السمنة المرضية التي تستدعي التدخل الدوائي أو الجراحي، وبين مجرد زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي يعد تعديل نمط الحياة والنشاط البدني فيها أكثر نفعاً وجدوى. ولم يأتي هذا التحول في التفكير من فراغ، فأدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة المادية وتتطلب استخداماً لسنوات طويلة مع احتمالية ظهور آثار جانبية، مما يجعل توسيع صرفها لكل من يعاني وزناً زائداً تحدياً اقتصادياً ضخماً يفوق قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين. وفي قلب هذا الجدل يبرز الخلاف الفقهي الطبي: هل السمنة مرض مستقل أم عامل خطر؟ ويؤثر هذا التوجه مباشرة في صياغة الإرشادات الطبية وسياسات الإنفاق. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه اليوم نحو العلاج الشخصي الشامل الذي يعتمد على قياس محيط الخصر ونسبة الدهون واللياقة البدنية، بدلاً من الاكتفاء برقم صامت، لتتحول القضية من كيفية إنقاص الوزن إلى معرفة من هو الشخص المستفيد حقاً من الثورة العلاجية.
0: إذن الطب ينجح ويحقق إنجازات بمواجهة السمنة، ولكن هذه الإنجازات يجب أن تكون أيضا ضمن استشارات طبية محكمة في هذا المجال، لأن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم تنهي المعركة، بل إنها ساهمت في مشكلات كبيرة ومتفاقمة.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

التربية وتدخل العائلة الممتدة فيها. علينا الاتفاق بشكل أولي على أن كرامة الطفل هي الأساس والمرجعية الأولى في رسم حدود تدخل العائلة الممتدة، سواء من طرف الأم أو طرف الأب. ونقصد تماماً هنا الكرامة بمفهومها المرتبط بحرية الإرادة، وليس مجرد طفل نظيف وبصحة جيدة، ولكن أيضاً يتم النظر لرأيه. النقطة الثانية التي يجب الاتفاق عليها أيضاً هي أن الأم والأب الأكثر دراية ومعرفة وأحقية في تحديد السلوكيات والقيم التي يرغبان في تقديمها لأطفالهما. ومن هنا يمكننا مناقشة جوانب أخرى كحدود تدخل العائلة في الأبناء وطريقة الحد من التدخل وكيفية التعامل مع الأهل في حالة تدخلهم. وعلى الرغم من حداثة العصر وتوافر الروضات والحضانات، فإن وجود بيت العائلة في حياة الأطفال أمر ضروري من الناحية العاطفية، ويؤثر بشكل إيجابي على صحتهم النفسية. يهتم الأجداد دائماً بلم شمل العائلة، ولهذا عادة يكون منزلهم مقراً لاجتماع جميع الأبناء والأحفاد، مما يسمح للصغار بلقاء أعمامهم وعماتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وخالاتهم وأبناء أخوالهم. كل هذا يساعد في تكوين ذكريات مشتركة بين الأحفاد وتعزيز الروابط العائلية. يجب أن لا ننسى أن الجد والجدة وبقية أفراد العائلة ليسوا قدوة لأطفالنا، فنحن لدينا طريقتنا المختلفة في التربية. بغض النظر عن الإحصاءات الحديثة التي تبين وبشكل صارخ اختلاف الآباء مع الأجداد حول الخيارات التربوية، يرغب القليل منا في تربية أبنائه برؤية عائلته، وجميعنا نقف حائرين أمام المواقف التي قد تحدث من وقت إلى آخر. ولعل التصرفات اليومية المتعلقة بمواعيد النوم ومشاهدة التلفاز واليوتيوب أو حتى نوعية الطعام قد يسهل السيطرة عليها بشكل ما، ويمكن مناقشة الأهل وشرح أسباب هذه الأنظمة من خلال توضيح مصالح الطفل والتوصل إلى اتفاق حول السماح وعدم السماح بتجاوزات معينة. يجمع معظم أبناء جيل الثمانينات فما فوق على أنهم جيل لم يتح مجتمعهم لهم طرح الأسئلة. يفعلون الأشياء في الخفاء خوفاً من العقاب دون إدراك سبب المنع، ولم يكونوا يغادروا مكانهم ما لم يسمح لهم بالخوف والطاعة. هكذا عشنا وتربينا، وهذا تماماً ما لا نتمنى أن يحدث مع أطفالنا. تربينا على ثقافة القمع، ممنوع الكلام، ممنوع السؤال، الشدة في التعامل، وقت للنوم ومكان مخصص للأكل، ممنوع التحدث على الطعام، ممنوع الحديث مع الكبار، وتطول قائمة الممنوعات. ولكن كيف يمكن تكرار هذه النسخة من التربية مع كل ما نشعره هذه الأيام كأمهات وآباء من امتنان لوجود الأطفال في حياتنا؟ ربما ثمة اختلاف في طبيعة الأوامر، ولكن هل اختلفنا في مبدأ التربية؟ إذ نقمع أطفالنا بأساليب راقية عبر منعهم من مشاهدة التلفزيون أو مزاولة الألعاب الإلكترونية، وحثهم على الدراسة وعدم تناول الحلويات. تختفي أمامنا صور الماضي التي حملت نفس الأوامر ولكن لأفعال مختلفة. علينا أن نغير المبدأ في التعامل مع أطفالنا، نحافظ على حريتهم في التعبير عن آرائهم، وننسى فكرة وضع قانون لإدارة المنزل دون استشارتهم ووضعهم أمام أسبابه وأخذ موافقتهم عن قناعة تامة، وألا نخشى من خوض حوار نكون الخاسرين فيه أمام منطق الأطفال الصحيح أحياناً. ومن ثم لنتذكر بعد ترتيب أمورنا الداخلية أن صراع التغيير الذي يبدو صعباً مع العائلة سيكون أسهل الآن، لأنه متفق عليه مع أطفالنا، وهذه الصراعات سيخوضونها يوماً مع مجتمع مشابه.
ولكن سيكون أطفالنا قد أصبحوا شباباً وسيدركون أننا كنا حقيقيين، وقدمنا لهم جميع الأدوات التي سيحفرون بها الجدار معنا. ولنتذكر أن الكرامة لا تتجزأ، فابدأوا بالعائلة الممتدة وخذوا تجربة التغيير من هنا. قد نرتبك أحياناً أمام تصرفات أهلنا مع أطفالنا ولا ندري كيف نتصرف، وتكون ردة فعلنا عنيفة وجارحة مع الأهل لأننا لا نمتلك الأسلوب والأدوات المناسبة للتغيير والمناقشة. لذا قبل أن نبدأ بردة فعل على تصرفات الأهل مع أطفالنا، لنفكر جيداً برغباتنا تجاه أطفالنا، لنفكر في القضايا التي تتسبب في مضايقتنا من تصرفات الأهل، لنفكر في الجانب الجميل والمضيء من علاقة الأبناء بعائلتهم الممتدة، ولنتذكر أن الأهل قابلون للتغيير بمحبة، ويمكن الحديث معهم بخصوص أطفالنا، وسواء كان الأهل من النوع الذي يصر على انضباط أبنائهم أو من غير الآبهين لكل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم الروتين اليومي، فإن الاختلاف لابد منه، لأن النزاعات المتعلقة بالانضباط والوجبات التي يتناولها الأطفال والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات عموماً، هذا بالإضافة إلى وجود موضوعات شائكة أخرى مثل الآداب والسلامة والصحة ووقت النوم ومعاملة أحفاد معينين بشكل مختلف عن آخرين ومشاركة الصور أو المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجرد أمور سطحية مقارنة مع تلك التصرفات المتعلقة بالحفاظ على كرامة أطفالنا وكيانهم بجعلهم يتخذون القرارات حسب المراحل العمرية التي يمرون بها بالحوار معهم ومنحهم اللغة التي تتيح لهم خوض تجاربهم الخاصة، وأن لا نتجاهل بينما نلقي بالأوامر على أطفالنا سواء أمام الأهل أو في البيت أو الشارع، إن طريقتنا ستكون بمثابة دليل لأطفالنا في معنى الكرامة واحترام الذات والآخرين، وأن لا نتجاهل أن الالتزام بالقوانين والتعليمات هي مرحلة ثانوية بعد الحرية المطلقة. وتذكروا أيها الآباء والأمهات أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الإنسان إلا خيار ألا يكون حراً. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة المعلومة تؤسس لشيء مهم، وهو أهمية تنقيح التصورات ومراجعة المواقف الفكرية والصور الذهنية حول الأشياء للتأكد من أنها تعكس حقيقة الأمور أو ما ينبغي أن تكون عليه قبل أن يباشر المرء التعامل معها والحكم عليها، حتى لا يكون حاله كحال طائر يبيض في غير عشه. وإن التربية كممارسة إنسانية تختلف تصوراتها ومبادئها وأعرافها من شخص إلى آخر ومن أمة إلى أخرى لا تخرج عن هذه القاعدة. في فيلم البحث عن نيمو الحاصل على جائزة أوسكار، نلمس جانباً من تصور خاطئ لمفهوم التربية وعواقبه الوخيمة، حيث نشاهد ذلك الأب السمكة الذي يريد أن يجعل حياة ابنه مجموعة قواعد محددة لا مكان للأخطاء فيها حتى الصغيرة منها، لا يجوز الحياد عنها أو تجاوزها بدعوى الحماية والمصلحة. قواعد هي نتاج خبرات هذا الأب المحدودة والقاصرة وربما الخاطئة، مما يفضي بالصغير إلى أن لا يتجاوز تلك الحدود وحسب، بل وأن يقع في أعقد المشاكل كان يمكن لهذا الأب أن يتخيلها يوماً.

إنها نتيجة مباشرة لوأد ذلك الشعور المتغلغل في أعماق الصغار كما الكبار، شعور الكرامة والاعتزاز بالذات بكثرة النصح والمراقبة اللصيقة والنظام والمنع وهوس الحماية المفرطة، والتعامل مع الصغار من أفق العارف بكل شيء والوصي الذي ينبغي أن يطاع في كل صغيرة وكبيرة لأنها الأصح والأفضل، حيث يضعف ذلك الشعور الجبلي ويخفت صداه في النفس حتى يصير الحصول على الاستجابة الجيدة للتوجيه حتى في المواقف التي تستدعي ذلك على نحو يمنع الوقوع في خطر محتم صعب الحدوث أو غير وارد. إن هذا التصور السائد عن التربية، التربية كوصاية، وصاية تكاد تكون غير مشروطة على الصغير، أو نوعاً خفياً من الاستبداد يمارس في حق الصغار بدعوى فارق السن والتجربة والخبرة والأعراف، أو علاقة يعد فيها الصغار مخلوقات ضعيفة لا إرادة حقيقية لها ولا حرية، ولا تملك سوى الإذعان والخضوع وتشرب وجهات نظر مغلقة النهايات، لا مناقشة فيها ولا مصارحة مع الصغير، ولا حتى اعتبار بأن الصغير يمكن أن يصارح ويستفهم ويؤخذ منه ويرد، كما لا مجال لدى الصغار فيها لمحاسبة الكبار على شيء أو على جودة التعامل وأحقية فرض الرأي وأسلوب التربية الذي يتلقونه، فالكل يخضع للاجتهاد الشخصي الكامل للكبار حتى يعقل الصغار ويرشدون، علاقة لا يمكن أن يصعب الحديث فيها عن اتهام للذات من لدن الكبار أو الاعتراف بالتقصير ما دامت شروط الرعاية الأساسية قد تحققت. هذا التصور السائد عن التربية خلف كثيراً من التشوهات الفكرية والنفسية لدى الصغار، فأخرج أجيالاً تعاني من ضعف الشعور بالمسؤولية وضعف الثقة والاعتزاز بالهوية والذات، وتتسم بإحادية النظرة وانغلاق العقل ونمطية التفكير وصعوبة التلاؤم مع التغيير، ولا يكاد يختلف فيها الناس عن بعضهم البعض سوى في الشكل. إن التربية ما لم تجعل الصغار يرغبون في المزيد منها فإن ذلك علامة على وجود خطب ما فيها، حيث الجذب والتأثير الناعم سمتها الأساسية والصحية، وهي حتى تكون كذلك ينبغي أن يجد فيها الصغار نوعاً من المساعدة وتقديم الدعم والاستشارة وإعطاء القدوة الجيدة لمعرفة المزيد عن هذا الوجود الذي قدموا إليه وتحسين نظرتهم إليه وموقعهم فيه دون مساس بكرامتهم أو انتقاص من قدرهم، أو تكون كهدية أشبه ما تكون بهدايا أعياد الميلاد، هدية تعطى عن حب وتتحين المناسبات الملائمة فلا ترد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5. لا تحتار.
1: من قلب البصرة.
8: من قلب البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير.
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

العافية والصحة والسلامة. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة رح يبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. ارتفاع درجات الحرارة بالصيف نشوف بين فترة وفترة نسمع بقرار تقليل ساعات الدوام الرسمي حفاظا على صحة الموظف، بس بالمقابل اكو ناس تشوف انه هذا القرار ينعكس على المراجعين، ممكن يأخر من انجاز معاملاتهم. برأيك تقليص الدوام ساعة فعلا هو هذا الحل المناسب؟ لو اكو حلول ثانية تضمن راحة الموظف وما تضر بالمواطن، تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا بالمستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالاخت ونسمع اول راي بحلقه اليوم. مرحبا.
1: اهلا.
0: ام منو؟
1: ام سجاد.
0: ام سجاد اهلا وسهلا بيك. موظفه؟
1: نعم، مدرسه.
0: مدرسه، اهلا وسهلا. بما انه حضرتك مدرسه، احنا بين فتره وفتره خاصه باوقات الصيف بحكم الاجواء حاره نسمع قرار، هو طبعا بحكم يعني الاستفاده هو طبعا للموظف، تقليل ساعات الدوام لمده ساعه. حسب وجهه نظرك انه تقليص الدوام لمده ساعه فعلا يخفف من تاثير الاجواء الحاره ولا لا؟
1: اكيد يخفف، يعني اذا اسوي الدوام يبدي بالسبعة ونص بدل 8:30، زين راح تصير طلعتنا بيه الساعه بالوحده، فبالوحده وين وثنتين ونص وين هيجي ثانيا بالازدحامات.
0: انت يعني هسه انت من ذكرتي انه بالسبعة ونص مكان الثمانية ونص بدل، زين سبعة ونص معناها احنا قدمنا او زحفنا الدوام، قدمناه ساعة، اذا احنا بساعة راح تصير الطلعة مالتنا،
1: لان هو اذا ثمانية ونص طلعتنا بالثنتين، فاذا سويناه بالسبعة ونص راح تطلع تصير بالوحدة، الوحدة افضل من الثنتين يعني اكيد. ودرجات الحرارة خصوصا هاي اليومين قالوا 51 درجة مئوية
0: نهاية الاسبوع،
1: ايه فيعني هذا اقل شيء ممكن واحد يسويه. وانا افضل ما دام اكو عندنا احنا ازمه بالطاقه الكهربائيه، ليش ما نقلص عدد الموظفين؟ يعني شلون؟ يعني الدوام يكون بدل ما الستاف كله يداوم كل اسبوع، فاحنا نسوي شفتات، شفت مثلا يجي يداوم الاحد، الشفت يقعد الاثنين، الشفت الثاني يجي الاثنين يكمل الشغل. هاي ايضا شنو قلصنا من استهلاك الكهرباء، وهذا هم شيء نافع للحكومه وإنه بنفس الوقت، يعني بدل ما 10 غرف مشغله سبالك خليها 5، هذا هم خدمه للمجتمع البصري.
0: انت تتوقعين هاي الاجواء الحاره بما انه انت مدرسه تشوفيها ممكن ياثر على انتاجيه الموظف؟ هسه انت مدرسه في حال اذا انطفت الكهرباء تقدرين تقاومين تمددين دوامك تاخذين الحصه الاخيره مستمره بدوامك وانتاجيتك وطاقتك مثل ما هي؟
1: حتى اذا تلاحظين وقت طلعت الموظفين تشوفين بسبب الازدحامات ولان هو الدنيا حاره كلش، تشوفين المواطن صاير عصبي اوريدي بدون اي سبب، بس يريد يتحرك له ويا واحد صح له صح، هذا كله بسبب من؟ بسبب ضغط الحار علينا.
0: الحين هسه احنا خلينا نقول الاجواء الحاره هي اللي تخلي نفسيه الموظف تتعب، الاجواء الحاره ولا هي ساعات العمل تشوفيها طويله؟
1: لا هي ساعات العمل ضروريه، احنا لازم يوميا نداوم.
0: هسه هاي منتهين منها، بس من 8:30 لثنتين، واكو في بعض الاحيان وبعض الدوار ممكن لثلاثة.
1: اي مو احنا راح نسير، لا هو بعد الوقت هذا يعني احنا نحتاجه حتى نؤدي مهمتنا ووظيفتنا، بس اذا تقلص الدوام قلنا وزحف للسبعة ونص اكيد راح الحق انا اؤدي واجباتي كلها للوحدة، الساعة بالوحدة.
0: تقليص هاي الساعة ما الدوام ممكن هي استفادة للموظف، بس تتوقعين انه هي ممكن تضر المراجع خاصة اللي عنده معاملة بدائرة معينة؟
1: يعني احنا 8:30 اذا موجودين احنا نجي نلقى الطلاب جايين قبلنا اللي عندهم مراجعات للمعهد. انا مدرسة بالجامعة التقنية الجنوبية، فنلاحظ انه شنو احنا اللي جايين خصوصا احنا اغلب طلابنا محافظات جايين، يجوز يمكن طالعين من بيتهم بالستة وواصلين بالسبعة، بالعكس هذا خدمة لهم أكثر، لأنه هو راح يخلص معاملته ساعة يجوز بالتسعة هو مخلص معاملته وراجع المحافظة.
0: زين هسه بعيداً أنه أنت كمدرسة، في حال إذا أنت عندك معاملة وتردين تراجعين تفضلين الوقت المناسب لمراجعة الدائرة من وقت؟
1: من وقت أطلع، ليش؟ حتى أنا أحمي نفسي، لأن أدري بعد يعني ساعة بالعشرة هي كارثة تصير درجة الحرارة، فأنا أكيد أريد أطلع بسبعة ونص حتى أوصل مثلاً للدائرة بثمانية، بلكي أخلص أنا بالتسعة أحسن ما أخلص بـ11.
0: طيبة قلبي أم سجاد، شكراً لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو مهدي.
0: أهلا وسهلا بك أبو مهدي. أبو مهدي، سمعت بقرار تقليص ساعات العمل، زين، العمل الرسمي، هذا أكيد هو حفاظا على صحة الموظف.
2: صحة الموظف.
0: جيد، أنت موظف.
2: نعم.
0: بالقطاع الحكومي؟
2: نعم، موظف بالقطاع الحكومي.
0: تشوف هاي الساعة تأثر على إنتاجيتك ولا بالعكس؟
2: بالعكس، راح أزيد الإنتاجية، لأن الموظف لما راح يجي الساعة بالستة أو الساعة بالسبعة ويطلع الساعة بـ12 أو الساعة بالوحدة، راح يكون درجة الحرارة هنا بهذا الوقت منخفضة، وراح تكون انتاجيته أزيد ما يبقى لـ3.
0: برأيك منه إلى الأولوية بالمراعاة؟ الموظف بسبب الحر؟ أنت كموظف بسبب الحر منه إلى الأولوية؟ ولا المراجع، المواطن اللي يجي يراجع ينتظر من الصبح وهو عنده معاملة لازم يكملها؟
2: هم كلاهما بنفس نفس الموضوع، يعني الموظف والمراجع اثنينهم نفس نفس الدائرة، فما معقولة أنه على المراجع ماكو حرارة وعلى الموظف اكو حرارة. لا، هاي ما تفرق، اثنينهم نفس يتعرضون نفس الحرارة، فاثنينهم راح يسهل لهم هذا الأمر واثنينهم راح يفيدهم.
0: يعني ما تتوقع أنه تقليص الدوام ممكن يعطل من معاملات المواطنين في بعض الأحيان؟
2: تقليص الدوام لا راح يعطل، بالعكس راح يزيد الإنتاجية ما يخفضها، وراح تكون كفاءة بالعمل، وحتى المراجع راح تكون أفضل، اللي راح يجي على وقت ويرجع على وقت.
0: أبو مهدي، إحنا شايفين المعاملات وتأخيرها وركضتها، يعني من دائرة لدائرة من دائرة لدائرة، الوقت الحالي يعني انه هو جو حار، وتشوف من دائره لدائره وهو يريد يكمل، وتتفاجئ انه تم تقليص لمده ساعه، يعني ما كان ما يلحق على الدائره الفلانيه وينهي معاملته راح تتاجل لليوم الثاني.
2: اولا ما راح يتفاجئ، لان تم الاعلان قبل 72 ساعه عن التقليص، هذا واحد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواطن والموظف صار عندهم علم بالتقليص، هذا واحد. اثنين، ما راح يتاخر، لان يعني هو مكان ما كان يجي راجع بـ8 راح يراجع بـ7 او يراجع بـ6، واضح؟ فما راح ياثر لا على المواطن ولا على الموظف.
0: زين، انت تأيد تقديم ساعات الدوام؟ يعني ما كان 8:30 نسوي 7:30؟
2: انا أيد وبشده. يعني
0: من بي ساعه تقعد الصبح؟
2: انا اقعد بـ6 يومي،
0: حتى احنا كل احنا نقعد بـ6.
2: انا بصمتي بـ8، اذا صارت بـ7 يكون افضل الي يكون افضل، اروح على وقت الدارة، اخلص شغله على وقت، المراجع من يجيني ما ضارب الحر، يعني من تأثر بيخطي، فيجي هم بالـ9 بـ8 مخلص المراجع رايح.
0: زين ابو مهدي، تتوقع هسه هاي المشكله اللي عاني من عندها المراجع والموظف وكل موظف اللي بالدوائر والقطاع الحكومي، هي المشكله بساعات العمل والاجواء الحاره لو بقله التنظيم داخل الدوائر؟ يعني اليوم تنطفي الكهرباء بدائره ما، تتفاجئ ان الموظف بعد ما عنده القدره انه هو يبقى مكانه قاعد.
2: المشكله وين تكمن؟ المشكله تكمن بالدعم اللوجستي. اولا قله الخدمات المقدمه للموظفين والمراجع مثل الكهرباء. اثنين، النت، اذا تعطل النت وتمت قراءه الباركود، هسه صار كله قراءه باركود بالوقت الحالي، هذا ايش قد يعطل النت، ايش قد يعطل. نان المشكله التنظيم الروتين زياده عن اللزوم، ليش اكو معامله تستوجب 10 تواقيع، ليش ما اختصر اسويها 5؟ شنو المشكله؟ ليش ما اسوي نافذه واحده؟
0: ما انا قلت لك لي المراجع من يروح اكثر من دائره، من دائره لدائره على مود يكمل المعامله، وبعدين يتفاجئ انه
2: يعني يرجع من دائره الى اخرى، اذا ما عنده سياره ياخذ تاكسي يروح رجعه على مود توقيع او على مود تصديق باركود، وهذا الشيء مو صحيح. فهو يكمن الحلوين، اول شيء بتقليص الدوام، ثاني شيء توفير خدمات افضل داخل الدائره، ثالثا تقليل الروتين، تقليل حلقات المراجعه، ويفضل ان تكون نافذه واحده.
0: زين، شنو الافضل او الحل المناسب لمواجهه هذا الحر خاصه بهذا التوقيت الصيفي؟
2: تقليص الدوام، التنسيق مع دار وزاره الكهرباء، تقليص الدوام التنسيق مع وزاره الكهرباء من اجل يكون خط حرج الدوائر الدوله حتى ما ينقطع اثناء الدوام الرسمي. ثلاثه، قضيه النت على من قراءه الباركود وما اعرف ايش، والنظام دائما يتوقف النظام، والمراجع انا في اداره من دوره 4 أيام احنا عندنا النظام واقف متعطلين 4 أيام. هاي شغله. القضيه الاخرى انه تكون خدمات ثانويه داخل الدوائر، مثل توفير الماء البارد، السيارات داخل الدائره تنقل من مكان الى اخر والى اخره.
0: سؤال اخير لحضرتك.
2: نعم.
0: الاجواء الحاره اللي يعاني من عندها مناطق الجنوبيه تحديدا احنا.
2: نعم.
0: محافظه البصره. نعم. شنو تاثر على نفسيه المواطن؟
2: هستيريا.
0: هسه بعيدا انه هو موظف، انه هو مثلا مراجع، انه هو لا قاعد بالبيت كاسب،
2: هستيريا. هذا الجو الحار يخلي عند المواطن يصير عنده هستيريا، يعني جو حار شرجي ماشي، كهرباء ماكو، الظرف المعيشي صعب، راح يصير عنده هستيريا. شو يصير في المواطن بعد؟ يفتح الاخبار يبغى يعلق الكويتيين كاتين الصياد، مو صحيح؟
0: شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، أنا وسلم.
0: أم منو؟
1: أم فاطمة.
0: أهلا وسهلا بيك. موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة بالقطاع الحكومي؟
1: قطاع الحكومي.
0: أم فاطمة، سمعتي بتقليل ساعات العمل أو الدوام الرسمي؟
1: أي، صدر القرار أعتقد اليوم.
0: نعم
1: أي سمعت. أي
0: فين هذا يضر المراجع؟
1: بصراحة أنا المكان اللي أشتغل بيه ما بيه مراجعين، بس إحنا كموظفين مطلوب من عندنا أعمال معينة خلال اليوم، يعني تكفي من 8 الصبح للوحدة الظهر يكفي نكمل أعمالنا.
0: يعني ما رح يأثر هاي التقليل الساعة، ما رح تأثر على إنتاجية العمل؟
1: لا لا لا، خصوصا هو العمل بالصيف يختلف عن العمل من يتحسن الجو، يعني لأنه عادة ورا 12 تخف العمل كلش بنسبة كبيرة، حتى بالنسبة للمراجعين، حتى الأقسام اللي بيها مراجعين يعني يجون أكثر شي ساعات الصبح الأولى، بالتسعة أكثر شيء بالعشرة. هسه اليوم مثلاً أنا كان عندي مطبقات إجوا حمودي يدربون تدريب الصيفي، فاتفقنا على إنه يكون حضورهم الساعة 8:30 الصبح، لأن تعرفين زيارة الموقع وهاي الأماكن اللي تتميز بدرجات حرارة عالية تحتاج إنه تتواجدين بيها فترة الصبح باعتبار الشمس مو كلش قوية، وأكثر الأعمال يعني حتى العمال جاي ألاحظهم يطلعون فترة أول الصبح. هاي أنا أحكيش على المشاريع اللي جاي تتنفذ بالدوائر الحكومية، يعني أكثر إنتاجية الموظفين بالفصول تختلف، فمن يصير هاي الأشهر الحارة اللي هي السابع الثامن يكون أكثر العمل أول الصبح، اللي عنده كشف اللي عنده فد شيء معين يطلع بيه أول الصبح.
0: ممكن هذا بالنسبة للموظف زين، بس بالنسبة للمراجع اللي يجي ويريد يكمل معاملته وهو يتنقل من دائرة لدائرة، في دين هذا
1: يعني راح يكون عنده من 8 للوحدة تقريبا. مثلا احنا دائرتنا تكمل المعاملات ما تبقيها، قلت لك ورا 12 اكثر المعاملات تكون يعني اذا جاي من الصبح المراجع.
0: تتوقعين وتعتقدين انه الدوائر او البعض من الدوائر ضرورية لازم تبقى بدوام كامل مهما تكون الظروف؟ يعني مثلا دائرة الصحة
1: اعتيادي طبعا، الدوائر الخدمية اعتيادي لازم تبقى بدوام كامل، يعني هم يادوب يكفيها الوقت.
0: نعم.
1: ومراجعين بكثرة، بس حسب طبيعة العمل، يعني قلتك إذا موظف مسؤول عن أعمال معينة روتينية ما تتعلق بالمراجع فأكيد رح يكفي وقته من 8 للوحدة، كلش وقت كافي مناسب حتى يكمل كل أعماله.
0: شنو أفضل حل على مود نواجه الحر، خاصة على قولتك بشهر تموز وآب؟
1: والله هو أعتقد القرار حتى يخفف استهلاك الطاقة الكهربائية، يعني حتى يوفرها للدور السكنية للمناطق السكنية، بس أفضل حل حتى يعني استهلاك أكيد اقتصاد بالكهرباء، ما يكون أكو تبذير حتى على مستوى الدوائر الحكومية، وهو هذا ما يقدر واحد يسوي أكثر.
0: الأجواء الحارة بالصيف شنو تأثر على الموظف نفسياً؟
1: هو توني جاي أقول لك صيروا يعني الدوام كله مجهد، فرق عن من يتحسن الجو، يعني خصوصاً هسه إحنا أكثر عوائلنا جاي تعاني من قلة النوم، وأكثر جاي ألاحظ هسه من خلال البيئة اللي أنا بيها أكثر العوائل صار انقلب نظامها، ليلها نهار نهارها ليل، يعني يجي الموظف ما ماخذ كفايته من النوم، عائلته أطفاله أكثرهم قاعدين، يعني هاي ميزة الصيف أكثر شيء باعتبار عطلة المدارس قاعدين، بينما تشوفين شهر التاسع هسه يجي لا يختلف الوضع، يبدي يتحسن الوضع، يبدي الجو يتحسن، تبدي ساعات اللي ياخذها الموظف بالاستراحة مالته أفضل بحيث ينطي إنتاجية أكثر. عادة شهر السابع والثامن متعبة حقيقة
0: للطرفين، للموظف والمراجع.
1: بالضبط. أي بالضبط، يعني المراجع إلا إذا مضطر يراجع بهاي الأشهر، أما الموظف فهذا دوامه.
0: زين، تعتقدين أنه إنجاز المعاملات إلكترونياً ممكن هذا يساعد ويقلل من معاناة المواطن بالصيف؟
1: يعني هذا فد شيء كلش راقي، يا ريت لو الحكومة تتجه هذا الاتجاه، يعني أسوة بالدول المتقدمة المتطورة، يعني أشجع كلش هذا الشيء، أتمنى أنه نوصل لهالمرحلة.
0: وبالأخير
1: وبالأخير نتأمل خير، وأنا بصراحة واحدة من الناس أشكر المحافظ على هذا القرار، يعني شيء أشوفه إيجابي، وقلت لك يساهم بالاقتصاد بالكهرباء على الأقل يوفر المناطق السكنية.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك أم فاطمة، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام حسوني.
0: ام حسوني، هاي حلوه اسم الدلع، من احنا نبقى متمسكين به يعني حتى ننسى الاسم الاصلي. زين ام حسوني. اه ام حسوني، يعني تتوقعين ام حسن ولا ام حسين راح يكبرك؟ اوكي، هسه هي ام حسن ولا ام حسين؟
1: ام حسين.
0: ام حسين، خلينا نرجع على ام حسوني. ام حسوني اهلا وسهلا بيك ام حسوني. ربت بيت ولا موظفه؟
1: لا موظفه.
0: موظفه بالقطاع الحكومي ولا الخاص؟
1: بالكهرباء.
0: بالكهرباء، اهلا وسهلا بيك ام حسوني. تعرفين انه هاي الايام درجات الحراره وصلت مستويات عاليه. زين، هنا احنا سمعنا بقرار من المحافظ انه راح يتم تقليص الدوام الرسمي لمده ساعه، اوكي؟ هذا تحسينه ممكن ياثر على انتاجيه الموظف ولا ممكن ياثر على المراجع اللي عنده معامله وجاي راجع؟
1: الصراحه لا، لان انا اشوف ورا 12 بعد ماكو يعني دوام كلش التزام بالدوام، وهاي وخاصه احنا هسه اشوف الكهرباء ماكو هيك شيء، يعني ورا 12 بعد ماكو شيء. اي الصبح اي، بس ورا 12 بعد ماكو. هاي غلط اصلا، الثلاثة كلش كارثه صارت، لان الموظفه يعني هي الله يساعدها هسه قولي عطله بعد يومين دوام ومدارس واولاد، يعني بيش ساعه ترجع سووا الدوام الثلاثة؟ يعني كان بالثنتين ونص شوي اهون، بس مو الثلاثة. الثلاثة يعني كارثه حقيقيه، يعني ترجعين شو وقت؟ بالاربعاء بيتهم بعيد شلون؟ فيعني كلش شيء غلط، ويعني هو المفروض للثنتين ونص كل زين، للثنتين كل زين، لان ورا 12 بعد مو هالقد الدوام، مو قاعد نشوف احنا موظفين ونشوف.
0: ام حسوني، انت كموظفه تتقبلين يكون الدوام من الساعه مكان نقول من 8 ونص تصير ب 7 ونص يتقدم شويه الدوام ساعه؟
1: يعني لا همين، هو كل الحالات احنا نسوان لا نريد ب 7 ونص ولا نريد ب 2 ونص، والله يعني ب 7 ونص شنو بعد يومين بالشهر؟
0: والله خليني اسمع رايك، شنو اللي يناسبك هسه انت كموظفه؟ شنو اللي يناسبك بعد هاي المعاناة؟
1: احنا نحب العطل.
0: واذا في حال اكو دوام تفضلين وتحسين نفسك انه انت كلش طاقة وحيوية وانتاجية بالعمل، من اي ساعة لاي ساعة؟
1: يعني اي من 8، من 8 لل، انا كنت قبل اشتغل بالمؤسسة مع الشهداء، يعني اطلع الصراحة من 6:30 للساعة بالاربعة يلا اوصل. اي والله، لان بيتنا بعيد وهي بالعشار والطريق ازدحام وبعيد، وراها يعني نقلت النوب فترة سنتين ونقلت، فكلش صعبة كانت يعني بالنسبة إلي، يعني حياتي كانت منتهية، لأن ما أشوف أرجع تعبانة ما ألحق، كلش منتهية كانت.
0: تتوقعين درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة تأثر على نفسية الموظف؟
1: لا، بالنسبة إن الدوائر يعني مكيفة، وهاي ما تطلعين، وهاي ما لها علاقة ترى، بس إذا شغلهم أكو عملي يطلعون برا أو هاي طبعا تأثر عليهم.
0: زين، وبعض الدوائر ما بيها تكييف مستمر، او مثلا ما عندها مولد. مراجعه بعض من الدوائر اللي ترحين تتفاجئين انه دائره حكوميه ما بيها خط مولد؟
1: ايه مرات هيجي ما ادري، بس زين يعني هسه دوائرنا حاليا منروح للجنسيه وشوف وين او هاي نسوي معاملات، لا زينه يعني الكهرباء احنا ماكو كهرباء، ماكو بالنسبه لنا يعني، بس بقيه الدوائر بعد ما ادري، بس قلت لك يعني كدرجات الحراره هاي بس بتطلعه او شيء.
0: حسوني
1: يطلعون يجوز يعني يروحون برا او مهندسين او هاي، لا هاي طبعا ياثر عليهم يجوز، بس انا كموظفه لا يعني زين، بس مو الثلاثه هاي، مال الثلاثه قرار كلش خاطئ.
0: تعتقدين انه انجاز المعاملات من تكون الكترونيا يقلل من معاناه المواطن؟
1: اي طبعا، لان بدال الوقفه الهواي يعني انت شايفه ايش قد نوقف اذا نروح نسوي معامله، يعني كارثه، وخصوصا احنا صراحه بالعراق كلش بهذيل المعاملات، كلش بهذله وياذون الواحد كلش، يعني ما كنت أطور تعي دوام ساعة ومفايلات ومعاملات وروح يوقعي منها وتعي يوقعي منها، هاي كلش غلط.
0: زين، إذا كنتي صاحبة قرار شنو الإجراء اللي راح تتخذي على مود تحافظين على الموظف وبنفس الوقت ما تظلمين المراجع؟
1: أي يعني هاي الصبح الصراحة من نروح دوائر أنا مجربتها ما يرضون يستقبلوني، شوف فترة سادين الباب على ريوق أو شوف شنو أو مالهم خلق الصبح، هاي كلش يعني ايش كم مره بمره انا تاثرت بيها يعني كموظفه، انا من اروح اراجع الدائره يذلوننا مذله يعني، ومرات مالهم خلق واللي يروح ياخذ له ما ادري شنو بالجوازات، مره يعني يروح فتره يضم روحه شويه ويجي، يعني كلش تاذي يعني اكو واي غلط.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، يعني مع السلامه.

0: لازلنا نجول داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، وأكيد بهذه الأجواء الممتعة وبوجود ضيوف المول وزبائن المول. رح نكمل وياكم جولة مزاج الناس ونتعرف ونسمع رأي الأخت بهذا الموضوع. مرحبا،
1: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم

0: مروان. اهلا وسهلا بيك مروان. مروان، بين راحة الموظف وبين حق المواطن اللي ينجز معاملاته، شلون ممكن اقدر اوازن بين الاثنين، خاصة بساعات العمل الطويلة واجواء الصيف الحارة؟
1: اول شيء احنا البصرة معروف بالحر عندنا شنو، وخاصة هسه هذا الاسبوع قالوا اعلى درجات حرارة راح تصير، فتقليص الدوام كلش ضروري هاي الفترة. فأنا أشوف أغلب المراجعين يعني ورا 12 ما راح يراجع أصلا، هو لأن الجو حار فما راح يراجع، فتقليص الدوام يعني لازم هاي الفترة، لأن الموظفين جاي يتعبون، وأكو دوار أصلا ما بيها كهرباء ولا بيها مولدات، فالموظفين جاي يعانون، والمراجع أصلا من يروح هم يعاني من الازدحام والحر.
0: حسب وجهة نظرك شنو أفضل حل على مود نواجه هذا الحر؟
1: تقليص الدوام أفضل حل، وخاصة إحنا الموظفات يعني جاي نعاني كلش جاي نعاني، فتقليص الدوام ساعة ما راح يأثر على الإنتاج، ولا راح يأثر مثل أكو فد شي ضروري راح يصير، فلازم تقليص الدوام.
0: برأيك المواطن هو الأكثر متضرر بهذا القرار؟ المراجع اللي عنده معاملة ولازم يراجع أكثر من دائرة، شو تشوفين؟ ومن يروح يلقى أنه الدائرة حدها لحد الساعة واحدة وبعد ماكو أي مراجع بيها، وهو عنده معاملات،
1: ما أعتقد راح يأثر عليه،
0: ما راح يعرقل؟
1: لا، لأن أصلا أغلب المراجعين يجون من الصبح، يجون بالصبح على البراد يكملون معاملاتهم، وحتى لو يتأخر ليوم ثاني ما راح يأثر مثل إنجاز شنو من معامل مثل تتأخر هيك وقت.
0: زين، برأيك منو الأولى بمراعاة، الموظف بسبب الحر ولا المراجع اللي لازم يكمل معاملته وينجزها؟
1: والله الاثنين، مثل ما الموظف إلى حق، المواطن هم إلى حق يكمل إنجاز معاملته، فما يعني الساعة هاي ما راح تأثر، يعني إذا قلصوا ساعة الدوام ما راح تأثر، يعني هو هسه أغلب الدوائر للثنتين يقلصوا، لأن هو بكان ما بثلاثة دوامهم يصير للثنتين، أي ما أعتقد أكو مراجع يبقى للثنتين.
0: المشكلة بساعات الدوام، لأن ساعات الدوام طويلة هي هنا إحنا مشكلتنا، ولا بالحر، ولا هو قلة التنظيم داخل الدوائر، يعني ما موفرين بيئة مناسبة للموظف، يعني مرات البيئة من تكون مناسبة أكو تكييف مثلا، أكو موفرين لك بيئة صحية سليمة، أنت حتى ما تحسين أنه صارت بالوحدة ولا صارت بثلاثة.
1: صح، قلت لك أغلب الدوائر أكو مثل دوائر بيها تكييف بيها مولدات، أكو دوائر لا، يعني مثل ما نقول بالضيم، يعني عندك هسه مثل دائرة الإسكان، التربية، إذا تروحين تراجعين للتربية ازدحام وحارة، يعني بناية أصلا قديمة ما مهيئة إن واحد ينجز بيها معاملات.
0: زين، أنت يوم من الأيام هسه أنت كموظفة لابد إنه تحركتي أو رحتي لإنجاز معاملة تخصك وراجعتي دوائر حكومية، الأوقات المناسبة على مدة تراجعين الدوائر الحكومية وتكملين معاملتك، شنو الوقت المناسب؟ مرات احنا شنو نقول ما نروح على وقت لان هسه ازدحام والعالم كلها جاية على وقت، فخلينا نخفف، فانت لا تتحملين الازدحام وترحين على وقت على البراد ولا لا؟
1: لا والله اروح على وقت البراد، لان ورا 12 بعد ماكو شغل صراحة، فواحد كل ما يروح وقت مبكر كل ما ينجز معاملته اكثر، ما يخالف واحد يتحمل ازدحام ساعة ساعتين، بس اروح متأخر وما اكمل معاملتي.
0: صار عندك فت تعب او ارهاق او ممكن حتى اخطاء بالعمل بسبب الاجواء الحارة؟ احنا مرات حتى ما نخلق روحنا نفسنا، يعني شلون انا نفسي ما متحملتها، ما عندي القدرة انه انا اتحمل مراجع، خاصة بعض المراجعين يكونون للامانة شوية عفية،
1: يلح ويوقف على راسك. فقلت لك اكو اغلاط هواي بالشغل، يعني مثلا لو يخلون اكو عمل يعني لازم يصير الكتروني بدل ما المراجع يوقف على راسك ويلا يلا يلا يلا وما يتحمل، يعني ما يقول هذا الموظف عليه لود والدنيا حارة وألف مراجع ينتظر ورا، لا ما يتحملها، يريد معاملته تنجز بأسرع وقت حتى يروح.
0: زين، برأيك هو المراجع لازم يقدر وضعية وظرف الموظف بالأجواء الحارة والازدحام والمراجعين ولا لا؟ لازم الموظف يقدر الازدحام اللي واقف به المراجع، منو لازم يقدر ظروف منه؟
1: لازم التقدير من الموظف ومن المراجع الاثنين، لازم واحد يتحمل الثاني، يعني يخلي روحه مكان الموظف القاعد يقول الله يساعده قاعد من الصبح ولود على راسه واقفين، هم يعني ينطي مجال شوي، والموظف هم لازم يحس بالمراجع ويكمل معاملته، فلازم يعني من الطرفين يصير.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: اهلا وسهلا بيك يا نور. نور موظفه ولا ربه بيت؟
1: لا موظفه.
0: موظفه، اهلا وسهلا نور. بحكم انه احنا سبب الاجواء الحاره وتحديدا بهالشهرين شهر اب وشهر تموز، تشوفين اجواء الحر ممكن تاثر على نفسيه الموظف وعلى نفسيه اساسا المواطن بشكل عام. زين، هسه اجانا قرار انه هو تقليص الدوام الرسمي للموظفين، فتشوفين هذا يأثر على إنتاجية الموظف ولا بالعكس ممكن يساعده؟
1: لا أكيد يأثر، يعني بدل أنه ما نخرج ساعات طويلة أو نقضي عمل من الصبح للظهر، أنه يقلصون الدوام من الساعة مثلا الساعة 8 للثنتين، راح يكون من الساعة 8 للوحدة، فهذا شيء كلش يعني حلو ممتاز، بالأخص للناس اللي بيوتهم بعيدة، بالأخص أنه يعني اللي يكون عليهم لود بالعمل، فيكون ما عندهم طاقة أصلا ولا نفسية، أنه أي شخص يجيهم راح يتنرفزون بوجه سبب الحار والأجواء، فهذا شيء كلش حلو.
0: تتوقعين هاي الأجواء الحارة تأثر بس على نفسية الموظف ولا على الكل بشكل عام؟
1: على الكل، لا على الكل بشكل عام، يعني مو بس على الموظف.
0: سبق وصارت عندك أخطاء بالعمل بسبب الجو الحار؟ مرات إحنا تعبانين مرهقين قاعدين من الصبح الجو حار، مرات تصير عندنا أخطاء، مرات على قولتك لا ردود أفعالنا تعكس على أساس إن الجو حار، ما نتحمل مقابلنا، ما نتحمل المراجع.
1: مضبوط، اي يعني إذا كان الجو كلش حار يعني راح تأثر.
0: برايد شنو الحلول البسيطة اللي ممكن تحسن من بيئة العمل؟ شنو الحل المناسب على مود تكون بيئة عمل صالحة وسليمة صحية؟
1: أكثر الدوائر اللي موجودة حالياً ما قاعد يوفرون التبريد، نظافة المكان، يعني التنظيم، أكثر دوائر ما بيها تنظيم، إنزين، والموظف متحمل إنه سوء التنظيم، ماكو يعني مثل سبالت، مبردات هوائية، يعني فوق الحرارة وفوق سوء التنظيم يجي شخص هو متنرفز أصلاً من الجو وأنت متنرفزة، فإنه لا يوفروني دوائر نظيفة، دوائر مرتبة، تنظيم حلو، ما راح يكون أصلا حتى بحاجة إنه يخلصون الدوام.
0: زين، أنت كموظفة شنو أكثر الصعوبات اللي ممكن تواجهها بالصيف؟ يعني الساعات العمل الطويلة ولا الأجواء الحارة ولا مرات لود المراجعين والزخم؟
1: الأجواء الحارة أكثر شيء، اللي أجواء الحارة، ومرات أحيانا يعني مو دائما اللي هو الزخم يصير، أكو ناس يعني هم أصلا ما عندهم مثل ما نقول طيلة بال أو صبر، الكل يريد أنه هو بالبداية، الكل يريد أنه هو يمشي كأنه بس هو اللي عنده التزامات وغيره ما عنده التزامات، فهو الزخم أحيانا. أيضا
0: تتوقعين أو تعتقدين أنه إذا تحولت هاي المعاملات، المراجع من يجي ويقدم معاملته ويراجع أكثر من دائرة بهذا الجو الحار، لو تحول الموضوع إلكتروني، معاملات إلكترونية، يقلل من معاناة المواطن بالصيف؟
1: بالضبط، لازم أصلاً هو إنه يحاولون بهذا الشيء ويحاولون إلكتروني، بما أنه تطور يعني هواي أشياء تطورت يعني وسهل هذا الأمر، بالأخص الـ AI يعني موجود وكل شيء.
0: إذا سؤال أخير لحضرتك، إذا انطوج وخلوج صاحبة قرار بهذا الموضوع، شنو الإجراء اللي تتخذيه على مود تحافظين أو توازنين ما بين المراجع وما بين الموظف؟ شو تسوين؟
1: الإجراء اللي أوفره يعني بصورة شنو؟ بخصوص شنو؟
0: إنه هسه بحكم أجواء حارة والموظف يريد بيئة صاحية، بيئة سليمة، صحية، وبالمقابل المراجع لازم يكمل وينجز معاملاته،

0: الطالب.
1: ولمعرفة وجهة نظر أكاديمية متخصصة، انتقلنا إلى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضية، الذي يقدم رؤية علمية حول إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستنداً إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
2: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقاء المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العملي لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العملي لا، ناخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني احنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة انه في حالة حدوث اي شيء، سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطل الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
1: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية، فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
3: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلا بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة. أما من عندما نأتي على مثلا موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول، في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنه معتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية، وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات، ما نعمم إحنا، ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة، والطلاب سيتأثر بذلك في المستقبل.
1: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
4: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.